يمكن شخص ظلمك، وممكن شخص خان ثقتك، وممكن شخص تكلم عليك، وممكن شخص حاول يقلل منك. لكن بالله عليك اللي تسمعوا فيا حاليا، بالله عليكم ما تخلوش شره يحولكم لشخص تاني مش انت ولا اخلاقك. ما تخلوش الشخص كذاب يعلمك الكذب. ما تخليش الشخص خاين يخليك تشك في كل الناس. ما تخليش شخص قاسي يعلمك القسوة. وما تخليش شخص سام يخليك فعلا سام، لأنك لو تغيرت للأسوأ بسببه هو مخسر. وشرح أنت اللي خسرت نفسك، أنت اللي خسرت أخلاقك وتربيتك. فخليك أنت بطبعك بأخلاقك بمبادئك بطيبتك بعفويتك. أهم شيء تكون بوعي، والوعي محدود. باه ملاك أنت تحكينا على الموضوع هذا، باي تعالي للطيب، تعالينا للطيب شوية وحكينا عليه. هل الطيب دائما يكافأ؟ تشبحوا أن الطيب ديما عنده يكافأ أو لا؟ يمكن شخص يقول أنا درت الخير لكن ما شفتش الخير، ساعدت ناس لكن إلينا ما احتجت هم لقيتهمش، سمحت لكن عاودوا أذوني، وقفت معاهم لكن انسوني. وهنا نقولوا مش كل خير لازم يرجع لك من نفس الشخص. أحيانا أنت تدير الخير لشخص وربي يردهولك من باب تاني، مرات في رزق، مرات في ستر، مرات في صحة، ومرات في شخص آخر يوقف معاك في وقت ما كنتش تتوقعه، يمكن في راحة في قلبك. وربي سبحانه وتعالى شن قال في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني الخير ما يضيعش، والإحسان ما يضيعش، والأجر ما يضيعش. ليش؟ لأنك حتلقاه يوم غدوة، حتلقاه عند الله سبحانه وتعالى. حتى لو الناس ما شكرتكش، حتى لو ما عرفوش قيمتك، حتى لو نسوا اللي درته من خير، ربي ما نساكش، ربي موجود وفي الوجود، ما ينساش كل كبيرة وصغيرة. فديروا أشياء هذه دائما لله في لله، وأعطوا لله في لله. سلموا علاقاتكم الاجتماعية، سلموا أمور حياتكم الاجتماعية لله، وشوف كيف الله سبحانه وتعالى يقربك من شيء ويبعدك من شيء. في ناس يطفوا في النور اللي فيك، مهمتهم في الحياة إن يطفوا النور اللي فيك. في ناس وجودهم في حياتك يخليك تشك في نفسك، تشك في قدراتك، تشك في عطائك، تشك حتى في نجاحك. كل ما تقول فكرة ما تنجحش، كل ما تفرح يقولك ما تستاهلش، كل ما تبدأ بتفشل، كل ما تحاول غيرك أحسن. ومع الوقت تبدأ أنت تصدق في الشيء هذا، وهني الخطر، لما الناس يغيروا لك أفكارك. لأن الإنسان مرات ما يحتاجش عدو واضح، مش شرط يكون عدوك واضح، را ترفتشوا حواليكم يمين يسار، مرات تلقوا شخص قريب منكم قاعد يكرر في نفس الكلام السلبي كل يوم، في نفس الكلام المحبط كل يوم. لهذا أنت مطلوب منك شيء واحد، إنك تعرف قيمة نفسك، تعرف قيمة ذاتك وقدراتك، وتكون واثق في نفسك. مش غرور، أبدا مش غرور، لكن معرفة.
أنت عندك قيمة لأنك إنسان خلقك الله سبحانه وتعالى، مش لأنك فلان مضحك، أو مش لأن فلان مضحك، أو مش لأن فلان أعطاك قبول، ومش لأن الناس صفقت لك. قيمتك ما تتحددش برأي الناس فيك، قيمتك أنت تحددها في نفسك. عدو واضح ولا عدو مدسوس؟ اي والله قيمتك ما يحددهاش الناس ولا كلام الناس، سوى مدح ولا ذم. قيمتك أنت تعرفها، قيمتك أنت تصنعها، قيمتك أنت تكون متأكد منها. الخير يحتاج حدود، الخير دي ما يحتاج إن يكون في حدود. خلونا نتفق ونقوله حاجة مهمة جدا، خليك طيب لكن ما تكونش متاح لكل حد. مش كل شخص يستحق أن يعرف أسرارك، ومش كل شخص يستحق أن يعرف ضعفك، مش كل شخص في الحياة يستحق أن يعرف خططك، ومش كل شخص يستحق فرص كثيرة في الحياة، ومش كل شخص راه يستحق أن يدخل لأعمق مكان في قلبك وفي حياتك. الحدود عمرها ما كانت قسوة، تكلمنا عليها فيما سبق. الحدود معناها احترام للنفس، لما أنت تقول لا وقت يكون الموقف لا، لما ترفض حد يستغلك، مش معناها أنك أنت شخص طيب ونية، لا. لما تبعد على علاقات اجتماعية مؤذية سببت لك أذى، كلام جارح ولادع، مش معناها أنك أنت إنسان حاقد أو قلبك قاسي. أحيانا أكثر قرار فيه خير ليك ولنفسك هو أنك أنت تمشي وتبتعد وتهاجرهم. فخلونا نوقف شوية ونشوفوا الآيات هذه اللي قاعدة تهدي قلوبنا، وكلام الله جميل جدا. الله سبحانه وتعالى شن قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب المحسنين. شن أجمل من أنك أنت تعرف أن الإحسان محبوب عند الله. يقول لك سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يعني الخير اللي تقدم فيه مش ضايع أبدا، مش هيضيع. يمكن الناس تستنى، وممكن الناس تنساه الخير اللي درته في يوم من الأيام، لكن عند الله محفوظ، وعند الله مسجل كل صغيرة وكبيرة في حياتك. شن قال تاني الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني حتى الشيء الصغير محسوب. ابتسامتك، كلمتك الطيبة، مساعدتك للناس، سترك عليه إنسان تعرفه ولا ما تعرفاش، دعوتك لشخص، وقوفك مع حد، كلها أشياء ممكن أنت تعتبرها حاجات بسيطة، لكن عند الله سبحانه وتعالى عظيمة وجزاها عظيم. وما تعطيش الشر أكبر من حجمه. في ناس تعطي للشر مساحة أكبر من اللازم. شخص يتكلم عليك مثلا، تقعد أسبوع كامل تفكر فيه. شخص ظلمك، تقعد شهور اتراجع في كلامه. شخص ما قدركش، تقعد ديما تسأل علاش، شن السبب.
لكن السؤال الحقيقي أنك أنت تسأل نفسك، هل الشخص هذا يستاهل كل المساحة اللي أعطتها له في عقلك؟ لو لا، لو قلت لا، أحيانا أقوى رد هو أنك أنت تكمل حياتك وأنت تضحك وأنت تنجح وأنت تتطور وتتعلم وتخلي اللي صار في حياتك درس وتجربة. رد بالك، تسجن نفسك في الحياة، نقول احنا رد بالك تحبس نفسك في الحياة. لما الخير يلتقي بالخير شنو يصير؟ زعمة لما يتلاقى الخير بالخير شنو يصير؟ لما تلقى إنسان يشبهك في الخير اتمسك فيه. شفتوا كيف؟ لما تلقى إنسان يشبهك في الخير تمسك فيه. مش شرط يكون كامل الإنسان هذا، لكن يكون صادق، يخاف عليك، يفرح لفرحك، ينصحك بدون ما يحطمك، ويقف معاك بدون ما يمن عليك، ولو غلطت يقولك غلطت، ولو نجحت يفرح لك، ولو انت في يوم من الايام ضعفت حيساندك. هذه العلاقات النعمة، ونعمة من الله سبحانه وتعالى. والنعمة هذه شن تحتاج منها؟ تحتاج الشكر. تحتاج شني؟ الشكر. مش كل يوم رهوة ركزوا على اللي فقدناه عمره، مش كل يوم، خلونا نركزوا على اللي مازالوا في حياتنا موجودين. مرات انت حاليا عندك ناس فقدتهم في حياتك، سواء اخداهم الموت او تفارقتوا في الدنيا، علاش نقعدوا مركزين عليهم؟ ليش ما نركزوش في الاشخاص الموجودين حوالينا؟ مرات انت توا عندك شخص، توا في بالك شخص واحد صادق معك، لكن الواحد هذا يساوي الدنيا كلها. ها، ركزوا لي فيها. مرات انت توا حاليا تفكر، وانا متاكده كل شخص فيكم فكر في شخص معين في حياته، خاصه لما يكون شخص صادق، والشخص هذا يساوي الدنيا كلها. أكيد والله. به، لا تنتقم، ارفع نفسك. شن معنى كلمة لا تنتقم ارفع نفسك؟ في ناس لما تتعرض للأذى شن تقول؟ تقول والله لما نوريه، لما ننتقم منه، لما ناخد حقي، مش حنسكت له لأن أذاني وأنا بنأذيه بنفس الطريقة، بنرد عليه، بنخليه يندم على الساعة اللي غلط. لكن مرات أفضل رد وأحسن رد علي أذاك متعمدا إنك ما توليش نسخة منه، ما توليش إنسان مؤذي. هو جرحك صح؟ انت رد بالك تجرح غيرك. هو كذب عليك صح؟ انت ما تكذبش. هو ظلمك، بقى انت ما تحاولش انك انت تظلم شخص في حياتك. هو حاول يكسر شيء فيك صح؟ انت ابني نفسك بنفسك، لانك لما تتحول لنفس اسلوبه وطريقه معاملته، للأسف هنا ما عادش تبدأ محافظ على أخلاقك بس، لأنك لما تتحول لنفس أسلوبه هو قدر ينجح إنه يغيرك للأسوأ،
هو قدر ينجح لأن طلعك نسخة منه وخلق فيك نسخة زيه تماما. لكن لما تبدأ أنت محافظ على أخلاقك وتربيتك ودينك وكل شيء، أنت هنا انتصرت، انتصرت على نفسك أولا وانتصرت عليه بدون أي رد. فرسالة لكل شخص يسمع فيها حاليا وحاس إن الدنيا ظلماته، نبي نقول لك ما تخليش موقف واحد يخليك تكره الدنيا، ما تخليش إنسان سيء يخليك تقول كل الناس سيئة. رد بالك تخلي تجربة فاشلة في حياتك تخليك تفقد الأمل، ما تخليش شخص خذلك يخليك تشك في كل شخص يعزك ويحترمك وعنده مكانة عندك أو عندك مكانة عنده. الدنيا فيها الشر لكن فيها الخير هلبة مش شوية، فيها ناس طيبين، فيها قلوب صافية، فيها ناس لو عرفوا إنك أنت محتاجهم حيوقفوا معاك بدون ما تطلب. وفيها أبواب ربي لو افتحها لك في الوقت اللي أنت حتكون فيه فاقد الأمل من كل شيء، من الحياة والأشخاص وكل شيء في حياتك. فخليك مؤمن إن الله سبحانه وتعالى حيوري لك النور وحيعطيك دائما بصيص أمل في الحياة. ليش؟ لأنك أنت واثق ومؤمن بالله سبحانه وتعالى. شفتوا كيف؟ هذا علاش قلت لكم إن الخير ما يجتمعش مع الشر. الخير عمره ما يجتمع مع الشر، مستحيل. لو لقيتوا شخص كويس في حياتكم يخاف عليكم ويعزكم ويحترمكم، سند ليكم بدون ما تطلبوا، عارف عيوبكم ومميزاتكم، قبلكم بكل ما موجود في حياتكم، اتمسكوا به لأن إنسان صادق وإنسان ما يتعوضش. أي علاقة اجتماعية مش مريحة ابتعد عليها، أي علاقة اجتماعية مريحة حافظ عليها، اغفروا زلات بعض. عادي الواحد يغلط، الواحد يغلط مش ما يغلطش، ولكن اغفروا زلات بعض وتقعدوش شادين الزلة مع بعض. شفتوا كيف؟ تو انا نبي نسألكم سؤال، والسؤال هذا نبي نقرا اجابته عندكم لو ممكن، يعني لو تساعدوني حنقرا اجابتكم. وهنا نبي من كل شخص فيكم يسمع فيا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك يسال نفسه ويجاوبني لو سمحتوا، من هو الانسان اللي وجوده في حياتك يخليك دائما أفضل؟ شن تعلمت منه الشخص هذا؟ وشن الموقف اللي خلاك تعرف قيمته؟ طبعا توا بناخد الإيجابي نمشي للسلبي بعدها. راسم يقول أمي، والله لا على بالي يقول أمي وأبي. فرج يقول باتي، جميل. الله يرحمه ويغفر له يا رب. تسوان تقول أمي وأبي، جميل. من هو الإنسان اللي وجوده في حياتك يخليك أفضل؟ وشن تعلمت منه؟ أعتقد لما بتقولوا أمي وأبي بعد الوالدين صديق صادق، الحاجة سهام تقول، جميل. محمد يقول أمي وأبي، سموحة تقول أمي الله يرحمها ويغفر لها، بوشتاوي يقول أمي وأبي، جميل.
الأيام الحلوة يقول أمي وصديقي، وهشام يقول أمي رحمها الله، كلهم يقولوا أمي أبوي، كلكم اجتمعتوا على كلمة واحدة، الأم والأب. بعد الوالدين صديقتي سليمة تقول أمي أبوي هم مهما عملنا ليهم ما بنقدر نوفيهم ولا نكفيهم. صحيح يا شعر الليل. صديق صادق يصدقك قولا وفعلا. به يعني انتم اجابتكم كلها يعني نقول احنا اخترتوا الام والاب، وفي منكم اختار صديق معين، صديق واحد اللي هو صديق الصادق. قلب الجريح يقول الاب والام والاخ والزوجة. الجوهرة تقول أمي ثم أمي ثم أمي، وكان والدي رحمة الله عليه. جميل، حلو، هذه أراءكم وأنا أخذت أراءكم صح؟ بنيتها. وممكن أسألكم سؤال آخر، مجد يقول لأخ يكون سند بعد الوالدين. الأيام الحلوة يقول صديق صادق عنده أثر في الحياة. طيب ممكن أسأل سؤال مختلف تماما جاوبوني عليه بصراحة، ما نبيش لف ودوران، ما نبيش لف ودوران. شيماء علي على الفيسبوك تقول أحلى حاجة أصحاب يحنوني ويطبطبوا ويوقفوا ويفرحوا ويدافعوا عليك ويسمعوا لك، أحلى حاجة في دنيتي عيلتي وصحباتي. نيالهم يا شيماء، نيالهم بيك صراحة. إن شاء الله ربي يحفظهم لك يكونوا دائما معك. السؤال يقول بس نبي منكم صدق وصراحة قبل ما ناخذ المكالمات، واعتبروني أنا قاعدة نخاطب في قلوبكم ونخاطبش فيكم على الماشي، يعني نخاطب في قلوبكم انتي مني. خليني اتحفظ بالإجابة لو سمحت، أنا حنجاوبكم بعدين، بس خلوني أسألكم سؤال. هل في شخص وجوده في حياتك قاعد يستنزف فيك؟ هل في علاقة اجتماعية كل ما تقرب منها تحس روحك قاعد تخسر مش تربح؟ هل في شخص لازم تحط بينك وبينه حدود؟ الحاجة سيام تقول أكيد، فرج يقول نعم، بنت العز تقول أكيد، راسم يقول فيه، أم غمزات تقول أكيد، محمد يقول نعم، لوجين تقول إيه أكيد، ريوة تقول نعم، ميشيل يقول لا، رمضان يقول نعم، ريان تقول إيه. تمام، إجاباتكم حلوة صراحة. الأيام الحلوة يقول موجود للأسف، بيرم تقريبا يقول أكيد، وعمر يقول نعم، كان بس طلعهم برا حياتي عشان راحتي النفسية، عمر يقول نعم، الدوم يقول تم. به إجابتكم تمام حلو. أنتم الشخص هذا اللي استنزف كل شيء كويس، ما بيش نحدد شيء معين، والشخص هذا كل ما تقربوا منه تحسوا روحكم انتم قاعدين تخسروا مش قاعدين تربحوا، والشخص هذا هو نفسه تديروا معاه حدود ولا تقطعوه نهائيا معاش يبدو عندكم تواصل معاه. نعم فعلا، أم غمزات تقول أكيد فيه، أم الوليد تقول فيه، سراج يقول أكيد. أكيد شني؟ تقطع علاقتك بالشخص أو تحط حدود بينك وبينه؟ بس بالنسبة لي أنا نبي نقطع. تعليقي دقيقة بس، انقطاع خلاص زيرو يقول هيك، سراج يقول نقطع، عمر يقول انقطاع خالص. جميل.
نحط حدود، قالت له جين. مش عارف، قاعد حاير. أيه هذه الإجابة اللي ما نبيهاش، هي الإجابة اللي ندور فيها أساسا بين التعليقات، اللي هي لما نطرح عليك سؤال

كلهم قالوا نقطعوا علاقتنا، في اللي قال لك نحطوا حدود، الأفضل تقطع لكن صعبة. صعبة لما تكون في عشرة بينك وبين الشخص هذا. حتى أي علاقة اجتماعية تحط فيها حدود تعتبر علاقة رسمية، خلاص تحول إلى علاقة رسمية. قال لك لو كان خيرا لبقى، كيف تقطع علاقتك بشخص انت تشوف فيه نجاة حتى لو كانت علاقة سامة؟ ابتسام انت موضوعك تاني تماما. انت عارفة ان علاقة الشخص لما تكون علاقة سامة، هل تعتقدي ان انت في يوم من الايام حتشوفي نفسك مثلا يشجعك الشخص هذا، حيسندك مثلا؟ انت قلتي شخص سام يعني. هل تعتقدي ان الشخص السام في يوم من الايام تلاقيه جنبك؟ صعبة لانها عشرة وصداقة لكن كلها طاقة سلبية. العشرة مرات تمنعك. ابتسام تقول مستحيل. مستحيل شنو يا ابتسام؟ اعطيني جوابك. وش السام؟ مش صعبة قطع علاقة سامة بعد اكتشافها؟ مش صعبة ابدا، خاصة لما تكتشف، لما يكون أنا اللي نستنزف يعني الطرف الآخر. إيش الحل تقولي لي؟ عندما تتعرض صدمة في حياتك إذا آخرك سوف يصبح أكبر من سنك بكثير. أي والله مرات نقعد، الجوهرة تقول مرات نقعد ونلتمس العذر لآخر لحظة. جميل، إجابتك جميلة جداً، ومش أي حد يقدر يدير الشيء هذا اللي هو يلتمس الأعذار للناس، خاصة الناس القريبة منه اللي مش حاب إنه يخسرهم في يوم من الأيام. لكل شيء يقول الياس، يقول لكل شيء نهاية، اللي تبيني لأن حاجة كبيرة يقول لي شيء فروح، لذلك اللي قطع أقطع. مجد يقول أسفة على زمن قلت فيه الرحمة. حسام يقول صاحب القلب الطيب يعطيه الله على قد قلبه. بن يقول مستحيل نقدر نركز على موضوع احساسك الطاغي في صوتك وصورتك. طبيعي جدا الاحساس، لان الموضوع يحتاج انه يوصل لقلوبكم مش لاذانكم. الكلام اللي نحب نوصله دائما يحتاج اننا نتكلم فيه من القلب للقلب باش يوصلكم بسهولة. يقعد راكز في دماغكم وتفكروا فيه. الجوهرة تقول السبب هو حبنا ليهم وعشرتنا الطيبة. ممتاز المحتوى، كثير الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا مبروكة حبيبتي، انتي ما شاء الله عليك، بارك الله فيك يا مبروكة، الله يعزك ويحفظك. باهي جميل، خليني نشوف بس. صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تبي تعيشي في مجتمع منافقة تهدين الخير وأنساء. أحلى مساء الورد وياسمين أستاذة ملاك، أحلى وسهلا أحلى وسهلا. أني ربي يعطي فيي على قيس نيتي، منحبش نعادي حد. وردة النرجسكي تقول جميل، وعليكم السلام لكل من التحق بنا، ربي يحفظك. سؤالك على الجرح، وانا حاليا انخطف فيكم من ناحية انكم جروح. ما فيش حد في الحياة ما عنده جرح معين، جرح دفين، سواء مرت عليه سنوات او مرت عليه ايام. يعني ما فيش حد منكم هيك، ما فيش حد منكم حاليا ما مرش بالشيء اللي قاعدة نقول فيه اساسا. هذا علاش احنا اخترنا البرنامج من القلب، المواضيع تكون من القلب فعلا، المواضيع اللي تحتاج منكم انكم انتم تستوعبوا من اللي تعطوه قيمة ومن اللي ما تعطوهش قيمة، من اللي يستاهل صحبتكم فعلا ومن اللي يستاهل يكون برا حياتكم، من اللي يستاهل تحط معاه حدود ومن اللي يستاهل انك انت تحول الحدود بينك وبينه. البرنامج هذا يعلمكم كيف تتعاملوا، كيف تتعاملوا مع الحياة، مع الاستناد بآيات وأيضا أحاديث. فالموضوع يحتاج منكم إنكم تفكروا فيه.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، نورتونا، أمسية طيبة يا رب، وإن شاء الله الحلقة اليوم توصل لمسامعكم وتوصل لقلوبكم قبل مسامعكم. وشوي تاني نفتحوا الأرقام أو رقم الهاتف وحنستقبلوا مكالماتكم، لأن احنا دائما نعطوا في الموضوع من جميع النواحي ونحكوا عليه من جميع النواحي. بس في حاجة لازم تعرفوها، إن المواضيع هذه ما نحكوهاش إلا من باب تجربة. المواضيع هذه اللي تطرح دائما من باب تجربة، من باب إن احنا نتعلموا من بعض، من باب إن احنا نستفيدوا من خبرات بعض. مش لازم خبرات في التعليم والعلم، لا لا لا، الخبرات حتى من ناحية التعاملات مع البشر. فمن هذا المنبر ومن هذا البرنامج ومني شخصيا نحاول أنني نعطي الموضوع حقه، ونحاول أنني نوصل للناس. هذه هي الرسالة الحقيقية، وهذا هو غرض وهدف البرنامج، إن يوصل للناس، إن يدعو للسلام، يدعو لرسالة هادفة، مش رسالة تشتت في أفكاركم أو تشتت علاقاتكم، لا، رسالة تدعو للسلام، تدعو للخير، تدعو إن احنا لازم نكونوا طيبين، بس نكونوا فايقين، نكونوا كويسين بس ما نتمدوش، ناخدوا الحيطة والحذر. هذا هو الغرض من البرنامج، وهذا هو الهدف والغاية. فحاولوا دائما تسمعوا حلقاتنا اللي تجيكم دائما يوم الأحد والثلاثاء والجمعة على تمام الساعة 6 مساء. حاولوا تستفيدوا من كل حلقة، لأن كل حلقة تتكلم عن الحلقة اللي قبلها وتتكلم عن الحلقة اللي قبل قبلها، كلها عبارة عليه تسلسل، وكلها عبارة على رسائل واضحة ورسائل هادفة. مطلوب منكم بس انكم انتم تفهموا، مطلوب منكم بس انكم انتم تستوعبوا الكلام اللي قاعدة نقول فيه، مطلوب منكم انكم تدعموا هالشي هذا وتدعموا الناس اللي تقدم في الاشياء هذه حتى بالكلمة الطيبة. يكفيني انا دعاء صادق صراحة، يكفيني حد يدعي لي بالخير، هذه أكثر شيء وأقصى طموح صراحة، وأكثر نجاح إنه يوصل للناس، والأهم إنه يلقى قابلية من الناس ويعرفوا إن هالشيء هذا ما هوش سهل اللي نقدمه فيه، يحتاج إلى شخص صادق، شخص يعرف يوصل المعلومة، شخص قادر إن يدخل مش بس لما سمعكم، يدخل لأقصى وأعمق شيء في قلوبكم. على 092-159-59-99 092-159-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا لداخل ليبيا الحبيبة، على 092-159-59-99. لو ما فيش مكالمة أعطيني فاصل شوية.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم. أول مكالمة لو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. أهلا أستاذة منى، كيف الحال؟
2: أهلا وسهلا بنت القربولي، يا مرحبا. أهلا
3: بك، تحياتي لك أستاذة منى، راقية دائما.
2: تسلم.
3: ونحيي أستاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينها. بارك الله فيك في مواضيعك تطرحي فيها.
2: بارك الله فيك وجزاك الله خير. تفضلي يا بنت القربولي.
3: ايه والله في تحكي علي يعني الإحسان وكيف تسمعي حد وتستخدمي منه بالنصيحة ولا؟
2: اليوم نتكلم أن الخير ما يجتمعش مع الشر، والنور قاعد يطرد دائما في الظلام.
3: صح ايه. والله احنا ديما الواحد يدير الخير ويتمسك به، ما عمره يعني ينظر للشر ويبدا يقول لا والله مثلا انا هيك مش مكتوبت لي، ولا يعني نقولي يعني الامور هيك تبدا مفكره في الوجه يعني. فتاخذي باللي قبلك يعني وتشوفي اللي يديروا في الخير تديري زي انا، بتاخذي منهم نصيحه.
2: سواء
3: انا الحظ بكي نفس نصيحتك. أنا إجابتي مختلفة عليهم. أنا الحق أول حد جدي حق رحمة الله عليه.
2: كويس.
3: هو اللي حق هيك في كل شيء، في الصبر، في أي حاجة أزمة أي شيء يبدأ ينصح فيك. والله يشوف الناس لولا يعني، سبحان الله رحمة الله عليه. بعدين عندي أمي وبوي يعني رحمة الله عليه، بوي طبعا
2: الله يبارك رحمة الله عليه.
3: إيه لكن أنا ديما عندي جدي الحق هيك، إن شاء الله ربي يرحمه ويغفر ربي
2: كثير. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. جميل إجابتك.
3: فديما الواحد ياخذ منهم العبرة وهيك كيف كاينين يعيشوا، كيف يقدر يتحملوا مشقة الحياة وصعوبتها. وديما يقول لك يعني كل شيء الدنيا هذه كل شيء فناء يعني، ما فيش بقاء يعني، ما يقدر بقاء.
2: بالضبط.
3: إيه.
2: بالزبط.
3: هذه هي معناها الواحد ديما يدير الخير ويدير اللي عليه، واهم حاجه ديما حسن الخاتمه، خلي صوره يعني صورته كويسه في نظر الناس، ويتفكروا بالكلمه الداعيه، واللي هازرك يهازرك بالخير يعني بكلمه طيبه تبيع علاقات وكل شيء. فماذا به حد حتى لما ما يصيرش منها العلاقه ولا هيك، فيقول له والله هي ما يجرحها يعني، فيقول له هذه هي الدنيا مش رايده تجمعنا، او الايام مش كيف يعني الحال اللي نمر بها مش كيف هي نفسها، او طريقي مش نفس طريقك يعني. كل واحد معناها يخلي كلمة كويسة تطلع منه، مش كلمة تجرح يعني.
2: صحيح صحيح يا بنت القرآن.
3: فاني بدنا نقولك تحياتي والله لي أستاذة فادية، والله جدا راقية مداخلاتها، تعرف صدقت والله لما تسمعي في الليل حاجة والله صافية ما شاء الله يعني.
2: خلاص اسمعوني في الليل، اسمعوني في الإعادة.
3: ايه والله في الليل ما شاء الله بدون تشويش، تو والله نسمع لك مشوش وانا نفرح بالضي ونجي هذه اللي البوم بتولعها هذه، مش عارفه دوشه والله دوشه ما نسمعش زين، لكن في الليل هدوء الحق. فتحياتي لها ولاستاذ هانيبال طبعا، والله ما شاء الله عليه
2: بارك الله فيك ومداخلاته
3: والايات القرانيه اللي دائما يعني
2: بارك الله فيك،
3: شوفي فيه كيف يزود فيه يعني القران.
2: أكيد.
3: ما شاء الله عليه.
2: أكيد. أكيد.
3: وكافه المستمعين استاذ لله وكلهم يعني.
2: تسلم.
3: فتحياتي ليك يا أستاذة منى، ربي يعاونك ويرزقك يا ربي الدنيا الصالحة يا رب العالمين.
2: اللهم امين.
3: ربي يعطي أهلك كل ما يتمنوا يا ربي.
2: الله.
3: اللي خلونا أستاذة ملاك بهالأسلوب الراقي هذا.
2: تسلمي لي، تسلمي لي، الله يعزك.
3: تحياتي، مع السلامة.
2: شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. شكرا بنت القربولي. المكالمة الثانية لو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وملاك كيف حالك؟
2: عاش، من اسمع هالصوت؟ الأمانة أمس والله تفكرتك باش نكون صادقة يعني، قلت غريبة أنا بس اختفت. قلت لك أمس بس تفكرت يعني جاتي على بالي، اخترتي على بالي، قلت نرجس اختفت. نرجس نورس اختفت.
4: والله كنت مريضة شوية عرفتي ملاك، رغم أني في الاستماع عرفتي.
2: باهي كويس ان شاء الله، لبس عليك يا رب ان شاء الله ما تشوفي شر يا نورس.
4: خلينا نسلم على بنتي اللي كانت تكلمني، نسلم على يونس، على القناه، على كل من يسمع فينا. اني روجيت في الاخير تتكلمي على فعل الخير حاجه
2: هيك. نتكلم اليوم يا نورس على الخير ما يجتمعش مع الشر، والنور ديما يطرد في الظلام.
4: معروف الخير ما عمره يجتمع مع الشر، فهمتي؟ باي انت وشر.
2: برايك برايك برايك انا نعطيك اسئله وتجاوبيني يا احمد بما انك انت لحقتي على اول سؤال. الكلمه الكلمه تاثر فيك؟
4: طبعا الكلمه الخير تاثر فيها،
2: وكلمه الشر
4: تاثر فيها. يعني من نوع الكلام ياثر فيها ملاك.
2: باه كويس، هذا اول سؤال. السؤال الثاني يا نورس، هل الصحبه تاثر فيك سواء كانت صحبه صالحه او صحبه طالحه؟ احنا نقوله
4: والله لما يبدو صحاب كويسين وصحاب خير وصحاب معناتها يدلوك على الصح، وكانك غلطه يردوك، وكان مثلا انت درتي حاجه خطا يردوك وما خلوكش تمشي معناتها في طريق مظلم، هذه ما تاجع على راسي. اما الصحاب اللي يهبعوا بيك ويدخلوك في متاهات ويدخلوك في حاجات معناتها تنجدي بها بالسو وحاجات شكل هذه، لا ديما مدبيا اني نبتعد عنهم. عرفتي؟
2: جميل، معناها حتى البيئه الكويسه تاثر
4: وبيئه تاثيرها.
2: جميل، هذا هو اللي نحكوا فيه اليوم يا نورس. عفوا،
4: البيئه لا تاثيرها. هي البيئه راهي هي اللي تصنع يا ملاك الشخص، تصنع الانسان. عرفتي انت من هم الناس اللي عشتي معاهم، الناس اللي كويسين. طب بصراحه ملاك ما نكذبش عليك، انا عشت مع اب ومع ام، بديت بوي الله يرحمه، امي خليني منها، ام امراه هوادي هيك على حالها، لا تهبش لا تنبش، لكن بوي كان ما شاء الله معناتها صاحب حكمه، صاحب كلمه، صاحب معرفه، صاحب ينصحك يردك يقول لك هذه غلط علي والله على غير الناس. بعدين مع الناس جيراننا اللي تربينا معاهم، كانوا ناس كبار، كانوا ناس محترمين، ناس حتى هم يردوك على الغلط يقول لك بنتي هذه غلط، هذه لا، هذه هيك. صراحه انا عشت في بيئه ناس هالكبار كلهم اصحاب خير، اصحاب عرف، اصحاب حكمه. فعلاش انا ملاك والله ما شكرا في نفسي، علاش انا هيك راه؟ لانني عشت مع ناس بيئه صح، بيئه تدل على الخير، بيئه لها احترامها ولها قدرها ولها معناتها فزعتها ولها كل شيء. فاحنا طلعنا هيك فعلا، البيئه هي اللي تصنع، والناس الكبار اللي عشتي معاهم هم اللي تشكلوا شخصيتك انت. راهي الناس اللي طلعت على الخط طلعت خطا، راهي عايشه في بيئه خطا مع اب وام واسره خطا. عرفتي؟ اما اللي عاش في اسره صح، عمات وخالات واخوان وهل كويسين، راهو الاصل يحكم. ولان حاجه ثانيه ملاك، راهو الانسان يعود لاصله، يعود لسلامتك واصلك كويس واهلك كويسين وقبيلتك وناسك كويسين، راهو ما تخيبيش. لازم
2: صح.
4: حتى صح صح تولي.
2: صح يا نور.
4: صراحه اللي يقولها بالفم المليان، انا عشت في بيئه ما شاء الله صدق صدق،
2: ان شاء الله ربي يخليها لك هالبيئه هذه.
4: نحييك ملاك ونحيي يونس، وان شاء الله ما تغيبي، ونسمع فيك راه نسهر معك للفجر يا ملاك. احنا نحييك ونتمنى لك طول العمر ولهنا يا رب العالمين. تحياتي
2: تحياتي ليك نورس، بارك الله فيك على المكالمة الطيبة على 092-150-59-99. الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا بأم زياد وعماد.
5: الله يبارك فيك، أعطيك صحيحتك، إن شاء الله تشوفين من هداك.
2: يا رب إن شاء الله، أمين يا رب العالمين.
5: كيف حالك؟ ربي يحفظك إن شاء الله. أصلا الدعوة لما تكون من قلب سبحان الله، ربي إن شاء الله يا رب زها اليوم هو سن العرس، باب العرس مفتوح يا رب.
2: اللهم امين يا رب العالمين. يا
5: الله يبارك فيك، وكيف حال العوائل كلهم؟
2: والله طيب.
5: وطبعا انا الحكمه وتعلمتها من حياه بوي.
2: ايه
5: علمني هالبا حاجات.
2: جميل، شنو علمك؟
5: والله
2: شنو علمك يا ام زياد؟
5: حتى امي، لكن ابوي علمني كل شيء، علمني الحياكه، علمني ابوي كان حوكي يعني يخدم في الحرير. علمني الانواع شنو هو الحرير، هماوي وبنتي باش ما يغشوش ما يغشوكش. علمني الطبخ، لان ابوي حياه ابوي كان طباخ، احنا نقول شيف ولا احنا نقول طباخ. خششني الكوجينه بكري من صغيره من صفر خمس ابتدائي.
2: جميل.
5: والحمد لله يا ربي عليه طبعا في حياتي كلها الحمد لله كلها الناس نشبح كلها زي بعضها زي في الراديو زي خارج الراديو زي الناس اللي نشبح فيها زي جيراني انني فعلي هيك. الحمد لله يا ربي معلميني انني الكلمه ما تصحش ما نسمحهاش والكلمه اللي تصح نستفيد منها نسمعها وحياتي هيك يعني الحمد لله يا ربي وربيت صغاري هيك ربيتهم على الطاعه الحمد لله لما انا عندي حاجه يجوني اولادي ان شاء الله حاجه بسيطه يبوسوا على راسي ويقولوا بارك الله فيك يا امي وسامحينك في كل حاجه
2: الحمد لله
5: اهم حاجه هي
2: الحمد لله
5: ان شاء الله يا رب يا رب لثاني مره ندعي لك ان شاء الله ربي يسخر لك في اقرب وقت السلام عليكم وسلمني لي على جوزك العزيز
2: بارك الله
5: يعرفني اكيد يسمع فيا
2: ايه يسمع فيك يسمع فيك
5: بارك الله فيك ونبي بس اعاده البرنامج انت في وقت يعني متاخر في الليل
2: الواحد والواحد تقريبا الواحد واحد ونص في الليل
5: ان شاء الله خير ان شاء الله خير
2: يا ام زياد
5: نعم
2: ننصحك انا من نصيحه اني نجرب اراه مش حتى ان راهو انا لما نسمع روحي في الليل مش زي لما نسمع روحي في اعاده في الفيس ولا في اي مكان
5: انا احسن
2: اكيد الراديو صراحه بصراحه في الليل لان في الليل حتركزي اكتر في الكلام اكتر من ال
5: ايه انا ماما ما عرفتش امتى بالضبط تقول لي زينب راهي عاوده في الحلقات وهيك
2: ايه الساعه 1
5: لكن حاولت نسمع هيك ان انا تو طافي ضي هنا يهرب
2: ايه
5: والراديو طبعا انا تاني من التليفون كلم فيك في المسمعين مش ما نسمعش فيهم راه
2: باي خلاص ام زياد الساعه 1 في الليل تجي تفرجي على عاده
5: معلم ندير حتى الفياق بتاع
2: يا ودي ديري الفياق وانا نستنى في مكالمتك الحلقه الجايه وتقولي لي رايك بصراحه
5: بارك الله فيك ويعطيك صحتك السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته إعادة الحلقة طبعا برنامج من القلب يعاد على تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل يعني اليوم بإذن الله اللي حابين يتفرجوا على الحلقة يتفرجوا عليها الساعة 1 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: أستاذ مرات كيف حالك؟
2: الحمد لله عشان حالك أنت إن شاء الله طيب
6: بارك الله فيك وربي يحفظك إن شاء الله
2: ويحفظ الجميع يا رب العالمين
6: والحي المستمعين والمشاهدين اللي يتبعوا فيك الحد
2: بارك الله فيك الله يعزك ويحفظك
6: يا موضوع اليوم على الخير هذا هم حق دينا ولصغارنا وهنا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ومن عمل مثقالة ذرة خيرا يرى والله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان
2: أي والله
6: وفي آية ثانية ولا تنسوا الفضل بينكم
2: فعلا
6: ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول من صنع فيك معروفا فتأتيه فإن لم تستطع تدعو له فإحنا قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: اللهم صل وسلم
6: شوف رسولنا يسعى من مكة هذه للمدينة ورجع كانوا كفار قريش وأقرباء كانوا خايفين ينتقم لكن قابلهم الكلام المشهور وعرفوه كلكم اذهبوا فأنتم تلقاء
2: صحيح
6: سيدنا يوسف عليه السلام من أحسن قصص سيدنا يوسف شيء يبكي والله يتلعب رأوا الأيات هذه موجودة توفى حياتنا فشوف لك وخينا غاروا منا خوت المنبوط طبعا غاروا منا هزوه ردوه تو موجود كل شيء ما تقولش مش موجود
2: هذا
6: القرآن الكريم من 1400 سنة
2: صحيح
6: ونصير سيدنا يوسف قبل أشبح قداش 2000 فشوفوا كيف الغيرة والحقد موجود إلى يوم القيامة
2: صحيح
6: غيروا منا لو خوف البير يخلصوا منا يقتلوه وكذبوا على أبوه ما هو اللي تعرف القصة أنا غير نلخص في حاجات نستفيدوا بها كنا فمن جوه قولي ولا في مصر أنا نقول وزير المالية أعرفهم فغرفوه وتأتفوا فبيقولوا لهم لا تتريد عليكم سمحهم الطول سمحهم شوف بساطة الدين الإسلامي حوالي كيف دين التصافح والتسامح نجيلي عند الخير هذا وحنا ننسوا والله سبحانه وتعالى ما ينساش راه ننسوا في لحظات لا كنا مستقبلين واحد كنا في السابق لكن سوى بعد عرف الدين فكنا نقول هذا ما يطمئش فيه والله ما ينفع فيه هذا أكبر خطأ نرتكبه فيه هذا أنت بديك بربي الخير ربي بسهولك تلقى في حاجة سيارة لا سمح الله تلقى في مستشفى أحيانا أبوك مريض خوك ولادك بنتك مرات ماشي المثل حان عندك حد مع رخليمك الله سبحانه وتعالى يبعث لك واحد لا تعرفيه لا في العلم لا في الحلم ولا يبعث لك واحد تقدم لك خزانات وفتح
2: مزبوط
6: في بيجيلي حاجات نقول فيها زي هذا اليوم انت قلت في اللي جمع على لسانك في اللي يقول اني ما عنديش منصب لا يا اختي يا بنتي يا اخونا تدير الخير انك هي يقولوا لها زكاة الجاه الخليج طبعا هي اما تسخري صحتك ووقتك وعلاقاتك الاجتماعية في عمل الخير حتى ما تعرفيش مثلا عندك أخت في المستشفى الطبي عندك أخوك في المصرف فين بدأت نتكلم عن الناس المحتاجين اللي هم الشابين والعززة والأطفال والأرامل والمعاق هذول يحتاجوا من يخدمهم هذول مسكين يعانوا في مجتمعنا الليبي هذا يدفوه مسكين يكتروه لكن من تبدأ دي الخير فهني تبحثي مثلا تدير اعلان في سوق ليبيا ولا في بل في حد يبي حاجه بلكة يعني متطوع حتى وانا في مكاني نلقى الانسان محتاج نبعث للاخوه اللي في الضمان او التضامن نبعث للخالي اللي في مستشفى شارع الزاويه نبعث لصاحبتي اللي في مصر السادات العتيقه او تهديد الخير الديني ويرجع عليه الخير يدي جهد مش انا ما عنديش فلوس لا ما نديرش الخير انا
2: اكيد
6: ما حبيتش ندي رشاده ولا كافيتيريا في ناحية ولا تدل
2: اكيد اكيد كنت
6: انا واحد تصير بيدس الطريق تخطيه راه ما تسخنيش عامل الخير عامل الخير هذا عند الله كبير
2: اي والله
6: تلقيه في الدنيا والاخرة فما نديش
2: تسلم صح لسانك
6: اكيد ينفضل
2: بارك الله فيك
6: ربي يحفظك وربي يحفظ المستمعين مستمعين ومشاهدين الناس ترقين راو
2: اي والله اي والله
6: الناس يحب الخير
2: صح
6: بارك الله فيك السادة
2: تسلم
6: ملاك الجسلي في المعلومات لخيينك وخياتك للأجيال جبلنا محتاجين ما يقولش الكلام هذا إن كان سن
2: اي والله
6: إن شاء الله في ميزان حسناتك وربي يحفظكم إن شاء الله ومشكورك
2: تسلم تسلم بارك الله فيك شهادة اللي في حقي بارك الله فيك أهلو السلام عليكم
7: السلام عليكم
2: ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
7: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمعتني توا
7: مساك كله يا سمين ليه خلي صوتك هيك قريب لنا صوتك نصفيه
2: ما أنا لما نقرب أنا نعيط هذاك الوقت صوتي عالي هلبة
7: خلي خش الموضوع طول
2: خش
7: الموضوع طول ما تقول خش الموضوع طول
2: يلا
7: هلا البرنامج يقول لك إن درت الخير أنساه عند ربي لربي ولا أنساه يا ملك كان درت شر كان درت شر يوم من الأيام فكر ديما هيك مع السكرة عرفت فيه دير واترك وعمره الشر والخير يتلاقوا ما يتلاقوش راه وحينتصر الخير وحينتصر الحق مهما طال هي صح تصير عراقيل واحد لكن في النهاية ينتصر الحق على الباطل وهذا مش قالاش ناجي قال كتاب دستور رب العالمين وقالاش الدنيا الفانية هي التاريخ التاريخ يقول هيك عمر ما الظلم ينتصر صح يدير مشاكل ويدير بلابل لكن في النهاية يغفى على خط معين
2: صح
7: هو الحقيقة فلهذا الإنسان ديما يفكر الخير دير الخير في هالدنيا ما تعبتش ما تقصرش ما تفسدش على عباد الله ان ربي رزقهم وانت تفسد يا مفسدين في الارض حا ربي ينتقم منك في الدنيا قبل الاخره
2: اي والله
7: يعون الله كل من يفسد على الناس وعلى البشر وعلى المسلمين ربي حينتقم منه قبل لا يتولى الاجل ياخذ عبره في الدنيا وبعتلي عذابه يسير في يوم القيامه
2: اي والله
7: والله أعلم وهي أكيد الدوائية فالإنسان يخلي روحه نقولها حتى على نفس النظر عليك تورا خلي الواحد نيته صافية ويتمنى الخير لروحه يتمناه للناس زي ما ترضى لروحه قرضة للناس، زي ما تحب صغيرتك حب صغار الناس، زي ما اللي ما عندهش ربي يعطيه زي ما عطاك انت، واللي مداير حاجة قوله ان شاء الله ربي يعطيك، ما نقولهاش انت خانب وانت سارق وانت مداير وانت مظلوم، ما عندك علاقة، ربما يكون هو رزق من عند ربي، خليه لربي هو يدبر راسه. فهمت كيف؟
2: ايه فهمتك.
7: وربي زاد عباد الله صار فيه.
2: اللهم امين يا رب العالمين.
7: كيف؟
2: اي والله.
7: الانسان يمشي عجزة على الدنيا ولازم يصلي صلاته ويحترم الناس ويحترم القوانين الدنيا والدولة ويمشي صح، ما يعبتش ما يكسرش. انت تو ينادي يتكسر ولا تفسد لجيرانك، مش يقولوا بلادك جيرانك تلوى عليهم في القمامة وديك ترتاح يا ناجي ترقد مرتاح هكي.
2: لا طبعا لا،
7: مش كان ضيف وحوش جيرانك تلوى في القمامة مرتاح انت عادي في جواك، هذا مدلت على شيء تزل ان انت لبيتك غلط راه تبي سيفت وير بالكامل زي انتاعك، والقلب والجوهر عطيها لنا ربي هدية راه مش عبد عطيها لنا ربي راه عطيها لنا ربي حكمة إلهية باش بنعبدوه باش بنديروا الخير باش بنشوفوا نصبروا على المساء الدنيا وتوب في الدنيا هذه في سنتنا إياه على ريانية هيك راهو مش من ربي راهو من نحني من فعيننا راه كل النو اللي تركيه فلوس ما فيش أبصر كيف جونا متقدمين في حياتنا متكسلين هيك متضايقين من الناس من نفوسنا نفوسنا تغيرت يا
2: ملاك. بارك الله فيك يا ناجي والله ربي يهدي نفوس ان شاء الله، ربي يهدي نفوس يا رب ويهدينا يهدينا جميعا
7: ربي
2: يعني.
7: ربي يهدي نفوس وخلينيكم صافية والله يا دوب فارغة والله ما يبوس الى تاريخ والتاريخ يسجل وبارك الله فيك
2: بارك الله فيك الله يعزك ويحفظك يا رب. ممكن شوية بس نقرأ التعليق وبعدين ناخذ فاصل. تمام ناخذ التعليق على يعني الفيسبوك تقريبا. محمود يقول خليك دائما على طبيعتك الطيب القلب نقي النية جميل الأثر وما تخليش قسوة البعض تغير فيك حاجة حلوة، مش كل من قابلته يشبهك راه ومش كل من أحسنت إليه سيبادلك الإحسان، لكن الخير اللي تزرعه في قلوب الناس عمره ما يضيع، يكفي أنك تبقى راضي عن نفسك وأن قلبك ما يحملش أذى لأحد، خلي نورك أقوى من كل عتمة وخلي أخلاقك هي الرد الأجمل على كل إساءة، فالقلوب الطيبة لا تخسر حتى وإن تألمت لأنها تترك أثرا لا يزول، اختار الخير وانشر الطيبة وكن نورا في حياة من حولك، فربما كلمة منك أو موقف بسيط يكون سببا في تغيير يوم إنسان للأجمل. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السراي 99.3. ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا يا مرحبا.
1: أهلا بك وجال صغير عندي نيرة.
0: يا ودي مرحبتين بك.
1: ولا تعرف من الناس اللي تتحمل عادي.
0: إيه إيه صح مزبوط.
1: ربي يحفظك إن شاء الله أستاذ ملك.
0: تسلم الله يعزك بارك الله فيك. تفضل هاي موضوع الحلقة.
1: من مخرجنا يونس
0: أكيد ملاك موجودة من بتكون بيكون
1: معه هذا نوار هذا ما شاء الله ربي يحفظه إن شاء الله. لا إن شاء الله أخو يونس يعطيك ربي ما تتمنى إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: ونقول يا أخوي الشارف توادي الثاني مرة ليه ما عرفنيش هو أي بنقول عبد الحميد الجفايري يا أخوي الشارف. هو سمع عبد الحميد بس لكن اللقب ما سمعاش. ايوه
0: باه. وشن تاني موضوع الحلقه اليوم؟
1: وموضوع الحلقه الدنيا ما شاء الله والله لا معبيه خيرات على قد من شيء قال هذاك المصري غير وينك يا اللي بتدير الخير بس.
0: اي أيوة والله
1: اي أيوة والله معبيه والله من قدامك من وراك من جنبك وين ما تمشي فيه خير
0: مزبوط.
1: وربي يبعد علينا الشر إن شاء الله.
0: أكيد أكيد إن شاء الله ربي يبعد علينا الشر يا رب.
1: والظلام الظلام ما تلعناش.
0: أي ظلام فيهم؟ ظلام الحياة ولا ظلام الضي؟ أعطيني خيار.
1: لا ظلام بتاع الكهرباء. بدل ما تلعنا وقد شمعة خلاص.
0: يا الله غالب. ولا تليفونك اشحن تليفونك وتمت.
1: هو احنا من الكهرباء قعدنا حتى من غير المية اللي اصعب من كهرباء.
0: اي والله اي والله
1: شهر شهر واربع ايام تو غير المية.
0: صدقت والله صدقت.
1: باي كيف بنقوله امرنا لله.
0: ربي ياخذ الحق ان شاء الله
1: ان شاء الله والله ان شاء الله. معقوله معقوله احنا اللي بيجينا في بعضنا سبحان الله.
0: أيوة.
1: شيبين وعزايز والله تاخذوا من الدعين تدشوا والله ماكم رابحينها.
0: اي والله فعلا
1: ويعطيك الله قصه نقول له في ايدك هذيك اللي سكر فيها السنيسكا
0: ان شاء الله ربي يجازيه
1: ان شاء الله ان شاء الله استاذ.
0: بارك الله فيك عمي عبد الحميد
1: ويحفظك ان شاء الله وتحيه لكل المستمعين ونبي دعواتكم بكره ان شاء الله بالنتيجه لابني احمد شهاده ثانويه
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يكون من ناجحين يا رب العالمين
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله بارك الله.
1: وانت طيب ان شاء الله. السلام عليكم.
0: تسلم تسلم عمي عبد الحميد. هو غدوه الاعلان الشهاده هي تقريبا غدوه صح هي ممكن الاربعاء. ايه الاربعاء ان شاء الله يا رب ناجحين يا رب العالمين كلهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اخونا صلاح الدين يا هلا يا مرحبا.
2: يا مرحبا استاذ ملك محمود. انت سعيده لي كلمه الكريمه وانت سعيده ان شاء الله لكادر السراي وانت سعيده لكل المستمعين الكرام وانت سعيده مع الحنين هذا اللي كان توا قبل هذا.
0: ايه
2: ايه عبد الحميد
0: عبد الحميد
2: ايه كان حييه. وزي ما قال لك يا استاذ ملك محمود الدنيا بألف خير قاعده
0: اكيد
2: ما زالت الدنيا بألف ومليون خير لكن في شوية شرادم بس هذوما احنا نقول ان شاء الله ربنا يهديهم يعني تركي. احنا نقول الناس اللي تشوف الناس والناس اللي تبتلي والناس اللي تكذب والناس اللي تنافق والناس اللي حاسد والناس الحاقد يعني صراحة ان شاء الله ربنا يهديهم هذوما. وهذا نقول له يا أخوي عبد الحميد دوما عندهم جرة بروحهم طريقهم بروحهم لجهنم إن شاء الله. ولكن أهل الخير وفعالة الخير وناس الخير مش رايدي مساعدة الناس اللي احنا نقول المحتاجة ولا الأيتام ولا الفقراء. أهل الخير حتى بالكلمة الطيبة أستاذ ملك محمود
0: صح صح فعلا
2: حتى بالكلمة الطيبة صدقة. يعني سمعت مسج عندك يعني بكري مسج حلو إنسان ماشي بحسن النية إنسان ماشي بحسن النية والنية تغلب صاحبها أستاذ ملك
0: والله تغلب صاحبها
2: تغلب صاحبها مهما يديروا ومهما يقولوا ومهما كذا هذا حيولي عليهم. ليش؟ لأن اللي يقولوا عليه أو يبتلوا عليه ماشي بحسن النية صراحة. فإن شاء الله ربي يصفي لي ويصفي
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا
2: ان شاء الله يا رب يهدينا ويهدي امه محمد يا رب العالمين. تحياتي لك
0: تحياتنا لك
2: مع ضيق الوقت تقريبا ناس الفرح بغيرنا وان شاء الله ربي يوفقك. وتحيه للاستاذ يونس والشارف وادي كل السرايا ولكل مستمعين الكرام. امسيه سعيده الجميع, يومكم سعيد ومبارك, ربي يوفقك.
0: شكرا, بارك الله فيك. شكرا. 092-150-59-99 هلا, السلام عليكم. هلا, السلام عليكم.
3: ورحمة الله وبركاته.
0: ملوكي, اهلا وسهلا باستاذة ليلى الغرياني. يا مرحبا.
3: ربي يحفظك ملوكي محمود, كيف حالك؟
0: الحمد لله في نعمة والله.
3: أهل الوالد والوالدة وخيينك وخياتك
0: بخير كلهم الحمد
3: لله. مهندس يونس إن شاء الله ربي يعطيه الصحة ويطول ربي في عمره
0: إن شاء الله.
3: يرحمه ويرحمه ويحفظ له كل محبينه.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
3: وفي ما شاء الله المداخلات الطيبة من صاحب القلب الكبير ليل البشوش.
0: أي والله, أي والله.
3: مسمي فيه في صاحب الوجه البشوش
0: اللي هو أخونا صلاح الدين. أكيد أكيد.
3: الله بكرة ربي يبشرنا بنتيجة بنية لوجي, وخينا عبد الحميد يبشرنا بولادة بنتيجة ولادة أحمد الشهادة الثانوية, وبنية بنت خوي, وبنية بنت أختي.
0: اللهم أمين يا رب العالمين, إن شاء الله بالنجاح يا رب.
3: عندنا الشهادة العددية وأنا زواج وتوفي الشهادة الثانوية. كنت منه لكل طلابنا إن شاء الله غدا نتائج تكون مبهرة لكل الآباء لكل الأمهات. تحية كبيرة لكل مدرس ومدرسة أبذلوا وأعطوا جهد لوصول الطلبة والطالبات للنتيجة المرضية. نقول إشراقة قناة السرايا رائعة, والأروع منها إشراقة وجودكم في داخل قلوبنا من خلال مواضيعكم المطروحة وسماع صوت أخيتنا ملوكي كما ربي يحفظها ويطول في عمرها. إشراقة رائعة في داخل وسماع في داخل بيوتنا وسماع صوتها في داخل بيوتنا من خلال مواضيعها المطروحه.
0: بارك الله فيك استاذ ليلى, بارك الله فيك.
3: وشرفنا عمي الشارف المزغي, شوفي كلماته ربي يعطيه صحيحته يحفظ له عوائلته.
0: باهي استاذ ليلى.
3: خينا عبد الحميد لما قال لك يا شوفي الذاكره تبارك الخالق وربي يحفظ لعوائلته, قال لك هذا اظني كان ما خانتنيش الذاكره هذا اخي شارف المزغي وتواضع عم شارف المزغي وعاود الاتصال وقال لي فعلا شارف المزغي. واظني كان حتى يخش في اذاعه صوت طرابلس مع عمي محمد الحمام في صاره طرابلسيه, قال لك 10 سنوات ما خشيتش القنوات وفتحت الراديو هنا لما خشت في موضوع اظني الرحمه او مش عارفه الموضوع اللي هو مطروح يوم الجمعه كان, قال لك يعني فجأني اني سمعتك يا ملك.
0: اي والله
3: شوفي نيته الصافيه ان شاء الله, ولا ربي يعطيك صحتك وديما تستمر معنا عمي تشارف المزغي. تتكلم اليوم على الخير,
0: على الخير
3: دير الخير وانسى ودير الشر وتفكر, والخاطره تقول خليك فاعل الخير والعمر مهما طال راهو قصير, خليك ديما صافي كيف العسل الحلو وشافي, لا تهين غيرك ولا بشر تكافي, دير الخير ولو في غير مكاني ولو في غير موضعي, ما تستهينش بشيء لأن الله موجود. أنت حتى الإنسان عطيه عليك إن هو بيدار إن هو نسي فضلك ونسي خيرك, لكن ربي ما ينساش, ربي في الوجود ما ينساش الخير. وكل ما تديريه للكبير والصغير والله اللي جارك, شوفي انت الرسول عليه الصلاة والسلام قال احسن لمن احسن اليك ولا تسيء لمن اساء اليك.
0: فعلا
3: لا احسن للي يحسن ليك وما تسيئيش للي يسيئه ليك والله يضدك والله يظلمك, خليه بيني وبين الله سبحانه وتعالى. وخينا عبد الحميد نقول له قول حسبي الله ونعم الوكيل.
0: اي والله
3: بس هذه الكلمة تكفي ما تدعي على حد. في ناس يقول لك لما نسمع حسبي الله ونعم الوكيل تهزني, هذه تهز العرش اللي يحس بالدعوة هذه اللي ظالمك واللي وقت حقك واللي دائما حس بي الله ونعم الوكيل. لكن بالنسبة لفعل الخير والله العظيم الإنسان ما يشكرش نفسه, درنا الخير ومازلنا ندير الخير ونساند الناس ومع الناس ولو حتى الخير مش بالفلوس، لك انت تعطيه حتى كان دي بالكلمة الطيبة. يقولك الله يرحم والديك، ربي يعطيك صحيحتك. يقول لك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في من الناس يقول لك أنا والله أعطيت فلوس وأعطيت كذا وما لقيتش خير، لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، مالك ما ينقصش كل يوم يزيد، يزيدك ربي في صحتك، يزيدك ربي في قوة عقلك، عقلك
0: ايه؟
3: في قوة بصرك.
0: أي أيوة والله استدلنا فعلا،
3: في يوم من الأيامات متضايق من شيء يفتح عليك ربي، فخلي الأمور تصير بيد الله سبحانه وتعالى. تحية ليك ملاك،
0: تحية.
3: كل المواضيع مطروحة متسلسلة مع بعضها، الله يفتح عليك والله يرحم فيك. بس عندي سؤال ليك، أنا بكري سمعت عند الساعة الثانية ظهرا اللي هي نوافذ على الدرب
0: ايه؟
3: من استشارة جميلة رمضان.
0: ايه استاذة زينب
3: ما شاء الله.
0: هذه
3: كانت قصة مؤثرة وتبعتها. شوفي ومن أفعال الخيرة والكلمة الطيبة اللي نصحت فيها الآباء والأمهات، انتبهوا لأبنائكم، انتبهوا لأولادكم. قصة مؤثرة جدا جدا جدا، وهي تتكلم ومتأثرة. قول الله يرحم والديك وإن شاء الله في ميزان حسنات تبارك الخالق عليها، وللدكتورة والأخصائية والنفسية زينب زوي ما شاء الله. قناة سرايا برامج متابعة ليها دينية ولا أروع.
0: بارك الله فيك، شكرا. هذا من دوخك يا أستاذ،
3: ربي يعطيك صحيحتك ويفتح عليكم مزيد من هذا الإبداع والتألق والتميز في طرح برامجكم الدينية اللي احنا بحاجة ليها. أنا مرات نغفل على شيء نقول أنا دريت ماني أتخرجت ما شاء الله، يعني في حاجات نسمع فيها ما مرتش نقول عليا، لكن الحياة تجارب، الحياة تعلم كل شيء، كل ما تسمعي شيء تستفيدي به، خذ من تجاربك ما يفيدك في حياتك. تحية، تحية ليك بلوكي، تحية لبنتي دربولي، تحية المهندس جوهر، تحية لكل الأحباب، لخينا صبري اللي يخيطنا الزين إن شاء الله ربي ما يغيب علينا، وخينا محمد مسعود عمي عبد الله أبو أمير، كل أحباب البرنامج، وخيطنا بلقيس الجنوبي. يلا يا بلقيس نبو نسمع صوت، ما تغيبيش علينا
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله
3: كل أحباب برنامجك.
0: الله أبي تحية لك، شكرا شكرا. ممكن أخذ فاصل قصير؟

0: خرجت حلقاتها خرجت وكنت أظنها لا تفرج.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا في هالأمسية الطيبة على 092 في انتظار مكالماتكم 092 150 59 99. موضوع حلقتنا اليوم: الخير ما يجتمعش مع الشر والنور يطرد الظلام. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا ابني في ملاك؟ حالك
3: الحمد لله.
4: وعليكم كلهم
3: والله بخير
4: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مسي على كل من ذي علاقة وسيرة برز السرايا وجميع المستمعين. خشيت عشوائي يعني ما فيش طيرة حتى الموضوع من ذي علاقة، كنت خلو خش المسي وكذا، ويعني كلمة بنقولها ومطع لحالي.
3: قول قول قول. هاي
4: بارك الله فيك. توحني الحالة اللي احنا فيها لازم نرجع لربي، لما تقول آية من سورة السجدة: ولا نذقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعدم يرجعون. احنا لازم نرجع لتانياتنا، كيف احنا بدنا موطفين ناخد في الرشوة، مش مضيعين زمانة، ومش حافظين على صلاتنا، مش حافظين على كذا. يعني بينا زي الميلاد يقول كل مصففين نقصوا في الميزان، نديروا وصف اللي في الرشوة بيعطي راحة وما في شيء وكذا. وهذا بنقول أبنيتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما عندي شوية نرى.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
4: ما عندي منقول راوني أسوأ، خشيت عشوائي روضك كهرباء ما فيه.
3: يا ودي في انت كلك خير وبركه، بارك الله فيك، الله يعز
4: يحفظك يا بنيتي
3: ويطول في عمرك
4: يعطيك البالك يا رب العالمين.
3: اللهم
4: انا روحك الكلام شنو ما فيش مرات في الكلام يتعوج مني هنا وانا يميني وشعر.
3: لا لا عادي عادي،
4: نكسرت انفاخ من قد السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ودي كلكم خير وبركة، وكلكم ما شاء الله عليكم، سواء حضرتوا الحلقة ولحقتوا عليها في النهاية أو ما حضرتوهاش وسمعتوها ولحقتوا عليها، فإن شاء الله ربي يطول في عمركم. أنا دائما نفرح بالناس الكبيرة في السن اللي دائما تتواصل معي، والناس المستمعة فعلا اللي قاعدين معي من سنوات مضت في برامج كانت سابقة إلى حد الآن، وهذا هو الوفاء فعلا. لما يدوروك ويفرحوا لما ترجعي لهم أقوى من قبل، وترجعي لهم ببرامج أقوى من قبل يعني. فبارك الله فيكم جميعا على كلامكم الطيب ودعواتكم الصادقة. وأحلى شيء في البرنامج هذا إننا نستقبل في الدعوات الكلام الطيب أكثر من الكلام السيء أمانة. على 092 150 59 99 092 150 59 99. ألو، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
5: أستاذ ملاك، رجعنا تشارف، رجعنا مرة ثانية.
3: يا مرحبا يا مرحبا،
5: أهلا بك، بارك الله فيك. بدي نحيي أختنا العزيزة الدكتورة لالا الغرياني، بارك الله فيها. والله لي كثرة سمعت الأصوات الجميلة، الأصوات هذه اللي تعبر على مجتمعنا الليبي واللي عندها بطاقة وتقول لشبابنا وفتياتنا، بارك الله فيك.
3: أي والله
5: أختنا لالا الغرياني.
3: ايه ان شاء الله ربي.
5: اخونا صلاح،
3: اخونا عبد الحميد،
5: والزاي هذا هم حتى ايه بعد اخونا عبد الحميد من اصحاب القدم. طبعا احنا نقول حميد هو اللي قعدت الشاي عندي مجموعه لحد هيك زملاء واصحاب. هذا اخونا حميد صديق قديم عزيز علينا، ربي يحبك عبد الحميد. وتو نبعث ولد اخوي خالد بس يجيب لي رقم التليفون بتاعك، ولازم نتلاقوا لهذا الزوج وواحد تنسيبك الله يرحمه كان على كتنا به قلت فمشكور عبد الحميد ربي يحفظك حميد فكلنا اليوم الحلوة ربي يحفظك وبارك الله فيك الراديو هذا والأخت أخت مناد جمعتنا الحق أنا وعبد الحميد لنا كثرة والله ربي يحفظكم إن شاء الله أجمعين إن شاء الله
3: بارك الله فيك بارك الله فيك. أحلى شيء في البرنامج لما يتلاقوا بعد سنين ونكون أنا وصلت خير بينهم وصلت أمانة والله حاجة تفرحني صراحة لما حد يلاقي صاحبة لي سنين ما سمعش عليه سنين الله ونجمعهم في برنامجي يشوفوا الصدفة شوف أنا قداش حصلت أجر في الموضوع ها شفت قداش أنا حصلت أجر في الموضوع لما نجمع شخصين كانوا متفارقين لسنين فرقتهم ظروف أو الله أعلم شن كان السبب ولكن برنامجي يكون هو الخير بالنسبة ليهم والله هذا هو الهدف والغاية نجمع القلوب ونجمع الناس ونجمع ناس من برا وناس من داخل أرض الوطن إلى ما ذلك أيوة. السلام عليكم
6: حتى أنا رجعت لك
3: يا ودي يا رجعوا هاي انتم امشوا ورجعوا عادي شو المشكلة هاي
6: بقول لأخوي السالف بيحفظه إن شاء الله
3: ايه
6: رقم التليفون خوده من أخونا يونس على الكنترول
3: هو توا تمام اكتبه خليك تحت الهواء وخليك تحت الهواء ويكلمك يونس وياخذ منك الرقم
6: هذا أخي الشارف أنا قلت لك هذا مش متوه هذا من السبعينات أنا ورحمة الله عليه حبيبنا صاحبنا حتى هو الهادي الطبال ونقول له الله يرحمنا
3: الله يرحمه ويغفر له يا رب العالمين
6: مال أخوذ رقمي
3: خليك خليك, خليك خليك خليك بياخدك تحت الهواء تمام
6: إن شاء الله
3: مية مية نرجع الموضوع الحلقة

بس يلقى في دعوات. يعني الغرض والغاية إن أنا مش هنلقى دعوات بس نلقى هذا ندير في أجر وأنا في مكاني. يعني يكفي إننا نقول في كلمة طيبة، يكفي إن تسمع الناس يقولوا كلمة طيبة، ويكفي إن أنتم بتعليقاتكم كلمة طيبة، ويكفي إنكم أنتم تتلاقوا مع بعض طيبين وما فيش حد عنده مشكلة مع حد، وحتى المتخاصمين يرجعوا. هذا هو الغاية والغرض من البرنامج من القلب، اللي فعلا خدمت البرنامج هذا واللي قاعدة مستمرة به يعلم الله. كنت أولينا قداش 3 شهور، ممكن قريب ندخل في 3 شهور. تخيلوا أنتم 3 شهور ونقدم في البرنامج هذا، وثلاثة شهور من العطاء، وثلاثة شهور من التعب، وثلاثة شهور من الكواليس اللي أنتم أساسا ما تعرفوهاش. 3 شهور وأنا مستمرة ولازلت نعطي في البرنامج هذا، باش يكون بصمة لكل مستمع ومشاهد، باش يكون لما يوم في يوم الأيام يقولوا الله البنت كانت تقدم في شيء وفي ميزان حسناتها، وكانت تقدم في كلمة طيبة، وكانت تجمع فينا. يعني هما ساعتين ممكن يمشوا خفاف وبسرعة. هذا هو الغرض والغاية، وهذا هدفي، دعوة خير لي ولوالدي لا أكثر ولا أقل. فنتمنى نتمنى نتمنى نتمنى إنكم أنتم تستفيدوا وتفيدوا. هذا هو الغاية والغرض. عندنا مكالمة بعيدة، ما أعطينا فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، مازال 9 دقائق فقط على انتهاء هذا البرنامج، وحابة نسألكم سؤال. ولا ما نسألش؟ نسأل ولا ما نسألش؟ ما نسألش. برنامجك موعد الثلاثاء فقط؟ لا، برنامجي موعد أحد وثلاثاء وجمعة الساعة 6 مساء بتوقيت مدينة طرابلس. بح أنا حنسألكم أسئلة. هل كل شخص خير يستاهل إن يقعد في حياتك أو لا؟ جاوبوا إيه أو لا. لا مش شرط، عادي يستاهل. هل كل شخص خير يستاهل إن يقعد في حياتك أو لا؟ ليش تقولوا لا؟ أكيد مش بالضرورة، خيركم تعركين معهم الناس الخيرة ولا كيف؟ أكيد هما احنا نحاول ندوروهم الناس الخيرة وإن شاء الله نطيحوا فيهم. لو عندكم ناس خيرة ليش ما تشدوهمش في حياتكم؟ ليش؟ فاهمين انت الموضوع غلط، را مو انتم تكونوا تسمعوا السؤال اللي بعده. أكيد بيقعد، إيه والله أكيد يستاهل. به السؤال اللي بعده يقول، أي أكيد دام فيه خير نشد عليه. بنواجد شخص خير بتشديد الياء، أكيد. وعليكم السلام لكل من التحق، تعامل بالمثل. شن المتوكلة؟ حتى الخير معاش فيه خلاص بتعامليه بالمثل. به السؤال اللي بعده يقول، هل كل شخص شر لازم تحاربه وتنتقم منه أو لا؟ جاوبوا بإيه أو لا. سليمة، لا والله. الجوهرة، لا. تالية، لا. أوكي، لا. ربي حاسب، لا طبعا، لا. الله ينتقم منه، لا نبتعد عنه. بالنسبة لي ديليت. دكتورة مليكة، إن حارب من يحاربني؟ خيرك متوكلة، إن شاء الله خير. معناه أنت ما سمعتيش الحلقة. بخليني نذكرك بشي. عليكم السلام لكل من شيء. نفكرك بشي بهي. وإنتي ورايك، يعني نفكرك بس إنتي ورايك. أهم شيء إنين نعطيك من الكلام وانت شوفي روحك. تقولي انت انا عادي ننتقم مثلا، يعني نحاربه زي ما حاربني مثلا، يعني لنفرض باهي انت ما ركزتيش، انصدمت مره في حياتي اصبحت هجوميه. دقيقه قبل ما تتكلمي وقبل ما تاخدي الكلام اللي قاعده نقوله، انا تكلمت في فقره اسمها لا تنتقم ارفع نفسك. حلو، هذه فقرة. به أهو إجابة للسؤال يا المتوكلة. لعل وعسى ممكن نغير وجهة نظرك ونكون أنا سبب في الشيء هذا، بس أسمعيني بقلبك، أسمعيني بقلبك واسمعوني أنتم كلكم بقلبكم. في ناس لما تتعرض للأذى شنو تقول؟ تقول أنا بنوريه، بنوري حساباته، بننتقم منه، بنرد الأداء وبنحاسبه، بنخليه يندم وبنرد له الإساءة بنفس الإساءة. كويس لهنا سالك الأمور. لكن مرات أفضل رد يا المتوكلة على كل شخص أذاك في حياتك إنك ما توليش نسخة منه. ركزي في الكلمة، ما توليش نسخة من الشخص اللي أذاك. لنفترض هو جرحك، بح
أنت يرد بالك تجرحي أو تجرحي غيرك، لنفرض هو كذب عليك، ورد بالك أنت تمشي لنفس الخط وتكذبي. حشاك طبعا، حشاك وحشى المستمعين، بس أنا نعطي في أمثلة لا أكثر ولا أقل. لو هو مثلا ظلمك في جزئية معينة، رد بالك تولي ظالمة وتخليه يجرك للطريقة هي. بهي لو الشخص هذا حاول يكسر فيك أشياء، بدل ما أنت تنكسري أنت ابني نفسك بنفسك، ما تعتمديش على الشخص، لأنك لما أنت تتحولي لنفس أسلوبه أو تتحول لنفس أسلوبه وطريقته وتعامله، أعرفي إنه هو انتصر عليك، هو نجح في تغييرك للأسوأ، للأفضل، مش للأفضل، للأسوأ طبعا. لكن لما أنت تبقي محافظة على أخلاقك وتربيتك واللي ربوه عليك مليك أهلك وناسك واللي تعلمتي من ديننا احنا الإسلامي، انت هنا انتصرتي عليه، راه انت هنا انتصرتي عليه وانتصرت عليه، لأنك ما خليتاش يجرك للطريق، ما خليتيش يغير منك للأسوأ، ما خليتيش انك انت تشبهي له في تصرفاته. فنصيحة، نصيحة للناس اللي هيك، سلمي أمرك لله، الله كفيل بكل شيء، حياخد حقك في الدنيا وفي الآخرة، الله هو المنتقم. بس انت ردي بالك تاخدي هالصفة هذه، الانتقام مش حلو، الظلم مش حلو، الأدية مش حلوة. حتى لو كنت انت عندك الحق، حافظ على حقك أمام الله سبحانه وتعالى، وخلي الله سبحانه وتعالى هو اللي ياخذ الوقت المناسب والفعل المناسب. لهذا قبل ما نختم الحلقة، لكل شخص يسمع فيا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، وحاس إن الدنيا ظلماته والناس ظلموه، نبي نقول لك شيء ونبي نقول لكم شيء بصراحة، خذوه عبرة، ما تخلوش موقف واحد يخليك تكره حياتك، ما تخليش إنسان سيء وتجربة سيئة وفاشلة تخليك تقول كل الناس سيئة وتفقد الأمل في الناس، ما تخليش شخص خذلك في يوم من الأيام يخليك تشك في كل شخص قاعد في حياتك. الدنيا فيها شر لكن فيها خير هلبة، في ناس طيبة وفي ناس قلوبها صافية، وفي ناس لو عرفوا انك انت محتاجهم فعلا حيوقفوا معاك بدون ما تطلب، بدون حتى ما تتجرأ انك انت تطلب منهم، وفيها أبواب ربي يفتح حالك في الوقت اللي انت تفقد فيه الامل من الحياة ومن الناس. فخليك مؤمن ان النور جاي من ربي وحيجيك في وقته، وفي وقته المناسب. في ختام حلقتنا لليوم، انا عارفة الوقت مشي سريعا سريعا، سلام. وقبل ما نختم حلقتنا كالعادة، رسالتنا دائما تقول الخير ما يجتمعش مع الشر والنور يطرد الظلام. مش معناها انك انت مش حتشوف شر في حياتك، بتشوف وبتتعب وبتنخدل وبتلقى ناس ما تستاهلش اللي قاعد تقدم فيه، لكن الفرق الوحيد والفرق الحقيقي شنو بتختار تكون انت؟ هل بتكون نسخة من اللي أذاك، ولا بتكون انت الإنسان اللي رغم كل شيء اختار الخير، اختار الرحمة،
اختار الستر، اختار التسامح، اختار إن ما يظلمش حتى لو يقدر يظلم. وتفكر الشخص الطيب مش شخص ما يعرفش الشر، الشخص الطيب هو اللي يعرف الشر لكن ديما يرفض إن هو يكون شرير. الشخص القوي مش اللي قاعد ينتقم من كل شخص في حياته، القوي اللي يقدر يرد لكن هو يختار إن يترك الأمر لله. والنور مش محتاج إن الإنسان يصرخ بصوت عالي، مش محتاج إنك أنت تثبت نفسك، مجرد ما يطلع النور الظلام يعرف مكانه. فلو في حد ظلمك في الحياة ما تدعيش عليه بالشر، شن تقول له؟ ترى ربي يهدي ورب يعوضني خير، ربي يعوضني فيه خير. ولو في حد خذلك في يوم من الأيام قول ربي يعوضني بمن هو خير لي. ولو في علاقة في حياتك تعباتك، علاقتك اجتماعية بأي كان من في حياتك، قول ربي يكتب لي الخير وين ما كان. ولو أنت اليوم حاس أن قلبك مظلم من كثرة اللي شفته في حياتك واللي مريت بيه والظروف القاهرة اللي مريت بها، ديما أفتح نافذة صغيرة للنور. صلاة، دعاء، آية، صدقة، كلمة طيبة، مساعدة للإنسان، ابتسامة، سامح نفسك وأبدأ من جديد، لأن الحياة دائما قصيرة، مش هتستناك الحياة لين تتعلم. وما تستهلش إن نعيشوا فيها حاملين في قلوبنا ناس أذونا خذلونا وكسرونا، خليهم يمشوا في حالهم وخلي قلبك يمشي معك. لا تخلي الشر يربح مرتين، مرة لما أذاك ومرة لما يغيرك للأسوأ. ديما خليك خير حتى لو ما لقيتش الخير، خليك ديما نور حتى لو كنت محاطا بالظلام، خلي عندك يقين إن ربي ما يضيعش قلب اختار الخير. وفي النهاية يمكن الناس ما تعرفش شنو اللي درته وشنو اللي ما درتاش، ممكن ما شكروكش ومش حيشكروك في يوم من الأيام، لكن ممكن أيضا حتى يفهموك غلط. راه في ناس تفهم فيك غلط مرات، لكن أنت شنو المهم؟ يكفيك إن ربي اللي فوق يعلم بالنوايا، ويكفيك إن رب العالمين شاف دمعتك، شاف سكوتك، شاف صبرك، شاف الخير اللي درته في الخفاء مش أمام الناس، في الخفاء، وشاف المرات اللي قدرت تحاول تنتقم فيها وإنت اخترت العفو والصفح. فخلي قلبك مطمئن، الخير عمره ما كان خسارة، والنور مهما طال الليل لازم يطلع. وخلوا قلوبكم دائما مضوية. وصلنا إلى مسك الختام، معكم ملاك محمود، ومن القلب للقلب نقول لكم دائما كونوا بخير وكونوا طيبين، فالخير لا يضيع عند الله. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

أو بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لربه

ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم

ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة

معروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

الله ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تلك الرسل

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ

المقنطرة من الذهب والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

0: الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: إذ تف

حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب

يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم

فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء

يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم

اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله

حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماً.

حجا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما

الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشر

فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فيعذب

ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم

به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات

محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم

أطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب

الآيات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم

إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون

مهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على

جاءكم فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم

أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قال

الدنيا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمن

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط وينها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: ذكر الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل، يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان. سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
3: أحاديث الرقائق.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد: مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه

الأحاديث النبوية، حفظ اللسان. عن أبي موسى الأشعري قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري ومسلم.

أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا.

0: بمشيئتك نعيش.
1: عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. قال: إن حبك إياها أدخلك الجنة. رواه الترمذي.
2: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا FM، إشراقة نور
2: في أثير الوطن.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك، فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا ندعوك براعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقد ضمنته لنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر، فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك.
0: اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
4: اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك، فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء، ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت، وما بالفعل يحيا ويموت، يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا، أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية، واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أعلم أني عاصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تملهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام. والله هو المرجو في كل شيء، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بكمال العبودية لك.
6: آمين.
5: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال الإيمان بك.
6: آمين.
5: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال معرفتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
6: آمين.
5: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحية وسلام.
6: آمين.
5: اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته.
6: آمين.
5: يا رب إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا.
6: أمين.
5: لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
6: أمين.
5: كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام.
6: أمين.
5: اللهم يا ولي كل مظلوم، يا حسيب كل ظالم، نتوسل إليك بدموع الأطفال الذين يتموا، نتوسل إليك يا ذا الجلال والإكرام بدموع النساء الثكالى، بدموع النساء اللائي رملن يا ذا الجلال والإكرام. نتوسل إليك بأنين كل خليل فقد خليله، كل زوجة فقد زوجة. نتوسل إليك يا رب العالمين بالأجسام التي عجنت بأتربة الأبنية والبيوتات يا رب العالمين، وأنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، أن تكرمنا بعود الأمن والسلام إلى ربوع شامنا، أن تدخل فرح ذلك إلى قلوب عبادك البائسين المنكوبين يا رب العالمين. يا رب العالمين توجهنا إليك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد يا محمد يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى. فيا رب العالمين نسألك بحبك لحبيبك المصطفى، ونسألك بحبه لنا وبحبنا له، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. العجل العجل يا رب، العجل العجل يا رب العالمين، عجل اللهم الفرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها، عجل اللهم باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده.
6: يا رب
5: يا رب يا الله، يا غياث المستغيثين، يا مجير الخائفين، يا مفرج كرب المكروبين، يا من هو الواحد فليس معه شريك قط، ويا من هو الأول فليس قبله أحد قط، ويا من هو الآخر فليس بعده شيء يا ذا الجلال والإكرام. استودعنا لديك دعانا ورجانا وآمنا وتوسلينا بحبيبك الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تردنا خائبين، وحاشاك أن تردنا خائبين.
7: آمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
8: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم معالم هادية. الحقيقة اليوم حيكون موضوعنا استمرار لما بدأناه في الحلقة الماضية حول القيم مع النفس والذات. والحقيقة القيم هذه مرتبطة ارتباط كلي بمسألة مهمة جدا، وهي معرفة النفس، فهم النفس. لعل حنبدأ بس اللقاء هذا اليوم ببعض القصص البسيطة، وبعدين نأخذ منها العبرة إن شاء الله تعالى. مرة في السوق اثنين من الناس ماشيين، فشافوا سيدنا سلمان الفارسي، وكان اشترى شيء من الطعام، فقال له أحدهم: يا أبا عبد الله، تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان يقول له: يعني معقولة أنت شاقي بالدنيا وتلم وتاكل، يعني واخذ كمية، يعني زي ما تقول احنا عدي السوق ياخذ قضية أسبوع ولا شهر. فقال سيدنا سلمان: إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت وتفرغت للعبادة وأيس منها الوسواس. وعرف النفس شن يشغلها وسكر عليها الباب، سكر عليها باب الانشغال بالرزق. واحد ثاني يقول: زاروا واحد في بيته، فقدم لهم خبز وشعير وملح، الملح هذا بس الجريش، الملح الغليظ شوي. فواحد منهم قال: لو كان بدل الملح هذا زعتر أحسن من الملح، يعني لكان أطيب. فصاحب ضيفهم في البيت مشى وعدى مسكين، لدرجة أنه هو عنده حاجة يملكها درها رهن بشيش زعتر. بعدين جاب لهم كيلو، بعد ما كيلو صح هذا اللي طلب الزعتر قال: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. فصاحب البيت قال: لو كان قنعت بما رزقت لما كان الشيء لهذاك الفلاني مرهون بسبب هذا الزعتر. التقى سفيان الثوري والفضيل بن عياض رحمهم الله تعالى، فتذاكر الدنيا الآخرة واليوم والقيامة والبعث والكذا والأشياء هذه، فبكيا سفيان. قال: يعني إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلسناه بركة، يعني أساسنا كنا نتكلم فيه ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالفضيل قال: لا والله إني أخاف أن يكون أعظم مجلس جلسناه شؤما. ليش يعني أنت متشائم؟ قال: أليس نظرت إلى أحسن ما عندك أنت يا سفيان؟ أجمل كلام، أجمل شكل، أجمل لباس، وتزينت به لي، يعني أنت قدامي كنت أجمل صورة، وتزينت لك حتى أنا نفس الشيء، فعبدتني وعبدتك. أفطن يا إخوان، أفطن مسألة، يعني مقامات عالية. فبكى سفيان حتى على نحيبه، ثم قال: أحييتني أحياك الله. هذه القصص يعني ربما بعض منها فيه شوية يظهر لبعض الناس أن فيها نوع من المبالغة، بعض الناس يرى أن هي لا طبيعية ومضبوطة وما فيش إشكالية، كل واحد منا قد يراها بشكل. لكن خلينا نأخذ الدرس والعبرة من هذه القصص، هو أنه كل ما تعرفنا على أنفسنا وعرفنا شن اللي هو يعني يحملها على فعل هذا، هو خليك قادر على إدارتها إدارة جيدة. ورب سبحانه وتعالى إن شاء الله يعرفنا بأنفسنا معرفة جيدة.

طيب إخوة، يعني الآن لو أردنا أن نضع بعض القيم اللي هي يمكن أن تعرجنا بأنفسنا، ويمكن أن هي تخلينا عندنا القدرة على التحكم في أنفسنا. ذكرنا نحن بعض الأشياء اللي من قبل، أنه الإنسان أحيانا قد يشري نفسه بالمال، يشري نفسه من عدوه، من اللي ممكن يمنع من أنه هو بالعبادة الله، كيف ما فعل سيدنا صهيب رضي الله عنه لما هاجر وطلب من المشركون أن يعطيهم ماله فأعطاهم المال. ولذلك نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وذكرنا قضية التوازن بين الدنيا والآخرة، لأن النفس تشرف بالدنيا فلازم تعطيها ما تريد، مش بالكامل طبعا، بالحلال وبصورة فيها نوع من الاتزان يحكمها قول المولى سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الإنسان توازن في، لازم تأكل ولازم تشرب، لكن رد بالك ما تسرفش، ما يمنعش الإنسان نفسه، ولكن في نفس الوقت أيضا ما يعطيهاش فوق من حاجتها أو فوق من رغبتها. إن يعرف أن في واجبات أخرى في مطلوبة منه، وهذه الواجبات حتخليه في الحقيقة يعني ربما يضحي بشيء من متعة الحياة الدنيا، بشيء من ماله، بشيء من وقته، بشيء من جهده، بشيء من راحته، لازم بيضحي بشيء. يعني انت الان عندما يجيك اخوك ويطلب منك خدمه، وانت كنت مروح من العمل تعبان وتبي ترتاح، تبي تاكل لقمه وتبي ترتاح شويه، فانت حتقوم عشان تساعد اخوك. هذا القيام حي يتطلب انك حتضحي براحتك اللي كنت بترتاح، او يتطلب انك انت تجهد نفسك وانت مجهد اصلا. قد يطلب منك مال فتعطي مال وانت ممكن محتاج لشيء، محتاج لبعض الشيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى مدح الانصار ومدح المسلمين الاوائل: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. يعني هو محتاج ومع ذلك لو شاف انسان محتاج يعطيه ما عنده، لانه يؤثر على نفسه. وذلك اعلى منازل الخلق الايثار، كويس، الانسان عندما يؤثر على نفسه هذه مكانه مش مش مش سهله. ايضا لازم انا عشان نعرف نفسي ونعرف من يدعم فيها، كويس، ومن يؤيد فيها ومن يزين لها. طبعا لو عرفنا عدونا الاصيل الاصلي اللي الله سبحانه وتعالى حذرنا منه مش مره، مش اثنين، مش عشره، مش عشرين، القران مليان بالتحذير من الشيطان الرجيم: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ايات كثيره الله سبحانه وتعالى حذر سيدنا ادم: ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يعني وأمثلة كثيرة جدا. هذا الشيطان معرفتنا به ومعرفتنا بمداخل للنفس تجعلنا قادرين على أن نحن نسكر الباب عليه، تجعلنا قادرين على أن نحن نمنع من أن يقوم بهذا العمل اللي هو الإغواء والإغراء وإيقاع النفس فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. والتفريق ما بين الشهوة اللي ناتجة عن حاجة جسدية وبين اللي هي وسوسة الشيطان، كويس. الحاجة البشرية عادة تنتهي بمجرد إشباعها، أنت جعان لو أكلت خلاص ما عادش تفكر أنك أنت تدور في أكل تاني. حاجة المرأة الإنسان الرجل للمرأة والمرأة للرجل لو قضوا حاجتهم بعض خلاص تنتهي. لكن الشيطان قاعد ينتقل بيك من حالة إلى حالة، كل مرة طلع لك حاجة جديدة، لأنه هو يبيك يبي يضيحك في الحرام. أنت نجيت في الأكل أديت كليت من حلال، جيت في بتاع وقعت النطفة بتاعتك في حلال، عينك موقعت، هو قاعد ينتقل بيك كل مرة علشان يوقعك في الحرام.
فالشيطان ما يوقفش عند حالة واحدة، وإنما هو مستمر مع كل الحالات. وذلك أنا عندما تعن لي شهوة في شيء معين، وهذه اللي أخذناها من قصة سيدنا سلمان الفارسي، أنك أنت أعطيها من الحلال باش تخلص تسكر الباب. ليش تخلي في نفسك توسوس وأنا جعان وأنا مش لاقي مناكل والله ما عندي حاجة فحوش وأنا كذا وأنا تشارلتك بالمضاضية؟ لا خلاص، الرزق اللي أنت خايف عليه أهو حطيناه، والآن نحن خلينا نتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى هي قضية أنه من الأشياء اللي مهمة جدا الحقيقة وتكلمنا عليها من قبل، هي في قيمنا مع النفس، هي قضية أني خليها دائما مستعلية على غيرها، مش محتاج لحد. راه الحاجة تذل الإنسان. الدين كما قالوا أهم بالليل ومذلة بالنهار، دائما وابدا تحاشى صاحبك اللي انت سلفت منه. ليش؟ لأنك انت محرج معه، ما خاصة لما يكون الأجل قد حان ومش قادر ترد له، فتبدأ انت تهرب منه، وقد تضطر للكذب، وقد تضطر لأي شيء انت كنت في غنى عنه لو انك انت ما ذليتش نفسك له، ما تدينتش. ولعل هذه وصية كثير من الناس الصالحين، وانا والدي رحمة الله عليه كان دائما يأكد لي، يقول لي إياك والدين، رد بالك من الدين، ما تقربش الدين بكل جوع، بات بالعشاء ولا تدين، اصبر ما تدين، لان الدين حيوقعك في مشاكل كثيره. ويعلم الله اني وجدت هذا مره خلفته في هذا الموضوع، ومشيت بوصيته وقعت في زي ما يقولوا في شر اعمالي، وندمت على اني فلنديت. الدين لا شك هذا كيف شنو يمنع الانسان انه هو يدين؟ شنو يمنع الانسان انه هو يذل نفسه؟ انه هو يكون عنده امكانيات. وذلك ودوين عليها من قبل، هي قضية أنه نعمل المال الصالح في يد الرجل الصالح. الإنسان عندما يكون يعني خلينا نقوله قادر على الكسب، قادر على أنه هو يجيب الفلوس، عنده إمكانيات، عنده مهاراته. وذلك نقول للشباب، يا شباب راهو أنت ممكن تقرأ شهادة وتأخذ شهادة جمعية ومهندس أو دكتور أو كذا، لكن راهو في مهارات كثيرة تساعدك أكثر في كسب المال، تعلمها. وهذه مهارات تتعلمها من خلال الدورات اللي ممكن يقدمها بعض الناس، أو من خلال أنك أنت تتعرف على ناس ناجحين في الحياة، في مشاريعهم، في برامجهم، وبالتالي أنت تتعلم منهم كيف نجحوا هم، وتأخذ بالأدوات اللي استعملوها في مهارات. المهارات التقنية الحديثة الآن، حتى استعمال الذكاء الاصطناعي أصبح الآن شيء من الضرورات، يعني صح التعبير، يوفر عليك شيء من الوقت، يوفر عليك كثير من الجهد، يوفر عليك كثير من التفكير، يساعدك. بس كيف تستعمله؟ كيف تستعمله؟ أنا لو قدرت أني نوجد كل عندي مهارات وعندي قدرات اللي تسهلني أني أنا نكسب مال ونوفر إمكانيات لنفسي، أنا هيك جعلت نفسي في عز، ما عادش نذل لحد، ويخليك قادر على اتخاذ القرار. لأن الحاجة والفقر والجوع والعوز كما يسموها كلها يعني يجعل الإنسان ينحدر إلى الأسوأ. كويس؟ نعم، مش منكونوش نضحكوش على أنفسنا، الخير والشر فتنة، الخير المال فتنة كما الفقر فتنة. لكن الإنسان عندما يكون عنده مال ويكون قد بنى نفسه اصلا ومؤكد، وهو جاب المال هذا من الحلال، ما جابش من الحرام، راهو مهمه جدا هذه، ان ما نجيبش مال من الحرام بعدين نقول والله بنفقه في الحلال، مش حسر منها. هنا اللي يجي من الحرام، اللي يجي من الحرام مش الحرام، اللي يجي بالسهل يمشي بالسهل، اللي يجي بالحلال وبصعوبه عاده حتنفقه بالحلال وايضا بصعوبه، لان عندك نوع من الايش، من الحرص ناتج عن معرفتك بصعوبة الحصول على هذا المال. الإيمان يجعل هذا المال في يدك، ما يجعلش في قلبك. وذلك لازم من البناء في النفس، تكلمنا في الأول قلنا واحد يعرف حاجة النفس، يعرف العوامل اللي تساعدها، لازم يجهزها لأن تكون قادرة على كبح جماحها شهواتها. بعدين لما يحصل المال هو عزها، ما يذلهاش، ما يخليهاش تحتاج. لان تولا والله انت عيالك راهو قاعدين بالعشاء، يا رجل عدي الفلان سلف منه، عدي يشحت، عدي دير،
يضغط عليك لأن الحاجة ضغطة. لكن الشهوة لو الإنسان عنده شوية إيمان يعني يستطيع أن يشبع شهوة من الحلال بدون مشكلية. لكن أحيانا ولا ما حصلت مني ما أسلف والله ما عندكش الحل إلا تسرق، إلا أنك أنت تنهب، إلا أنك أنت مثلا تخش في حاجة كمشروع وتحاول تسرق منه حاجة. وهذا اللي قاعد يدور حتى عند هلنا في الوظائف العامة، قاعد في وظيفته لكن يحاول أن يحصل مبلغ من هنا، حصل مبلغ من هنا بدون وجه حق، بدون وجه حق، بالتالي يدخل في الحرام. مهم جدا لمسألة أن نحن ندرك هذه المسائل اللي هي قضية أنك أنت خلي نفسك تملك زماء أمرها. طبعا أنت بتملك زماء أمرها مش هي، لكن أنت بتملك زماء أمرها، بس تملك أمرها إذا أنت عزيتها، أنت خليتها في وضع مريح جدا. وكيف ما قلنا من البداية لازم ننتبه على المصادر اللي أشبعت بها حاجتها، يعني ساعة التعبير فلوس من الحلال، زوجة من الحلال، عمل كل حلال، لازم يكون بشكل رياضي. بطبيعة الحال الإنسان نفسك تتنازعك في شهواتها، تبي ما تفكرش إلا في شهواتها، هي تأكل تشرب ترقد نساء متعة راحة، كل هذه تقدر تدعو فيك إليها. كل هذين الحمد لله ديننا رب سبحانه وتعالى جعل هذا الدين الحقيقة يعني مناسب للإنسان بشكل غير عادي، يوفر له كل حاجات هذه من الحلال، مفتوح عندك بيبان الحلال مفتوحة، بالعكس أبواب الحرام قليلة جدا ومغلقة سكرة بطل. ما تفتحش، ما تشعرش بأن فتحتها في أخير لك، وما يضحكش عليك الشيطان، لأن الشيطان حاجة يزين لك الحرام وما يزين لكش الحلال. يعني الإنسان يأتي زوجته ما يشعرش بالمتعة، وحدة برانية الحرام متعة، ليش؟ تزين شيطان. رأي الشهوة هي نفس الشهوة، الحاجة هي نفس الحاجة، المتعة هي نفس المتعة، لكن الفرق هو أن الشيطان يقدر يزين ريت هذيك ويقدر يقارن لك يشوش عليك. لا، أنا لازم يكون عندي قناعة بأنه ما أحل الله هو أجمل وأحلى وأحسن وأليق وأكرم. والإنسان اللي هو نبيل وكريم عندما يرتكب الفاحشة أو المعصية يشعر بالندم بعد على طول مباشرة، وتزول عنه تلك اللذة العابرة ولا يبقى إلا الألم. بينما الإنسان إذا استمتع بالحلال ليش؟ بالعكس تستمر المتعة الحلال ولذة الحلال يذوقها حتى بعد حين، لأن ما فيش ألم مقابلة علشان يلغيه، فما يغرناش الشيطان. مهم جدا هذه، قلنا هذه النفس كرة تحاول تجذبك نفسها. الروح لها متطلبات، متطلباتها كلها متعلقة بالآخرة، متعلقة بالعبادات، متعلقة بالطاعات. لكن من فضل الله علينا أيضا أنه الله سبحانه وتعالى جعل حركتنا في الحياة عبادة. يعني أنت ممكن تقوم بعمل دنيوي وتكسب فيه أجر، سبحان الله. الإنسان ينفق الدرهم على الفقراء وينفق على المساكين، قال له أفضل درهم تنفقه على أهلك، وانت هلك بتوكلهم أنت أصلا، تصرف عليهم تصرف عليهم، انت تشغل عشان خاطرهم، وما عليك شوف الاجر العظيم انك انت اللي انفقت على اهلك. والرسول يقول في بضع احدكم صدقه، يعني الانسان ياتي اهله ويستمتع وصدقه. فقالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له باجر؟ قال رايتم ان وضعها في الحرام، مقارنه مش تستقر في الاذهان انه الاشياء بضدها تتميز الاشياء. أنت لما تحطها في حرام في إثم، ولا خلاص لو حطيتها في حلال ما أنت أجر باهي، هذه أعمال دنيوية ومع ذلك أنت لك بها أجر. يبقى إذن بإمكانك أنت تقوي روحك من خلال الأعمال الصالحة اللي أنت، من خلال الأعمال اللي هي دنيوية ولكن فيها إيش؟ فيها طابع الصلاح، لأنها ماشية بالحلال. تخيل وما أجمل وما أحلى أني أنا
تصحب هذه العمل الطبيعي، العمل العادي، العمل المباح، نية، نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك نحن ليش سألنا إخواننا غير واحد، شوف لما تدخل بيتك لازم تسمي بسم الله، أو لازم تسمي بسم الله، كما سمش بسم الله خش معك الشيطان، وخذ ما يجيك بعدها، قول الحوش كان مش متريح، قول المشاكل عندي واجدة، ما كلها نتيجة إلا ما فيش، ما سميش بسم الله، الشيطان خش. كويس، حصل مكاني بيت عندك اليوم، وكذلك لو ما جيت أكل، لما تأكل ما تسميش بسم الله، يأكل معك رزقك ينزل فيه الهم والغم. الواحد يدخل الحمام يسمى بسم الله، يأتي أهلا بسم الله، يجي يرقد بسم الله، ينوض بسم الله، دائما بسم الله. ليش؟ لأن أقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله كل شيء. وذلك أنا كل ما نقوم بعمل، هذه أعمال عادية، نطلع من البيت، ندخل البيت، نمشي ندخل الحمام، نطلع من الحمام، نمشي العمل، نجي نرجع من العمل، نزور أصحابي، نمشي زردة، نمشي البحر، نمشي أي مكان، ندير أي حاجة، نمشي للسوق. شنو ذكر السوق؟ ليش في ذكر في السوق؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ذكر السوق، لا هذا أنت قاعد تستحضر أنك أنت طول الوقت في عبادة، حتى وأنت تقوم بأعمالك العادية. أنا نجلس على المكتب بتاعي بسم الله، نبدأ بسم الله، نفتح الكتاب بسم الله، نفتح الكمبيوتر بسم الله، كل شيء بسم الله. شن تعني بسم الله؟ تعني أني أنا هذا العمل أقوم فيه لله، وأريد أن يباركني الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة، يعني كل هذه المعاني لو جمعناها أنه ديننا الكتالوج بتاع حياتنا، هذا هو ديننا، هذا هو الكتاب المرجعي اللي يضبط حياتنا، أعطانا هذه المعاني كلها مع بعض، جعلنا في حالة أنه كل عمل نقوم به هو لله سبحانه وتعالى، حلال ومباح وكويس هو لله. أرد بالك من الحرام، أرد بالك من الحرام. إذا نهيتكم عن شيء فاتركوه، سيبه. تول لما يقول لك دير، ممكن تدير 50%، 60%، 70%، 80%، 90%، لكن لما يقول لك اترك خلاص ما فيش حاجة، اترك 50%، اترك 50%، ما فعلت انت ما خلاص اترك نقطة أول سطر، أبدأ مجيد معاه، فيش حاجة ثانية. بينما الفعل لما يقول لك دير، أنت حاول تدير جهدك، والله سبحانه وتعالى يقبل منك هذا الجهد إذا أنت بذلت ما تستطيع. طيب، يبقى في مسائل اللي هي تساعدنا في ضبط هذه المنظومة ككل مع بعضها، سواء خلينا في حياتنا والله في حركتنا كلها مع بعضها تكون كلها لله. شنو هي مثلا من الأشياء هذه؟ هو أنه المسألة أن الواحد يكون فعلا وقته منظم، ما فيش حاجة اسمها حركة عشوائية. اليوم أنا والله مش عارف من دير، نطلع نوض الصبح طالع من الحوش ومنش عارف وين ماشي، لا لا أنا اليوم طالع ماشي المكان الفلاني، عندي المصلحة الفلانية، بدي هذه الكاي، بجيب هذه الكاي، بنكتب الموضوع الفلاني، بنراسل كذا،

فوائد الكلمة. أنا هنا مش أعقد الأمور، والله يعني الإنسان يحاول يبسط القضايا، قال سهلها تسهل بسطها تبسط، يعني عقدت تعقد. لما أنا أتكلم ما أتكلمش طبعا الآن اللي يقول لي والله أنا عندي إمكانية نستعمل التليفون بتاعي وعندي فيه التقويم وعندي فيه المنظم البرامج وعندي فيه ونسجل فيه، هذا خير وبركة ما شاء الله تبارك الله، ممتاز اللي يستعمل التقنية الحديثة ويقدر يرتب أموره، ممتاز جدا، لأن حتى ينبهك عندك الساعة كذا أو في كذا خليك ما تنساش. لكن إذا كان أنت ما عندكش إمكانية استعمال، على الأقل في دماغك يكون حاضر أنت بتطالع في الصبح. في زمان بعض الناس كان يدير يأخذ ورقة صغيرة هيك ويكتب فيها الأشياء اللي بيديرها اليوم قبل ما يروح، يعني طالع العمل بتاعي وأنا ماشي وأنا راجع والله في العمل بندير 1 2 3 4 سجلها حاطة قدامه. هذه خليها في السيارة لأن هذه متعلقة بالسوق، هذه خليها معي في جيبي لأنها في المكتب، طلع قدام المكتب أنا عندي اليوم كذا وكذا كذا، عندي الورقة الفلانية بنديرها، عندي الملف الفلاني بندرسه، عندي الموضوع الفلاني بنشتوبه وهكذا حطها. بس تعال في آخر النهار جمع ورقتين هذه قدامك شو درت منها، اللي جيت روحك درت كل شيء الحمد لله رب العالمين فضل من الله سبحانه، كيف نحسن أدائي بكرة فكر فيها. إذا جيت روح عندي مشكلة بهي ليش، وهذه تذكرني بقصة صارت لي زمان في بريطانيا أول التزامنا بالحركة والدعوة، اللي كانوا يشرفين على تربيتنا كانوا يناقشوا فينا قضية الوقت ونظم وقتك ومش عارف ايش وكذا ودير نفسك برنامج، فطبعا شباب ونبوا نديروا أحسن حاجة. فجيت أول يوم حطيت الأشياء كتبتها، طبعا كتبت وكأني ندير في عملية ايش يعني منافسة مع نفسي اني بندير أكبر عدد ممكن من الأعمال، فسجلت 1 2 3 4 5 10 حاجات. طبعا خلاص البرنامج اللي ندير وبعدين في اخر النهار نجي القائمه ونشوف شن درت. جيت في اخر القائمه في اخر النهار بحثت القائمه قلت روحي درت 3 حاجات بس من 10. زعلت وضايقت لا والله ما يصير مني والعمليه صعبه وكذا، فمشيت للاستاذ المشرف اللي كان مسؤول عن الموضوع هذا وطرحت عليه الموضوع، قلت له والله يا رجل بيع علينا ما مش حسب. قال لي غرها شوي دقيقه، انت ليش بديت ب10 اصلا؟ ابدا باقل عدد ممكن وبعدين زيد، ابدا بحاجه واحده والله باثنين بس وبعدين زيد حاجه ثانيه. انت ما درتش حسابك في التنقل، انت قلت بندير هذيك الحاجه في المكان الفلاني وبعدين في الحاجه الثانيه بديرها في مكان اخر يعني يبي لك نص ساعه باش توصل، انت درتها في جرت بعض وكانك انت في نفس الغرفه، ما حسبتش حساب الوقت اللي قضيته في الطريق، وما حسبتش ان الوقت هذا اصلا وقت زحمه، بدل ما تاخذ منك نص ساعه تاخذ منك ساعه. هذين كل العوامل، فتريت العملية تبي شوية ترتيب. ففعلا بديت نقصت وخليت تقريبا قلت خلي مدام قدرت على 3 خلينا نبدأ 3، وفعلا بديت قعدت أحسب فيها أنا ماشي المكان الفلاني قضية بياخذ مني. جيت روحي ثاني يوم لا إن شاء الله درتين كلهن تقريبا. ففي فنون في تنظيم الوقت وفي قضاء الحاجات الواحد يتعلمها مش عيب، والعيب إنك ما تتعلمش. العلم زينة، التجربة فخر، التجربة قيمة، والإنسان يعني في أول عمره يأخذ ويتعلم ويدير وبعدين حيبدأ يعطي حيعلم غيره ويترك لغيره. وأنت عندما تقرأ تجارب الآخرين أنت في الحقيقة شو صار لك؟ كسابة عقول الآخرين. نختم حلقتنا اليوم بمسألة مهمة جدا، وهي أنه الآن بعض ممكن يقول ممكن سمع البرنامج نصف ساعة كاملة يقول لي أنت شوشت علينا يعني شرقت وغربت ومشيت وقبلت يعني ما نبي حاجة إن نحن الآن لازم نحط برنامج لأنفسنا كل يوم. طبعا أنا لما نحط البرنامج بتاعي حنسأل نفسي السؤال آخر في المحاسبة، سؤال شنو يقول هل في حاجة تغضب الله في هذه؟ الحمد لله لا ما فيش خلاص، هذه أول حاجة، لأن أنت ما درتش محرم معناه أنت في في في في في, في المساعدات. هل تركت عمل أهم من هذين؟ إذا كان تركت لا رد بالك، الأولويات مهمة، ما تخليش نفسك تحرك فيك والله أنا من عندي للسوق بنشتري هذيك الحاجة وأنا مش محتاج لها الآن، في حاجة أهم منها، في واحد صاحبي مستحق اني نساعده في الموضوع فانا أجل

0: أين أهم هذه ولا هذه؟ لا هذه أهم، صاحبك المسكين محتاج لك الآن أهم من أنك أنت تبي حاجة ممكن حاجة تقعد أسبوع أخرى، مش مشكلة. إذن مسألة أن أنا نحط الأشياء نكتبها والأشياء اللي نبديرها، ثم بعد ذلك حاسب نفسي في آخر النهار أنا متأكد أن حنكون استطعنا أن نحقق أشياء كثيرة. ومن خلال هذه حتبان علينا المسألة الأولى اللي هي قضية هل أنا قادر على أني أحسن من أدائي ونكسب مال ونعز نفسي، هل أنا قادر على أني مصدر رزقي ما يكونش مرتبط بحد بحيث أنه ما يقدرش يتحكمش فيه يكون حر عمل حر مثلا ساعة التعبير، هل أنا عملي هذه فعلا يمكنني من أني أنا نخدم ديني ودعوتي وأمتي ولا لا؟ كل هذه أسئلة تجيب بعدين، وبالتالي نحن نمشو في هذا الاتجاه. نكمل إن شاء الله حديثنا، ما زال في بقية من الحديث حول قيم النفس، نكملها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নাবিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহাবাতিহি আজমাইন আম্মা বা'দু ইউযাক্কিরুল্লাহু তাবারাকা ওয়া তাআলা ইবাদাহুল মুমিনিন ওয়া ইয়ামুরুহুম বিল ইসতি'দাদি লিয়াউমিদ্দিন ثم الله تبارك وتعالى نسق في هذه الآيات آية عجيبة تفصل بين أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وها هنا نتوقف متدبرين لا يقال في الكلام العادي ولا في الكلام المعقول لا يقال لا يستوي الأغنياء والفقراء ولا الأصحاء والمرضى ولا الصغار والكبار ولا الذكور والإناث فكلهم في الحقيقة في الدنيا متقاربون متساوون وخذ إليك هذه القاعدة أغنى واحد في الناس أغنى واحد في الدنيا يعني أكثر واحد عنده فلوس في الدنيا وليكن من يكن بدون ذكر أسمائهم لأنهم يحددون فلان هو أكثر الناس ثروة ومالا أغنى واحد في الدنيا إن قدم إليه طعام سواء كان غداء أو عشاء أو فطورا ملأ بطنه وليكن هذا الطعام مثلا من أفضل أطعمة أهل الدنيا غاية ما في الأمر أنه ملأ بطنه وخذ عكسه أفقر واحد في الدنيا سواء كان في أدغال أفريقيا أو في آسيا أو في أي مكان يكون يتغدى ويتعشى ويملأ بطنه وليملأ بطنه ما يشاء من رديء الدقل أو ما إلى ذلك ليأكل ما يأكل لكنه ملأ بطنه وذاك ملأ بطنه هذا الفقير الذي ملأ بطنه لو قدم إليه ما أكله الغني بعد أن شبع يقول لا والله الآن أنا شبعان لا أستطيع قد امتلأ بطني فاستوى الغني أغنى واحد وأفقر واحد في هذا الباب هذا أكل وهذا أكل والشراب نفس الشيء المنام ربما ينام ذاك الفقير بلا مأوى قد يكون فراشه الأرض وغطاؤه أو غطاؤه السماء غطاؤه السماء فراشه الأرض أنا بنفسي رأيت رجلا في بادية من البوادي توسد حجرا أملس يشخر من نعمة النوم الذي عنده من التشخير في النوم ما لا يجده الأغنياء في الدنيا وهو نائم على وسادة من حجر أملس ويفترش الأرض فراشا طيب هذا نام وذاك الغني أغنى واحد في الدنيا نام وليكن ما السرير الذي ينام عليه بمئات الآلاف من الدولار قل ما شئت لكن هذا نام وهذا نام وأنا أؤكد لك أن ذاك الفقير ألذ وأهنأ في النوم من ذاك الغني بلا كلام وقس على ذلك سائر الأمور الدنيوية هذا لو تزوج ملكة جمال الغني يعني الفقير أيضا متزوج ولو عجفاء مسكينة معه في البادية عند قضاء الحاجة نفس الشيء وعند الولادة فولد الفقير أشد وأقوى وأغلظ من ذاك الغني هذا أيضا أمر متفق عليه إذن ففي الحقيقة التمايز بين الناس في الدنيا في الكماليات وليس في الضرورات والحاجات فإذا كان الأمر هكذا فهل يقال أن أصحاب النار يستوون مع أصحاب الجنة نفى الله ذلك قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ثم قال أصحاب الجنة هم الفائزون وكيف يستوي من هم في أعلى عليين فوق سبع سماوات جنات عدن سقفها عرش الرحمن في بلاد آمنة ودار سلام
إن وطئت أقدامهم يحيون فلا يموتون، يصحون فلا يسقمون، يشبون فلا يهرمون، ينعمون فلا يبأسون، وكل في ازدياد جمال وهناء وراحة. لأهل الجنة سوق يذهبون إليها كما في الحديث الصحيح، كل جمعة فتهب عليهم ريح الشمال فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهلهم فيقولون والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، يقولون أيضا لأهلهم والله لقد ازددتم أيضا بعدنا حسنا وجمالا. في الجنة الازدياد في الحسن والجمال، في الدنيا الازدياد في القبح والانتكاس. هكذا جعل الله الفرق بين الدارين. فأهل الجنة في ذاك النعيم جنات تجري تحتها الأنهار، على ضفاف الأنهار في الجنة ينصب للواحد منهم خيمة من لؤلؤة واحدة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا. قال بعض أهل العلم هذه الخيمة التي في السماء طولها 60 ميلا للتنزه وللذهاب فقط، أما أصول القصور يختلف الأمر فيها. يكون العبد المؤمن هناك يتمتع، الله أكبر، نومه على فراش وصفه الله بأنه مرفوع، قالوا قوائمه تصل إلى عنان السماء وفروش مرفوعة. أما زوجته من الحوريات فإن الله يقول عنهن إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. ليت الوقت يتسع أن نتوقف على كل كلمة من تلك الصفات التي وصفها رب العالمين بالحوريات، أنشأناهن إن شاء من الجنة، فهن لسن من الطين ولا من الماء المهين، بل من تربة الجنة ومن زعفرانها ووردها، خلقنا من ورد الجنة وزعفرانه وترابه الطاهر، فجعلناهن أبكارا كلما أتى إليها وجدها بكرا كما في الحديث الصحيح. عربا، العرب ها هنا جمع عربوبة، وهي المرأة المتعشقة لزوجها التي فيها كل شيء يحب الرجل فيها. عربا وأترابا، سنهن واحد لسنا بمتفاوتات. عربا أترابا لأصحاب اليمين، الله أكبر، هؤلاء هم أصحاب الجنة. يرسل الله تبارك وتعالى لأحدهم وهو في قصره هدية من الهدايا بأيدي ملائكة كرام. تصور أن الملائكة تأتي من عند رب العالمين معهم هدية من الهدايا، يقفون على الأبواب، أبواب قصر ولي الله في الجنة، ليس بابا واحدا، يستأذنون، فيأتي الإذن من باب إلى باب حتى يصل إلى عقر الدار، فيصل إلى الولدان المخلدين الذين هم في الخدمة مقربين، فيطرق الأبواب على ولي الله وهم مع ذلك غاضين أبصارهم احتراما وتقديرا، أن رسل الله على الأبواب فهل نأذن لهم؟ فيثيب ولي الله من فراشه وسريره يقول نعم، إذنوا لرسل مولاي، فيستقبلهم لا في مكان ضيق ولا في أمتار معدودة، وإنما في مكان فسيح واسع له أبواب، ليحقق الله تبارك وتعالى ما وعدك به أيها المؤمن وأنت في الدنيا، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وفوق ذلك كله النعيم الأعظم، وهو قرة أعينهم بالنظر إلى ربهم ومولاهم وسيدهم.
هذا هم أصحاب الجنة. أما أصحاب النار والعياذ بالله فقعرها بعيد وحرها شديد وهم في عذاب أليم. أكبر أمنياتهم وأعظم رغباتهم أن تقبض أرواحهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يقال إنه سكت عنهم 1000 سنة ثم أجابهم بقوله إنكم ماكثون. ثم يتوسلون إلى الملائكة زبانية جهنم أن يدعوا الله تعالى، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فسكت عنهم دهورا طويلة، ثم قيل لهم قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يشتد الحر في جسدهم والنار تأكل عظامهم، ثم ما يلبثون يسيرا حتى تبدل جلودهم جلودا أخرى، فإذا عطشوا عطشا شديدا قدم إليهم الحميم، فقبل أن يصل إلى أفواههم تنشوي وجوههم والعياذ بالله، وهم مع ذلك مضطرين لشربها، فإذا شربوا تقطعت أمعاؤهم فتنزلت من أدبارهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. والأنكى من ذلك والأشد عذابا من ذلك كله ما يصل إليهم من الحسرة والندامة حين يفتح لهم قوة إلى الجنة، فيرون أصحاب الجنة فينادونهم، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. لا إله إلا الله، فصدق الله، صدق الله إذ قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: تفداك عيني ومالي امي وابويا وعيالي ويشي ثمينك وغالي يا رسول الله.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بأرض فلاتي طوعت أرجائي.
3: السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
4: السرايا FM إشراقة نور
3: في أثير الوطن. السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
5: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا ومتابعو فينا حاليا عبر أثير راديو السرية 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود، حنكون معكم لمدة ساعتين وإن شاء الله المرة هذه نعطيكم حقكم وتعطوني حقي صراحة. فبداية دائما زي العادة الصلاة على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.

مساء الخيرات على كل شخص يسمع فينا حاليا، على كل إنسان مازال لا، رغم التعب ورغم الخذلان ورغم اللي شافه من الدنيا مازال يقول الخير موجود. ومساء الخير على الناس اللي قلوبها بيضة حتى لو الدنيا حاولت إن هي توسخها، على الناس اللي سامحت مش لأنها ضعيفة لكن لأنها عرفت إن راحة القلب أغلى من الانتقام، على اليد اللي مد أو على اليد اللي مدت إيدها بالخير حتى في الوقت ما لقي حد يمد يده لي. حلقتنا اليوم مختلفة تماما على باقي الحلقات. اليوم نحكي على حاجة يمكن كل واحد فينا عاشها بطريقة أو بأخرى، الخير ما يجتمعش مع الشر والنور يطرد الظلام. شو معناها؟ معناها إنك أنت ما تقدرش تكون إنسان خير وتعيش طول الوقت وسط الشر وتقول عادي ما يأترش فيا، لأن الإنسان يتأثر باللي حواليه، الكلمة تأثر، الصحبة تأثر، العيلة تأثر، والبيئة تأثر، الناس اللي تسمع لهم كل يوم يأثروا، حتى الأفكار اللي تخليها دائما تدخل لعقلك ولا قلبك مع الوقت تولي جزء منك. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. شن قال؟ الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالخير عنده أهله وعنده ناسه، والشر مهما حاول يلبس لبس الخير في يوم من الأيام حينكشف وحيطيح القناع، والظلام مهما طال ما يقدرش يمنع الفجر من إنه يطلع. وهنا السؤال، وهنا السؤال المعتاد لكل حلقة: هل كل شخص خير يستاهل إن يقعد في حياتك؟ وهل كل شخص يعتبر شر لازم تحاربه مثلا وتنتقم منه؟ ولا أحيانا تكون أكبر انتصار إنك ببساطة تبتعد وتهاجره؟ هالأسئلة هذه أطرحوها لرواحكم، لأننا دائما نقول لكم إن برنامجي يخاطبكم ويخاطب نفوسكم وذاتكم في نفس الوقت. فالخير مش ضعف، الخير عمره ما كان ضعف. خلونا نصححه مفهوم مهم جدا جدا. في ناس لما تشوف شخص طيب تقول له هذا ساذج، هذا الشخص ساذج، ولما تشوف شخص يسامح هلبة يقولوا عليه ما عنده شخصية، ولما تشوف حد ما يردش الإساءة بالإساءة يقولوا عليه ما يقدرش يرد، يخاف. لكن الحقيقة مختلفة تماما، الخير عمره ما كان ضعف، الخير قوة، لكن القوة هذه قوة هادية جدا، انك تقدر ترد وتختار انك انت ما تردش، هذه قوة. انك تقدر تجرح شخص لكن تختار انك انت ما تجرحاش، هذه قوة. انك تعرف اسرار شخص وتقدر انك انت تفضحه في يوم من الايام لكن تخاف ربي وتستر عليه، هذه قوة. انك تتعرض للظلم ومع هذا ما تتحولش لظالم، هذه من أكبر الانتصارات، ركزوا فيها. إنك أنت لما تتعرض للظلم ومع هذا ما تتحولش لظالم، هذه من أكبر الانتصارات. ربي سبحانه وتعالى دائما يقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. شفتوا جمال الآية؟ ما قالش إن الحسنة والسيئة زي بعض أو يشبهوا بعض. الله سبحانه وتعالى ما قالش إن الحسنة والسيئة زي بعض يشبهوا بعض، قال ولا تستوي، يعني الخير والشر مش نفس الشيء،
والحق والباطل مش نفس الشيء. والإنسان اللي حافظ على قلبه نظيف مش زي الإنسان اللي يعيش على حقد وكراهية. لكن في نفس الوقت الخير مش معناه إنك أنت تخلي الناس تستغلك، مش معناها إنك أنت تسامح شخص ويعاود نفس الأذى 20 مرة، مش معناها إنك ما تحطش حدود بينك وبين الأشخاص. الطيبة من غير حدود ممكن تتحول لاستنزاف. خليك طيب لكن خليك واعي في نفس الوقت، سامح لكن ديما اتعلم، أعطي فرصة لكن مش فرص بلا نهاية. النور يطرد الظلام، ما معنى كلامي؟ يعني انتم لازم تتخيلوا معاي انتم حاليا في غرفة وهارب عليكم الضي. لما يهرب عليكم الضي في الليل شو بتشوفوا؟ مش هتشوفوا شيء، الدنيا مظلمة. الدنيا مظلمة صح؟ بشين الحل؟ هل نقعدوا نسبوا في الظلام؟ هل نقعدوا نقولوا يا ظلام أطلع يا ظلام امشي؟ لا، شن نديروا؟ لازم نشعلوا نور صح؟ نشعلوا فلاشات تليفوناتنا لما تبدأ الدنيا مظلمة. مش أول حاجة تديرها يا تشلع شمعة، يا تشلع تليفونك، ضي تليفونك. وهذه هي القاعدة الكبيرة في الحياة. أحيانا بدل ما تقعد تتحارب الشر طول الوقت، زيد الخير وكتر من الخير. بدل ما تقعد تحكي على الناس اللي ظلموك، احكي على الناس اللي وقفوا معاك واللي ساندوك. بدل ما تقعد ترد على كل كلمة، اختار كلامك. بدل ما تدخل في كل معركة، اختار المعارك اللي تستاهل فعلا انك انت تحارب على خاطرها. لان النور فعلا ما يحتاجش يتضارب مع الظلام. مجرد ما يجي النور الظلام يختفي. وهذه تنطبق حتى على حياتنا. لما تعبي قلبك ويبدأ قلبك مليان بالإيمان، طبيعي جدا يقل فيه الخوف. لما تعبي حياتك بالعمل وبالعطاء، حيقل وقت فراغك، حتبدأ إنسان مشغول. لما تعبي وقتك بالناس الصح، ركزوا معاي، لما تعبي وقتك بالناس الصح تقل مساحة الأشخاص اللي في حياتك الغلط. لما يكون عقلك معبي بالوعي تقل مساحة الجهل. وهذا اللي نحتاجه في مجتمعاتنا، لما نعبو عقولنا بالوعي حينقص الجهل. ولا كلامي غلط؟ كلامي صح؟ مش كل من يضحك لك معناه يعزك. من أكبر الأخطاء اللي نديروا فيها إن احنا نحكموا على الناس من ناحية الكلام مش من ناحية الأفعال. شخص يقول لك أنا نعزك لكن أفعاله كلها أداء. شخص يقول لك أنا خايف عليك وخايف على مصلحتك لكن كل قراراته قاعدة تحبط فيك وتفشل فيك. شخص يقول لك أنا قاعد ننصح فيك لكن نصيحته كلها تقليل منك وتقليل من قدراتك. وشخص تاني تماما مرات ما يقول لكش كلام كبير وما يعطيكش محاضرات لكن وقت الشدة تلقاه أول الناس داعم ليك. وهنا نتعلموا الخير يعرف بالأفعال مش بالشعارات مش بالأقوال. مش كل ابتسامة معناها محبة،
ومش كل سكوت معناها إنسان يكرهك، ومش كل شخص يقول لك أنا صاحبك يكون فعلا صاحبك. والصداقة الحقيقية دي ما تظهر في المواقف. في حديث شريف، مش نقول الحديث هذا، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني شوف الشخص اللي تخليه قريب منك فعلا، لأن القريب منك يقدر يأثر عليك، يأثر في أفكارك، يأثر في تصرفاتك، يأثر في تربيتك، يأثر في أخلاقك، حتى في نظرتك في الحياة. لهذا الصحبة الصالحة مهمة جدا، وهي ما هيش رفاهية فقط، الصحبة الصالحة هي حماية لك. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فعلا الصاحب على الصاحب يبيع عباته. فعلا كلام جميل منكم. باهي لما يدخل الشر لحياتك، أحيانا الشر ما يدخلش حياتنا في شكل واضح، ما يجيك الشخص يقول لك أنا جاي نأذيك ونبي لك المضرة، لا، يجيك على شكل صاحب، على شكل قريب، على شكل زميل، شخص يعرض عليك مصلحة، وشخص يعطيك اهتمام، وبعد فترة تبدأ أنت تلاحظ كل مرة تقعد معاه تطلع متضايق، كل مرة تحكي له حاجة تلقاها وصلت لغيرك، كل مرة تحاول أنك أنت تتقدم يحبطك يفشلك، كل مرة أنت تفرح يحاول يقلل من فرحتك. هنا لازم نوقفه، يعني لازم نوقفه ونسأل أرواحنا وأنفسنا. فعلا صدقتي والله، هل لازم نسأل أرواحنا هل العلاقات هذه تزيد فينا نور ولا تزيد فينا ظلام؟ هل وجود الشخص هذا في حياتي قاعد يقربني من ربي ولا يبعد عليا طريق ربي؟ يقربني من نفسي، يخليني أفضل ولا يخليني أسوأ؟ إن مش كل علاقة اجتماعية لازم تستمر، ومش كل شخص لازم يقعد في حياتك للأبد. في ناس دورهم ينتهي تماما، ومش معنى إن العلاقة هذه انتهت إنك أنت فشلت أو خسرت. أحيانا النهاية هذه تكون حماية ليك وحماية ربانية من الله سبحانه وتعالى. لا تسمح للشر الآخرين إنه يغيرك، رد بالك. وهذه من أهم رسائل الحلقة، رد بالك، تخلي شر الآخرين يغير طبعك وأخلاقك وتربيتك، ورد بالك تخليهم يجروك للطريق الغلط. يمكن شخص ظلمك، وممكن شخص خان ثقتك، وممكن شخص تكلم عليك، وممكن شخص حاول يقلل منك، لكن بالله عليك اللي تسمعوا فيا حاليا، بالله عليكم ما تخلوش شره يحولكم لشخص تاني مش انت ولا اخلاقك. ما تخلوش الشخص كذاب يعلمك الكذب. ما تخليش الشخص خاين يخليك تشك في كل الناس. ما تخليش شخص قاسي يعلمك القسوة. وما تخليش شخص سام يخليك فعلا سام، لأنك لو تغيرت للأسوأ بسببه هو مخسر. وشرح أنت اللي خسرت نفسك، أنت اللي خسرت أخلاقك وتربيتك. فخليك أنت بطبعك بأخلاقك بمبادئك بطيبتك بعفويتك، أهم شيء تكون بوعي، والوعي محدود. باه ملاك أنت تحكينا على الموضوع هذا، تعالي للطيب، تعالينا للطيب شوية وحكينا عليه. هل الطيب دائما يكافأ؟ تشبحوا أن الطيب ديما عنده يكافأ أو لا؟ يمكن شخص يقول أنا درت الخير لكن ما شفتش الخير، ساعدت ناس لكن أنا لما احتجت هم لقيتهمش، سمحت
لكن عاودوا آذوني، وقفت معاهم لكن انسوني. وهنا نقولوا مش كل خير لازم يرجع لك من نفس الشخص. أحيانا أنت تدير الخير لشخص وربي يردهولك من باب تاني، مرات في رزق، مرات في ستر، مرات في صحة، ومرات في شخص آخر يوقف معاك في وقت ما كنتش تتوقعه، يمكن في راحة في قلبك. وربي سبحانه وتعالى شن قال في كتابه العزيز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني الخير ما يضيعش، والإحسان ما يضيعش، والأجر ما يضيعش. ليش؟ لأنك حتلقاه يوم غدوة، حتلقاه عند الله سبحانه وتعالى. حتى لو الناس ما شكرتكش، حتى لو ما عرفوش قيمتك، حتى لو نسوا اللي درته من خير، ربي ما نساكش، ربي موجود وفي الوجود، ما ينساش كل كبيرة وصغيرة. فديروا أشياء هذه دائما لله في لله، وأعطوا لله في لله. سلموا علاقاتكم الاجتماعية، سلموا أمور حياتكم الاجتماعية لله، وشوف كيف الله سبحانه وتعالى يقربك من شيء ويبعدك من شيء. في ناس يطفوا في النور اللي فيك، مهمتهم في الحياة إن يطفوا النور اللي فيك. في ناس وجودهم في حياتك يخليك تشك في نفسك، تشك في قدراتك، تشك في عطائك، تشك حتى في نجاحك. كل ما تقول فكرة ما تنجحش، كل ما تفرح يقولك ما تستاهلش، كل ما تبدأ بتفشل، كل ما تحاول غيرك أحسن. ومع الوقت تبدأ أنت تصدق في الشيء هذا، وهني الخطر لما الناس يغيروا لك أفكارك. لأن الإنسان مرات ما يحتاجش عدو واضح، مش شرط يكون عدوك واضح. ترفتشوا حواليكم يمين يسار، مرات تلقوا شخص قريب منكم قاعد يكرر في نفس الكلام السلبي كل يوم، في نفس الكلام المحبط كل يوم. لهذا أنت مطلوب منك شيء واحد، إنك تعرف قيمة نفسك، تعرف قيمة ذاتك وقدراتك، وتكون واثق في نفسك. مش غرور، أبدا مش غرور، لكن معرفة. أنت عندك قيمة لأنك إنسان خلقك الله سبحانه وتعالى، مش لأنك فلان مضحك، أو مش لأن فلان مضحك، أو مش لأن فلان أعطاك قبول، ومش لأن الناس صفقت لك. قيمتك ما تتحددش برأي الناس فيك، قيمتك أنت تحددها في نفسك. عدو واضح ولا عدو مدسوس؟ إيه والله، قيمتك ما يحددهاش الناس ولا كلام الناس، سوى مدح ولا ذم. قيمتك أنت تعرفها، قيمتك أنت تصنعها، قيمتك أنت تكون متأكد منها. الخير يحتاج حدود، الخير ديما يحتاج إن يكون في حدود. خلونا نتفقوا ونقولوا حاجة مهمة جدا، خليك طيب لكن ما تكونش متاح لكل حد. مش كل شخص يستحق إنه يعرف أسرارك، ومش كل شخص يستحق إنه يعرف ضعفك، مش كل شخص في الحياة يستحق إنه يعرف خططك، ومش كل شخص يستحق فرص كثيرة في الحياة، ومش كل شخص راه يستحق أن يدخل لأعمق مكان في قلبك وفي حياتك. الحدود عمرها ما كانت قسوة، تكلمنا عليها فيما سبق. الحدود معناها احترام للنفس، لما أنت تقول لا وقت يكون الموقف لا، لما ترفض
حد يستغلك مش معناها انك انت شخص طيب ونية. لا، لما تبعد على علاقات اجتماعية مؤذية سببت لك أذى، كلام جارح ولادع، مش معناها أنك أنت إنسان حاقد أو قلبك قاسي. أحياناً أكثر قرار فيه خير ليك ولنفسك هو أنك أنت تمشي وتبتعد وتهاجرهم. فخلونا نوقف شوية ونشوفوا الآيات هذه اللي قاعدة تهدي قلوبنا، وكلام الله جميل جدا. الله سبحانه وتعالى شن قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب المحسنين. شن أجمل من أنك أنت تعرف أن الإحسان محبوب عند الله؟ يقول لك سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يعني الخير اللي تقدم فيه مش ضايع أبدا، مش هيضيع. يمكن الناس تستنى وممكن الناس تنساه الخير اللي درته في يوم من الأيام، لكن عند الله محفوظ وعند الله مسجل كل صغيرة وكبيرة في حياتك. شن قال تاني الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني حتى الشيء الصغير محسوب. ابتسامتك، كلمتك الطيبة، مساعدتك للناس، سترك عليه إنسان تعرفه ولا ما تعرفاش، دعوتك لشخص، وقوفك مع حد، كلها أشياء ممكن أنت تعتبرها حاجات بسيطة لكن عند الله سبحانه وتعالى عظيمة وجزاها عظيم. وما تعطيش الشر أكبر من حجمه. في ناس تعطي للشر مساحة أكبر من اللازم. شخص يتكلم عليك مثلا تقعد أسبوع كامل تفكر فيه، شخص ظلمك تقعد شهور تراجع في كلامه، شخص ما قدركش تقعد ديما تسأل علاش شن السبب. لكن السؤال الحقيقي انك انت تسأل نفسك، هل الشخص هذا يستاهل كل المساحة اللي اعطتها له في عقلك؟ لو لا، لو قلت لا، احيانا اقوى رد هو انك انت تكمل حياتك وانت تضحك وانت تنجح وانت تتطور وتتعلم وتخلي اللي صار في حياتك درس وتجربة.

لما تلقى إنسان يشبهك في الخير اتمسك فيه. شفتوا كيف؟ لما تلقى إنسان يشبهك في الخير تمسك فيه. مش شرط يكون كامل الإنسان هذا، لكن يكون صادق، يخاف عليك، يفرح لفرحك، ينصحك بدون ما يحطمك، ويقف معاك بدون ما يمن عليك، ولو غلطت يقولك غلطت، ولو نجحت يفرح لك، ولو انت في يوم من الايام ضعفت حيساندك. هذه العلاقات النعمة، ونعمة من الله سبحانه وتعالى. والنعمة هذه شن تحتاج منها؟ تحتاج الشكر. تحتاج شني؟ الشكر. مش كل يوم رهوة ركزوا على اللي فقدناه عمره، مش كل يوم. خلونا نركزوا على اللي ما زالوا في حياتنا موجودين. مرات انت حاليا عندك ناس فقدتهم في حياتك، سواء اخذاهم الموت او تفارقتوا في الدنيا. علاش نقعد مركزين عليهم؟ ليش ما نركزوش في الاشخاص الموجودين حوالينا؟ مرات انت توا عندك شخص، توا في بالك شخص واحد صادق معك، لكن الواحد هذا يساوي الدنيا كلها. ها ركزوا لي فيها. مرات انت توا حاليا تفكر، وانا متاكده كل شخص فيكم فكر في شخص معين في حياته، خاصه لما يكون شخص صادق، والشخص هذا يساوي الدنيا كلها. اكيد والله. به لا تنتقم، ارفع نفسك. شن معنى كلمة لا تنتقم ارفع نفسك؟ في ناس لما تتعرض للأذى شن تقول؟ تقول والله لما نوريه، لما ننتقم منه، لما ناخد حقي، مش حنسكت له لأن أذاني، وأنا بنأذيه بنفس الطريقة، بنرد عليه، بنخليه يندم على الساعة اللي غلط. لكن مرات أفضل رد وأحسن رد علي أذاك متعمدا إنك ما توليش نسخة منه، ما توليش إنسان مؤذي. هو جرحك صح؟ انت رد بالك تجرح غيرك. هو كذب عليك صح؟ انت ما تكذبش. هو ظلمك، بقى انت ما تحاولش انك انت تظلم شخص في حياتك. هو حاول يكسر شيء فيك صح؟ انت ابني نفسك بنفسك، لانك لما تتحول لنفس اسلوبه وطريقة معاملته، للأسف هنا ما عادش تبدأ محافظ على أخلاقك. بس لأنك لما تتحول لنفس أسلوبه، هو قدر ينجح إنه يغيرك للأسوأ. هو قدر ينجح لأنه طلعك نسخة منه، وخلق فيك نسخة زيه تماماً. لكن لما تبدأ أنت محافظ على أخلاقك وتربيتك ودينك وكل شيء، أنت هنا انتصرت. انتصرت على نفسك أولا، وانتصرت عليه بدون أي رد. فرسالة لكل شخص يسمع فيها حاليا وحاس أن الدنيا ظلماته، نبي نقول لك ما تخليش موقف واحد يخليك تكره الدنيا. ما تخليش إنسان سيء يخليك تقول كل الناس سيئة. ورد بالك تخلي تجربة فاشلة في حياتك تخليك تفقد

ما تخليش شخص خدلك يخليك تشك في كل شخص يعزك ويحترمك وعنده مكانة عندك أو عندك مكانة عنده. الدنيا فيها الشر لكن فيها الخير هلبة مش شوية، فيها ناس طيبين، فيها قلوب صافية، فيها ناس لو عرفوا انك انت محتاجهم حيوقفوا معاك بدون ما تطلب. وفيها ابواب ربي لو افتحها لك في الوقت اللي انت حتكون فيه فاقد الامل من كل شيء، من الحياة والاشخاص وكل شيء في حياتك. فخليك مؤمن ان الله سبحانه وتعالى حيوري لك النور وحيعطيك دائما بصيص امل في الحياة. ليش؟ لأنك أنت واثق ومؤمن بالله سبحانه وتعالى. شفتوا كيف؟ هذا علاش قلت لكم إن الخير ما يجتمعش مع الشر. الخير عمره ما يجتمع مع الشر، مستحيل. لو لقيتوا شخص كويس في حياتكم يخاف عليكم ويعزكم ويحترمكم، سند ليكم بدون ما تطلبوا، عارف عيوبكم وميزاتكم، قبلكم بكل ما موجود في حياتكم، اتمسكوا به، لأن إنسان صادق وإنسان ما يتعوضش. أي علاقة اجتماعية مش مريحة ابتعد عليها، أي علاقة اجتماعية مريحة حافظ عليها، اغفروا زلات بعض. عادي الواحد يغلط، الواحد يغلط مش ما يغلطش، ولكن اغفروا زلات بعض، ما تقعدوش شادين الزلة مع بعض. شفتوا كيف؟ دواني نبي نسألكم سؤال، والسؤال هذا نبي نقرأ إجابته عندكم لو ممكن، يعني لو تساعدوني حنقرأ إجابتكم. وهنا نبي من كل شخص فيكم يسمع فيها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك يسأل نفسه ويجاوبني لو سمحتوا. من هو الإنسان اللي وجوده في حياتك يخليك دائما أفضل؟ شن تعلمت منه الشخص هذا؟ وشن الموقف اللي خلاك تعرف قيمته؟ طبعا توا بناخذ الإيجابي، نمشي للسلبي بعدها. راسم يقول أمي، والله لا على بالي يقول أمي وأبي. فرج يقول باتي، جميل. الله يرحمه ويغفر له يا رب. تسوان تقول أمي وأبي، جميل. من هو الإنسان اللي وجوده في حياتك يخليك أفضل؟ وشن تعلمت منه؟ أعتقد لما بتقولوا أمي وأبي، بعد الوالدين صديق صادق، الحاجة سهام تقول، جميل. محمد يقول أمي وأبي، سموحة تقول أمي الله يرحمها ويغفر لها، بوشتاوي يقول أمي وأبي، جميل. الأيام الحلوة يقول أمي وصديقي، وهشام يقول أمي رحمها الله، كلهم يقولوا أمي أبوي، كلكم اجتمعتوا على كلمة واحدة، الأم والأب. بعد الوالدين صديقتي سليمة تقول أمي وأبوي هم مهما عملنا ليهم ما بنقدر نوفيهم ولا نكفيهم. صحيح يا شعر الليل. صديق صادق يصدقك قولا وفعلا. به يعني أنتم إجابتكم كلها يعني نقول إحنا اخترتوا الأم والأب، وفي منكم اختار صديق معين، صديق واحد اللي هو صديق الصادق. قلب الجريح يقول الأب والأم والأخ والزوجة.
الجوهرة تقول أمي ثم أمي ثم أمي، وكان والدي رحمة الله عليه. جميل، حلو، هذه أراءكم وأنا أخذت أراءكم صح؟ بنيتها. وممكن أسألكم سؤال آخر، مجد يقول لأخ يكون سند بعد الوالدين. الأيام الحلوة يقول صديق صادق عنده أثر في الحياة. طيب ممكن أسأل سؤال مختلف تماما، جاوبوني عليه بصراحة، ما نبيش لف ودوران، ما نبيش لف ودوران. شيماء علي على الفيسبوك تقول أحلى حاجة أصحاب يحنوني ويطبطبوا ويوقفوا ويفرحوا ويدافعوا عليك ويسمعوا لك، أحلى حاجة في دنيتي عيلتي وصحباتي. نيالهم يا شيماء، نيالهم بيك صراحة، إن شاء الله ربي يحفظهم لك يكونوا دائما معك. السؤال يقول بس نبي منكم صدق وصراحة قبل ما ناخذ المكالمات، واعتبروني أنا قاعدة نخاطب في قلوبكم ونخاطبش فيكم على الماشي، يعني خاطب في قلوبكم انتي مني. خليني اتحفظ بالإجابة لو سمحت، أنا ملتون أسألي حنجاوبكم بعدين، بس خلوني أسألكم سؤال، هل في شخص وجوده في حياتك قاعد يستنزف فيك؟ هل في علاقة اجتماعية كل ما تقرب منها تحس روحك قاعد تخسر مش تربح؟ هل في شخص لازم تحط بينك وبينه حدود؟ الحاجة سيام تقول أكيد، فرج يقول نعم، بنت العز تقول أكيد، راسم يقول فيه، أم غمزات تقول أكيد، محمد يقول نعم، لوجين تقول إيه أكيد، ريوة تقول نعم، ميشيل يقول لا، رمضان يقول نعم، ريان تقول إيه. تمام، إجاباتكم حلوة صراحة. الأيام الحلوة يقول موجود للأسف، بيرم تقريبا يقول أكيد، وعمر يقول نعم، كان بس طلعهم برا حياتي عشان راحتي النفسية، عمر يقول نعم، دوم يقول تم. به إجابتكم تمام حلو. أنتم الشخص هذا اللي استنزف كل شيء كويس، مبيش نحدد شيء معين، والشخص هذا كل ما تقربوا منه تحسوا روحكم انتم قاعدين تخسروا مش قاعدين تربحوا، والشخص هذا هو نفسه تديروا معاه حدود ولا تقطعوه نهائيا معاش يبدو عندكم تواصل معاه. نعم فعلا، أم غمزات تقول أكيد فيه، أم الوليد تقول فيه، سراج يقول أكيد. أكيد شني؟ تقطع علاقتك بالشخص أو تحط حدود بينك وبينه؟ بس بالنسبة لي أنا نبي نقطع. تعليقي دقيقة بس، انقطاع خلاص. زيرو يقول هيك، سراج يقول نقطع، عمر يقول الانقطاع خالص. جميل، نحط حدود قالت له جين، مش عارف قاعد حاير. هذه الإجابة اللي ما نبيها، هي الإجابة اللي ندور فيها أساسا بين التعليقات، اللي هي لما نطرح عليك سؤال تقعد حاير ما تعرفش الإجابة شني، حاير ما بين تقطع علاقتك به وتستمر في حياتك وكأن شيئا لم يكن، أو تحط حدود بينك وبينه وهذه أصعب من علاقتك به سابقا. صعب صح؟ كلهم قالوا نقطع علاقتنا، في اللي قال لك نحط حدود، الأفضل تقطع لكن صعبة. صعبة لما تكون في عشرة بينك وبين الشخص هذا، حتى أي علاقة اجتماعية تحط فيها حدود تعتبر علاقة رسمية، خلاص تحول إلى علاقة رسمية.
قالك لو كان خيرا لبقى، كيف تقطع علاقتك بشخص انت تشوف فيه نجاة حتى لو كانت علاقة سامة؟ ابتسام انت موضوعك تاني تماما، انت عارفة ان علاقة الشخص لما تكون علاقة سامة، هل تعتقدي ان انت في يوم من الايام حتشوفي نفسك مثلا يشجعك الشخص هذا، حيسندك مثلا؟ انت قلتي شخص سام يعني. هل تعتقد ان الشخص السام في يوم من الايام تلاقيه جنبك؟ صعبة لانها عشرة وصداقة لكن كلها طاقة سلبية. العشرة مرات تمنعك. ابتسام تقول مستحيل. مستحيل شنو يا ابتسام؟ اعطيني جوابك. وش السام؟ مش صعبة قطع علاقة سامة بعد اكتشافها؟ مش صعبة ابدا، خاصة لما تكتشف، لما يكون انا اللي نستنزف يعني الطرف الاخر. ايش الحل تقولي لي؟ عندها تتعرض صدمة في حياتك اذا اخرك سوف يصبح اكبر من سنك بكثير. اي والله مرات نقعد، الجوهرة تقول مرات نقعد ونلتمس العذر لاخر لحظة. جميل، اجابتك جميلة جدا، ومش اي حد يقدر يدير الشيء هذا اللي هو يلتمس الاعذار للناس، خاصة الناس القريبة منا اللي مش حاب انه يخسرهم في يوم من الايام. لكل شيء يقول الياس، يقول لكل شيء نهاية، اللي تبيني لان حاجة كبيرة يقول لي شايف روح، لذلك اللي قطع اقطع. مجد يقول اسفة على زمن قلت فيه الرحمة. حسام يقول صاحب القلب الطيب يعطيه الله على قد قلبه. بني يقول مستحيل نقدر نركز على موضوع احساسك الطاغي في صوتك وصورتك. طبيعي جدا الاحساس، لان الموضوع يحتاج انه يوصل لقلوبكم مش لاذانكم. الكلام اللي نحب نوصله دائما يحتاج اننا نتكلم فيه من القلب للقلب باش يوصلكم بسهولة، يقعد راكز في دماغكم وتفكروا فيه. الجوهرة تقول السبب هو حبنا ليهم وعشرتنا الطيبة. ممتاز المحتوى، كثير كثير الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا مبروكة حبيبتي، انتي ما شاء الله عليك، بارك الله فيك يا مبروكة، الله يعزك ويحفظك. باهي جميل، خليني نشوف بس. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تبي تعيشي في مجتمع منافق دين الخير وانساه. أهلا مساء الورد وياسمين استاذة ملاك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا ربي يعطي فيي على قيس نيتي، ما نحبش نعادي حد. وردة النرجسك تقول جميل، وعليكم السلام لكل من التحق بنا، ربي يحفظك. سؤالك على الجرح، وانا حاليا انخاطف فيكم من ناحية انكم جروح. ما فيش حد في الحياة ما عنده جرح معين، جرح دفين سواء مرت عليه سنوات او مرت عليه ايام، يعني ما فيش حد منكم هيك. ما فيش حد منكم حاليا ما مرش بالشي اللي قاعدة نقول فيه اساسا. هذا علاش احنا اخترنا البرنامج من القلب، المواضيع تكون من القلب فعلا، المواضيع اللي تحتاج منكم انكم انتم تستوعبوا من اللي تعطوه قيمة ومن اللي ما تعطوهش قيمة، من اللي يستاهل صحبتكم فعلا ومن اللي يستاهل يكون برا حياتكم، من اللي يستاهل تحط معاه حدود ومن اللي يستاهل انك انت تحول الحدود بينك وبينه. البرنامج هذا يعلمكم كيف تتعاملوا، كيف تتعاملوا مع الحياة، مع الاستناد بآيات وأيضا أحاديث. فالموضوع يحتاج منكم انكم تفكروا فيه، بهو انتم تفكروا فيه. ناخذ فاصل ونرجع لكم، يلا ناخذ فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، نورتونا، أمسية طيبة يا رب، وإن شاء الله الحلقة اليوم توصل لمسامعكم وتوصل لقلوبكم قبل مسامعكم. وشوي تاني نفتحوا الأرقام أو رقم الهاتف وحنستقبلوا مكالماتكم، لأن احنا دائما نعطوا في الموضوع من جميع النواحي ونحكوا عليه من جميع النواحي. بس في حاجة لازم تعرفوها، إن المواضيع هذه ما نحكوهاش إلا من باب تجربة. المواضيع هذه اللي تطرح دائما من باب تجربة، من باب إن احنا نتعلموا من بعض، من باب إن احنا نستفيدوا من خبرات بعض. مش لازم خبرات في التعليم والعلم، لا لا لا، الخبرات حتى من ناحية التعاملات مع البشر. فمن هذا المنبر ومن هذا البرنامج ومني أنا شخصيا، نحاول أننا نعطي الموضوع حقه ونحاول أننا نوصل للناس. هذه هي الرسالة الحقيقية، وهذا هو غرض وهدف البرنامج، إن يوصل للناس، إن يدعو للسلام، يدعو لرسالة هادفة، مش رسالة تشتت في أفكاركم أو تشتت علاقاتكم، لا، رسالة تدعو للسلام، تدعو للخير، تدعو إن احنا لازم نكونوا طيبين، بس نكونوا فايقين، نكونوا كويسين بس ما نتمدوش، ناخدوا الحيطة والحذر. هذا هو الغرض من البرنامج، وهذا هو الهدف والغاية. فحاولوا دائما تسمعوا حلقاتنا اللي تجيكم دائما يوم الأحد والثلاثاء والجمعة على تمام الساعة 6 مساء. حاولوا تستفيدوا من كل حلقة، لأن كل حلقة تتكلم عن الحلقة اللي قبلها وتتكلم عن الحلقة اللي قبل قبلها، كلها عبارة عليه تسلسل، وكلها عبارة على رسائل واضحة ورسائل هادفة. مطلوب منكم بس انكم انتم تفهموا، مطلوب منكم بس انكم انتم تستوعبوا الكلام اللي قاعدة نقول فيه، مطلوب منكم انكم تدعموا هالشي هذا وتدعموا الناس اللي تقدم في الاشياء هذه حتى بالكلمة الطيبة. يكفيني انا دعاء صادق صراحة، يكفيني حد يدعي لي بالخير، هذه أكثر شيء وأقصى طموح صراحة، وأكثر نجاح إنه يوصل للناس، والأهم إنه يلقى قابلية من الناس ويعرفوا إن هالشيء هذا ما هوش سهل اللي نقدمه فيه، يحتاج إلى شخص صادق، شخص يعرف يوصل المعلومة، شخص قادر إن يدخل مش بس لما سمعكم، يدخل لأقصى وأعمق شيء في قلوبكم. على 092-150-59-99 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا لداخل ليبيا الحبيبة، على 092-150-59-99. لو ما فيش مكالمة اعطيني فاصل شويه.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم. أول مكالمة لو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. أهلا أستاذة منى، كيف الحال؟
2: أهلا وسهلا بنت القربولي، يا مرحبا. أهلا
3: بك، تحياتي لك أستاذة منى، راقية دائما.
2: تسلم.
3: ونحيي أستاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينها. بارك الله فيك في مواضيعك اللي تطرحي فيها.
2: بارك الله فيك وجزاك الله خير. تفضلي يا بنت القربولي.
3: ايه والله نسيت احكي عليه، يعني الإحسان وكيف تسمعي حد وتاخذي منه بالنصيحة ولا؟
2: اليوم نتكلموا ان الخير ما يجتمعش مع الشر، والنور قاعد يطرد دائما في الظلام.
3: صح ايه. والله احنا ديما الواحد يدير الخير ويتمسك به، ما عمره يعني ينظر للشر ويبدا يقول لا والله مثلا انا هيك مش مكتوبتي، ولا يعني نقولي يعني الامور هيك تبدا مفكره في الوجه يعني. فتاخذي باللي قبلك يعني وتشوفي اللي يدير في الخير تديري زي انا، بتاخذي منهم نصيحه.
2: سواء
3: الحظ وبكي نسمع فيك. أنا إجابتي مختلفة عليهم. أنا الحق أول حد جدي حق رحمة الله عليه.
2: كويس.
3: هو اللي حق هيك في كل شيء، في الصبر، في أي حاجة أزمة أي شيء يبدأ ينصح فيك. والله يشوف الناس لولا يعني، سبحان الله رحمة الله عليه. بعدين عندي أمي وبوي يعني رحمة الله عليه، بوي طبعا
2: الله يبارك رحمة الله عليه.
3: إيه لكن أنا ديما عندي جدي الحق هيك، إن شاء الله ربي يرحمه ويدخل ربي
2: كثير. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. جميل إجابتك.
3: فديما الواحد ياخذ منهم العبرة وهيك كيف كاينين يعيشوا، كيف يقدر يتحملوا مشقة الحياة وصعوبتها. وديما يقول لك يعني كل شيء الدنيا هذه كل شيء فناء يعني، ما فيش بقاء يعني، ما يقدر بقاء.
2: بالضبط.
3: إيه.
2: بالزبط.
3: هذه هي معناها الواحد ديما يدير الخير ويدير اللي عليه، واهم حاجه ديما حسن الخاتمه، خلي صوره يعني صورته كويسه في نظر الناس، ويتفكروا بالكلمه الباهيه، واللي هازرك يهازرك بالخير يعني بكلمه طيبه، تبيع علاقات وكل شيء، فماذا به حد حتى لما ما يصيرش منها العلاقه ولا هيك، فيقول له والله هي ما يجرحها يعني، فيقول له هذه هي الدنيا مش رايده تجمعنا، او الايام مش كيف يعني الحال اللي نمر بها مش كيف هي نفسها، او طريقي مش نفس طريقك يعني. كل واحد معناها يخلي كلمة كويسة تطلع منه، مش كلمة تجرح يعني.
2: صحيح صحيح يا بنت القرآن.
3: فاني بدنا نقولك تحياتي والله لأستاذة فادية، والله جدا راقية مداخلاتها، تعرف صدقت والله لما تسمعي في الليل حاجة والله صافية ما شاء الله يعني.
2: خلاص اسمعوني في الليل، اسمعوني في الإعادة.
3: ايه والله في الليل ما شاء الله بدون تشويش، تو والله نسمع لك مشوشه وانا نفرح بالضي، وين يجي هذه اللي البوم بتولعها هذه مش خشم، دوشه والله دوشه ما نسمعش زين، لكن في الليل هدوء الحق. فتحياتي لها ولاستاذ هانيبال طبعا، والله ما شاء الله عليه
2: بارك الله فيك
3: ومداخلاته والايات القرانيه اللي دائما يعني
2: بارك الله فيك،
3: شوفي فيه كيف يزود فيه يعني القران.
2: أكيد.
3: ما شاء الله عليه.
2: أكيد. أكيد.
3: وكافه المستمعين استاذ لله وكلهم يعني.
2: تسلم.
3: فتحياتي ليك يا أستاذة مناك، وربي يعاونك ويرزقك يا ربي الدنيا الصالحة يا رب العالمين.
2: اللهم امين.
3: ربي يعطي أهلك كل ما يتمنوا يا ربي.
2: الله.
3: اللي خلونا أستاذة مناك بهالأسلوب الراقي هذا.
2: تسلمي لي، تسلمي لي، الله يعزك.
3: تحياتي، مع السلامة.
2: شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. شكرا بنت القربولي. المكالمة الثانية لو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وملاك كيف حالك؟
2: عاش، من اسمع هالصوت؟ الأمانة أمس والله تفكرتك، أبش نكون صادقة يعني، قلت غريبة أنا بس اختفت. قلت لك أمس بس تفكرت يعني، جاتي على بالي، اخترتي على بالي، قلت نرجس اختفت. نرجس نورس اختفت.
4: والله كنت مريضة شوية عرفتي ملاك، رغم أني في الاستماع عرفتي.
2: باهي كويس ان شاء الله، لبس عليك يا رب ان شاء الله ما تشوفي شر يا نورس.
4: هنسلم على بنت الجرب اللي كانت كتبني، نسلم على يونس، على القناة، على كل من يسمع فينا. أني روجيت في الأخير تتكلمي على فعل الخير حاجة
2: نتكلم اليوم يا نورس على الخير ما يجتمعش مع الشر، والنور ديما يطرد في الظلام.
4: معروف الخير ما عمر يجتمع مع الشر، فهمتي؟
2: باهي انتي
4: خير وشر
2: برايك، برايك برايك أنا نعطيك أسئلة وتجاوبيني يا أحمد بما أنك أنت لحقتي على أول سؤال. الكلمة الكلمة تأثر فيك؟
4: طبعا الكلمة الخير تأثر فيها،
2: وكلمة الشر
4: تأثر فيها. أنا من نوع الكلام يأثر فيها ملاك
2: عم. باه كويس، هذا أول سؤال. السؤال الثاني يا نورس، هل الصحبة تأثر فيك سواء كانت صحبة صالحة أو صحبة طالحة احنا نقوله؟
4: والله لما يبدو صحاب كويسين وصحاب خير وصحاب أنا تيدلوك على الصح، وكانك غلطة يردوك، وكان مثلا انت درتي حاجة خطأ يردوك وما خلوكش تمشي معناتها في طريق مظلم، فدي ما تاجع لي راسي. أما الصحاب اللي يهبعوا بيك ويدخلوك في متاهات ويدخلوك في حاجات معناتها تنجدي بها بالسو وحاجات شكل هذه، لا دي ما مدبيا يعني نبتعد عنه. ما عرفتي
2: جميل، معناها حتى البيئة الكويسة تأثر
4: طبعا لها تأثيرها.
2: جميل، هذا هو اللي نحكو فيه اليوم يا نورس. عفوا
4: البيئة لا تأثيرها، هي البيئة هي اللي تصنع يا ملاك الشخص، تصنع الإنسان. عرفتي انت من هم الناس اللي عشتي معهم، الناس اللي كويسين. طب بصراحة ملاك ما نكذبش عليك، أنا عشت مع أب ومع أم، بديت بوي الله يرحمه، أمي خليني منها، أم امرأة هوادي هيك على حالها، لا تهبس لا تنبش، لكن بوي كان ما شاء الله معناتها صاحب حكمة، صاحب كلمة، صاحب معرفة، صاحب ينصحك يردك يقولك هذه غلط علي والله علي غير الناس. بعدين مع الناس جيراننا اللي تربنا معاهم كانوا ناس كبار، كانوا ناس محترمين، ناس حتى هم يردوك على الغلط يقولك بنتي هذه غلط، هذه لا، هذه هيك. صراحة عشت في بيئة ناس هالكبار كلهم أصحاب خير، أصحاب عرف، أصحاب حكمة، فعلاش أنا ملاك؟ والله ما شكرا في نفسي، علاش أنا هكيرة؟ لأنني عشت مع ناس بيئة صح، بيئة تدل على الخير، بيئة لها احترامها ولها قدرها ولها معناتها فزعتها ولها كل شيء، فإحنا طلعنا هكي. فعلا البيئة هي اللي تصنع، والناس الكبار اللي عشت معهم هم اللي تشكلوا شخصيتك أنت. رأي الناس اللي طلعت على الخط طلعت خطأ، راي عايشة في بيئة خطأ مع أب وأم وأسرة خطأ، عرفتي؟ أما اللي عاش في أسرة صح، عمات وخالات وإخوان وهل كويسين، راهو الأصل يحكم. ولأن حاجة تانية ملاك، راهو الإنسان يعود لأصله، يعود أنا معدي وأصلك كويس وأهلك كويسين وقبيلتك وناسك كويسين، راهو ما تخيبيش، لازم
2: صح.
4: حتى صح تتولي
2: صح يا نور.
4: صراحه اللي يقولها بالفم المليان، انا عشت في بيئه ما شاء الله صدق صدق،
2: ان شاء الله ربي يخليها لك هالبيئه هذه.
4: نحييك ملاك وحيي يونس، وان شاء الله ما تغيبي ونسمع فيك، راه نسهر معك للفجر يا ملاك، فاحنا نحييك ونتمنى لك طول العمر ولهنا يا رب العالمين. تحياتي
2: تحياتي لك نورس، بارك الله فيك على المكالمة الطيبة على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
2: أهلا وسهلا بأم زياد وعماد.
5: الله يبارك فيك، أعطيك صحيحتك، إن شاء الله تشوفين من هداك.
2: يا رب إن شاء الله، أمين يا رب العالمين.
5: كيف حالك؟ ربي يحفظك إن شاء الله. هي أصلا الدعوة لما تكون من قلب سبحان الله، ربي إن شاء الله يا رب زها اليوم هو سن العرس، باب العرس مفتوح يا رب.
2: اللهم أمين يا رب العالمين يا
5: الله يبارك فيك. وكيف حال العوينة كلهم؟
2: والله طيب.
5: وطبعا أنا الحكمة وتعلمتها من حياة بوي.
2: إيه.
5: علمني هالبا حاجات.
2: جميل. شن علمك؟
5: والله.
2: شن علمك يا أم زياد؟
5: حتى أمي، لكن أبوي علمني كل شيء، علمني الحياكة، علمني أبوي كان حوكي يعني يخدم في الحرير. علمني الأنواع، شن هو الحرير هماوي وبنتي باش ما يغشوش ما يغشوكش. علمني الطبخ، لأن أبوي حياك أبوي كان طباخ، احنا نقول شيف ولا احنا نقول طباخ. خششني الكوجينه بكري من صغيره من صفر خمسه ابتدائي.
2: جميل.
5: والحمد لله يا ربي عليه طبعا في حياتي كلها الحمد لله كلها الناس نشبح كلها زي بعضها زي في الراديو زي خارج الراديو زي الناس اللي نشبح فيها زي جيراني انني فعلي هيك.
2: جميل.
5: الحمد لله يا ربي معلميني انني الكلمه ما تصحش ما نسمحهاش والكلمه اللي تصح نستفيد منها نسمعها وحياتي هيك يعني الحمد لله يا ربي وربيت صغاري هيك ربيتهم على الطاعه الحمد لله لما انا عندي حاجه يجوني اولادي ان شاء الله حاجه بسيطه يبوسوا على راسي ويقولوا بارك الله فيك يا امي وسامحينك في كل حاجه
2: الحمد لله
5: اهم حاجه هي
2: الحمد لله
5: وان شاء الله يا رب يا رب لثاني مره ندعي لك ان شاء الله ربي يسخر لك في اقرب وقت السلام عليكم وسلمني لي على جوزك العزيز
2: بارك الله
5: يعرفني اكيد يسمع فيا
2: ايه يسمع فيك يسمع فيك
5: بارك الله فيك ونبي بس اعاده البرنامج انت في وقت يعني متاخر في الليل
2: الواحد والواحد تقريبا الواحد واحد ونص في الليل
5: ان شاء الله خير ان شاء الله خير ربي
2: يا ام زياد
5: نعم
2: ننصحك انا من نصيحه اني نجرب ارى مش حتى ان راهو انا لما نسمع روحي في الليل مش زي لما نسمع روحي في اعاده في الفيس ولا في اي مكان
5: انا احسن
2: اكيد الراديو صراحه بصراحه في الليل لان في الليل حتركزي اكتر في الكلام اكتر من ال
5: ايه انا ماما ما عرفتش امتى بالضبط تقول لي زينب راهي عاوده في الحلقات وهيك
2: ايه الساعه 1
5: لكن ما حاولت نسمع هيك ان انا تو طافي ضي هنا يهرب
2: ايه
5: والراديو طبعا انا تاني من التليفون كلم فيك في المسمعين مش ما نسمعش فيهم راه
2: باي خلاص ام زياد الساعه 1 في الليل تجي تفرجي على عاده
5: معلومه ندير حتى الفياق نتاع
2: يا ودي ديري الفياق وانا نستنى في مكالمتك الحلقه الجايه وتقولي لي رايك بصراحه
5: بارك الله فيك ويعطيك صحتك السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته إعادة الحلقة طبعا برنامج من القلب يعاد على تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل يعني اليوم بإذن الله اللي حابين يتفرجوا على الحلقة يتفرجوا عليها الساعة 1 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: أستاذ مرات كيف حالك؟
2: الحمد لله شن حالك أنت إن شاء الله طيب
6: بارك الله فيك وربي يحفظك إن شاء الله
2: ويحفظ الجميع يا رب العالمين
6: والحي المستمعين والمشاهدين اللي يتبعوا فيك الحد
2: بارك الله فيك الله يعزك ويحفظك
6: يا موضوع اليوم على الخير هذا هم حق دينا ولصغارنا وهلا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ومن عمل مثقالة ذرة خيرا يرى والله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان
2: أي والله
6: وفي آية ثانية ولا تنسوا الفضل بينكم
2: فعلا
6: ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول من صنع فيك معروفا فتأتيه فإن لم تستطع تدعو له فإحنا قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: اللهم صل وسلم
6: شوف رسولنا يسعى من مكة هذه للمدينة ورجع كانوا كفار قريش وأقرباء كانوا خايفين ينتقم لكن قابلهم الكلام المشهور وعرفوه كلكم اذهبوا فانتم تلقى
2: صحيح
6: سيدنا يوسف عليه السلام من احسن قصة سيدنا يوسف شيء يبكي والله يتلعب رغم الايات هذه موجوده في حياتنا فشوف لك وخينا غاروا منا خوت المنبوط طبعا غاروا منا هزوه ردوا سوى موجود كل شيء ما تقولش مش موجود
2: هذا
6: القرآن الكريم من 1400 سنة
2: صحيح
6: ونصير سيدنا يوسف قبل أشبح قداش 2000 فشوفوا كيف الغيرة والحقد موجود إلى يوم القيامة
2: صحيح
6: غيروا منا لو خوف البير بيخلصوا منا بيقتلوه وقبلوا على يدوه ما هو اللي تعرف القصة أنا غير نلخص في حاجات نستفيدوا بها كنا فمن جوه قولي ولا في مصر أنا نقول وزير المالية أعرفهم فغرفوه وتأتفوا فبيقولوا لهم لا تتريد عليكم سمحهم الطول سمحهم شوف بساطة الدين الإسلامي حوالي كيف دين التصافح والتسامح نجيلي عند الخير هذا وإحنا ننسوا والله سبحانه وتعالى ما ينساش ننسوا في لحظات لا كنا مستقيمين واحد كنا في السابق لكن هو بعد عرف الدين فكنا نقول هذا ما يطمئنش فيه والله ما ينفع فيه هذا أكبر خطأ نرتكبه فيه هذا أنت بديك بربي الخير ربي بسهولك تلقى في حاجة سيارة لا سمح الله تلقى في مستشفى أحيانا أبوك مريض خوك بنتك مرات ماشي المثل حما عندك حد مع رخليمك الله سبحانه وتعالى يبعث لك واحد لا تعرفيه لا في العلم لا في الحلم ولا يبعث لك واحدة تقدم لك خزانات وتفتح
2: مزبوط
6: في بيجي لي حاجات نقول فيها زي هذا اليوم انت قلت في اللي جمع على لسانك في اللي يقول انا ما عنديش منصب لا يا اختي يا بنتي يا اخونا تدير الخير امك هي يقولوا لها زكاة الجاه الخليج طبعا هي اما تسخري صحتك ووقتك وعلاقاتك الاجتماعية في عمل الخير حتى ما تعرفيش مثلا عندك أخت في المستشفى الطبي عندك أخوك في المطرف في بداية نتكلم عن الناس المحتاجين اللي هم الشابين والعززة والأطفال والأرامل والمعاق هذول يحتاجوا من يخدمهم هذول مسكين يعانوا في مجتمعنا الليبي هذا يدفوه مسكين يكتروه لكن من تبدي دي الخير فهني تبحثي مثلا تدير اعلان في سوق ليبيا ولا في بل في حد يبي حاجه بلكة يعني متطوع حتى وانا في مكاني نلقى الانسان محتاج نبعث لي الاخوه اللي في الضمان او التضامن نبعث لي ولدخالي اللي في مستشفى شارع الزاويه نبعث لي صاحبتي اللي في مصر السادات العتيقه او تهديد الخير الديني ويرجع عليه الخير يدي جهد مش انا ما عنديش فلوس لا ما نديرش الخير انا
2: اكيد
6: ما تحبش تلقي رشاده ولا كافيتيريا في ناحية ولا تدري
2: اكيد اكيد
6: تلقي واحد يصير بيدس الطريق تخطيه ما تسخيش عمل الخير عمل الخير هذا عند الله كبير
2: اي والله
6: تلقيه في الدنيا والاخره فما نديش
2: تسلم صح لسانك والله
6: اكيد
2: بارك الله فيك
6: ربي يحفظك ورب يحفظ المستمعين مستمعين ومشاهدين الناس ترقيين راو
2: اي والله اي والله
6: الناس يحب الخير
2: صح
6: بارك الله فيك السادة ملاك الجسلي في المعلومات ليخيينك وخياتك للأجيال قبلنا محتاجين ما يقولش الكلام هذا إن كان سم
2: اي والله
6: إن شاء الله في ميزان حسناتك وربي يحفظكم إن شاء الله ومشكورك
2: تسلم تسلم بارك الله فيك شهادة اللي في حقي بارك الله فيك أهلو السلام عليكم
7: السلام عليكم
2: ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
7: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمعتني توا
7: مساك كله يا سمين ليه خلي صوتك هيك قريب لنا صوتك نسمع فيه
2: ما أنا لما نقرب أنا نعيط هذاك الوقت صوتي عالي هلبة
7: خلي خش الموضوع طول
2: خش
7: عني ما تقول خش الموضوع طول
2: يلا
7: هلا البرنامج يقول لك إن درت الخير أنساه عند ربي لربي ولا أنساه يا ملاك كان درت شر كان درت شر يوم من الأيام فكر ديما هيك مع السكرة عرفت فيه دير وترك وعمره الشر والخير يتلاقوا ما يتلاقوش راه وحينتصر الخير وحينتصر الحق مهما طال هي صح تصير عراقيل واحد لكن في النهاية ينتصر الحق على الباطل وهذا مش قالاش لازم قال كتاب دستور رب العالمين وقالاش الدنيا الفانيه هي التاريخ يقول هيك عمر ما الظلم ينتصر صح يدير مشاكل ويدير بلابل لكن في النهايه يغفى على خط معين
2: صح
7: هو الحقيقه فلهذا الانسان ديما يفكر الخير دير الخير في هالدنيا ما تعبتش ما تقصرش ما تفسدش على عباد الله ان ربي رزقهم وانت تفسد يا مفسدين في الارض حا ربي انت كمنك في الدنيا قبل الاخره
2: اي والله
7: يعون الله كل من يفسد على الناس وعلى البشر وعلى المسلمين ربي حينتقم منه قبل لا يتولى الاجل ياخذ عبره في الدنيا وبعتلي عذابه يسير في يوم القيامه
2: اي والله
7: والله أعلم وهي أكيد الدوائية فالإنسان يخلي روحه نقولها حتى على نفسي ندر عليك تورا خلي الواحد نيته صافية ويتمنى الخير لروحه يتمناه للناس زي ما ترضى لروحه قرضة للناس، زي ما تحب صغيرتك حب صغار الناس، زي ما اللي ما عندهش ربي يعطيه زي ما عطاك انت، واللي مداير حاجة يقول ان شاء الله ربي يعطيك. ما نقولهاش انت خانب وانت سارق وانت مداير وانت مظلوم، ما عندك علاقة، ربما يكون هو رزق من عند ربي، خليه لربي هو يدبر راسه. فهمت كيف؟
2: ايه فهمتك.
7: وربي زاد عباد الله صار فيه.
2: اللهم امين يا رب العالمين.
7: كيف؟
2: اي والله.
7: الانسان يمشي عجزة على الدنيا ولازم يصلي صلاته ويحترم الناس ويحترم القوانين الدنيا والدولة ويمشي صح، ما عبتش ما يكسرش. انت توا يا ناجي تكسر ولا تفسر لجيرانك، مش يقولوا بلادك جيرانك تلوى عليهم في القمامة وديك ترتاح يا ناجي ترقد مرتاح هكي.
2: لا طبعا لا،
7: مش كان ضيف وحوش جيرانك تلوى في القمامة مرتاح انت عادي في جواك، هذا مدلت على شيء تزل ان انت لبيتك غلط راه تبي سيفت وير بالكامل زي انتاعك. والقلب والجوهر عطيها لنا ربي هديه راهو، مش عبد عطيها لنا ربي راهو، عطيها لنا ربي حكمة إلهية باش بنعبدوه باش بنديروا الخير باش بنشوفوا نصبروا على المساء الدنيا وتوب في الدنيا هذه في سنتنا إياها على ريانية هيك، راهو مش من ربي راهو، راهو من نحني من فعيننا راهو. كل النو إذا تركي يهرب فلوس ما فيش، أبصر كيف جونا متخطين في حياتنا، متكسلين هيك متضايقين من الناس من نفوسنا، نفوسنا تغيرت يا ملاك.
2: بارك الله فيك يا ناجي، والله ربي يهدي نفوس إن شاء الله، ربي يهدي نفوس يا رب ويهدينا يهدينا جميعا.
7: ربي
2: يعني
7: ربي يهدي نفوس وخلينيكم صافية والله يا دوب فارغة والله ما يبغى لنا تاريخ والتاريخ يسجل. وبارك الله فيك،
2: بارك الله فيك، الله يعزك ويحفظك يا رب. ممكن شوية بس نقرأ التعليق وبعدين ناخذ فاصل. تمام، ناخذ التعليق على يعني الفيسبوك تقريبا. محمود يقول خليك دائما على طبيعتك الطيب، القلب نقي النية جميل الأثر، وما تخليش قسوة البعض تغير فيك حاجة حلوة. مش كل من قابلته يشبهك راه، ومش كل من أحسنت إليه سيبادلك الإحسان، لكن الخير اللي تزرعه في قلوب الناس عمره ما يضيع، يكفي أنك تبقى راضي عن نفسك وأن قلبك ما يحملش أذى لأحد. خلي نورك أقوى من كل عتمة، وخلي أخلاقك هي الرد الأجمل على كل إساءة، فالقلوب الطيبة لا تخسر حتى وإن تألمت، لأنها تترك أثرا لا يزول. اختار الخير وانشر الطيبة وكن نورا في حياة من حولك، فربما كلمة منك أو موقف بسيط يكون سببا في تغيير يوم إنسان للأجمل. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السراي 99.3. ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا يا مرحبا.
1: أهلا بك وجال صغير عندي نيرة.
0: ليه ودي مرحبتين بك.
1: ولا تعرفي من الناس اللي تتحمل عادي.
0: إيه إيه صح مزبوط.
1: ربي يحفظك إن شاء الله أستاذ ملك.
0: تسلم الله يعزك بارك الله فيك. تفضل هاي موضوع الحلقة.
1: من مخرجنا يونس
0: أكيد ملاك موجودة من بتكون بيكون
1: معه. هذا نوار هذا ما شاء الله ربي يحفظه إن شاء الله. لا إن شاء الله أخو يونس يعطيك ربي ما تتمنى إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: ونقول يا أخوي الشارف توادي الثاني مرة ليه؟
0: إيه؟
1: ما عرفنيش هو. أي بنقول لعبد الحميد الجفايري يا أخوي الشارف. هو سمع عبد الحميد بس لكن اللقب ما سمعاش. ايوه
0: باه. وشن تاني موضوع الحلقه اليوم؟
1: وموضوع الحلقه الدنيا ما شاء الله والله لا معبي يا خيرات على قد من شيء قال هذاك المصري غير وينك يا اللي بتدير الخير بس.
0: اي أيوة والله
1: اي أيوة والله معبي والله من قدامك من وراك من جنبك وين ما تمشي فيه خير
0: مزبوط.
1: وربي يبعد علينا الشر إن شاء الله.
0: أكيد أكيد إن شاء الله ربي يبعد علينا الشر يا رب.
1: والظلام الظلام ما تلعناش.
0: أي ظلام فيهم؟ ظلام الحياة ولا ظلام الضي؟ أعطيني خيار.
1: لا ظلام ادعي كهرباء. بدل ما تلعنا وقد شمعة خلاص.
0: يا الله غالب. ولا تليفونك اشحن تليفونك وتمت.
1: هو احنا من الكهرباء قعدنا حتى من غير المية اللي اصعب من كهرباء.
0: اي والله اي والله
1: شهر شهر واربع ايام تو غير المية.
0: صدقت والله صدقت.
1: باي كيف بنقوله امرنا لله.
0: ربي ياخذ الحق ان شاء الله
1: ان شاء الله والله ان شاء الله. معقوله معقوله احنا اللي بينك في بعضنا سبحان الله.
0: أيوة.
1: شيبين وعزايز والله تاخذوا من الدعين تدشوا والله ماكم رابحينها.
0: اي والله فعلا
1: ويعطيك الله قصه نقول له في ايدك هذيك اللي سكر بها السنيسكا
0: ان شاء الله ربي يجازيه
1: ان شاء الله ان شاء الله استاذ.
0: بارك الله فيك عمي عبد الحميد
1: ويحفظك ان شاء الله. وتحيه لكل المستمعين ونبي دعواتكم بكره ان شاء الله بالنتيجه لابني احمد شهاده ثانويه
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يكون من ناجحين يا رب العالمين
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله. بارك الله
1: وانت طيب ان شاء الله. السلام عليكم.
0: تسلم تسلم عمي عبد الحميد. هو غدوه الاعلان الشهاده هي تقريبا غدوه صح هي ممكن الاربعاء. ايه الاربعاء ان شاء الله يا رب ناجحين يا رب العالمين كلهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اخونا صلاح الدين يا هلا يا مرحبا.
2: يا مرحبا استاذ ملك محمود. انت سعيده ليك نسمه الكريمه وانت سعيده ان شاء الله لكادر السراي وانت سعيده لكل المستمعين الكرام وانت سعيده مع الحنين هذا اللي كان توا قبل هذا.
0: ايه
2: ايه عبد الحميد
0: عبد الحميد
2: ايه كان حييه. وزي ما قال لك يا استاذ ملك محمود الدنيا بألف خير قاعده.
0: اكيد
2: ما زالت الدنيا بألف ومليون خير لكن في شوية شرازم بس هذوما احنا نقول ان شاء الله ربنا يهديهم يعني فهمتي. احنا نقول الناس اللي تشوف الناس والناس اللي تبتلي والناس اللي تكذب والناس اللي تنافق والناس اللي حاسد والناس الحاقد يعني صراحة ان شاء الله ربنا يهديهم هذوما. وهذا نقول له يا اخوي عبد الحميد هذوما عندهم جرة بروحهم طريقهم بروحهم لجهنم ان شاء الله. ولكن اهل الخير وفعالة الخير وناس الخير مش رايدي مساعدة الناس اللي احنا نقول المحتاجة ولا الايتام ولا الفقراء اهل الخير حتى بالكلمة الطيبة استاذ ملك محمود.
0: صح صح فعلا
2: حتى بالكلمة الطيبة صدقة. يعني سمعت مسج عندك يعني بكري مسج حلو انسان ماشي بحسن النية انسان ماشي بحسن النية والنية تغلب صحبها استاذ ملك.
0: والله تغلب صحبها
2: تغلب صاحبها مهما يديروا ومهما يقولوا ومهما كذا هذا حيولي عليهم. ليش؟ لأن اللي يقولوا عليه أو يبتلوا عليه ماشي بحسن النية صراحة. فإن شاء هذا ربي يصفي لي ويصفي
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا
2: ان شاء الله يا رب يهدينا ويهدي امه محمد يا رب العالمين. تحياتي لك
0: تحياتنا لك
2: مع ضيق الوقت تقريبا ناس الفرح بغيرنا وان شاء الله ربي يوفقك وتحيه للاستاذ يونس والشارف وادي كل السرايا ولكل مستمعين الكرام امسيه سعيده الجميع يومكم سعيد ومبارك ربي يوفقك.
0: شكرا بارك الله فيك شكرا. 092-150-59-99 ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
3: ورحمة الله وبركاته
0: ملوكي. أهلا وسهلا باستاذة ليلى الغرياني يا مرحبا.
3: ربي يحفظك ملوكي محمود كيف حالك؟
0: الحمد لله في نعمة والله.
3: أهل الوالد والوالدة وخيينك وخياتك.
0: بخير كلهم الحمد
3: لله. مهندس يونس. الله ربي يعطيه الصحة ويطول ربي في عمره
0: ان شاء الله
3: يرحمه ويرحم وضيع فضله كل محب

0: بشرنا بولاده بنتيجه ولاده احمد الشهاده الثانويه، وبنيه بنت خوي، وبنيه بنت اختي.
1: اللهم امين يا رب العالمين، ان شاء الله بالنجاح يا رب.
0: عندنا الشهاده العمليه وانا زواج، وتوا في الشهاده الثانويه. كنت منه لكل طلابنا ان شاء الله غدا نتائج تكون مبهره لكل الاباء لكل الامهات. تحيه كبيره لكل مدرس ومدرسه ابذلوا واعطوا جهد لوصول الطلبه والطالبات للنتيجه المرضيه. نقول اشراقه قناه السرايا رائعه، والاروع منها اشراقه وجودكم في داخل قلوبنا من خلال مواضيعكم المطروحه وسماع صوت وخيتنا من لوكي عشان ربي يحفظها ويطول في عمرها. اشراقه رائعه في داخل وسماع في داخل بيوتنا وسماع صوتها في داخل بيوتنا من خلال مواضيعها المطروحه.
1: بارك الله فيك استاذة ليلى، بارك الله فيك.
0: شرفنا وشرفنا عمي الشارف المزغي، شوفي كلماته ربي يعطيه صحيحته يحفظ له عوائلته.
1: باهي استاذة ليلى.
0: عبد الحميد لما قال لك يا شوفي الذاكره تبارك الخالق وربي يحفظ لعوائلته، قال لك هذا اظني كان ما خانتنيش الذاكره، هذا اخي شارف المزغي. وتواضع عم شارف المزغي وعاود الاتصال وقال لي فعلا شارف المزغي. واظني كان حتى يخش في اذاعه صوت طرابلس مع عمي محمد الحمام في صاله طرابلسيه. قال لك 10 سنوات ما خشيتش القنوات وفتحت الراديو هنا لما خشت في موضوع اظني الرحمه او مش عارفه الموضوع اللي هو مطروح يوم الجمعه كان. قال لك يعني فجأني اني سمعتك يا ملك.
1: اي والله
0: شوفي نيته الصافيه ان شاء الله، ولا ربي يعطيك صحتك وديما تستمر معنا عمي تشارف المزغي. تتكلم اليوم على الخير،
1: على الخير
0: دير الخير وانسى ودير الشر وتفكر. والخاطره تقول خليك ساعة الخير والعمر مهما طال راهو قصير، خليك ديما صافي كيف العسل الحلو وشافي، لا تهين غيرك ولا بشر تكافي. دير الخير ولو في غير مكاني ولو في غير موضعي، ما تستهينش بشيء لان الله موجود. انت حتى الانسان عطيه عليك انه هو بدار انه هو نسيه فضلك ونسيه خيرك، لكن ربي ما ينساش، ربي في الوجود ما ينساش الخير. وكل ما تديريه للكبير والصغير والله اللي جارك، شوفي انت الرسول عليه الصلاه والسلام قال احسن لمن احسن اليك ولا تسيء لمن اساء اليك.
1: فعلا
0: احسن للي يحسن ليك وما تسيئيش للي يسيئوا ليك، والله يضدك والله يظلمك، خليه بيني وبين الله سبحانه وتعالى. وخينا عبد الحميد نقول له قول حسبي الله ونعم الوكيل.
1: يا والله
0: بس هذه الكلمه تكفي ما تدعي على حد. في ناس يقول لك لما نسمع حسبي الله ونعم الوكيل تهزني، هذه تهز العرش اللي يحس بالدعوه هذه. اللي ظالمك واللي وقت حقك واللي دائما حسبي الله ونعم الوكيل. لكن بالنسبه لفعل الخير والله العظيم الانسان ما يشكرش نفسه. درنا الخير وما زلنا نديروا الخير ونساندوا الناس ونروحوا مع الناس، ولو حتى الخير مش بالفلوس اللي كنت تعطيه حتى تسانديه بالكلمه الطيبه. يقولك الله يرحم والديك ربي يعطيك صحيحتك. يقولك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في من الناس يقولك أنا والله أعطيت فلوس وأعطيت كذا وما لقيتش خير، لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، مالك ما ينقصش كل يوم يزيد، يزيدك ربي في صحتك، يزيدك ربي في قوة عقلك عقلك
1: إيه؟
0: في قوة بصرك.
1: اي أيوة والله استدلنا فعلا.
0: في يوم من الايامات متضايق من شيء يفتح عليك ربي، فخلي الامور تصير بيد الله سبحانه وتعالى. تحيه ليك ملاك،
1: تحيه
0: كل المواضيع المطروحه متسلسله مع بعضها. الله يفتح عليك والله يرحم والديك. بس عندي سؤال ليك، انا ذكري سمعت عند الساعه الثانيه ظهرا اللي هي نوافذ على الدرب للاستشاره جميله رمضان.
1: ايه استاذه زينب
0: ما شاء الله هذه كانت قصة مؤثرة وتبعتها. شوفي من أفعال الخير والكلمة الطيبة اللي نصحت فيها الآباء والأمهات، انتبهوا لأبنائكم انتبهوا لأولادكم. قصة مؤثرة جدا جدا جدا وهي تتكلم ومتأثرة. قول الله يرحم والديك وإن شاء الله في ميزان

0: حسنات تبارك الخالق عليها، وللدكتورة والأخصائية والنفسية زينب زوي ما شاء الله، قناة سرايا برامج متابعة ليها دينية ولا أروع.
1: بارك الله فيك، شكرا. هذا من دوخك يا أستاذ،
0: ربي يعطيك الصحة ويفتح عليكم مزيد من هذا الإبداع والتألق والتميز في طرح برامجكم الدينية اللي احنا بحاجة ليها. أنا مرات نقول على شيء نقول أنا قريت ماني تخرجت ما شاء الله، يعني في حاجات نسمعوا فيها ما مرتش نقول عليا، لكن الحياة تجارب، الحياة تعلم كل شيء، كل ما تسمعي شيء تستفيدي به، خذ من تجاربك ما يفيدك في حياتك. تحية، تحية ليك بلوكي، تحية لبنتي قربولي، تحية المهندس جوهر، تحية لكل الأحباب، لخينا صبري اللي يخيطنا الزين إن شاء الله ربي ما يغيب علينا، وخينا محمد مسعود علي عبد الله أبو مين، كل أحباب البرنامج، وخيطنا بلقيس الجنوبي. يلا يا بلقيس نبو نسمع صوت، ما تغيبيش علينا
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
0: كل أحباب برنامج
1: تحية لك، تحية لك، شكرا شكرا. ممكن أخذ فاصل قصير؟

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا في هالأمسية الطيبة على 092 في انتظار مكالماتكم 092-150-59-99. موضوع حلقتنا اليوم: الخير ما يجتمعش مع الشر، والنور يطرد الظلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا ابني في ملاك حالك
2: حالك. الحمد لله.
3: وعليكم كلهم.
2: والله بخير.
3: الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. مسي على كل من ذي علاقة وسيرة برز السرايا وجميع المستمعين. أنا خشيت عشوائي ما فيش طيرة. حتى الموضوع من ذي علاقة كنت خلنا نخش المسي وكذا. يعني كلمة بنقولها وبنطع لحالي.
2: قول هاي.
3: بارك الله فيك. تو احنا الحالة اللي احنا فيها لازم نرجع لربي، لما تقول آية من سورة السجدة: ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعدم يرجعون. احنا لازم نرجع لتانياتنا. كيف احنا بدنا منتصين ناخذ في الرشوة ومش مضيعين زمانا ومش حافظين على صلاتنا مش حافظين على كذا؟ يعني بينا زي الميلاد يقول كل مصففين نقصف الميزان نديره وصف اللي في الرشوة بيعطي راحة وما في شيء وكذا. وهذا بنقول أبنيتي والسلام عليكم أحطنا فقط ما عندي شوية نرى.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بارك الله فيك. جزاك الله خير.
3: ما عندي منقول راوني الأسوال خشيت عشوائي روضة كهرباء ما فيه.
2: يا ودي في انت كلك خير وبركه. بارك الله فيك.
3: الله يحفظك يا بنتي
2: ويطول في عمرك.
3: يعطيك البالك يا رب العالمين.
2: اللهم
3: انا روحت الكلام شنو ما فيش مرات في الكلام يتعوج مني هنا وهنا يميني وصار.
2: لا عادي
3: نكسر انفاخ من قد السلام
2: عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ودي كلكم خير وبركة وكلكم ما شاء الله عليكم، سواء حضرتوا الحلقة ولحقتوا عليها في النهاية أو ما حضرتوهاش وسمعتوها ولحقتوا عليها، فإن شاء الله ربي يطول في عمركم. أنا دائما نفرح بالناس الكبيرة في السن اللي دائما تتواصل معي، والناس المستمعة فعلا اللي قاعدين معي من سنوات مضت في برامج كانت سابقة إلى حد الآن، وهذا هو الوفاء فعلا. لما يدوروك ويفرحوا لما ترجعي لهم أقوى من قبل وترجعي لهم ببرامج أقوى من قبل يعني. فبارك الله فيكم جميعا على كلامكم الطيب ودعواتكم الصادقة. وأحلى شيء في البرنامج هذا إننا نستقبل في الدعوات يعني الكلام الطيب أكثر من الكلام السيء أمانة. على 092-150-59-99 092-150-59. ألو السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
4: أستاذ ملاك رجعنا تشارف رجعنا مرة ثانية.
2: يا مرحبا يا مرحبا.
4: أهلا بك بارك الله فيك. نبي نحيي أختنا العزيزة الدكتورة نلة الغرياني بارك الله فيها. والله لي كثرة سمعت الأصوات الجميلة، الأصوات هذه اللي تعبر عن مجتمعنا الليبي واللي عندها بساطة وتقول لشبابنا وفتياتنا بارك الله فيك.
2: أي والله.
4: أختنا لنا الغرياني.
2: ايه ان شاء الله ربنا.
4: اخونا صلاح.
2: اخونا عبد الحميد.
4: وزي هذا هم حتى ايه معاك. اخونا عبد الحميد من اصحاب القديم. طبعا احنا يقولوا حميد هو اللي قعدت الجاي عندي مجموعة لحد هيك زملاء واصحاب. هذا اخونا حميد صديقي قديم عزيز علينا ربي يحبك عبد الحميد. وتو نبعث ولد اخوي خالد بس تجيب لي رقم التليفون بتاعك. ولازم نتلاقوا لهذا اليوم. هو حتى نصيبك الله يرحمه كان علاقتنا به كويسه. فمشكور عبد الحميد ربي يحفظك تحميد. فكلنا الايام الحلوه ربي يحفظك. وبارك الله فيك الراديو هذا والاخت اخت مناء بلاد جمعتنا الحق انا وعبد الحميد لينا كثره والله. ربي يحفظكم ان شاء الله اجمعين ان شاء الله.
2: بارك الله فيك بارك الله فيك. احلى شيء في البرنامج لما يتلاقوا بعد سنين ونكون اني وصلت خير بينهم ووصلت أمانة والله حاجة تفرحني صراحة لما حد يلاقي صاحبة لي سنين ما سمعش عليه سنين الله ونجمعهم في برنامجي. شوفوا الصدفة شوف أنا قداش حصلت أجر في الموضوع ها؟ شفت قداش أنا حصلت أجر في الموضوع لما نجمع شخصين كانوا متفارقين لسنين فرقتهم ظروف أو الله أعلم شن كان السبب ولكن برنامج يكون هو الخير بالنسبة ليهم. والله هذا هو الهدف والغاية نجمع القلوب ونجمع الناس ونجمع ناس من برا وناس من داخل الأرض الوطن إلى ما ذلك.
5: أيوة.
2: ألو السلام عليكم.
5: حتى نرجعك لك
2: يا ودي يا رجعوا هاي انتم امشوا ورجعوا عادي شو المشكلة هاي
5: بقول لأخوي السالف ربي يحفظه إن شاء الله.
2: ايه
5: رقم التليفون خذه من اخونا يونس على الكنترول
2: هو توا تمام اكتبه خليك تحت الهواء و...
5: ايه؟
2: وخليك تحت الهواء ويكلمك يونس وياخذ منك الرقم.
5: هذا هذا اخوي الشارف انا قلت لك هذا مش متوه هذا من السبعينات انا ورحمه الله عليه وحبيبنا صاحبنا حتى هو الهادي الطبال ونقول له الله يرحمنا
2: الله يرحمه ويغفر له يا رب العالمين.
5: مال اخو اخذ رقمي
2: خليك خليك خليك خليك بياخذك تحت الهواء تمام
5: ان شاء الله ان شاء الله
2: مية مية. نرجع الموضوع الحلقه. الصوت الصوت اطلع الصوت اطلع الصوت اطلع الصوت اطلع الصوت اطلع الصوت ايوه تمام مية مية. مساء الخيرات والانوار عليكم جميعا نورتونا اللي جيتوا واللي تلاقيتوا بعد سنين. شوفوا انتم برنامج اللي قاعد مش بس يلقى في دعوات هي يعني الغرض والغاية ان انا مش هنلقى دعوات بس انا قاعدة ندير في اجر وانا في امكاني يعني. يكفي ان انا نقول في كلمة طيبة يكفي ان تسمعوا الناس يقولوا كلمة طيبة ويكفي ان انتم بتعليقاتكم كلمة طيبة ويكفي انكم انتم تتلاقوا مع بعض طيبين ومفيش حد عنده مشكلة مع حد وحتى المتخاصمين يرجعوا. هذا هو الغاية والغرض من برنامج من القلب اللي فعلا خدمت البرنامج هذا واللي قاعدة مستمرة به يعلم الله. كنت أولينا قداش 3 شهور ممكن قريب ندخل في 3 شهور. تخيلوا أنتم 3 شهور ونقدم في البرنامج هذا وثلاثة شهور من العطاء وثلاثة شهور من التعب وثلاثة شهور من الكواليس اللي أنتم أساسا ما تعرفوهاش. 3 شهور وأنا مستمرة ولازلت نعطي في البرنامج هذا باش يكون بصمة لكل مستمع ومشاهد باش يكون لما يوم في يوم من الأيام يقولوا الله البنت كانت تقدم في شيء وفي ميزان حسناتها وكانت تقدم في كلمة طيبة وكانت تجمع فينا. يعني هم ساعتين ممكن يمشوا خفاف وبسرعة. هذا هو الغرض والغاية وهذا هدفي دعوة خير لي ولوالدي لا أكثر ولا أقل. فنتمنى نتمنى نتمنى نتمنى إنكم أنتم تستفيدوا وتفيدوا. هذا هو الغاية والغرض. عندنا مكالمة بعيدة تمام أعطينا فاصل ونرجع.

عشان لكم مستمعين الكرام، مازال 9 دقائق فقط على انتهاء هذا البرنامج، وحابة نسألكم سؤال. ولا ما نسألش؟ نسأل ولا ما نسألش؟ ما نسألش. برنامجك موعدة الثلاثاء فقط؟ لا، برنامجي موعدة أحد وثلاثاء وجمعة الساعة 6 مساء بتوقيت مدينة طرابلس. بح، أنا حنسألكم أسئلة. هل كل شخص خير يستاهل إن يقعد في حياتك أو لا؟ جاوبوا إيه أو لا. لا مش شرط، عادي يستاهل. هل كل شخص خير يستاهل إن يقعد في حياتك أو لا؟ ليش تقولوا لا؟ أكيد مش بالضرورة، خيركم تعركين معهم الناس الخيرة ولا كيف؟ أكيد هما احنا نحاول ندوروهم الناس الخيرة وإن شاء الله نطيحوا فيهم. لو عندكم ناس خيرة ليش ما تشدهمش بحياتكم؟ ليش؟ فاهمين انتوا الموضوع غلط، راه مو انتوا بتكون تسمعوا السؤال اللي بعده. أكيد بيقعد، إيه والله أكيد يستاهل. به السؤال اللي بعده يقول، أي أكيد دام فيه خير نشد عليه. بنواجدي شخص خير تشديد ليها أكيد. وعليكم السلام لكل من التحق، تعامل بالمثل. شنو متوكلة؟ حتى الخير معاش فيه خلاص بتعامليه بالمثل. به السؤال اللي بعده يقول، لا، هل كل شخص شر لازم تحاربه وتنتقم منه أو لا؟ جاوبوا بإيه أو لا. سليمة، لا والله. الجوهرة، لا. تالية، لا. أوكي، لا. ربي حاسب، لا طبعا لا. الله ينتقم منه، لا نبتعد عنه. بالنسبة لي ديليت. دكتورة مليكة، إن حارب من يحاربني؟ خيرك متوكلة إن شاء الله خير. معناه أنت ما سمعتيش الحلقة، بخليني نذكرك بشي. عليكم السلام لكل من شيء. نفكرك بشيء بهي، وانتي ورايك، يعني نفكرك بس انتي ورايك. اهم شيء انين نعطيك من الكلام وانتي شوفي روحك. تقولي انتي انا عادي ننتقم مثلا، يعني نحاربه زي ما حاربني مثلا، يعني لينفرض. باهي انتي مركزتيش، انصدمت مرة في حياتي، اصبحت هجومية. دقيقة قبل ما تتكلمي وقبل ما تاخدي الكلام اللي قاعدة نقوله، انا اتكلمت في فقرة اسمها لا تنتقم ارفع نفسك. حلو، هذه فقرة. باه اهو اجابة للسؤال يا المتوكلة، لعل وعسى ممكن نغير وجهة نظرك ونكون أنا سبب في الشيء هذا. بس أسمعيني بقلبك، أسمعيني بقلبك، وأسمعوني أنتم كلكم بقلبكم. في ناس لما تتعرض للأذى شنو تقول؟ تقول أنا بنوريه حساباته، بننتقم منه، بنرد الأذى وبنحاسبه، بنخليه يندم، وبرد له الإساءة بنفس الإساءة. كويس، لهنا سالكة الأمور. لكن مرات أفضل رد يا المتوكلة على كل شخص أذاك في حياتك إنك ما توليش نسخة منه. ركزي في الكلمة، ما توليش نسخة من الشخص اللي أذاك. لنفترض هو جرحك، بح،
انت ردي بالك تجرحي او تجرحي غيرك. لنفرض هو كذب عليك، ردي بالك انت تمشي لنفس الخط وتكذبي. حشاك طبعا، حشاك وحشى المستمعين، بس انا نعطي في امثله لا اكثر ولا اقل. لو هو مثلا ظلمك في جزئيه معينه، ردي بالك تولي ظالمه وتخليه يجرك للطريقايه. باي لو الشخص هذا حاول يكسر فيك اشياء، بدل ما انت تنكسري انت ابني نفسك بنفسك، ما تعتمديش على الشخص. لانك لما انت تتحولي لنفس اسلوبه او تتحول لنفس اسلوبه وطريقته وتعامله، اعرفي انه هو انتصر عليك، هو نجح في تغييرك للأسوأ، للأفضل، مش للأفضل، للأسوأ طبعا. لكن لما أنت تبقي محافظة على أخلاقك وتربيتك واللي ربوه عليك مليك أهلك وناسك واللي تعلمتي من دين نحن الإسلامي، أنت هنا انتصرتي عليه، راه أنت هنا انتصرتي عليه وانتصرت عليه، لأنك ما خليتاش يجرك للطريق، ما خليتيش يغير منك للأسوأ، ما خليتيش إنك أنت تشبهي له في تصرفاته. فنصيحة، نصيحة للناس اللي هيك، سلمي أمرك لله، الله كفيل بكل شيء، حياخد حقك في الدنيا وفي الآخرة، الله هو المنتقم. بس انت ردي بالك تاخدي هالصفة هذه، الانتقام مش حلو، الظلم مش حلو، الأدية مش حلوة. حتى لو كنت انت عندك الحق، حافظ على حقك أمام الله سبحانه وتعالى، وخلي الله سبحانه وتعالى هو اللي ياخد الوقت المناسب والفعل المناسب. لهذا قبل ما نختم الحلقة، لكل شخص يسمع فيها حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، وحاس أن الدنيا ظلماته والناس ظلموه، نبي نقول لك شيء ونبي نقول لكم شيء بصراحة، خذوه عبرة. ما تخلوش موقف واحد يخليك تكره حياتك، ما تخليش إنسان سيء وتجربة سيئة وفاشلة تخليك تقول كل الناس سيئة وتفقد الأمل في الناس، ما تخليش شخص خذلك في يوم من الأيام يخليك تشك في كل شخص قاعد في حياتك. الدنيا فيها شر لكن فيها خير هلبة، في ناس طيبة وفي ناس قلوبها صافية، وفي ناس لو عرفوا انك انت محتاجهم فعلا حيوقفوا معاك بدون ما تطلب، بدون حتى ما تتجرأ انك انت تطلب منهم، وفيها ابواب ربي يفتحها لك في الوقت اللي انت تفقد فيه الامل من الحياة ومن الناس. فخليك مؤمن ان النور جاي من ربي وحيجيك في وقته، في وقته المناسب. في ختام حلقتنا لليوم، أنا عارفة الوقت مشي سريعا سريعا، سلام. وقبل ما نختم حلقتنا كالعادة، رسالتنا دائما تقول الخير ما يجتمعش مع الشر والنور يطرد الظلام. مش معناها انك انت مش حتشوف شر في حياتك، بتشوف وبتتعب وبتنخدل وبتلقى ناس ما تستاهلش اللي قاعد تقدم فيه، لكن الفرق الوحيد والفرق الحقيقي شنو بتختار تكون انت؟ هل بتكون نسخة من اللي أذاك، ولا بتكون أنت الإنسان اللي رغم كل شيء اختار الخير، اختار الرحمة،
اختار الستر، اختار التسامح، اختار ان ما يظلمش حتى لو يقدر يظلم. وتفكروا الشخص الطيب مش شخص ما يعرفش الشر، الشخص الطيب هو اللي يعرف الشر لكن ديما يرفض ان هو يكون شرير. الشخص القوي مش اللي قاعد ينتقم من كل شخص في حياته، القوي اللي يقدر يرد لكن هو يختار انه يترك الامر لله. والنور مش محتاج ان الانسان يصرخ بصوت عالي، مش محتاج انك انت تثبت نفسك، مجرد ما يطلع النور الظلام يعرف مكانه. فلو في حد ظلمك في الحياة ما تدعيش عليه بالشر، شن تقول له؟ ترى ربي يهدي ورب يعوضني خير، ربي يعوضني فيه خير. ولو في حد خذلك في يوم من الأيام قول ربي يعوضني بمن هو خير لي. ولو في علاقة في حياتك تعباتك، علاقتك اجتماعية بأي كان من في حياتك، قول ربي يكتب لي الخير وين ما كان. ولو انت اليوم حاس ان قلبك مظلم من كثرة اللي شفته في حياتك واللي مريت بيه والظروف القاهرة اللي مريت بها، ديما افتح نافذة صغيرة للنور. صلاة، دعاء، آية، صدقة، كلمة طيبة، مساعدة للإنسان، ابتسامة، سامح نفسك وأبدأ من جديد، لأن الحياة دائما قصيرة، مش هتستناك الحياة لين تتعلم. وما تستهلش إن نعيشوا فيها حاملين في قلوبنا ناس أذونا خذلونا وكسرونا، خليهم يمشوا في حالهم وخلي قلبك يمشي معك. لا تخلي الشر يربح مرتين، مرة لما أذاك ومرة لما يغيرك للأسوأ. ديما خليك خير حتى لو ما لقيتش الخير، خليك ديما نور حتى لو كنت محاطا بالظلام، وخلي عندك يقين إن ربي ما يضيعش قلب اختار الخير. وفي النهاية يمكن الناس ما تعرفش شنو اللي درته وشنو اللي ما درتاش، ممكن ما شكروكش ومش حيشكروك في يوم من الأيام، لكن ممكن أيضا حتى يفهموك غلط. راه في ناس تفهم فيك غلط مرات، لكن أنت شنو المهم؟ يكفيك إن ربي اللي فوق يعلم بالنوايا، ويكفيك إن رب العالمين شاف دمعتك، شاف سكوتك، شاف صبرك، شاف الخير اللي درته في الخفاء مش أمام الناس، في الخفاء، وشاف المرات اللي قدرت تحاول تنتقم فيها وانت اخترت العفو والصفح. فخلي قلبك مطمئن، الخير عمره ما كان خسارة، والنور مهما طال الليل لازم يطلع. وخلوا قلوبكم دائما مضوية. وصلنا إلى مسك الختام، معكم ملاك محمود، ومن القلب للقلب نقول لكم دائما كونوا بخير وكونوا طيبين، فالخير لا يضيع عند الله. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنت، أينما حللتم، أينما توجدتم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في سلسلة الدروس التي نشرح فيها حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. نعود إلى الحكمة الأولى التي لم يكن في درسنا الأخير نصيب إلا من بعض كلمات وتعليقات بسيطة عليه. يقول ابن عطاء الله السكندري: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. هذه الحكمة من الحكم التي افتتح بها ابن عطاء الله رحمه الله حكمه، وهي كلها تتعلق بالعقيدة، بل تتعلق بالتوحيد. حكم ابن عطاء الله مقسمة، القسم الأول منها تغذية وتعميق لعقيدة التوحيد، القسم الثاني أخلاق، القسم الثالث يتعلق بالسلوك وتطهير النفس وتزكيته. قبل أن نبدأ بشرح هذه الحكمة، نذكر بقاعدة من قواعد العقيدة. يقول صاحب جوهرة التوحيد: فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. هذه هي العقيدة التي ينبغي أن يصطبغ بها كل إنسان مسلم، وعلى هذا درج السلف الصالح رضوان الله عليه. إن يثبنا فبمحض الفضل. قد يقول قائل: لماذا إن يثبنا فبالعمل الصالح الذي فعلناه؟ لو تعمقت في النظر ولو تأملت لأدركت أن الأمر ليس كذلك. ما معنى قولك: إن الله إنما يثيبني بعملي، إنما يدخلني الجنة بعملي؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الله عز وجل رصد ثوابا، رصد قيمة للجنة. هذه القيمة تتمثل لا في دراهم، لا في سيولة مالية، وإنما تتمثل في عبادات، طاعات، الالتزام بأوامر، الابتعاد عن نواهي. طيب، وأنا فعلت ذلك، فعلت هذه الطاعات، التزمت بهذه الأوامر، تجنبت هذه النواهي، إذن فقد بذلت الثمن، إذن فقد أصبحت مستحقا للمثمن، للبضاعة التي اشتريتها. عندما تقول إنما أثاب بالعمل الذي قدمته، فهذا معنى كلامك. هل الأمر هكذا أيها الإخوة؟ يعني أنك عندما تؤدي الأوامر التي طلبها الله عز وجل منك تصبح بعرق جبينك مستحقا لهذه الجنة تماما، كما يستحق الذي اشترى 10 دنومات أرض عندما دفع قيمة هذه الدنومات؟ الأمر هكذا؟ لو تأملت لرأيت أن الأمر يختلف بعد ما بين الأرض والسماء. أنا عندما أدفع قيمة هذا البستان من مالي نقدا كما طلب البائع، فبدون أي من نية إطلاقا أنا أمتلك هذا البستان، ومن حقي أن أقول له أخرج، فقد دفعت لك القيمة كاملة غير منقوصة. وفعلا هو أخذ هذه القيمة التي لم يكن يملكها، وبالتالي فأنا أيضا أخذت البستان الذي لم أكن أملكه.
هذا واقع علاقة العبد مع العبد. أما عندما يأمرك الله سبحانه وتعالى بالطاعات التي ألزمك بها وينهاك عن المحرمات التي حذرك منها فتؤدي الواجبات وتبتعد عن المحرمات، هل هذا مثل ذاك الذي بذل من ماله الخاص قيمة البستان؟ من الذي أقدرك على الصلاة؟ من الذي أقدرك على الصوم؟ من الذي شرح صدرك للإيمان؟ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام، أليس للإيمان؟ نعم. إذن هنالك فرق كبير. من الذي حبب إليك الإيمان وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي شرح صدرك أن تأتي إلى بيت من بيوت الله فتحضر صلاة الجماعة ثم تجلس فتستمع إلى ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. إذن فما يخيل إليك أنه ثمن دفعته من ملكك من أجل أن تمتلك جنة الله قياسا على الذي دفع أقساط الثمن من ماله الحر لكي يأخذ ذلك البستان قياس مع الفارق الكبير الكبير، أليس كذلك؟ نعم. إذن فلا يجوز أن تتصور أنك تستحق، انظروا الكلام الدقيق الذي أقوله، لا يجوز لك أن تتصور أنك تستحق جنة الله سبحانه وتعالى وثوابه لأنك قد قدمت له ما قد طلب، ولأنه قد فعلت ما قد أوجب، ولأنك قد ابتعدت عما حرم، لا يجوز لك أن تعتقد هذا. ولو اعتقدت لكان هذا نوعا من أخطر أنواع الشرك. كيف؟ هذا الاعتقاد يعني أنك تؤمن بأن صلاتك بقدرة ذاتية منك وأنك تمننت بها على الله وأن طاعاتك كلها التي أمرك الله عز وجل بها بحركة من كيانك، وكيانك ملك ذاتك وقدرتك ملك ذاتك، فعملك أنت تملكه وقدراتك أنت تملكها والباري لا علاقة له بها، وقدمت له هذه الطاعات على طبق وقلت له ها هي في أوامرك قد أنجزتها بقدرتي وبذاتي وبفعلي فأعطني الجنة التي وعدتني فيها، هذا عبارة عن بيع وشراء، أعطيتك القيمة فأنا من حقي أن أطالبك بالثمن، هل هذا منطق؟ إن قلت هذا فقد اخترقت ساحة العبودية لله وحجبت عن معنى كونك عبدا لله عز وجل. أين أنت من الكلمة القدسية التي كان يعلم رسول الله إياها أصحابه لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أين أنت من هذا؟ أين أنت من اليقين الإيماني الذي لا ريب فيه أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد؟ من الذي يخلق أفعال العباد؟ أظن أن العهد لم يطل بنا فيما يتعلق بدروس العقيدة، السلف الصالح كلهم وأهل السنة والجماعة على قدم السلف الصالح، وأهل السنة والجماعة يمثلهم الأشاعرة والماتريديون. نعم، يقولون الله هو الخالق لفعل الإنسان. إذن فأنا عندما أحمد الله سبحانه وتعالى بلساني
ينبغي أن أشكر الله على أنه حرك لساني بهذا الحمد. وإذا قمت من جوف الليل لأصلي ينبغي أن أثني على الله أنه وفقني للقيام بين يديه. لولا حبه لي كما قالت تلك الجارية، لولا عنايته بي، لولا لطفه بي لغرقت في رقاده ولما قمت لأصلي اطلاقا. قلت لكم أظن بمناسبة ما إن فتاة صالحة كانت تخدم في أسرة، وذات ليلة قام رب الأسرة من جوف الليل فرأى الفتاة الخادم تصلي في مكان في البيت، وسمعها تقول وهي ساجدة: اللهم إني أسألك بحبك لي أن تسعدني، أن تعافيني، أن تكرمني، تطلب ما تشاء، لكنها تقول أسألك بحبك لي. استعظم الرجل هذا الكلام. لما سلمت قال لها: يا بني ما هذا الدلال على الله؟ هذا ما ينبغي. قولي: اللهم إني أسألك بحبي لك أن تسعدني وأن تكرمني وأن. قالت له: يا سيدي، لولا حبه لي لما أيقظني في هذه الساعة، لولا حبه لي لما أوقفني بين يديه، لولا حبه لي لما أنطقني بهذه النجوى. لاحظ، هذا هو التوحيد الذي ينبغي أن يصطبغ به كل من. كيف تتمنن على الله بهذه الصلاة والله هو الذي وفقك إليها؟ نعم، هذا هو المبدأ الذي عناه صاحب جوهرة التوحيد وكل علماء العقيدة عندما قالوا: فإن يثبنا فبمحض الفضل، ثم قال: وإن يعذب فبمحض العدل، بعدله. الحديث عن الشق الأول طبعا. طيب، هنا يخطر في البال سؤال: طيب إذا كان الأمر كذلك، ألم يقل الله عز وجل: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ ألم يكرر الباري سبحانه وتعالى هذا الكلام؟ نعم، قال هذا الكلام مرارا وتكرارا. لكن لاحظ يا أخي، لكي تزداد حبا لله ولكي تزداد شعورا وانغماسا بمشاعر العبودية لله، هذا الكلام من طرف واحد ليس من طرفين. الله سبحانه وتعالى يوفقك للعمل ويلهمك السداد، وتجأر على بابه بالدعاء، تقول: اللهم لا حول لي ولا قوة إلا بك، كما قلنا الآن: ناصيتي بيدك، تصرفها كما تشاء، فخذ بها إلى طريق السعادة والرشاد. الباري سبحانه وتعالى يستجيب دعائك، يشرح صدرك للخير، يشرح صدرك للعمل الصالح، يوفقك للعمل الصالح، وبعد ذلك يقول لك يوم القيامة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل هذا الكلام يعني عقد كونتراتو كما يقولون، يعني عقد بين طرفين، توقيع من الشاري وتوقيع من البائع؟ لا، الباري سبحانه وتعالى تحببا وتفضلا جعل عملك سببا للجنة، جعل عملك سببا لهذا الثواب تفضلا منه وإحسانا. لكن لو أنك تصورت أن الأمر كذلك وقلت: نعم فعلا أنا دخلت الجنة بعملي، إذا ربي سبحانه وتعالى دقق الحساب وجرك إلى الحساب الدقيق، لن يكون لك أي حق إطلاقا. هو تفضلا يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. من فضله جعل عملك مستدعيا لدخول الجنة. أقرب هذا الكلام بمثال، ولله المثل الأعلى.
يقول الوالد لابنه يشجعه على عمل الخير وما إلى ذلك، يقول له: نعم، إن أعطيت ذلك الفقير هذا المال فلسوف أقدم لك هدية، ويأتي بالمال فيضعه في جيبه، في جيب الطفل، نعم، ويحبب إليه هذا العمل، فيذهب الولد يعطيه من مالي أبي، يقول له: مرحى، لقد فعلت عملا عظيما جدا جدا، لأنك أكرمت هذا الفقير، لابد أن أثيبك على عملك. هذا الطفل طبعا هذا نوع من التربية، الطفل ماذا صنع؟ المال مال أبيه، وقد دفعه وكلف والدته أن تحبب إليه هذا الفعل، نعم، ثم قال له بعد ذلك: لقد قمت بعمل عظيم جدا جدا، ولا بد أن أثيبك عليه. قول الله عز وجل: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، من هذا القبيل. ورد في أكثر من أثر أن العبد من الناس قد يقول يوم القيامة: يا رب حاسبني بعدلك لا برحمتك، يعني أنا عشت حياتي كلها لم أعصك ولم أرتكب موبقة من الموبقة. طيب، يذكره الله بنعمة العين، هذه النعمة فقط، هل أديت شكر هذه العين الباصرة؟ ضع هذه النعمة التي أكرمتك بها في كفة، وضع أعمالك المختلفة التي قمت بها والتي ترى أنك تستحق أن تنال جنة الله بها في كفة أخرى. هل تكون أعمالك وطاعاتك مكافئة لنعمة العين فقط التي متعك الله بها؟ أبدا إطلاق. ثم، من الذي منحك القوة لأداء هذه الطاعات التي تريد أن تدخل الجنة بها لا برحمة من الله سبحانه وتعالى؟ من الذي أكرمك بانشراح الصدر لهذه الطاعات؟ من الذي حرك لسانك؟ من؟ لو أنك نظرت إلى نعم الله التي عشت حياتك الدنيوية غريقا فيها لرأيت أن لحظة واحدة من لحظات هذه النعم تكون أكثر وأطم من كل طاعاتك التي قمت بها. أنت عبد لله سبحانه وتعالى، بقدرته تطيعه، برحمته تسير إليه، برحمته بك تخطو إليه. لذلك أقول كما كان يقول والدي رحمه الله تعالى: يا رب إني أشكرك، ولكنك أنت الذي تلهمني شكري لك، فشكري لك يحتاج إلى أن أشكرك على هذا الشكر، ومن ثم يتسلسل الأمر. نعم، فأنت الخالق لكل شيء وأنت اللطيف. هذا الكلام أصبح واضحا إذن. الباري عز وجل يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا عقد من طرف واحد. نحن ينبغي أن نعلم أننا ندخل الجنة بمحض الفضل، كلفك تؤدي ما قد كلفك به، تؤدي ما قد أمرك به، حتى إذا فعلت ما قد أمرك الله عز وجل به ينبغي أن تعلم أنك تسعى إلى الله عز وجل مجردا من كل شيء، ليس أمامك إلا الطمع برحمة الله عز وجل. أجل، رأى بعض الصالحين رجلا من الربانين كان قد توفي، قال له، رآه في الرؤيا وقد علم أنه متوفى، قال له: كيف حاسبك الله عز وجل وماذا لقيت؟ قال: أوقفني الله عز وجل بين يديه وقال: بما جئتني؟ ما هي الطاعات التي جئتني بها؟ قال: قلت له: يا رب أنا عبد، العبد وما ملكت يداه ملك سيده، أنا جئت طامعا بكرمك ولم آتي حاملا شيئا أملكه إليك. العبد يأتي مجردا، لا يأتي حاملا لأشياء يقدمها إلى سيده، ومن هو حتى يقدم؟
ما يريد أن يحمله إلى سيده، والعبد مملوك للسيد، وما بيده أيضا ملك للسيد. هذا هو معنى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري من حديث أبي هريرة، وأيضا من حديث السيدة عائشة، ومن حديث أبي سعيد الخدري بطرق عدة، حديث معروف، والبخاري وغيره: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا كلام سيدنا رسول الله. قبل أن أقوله وضعتكم أمام فرش للعلم الذي ينبغي أن نعرفه في أمور التوحيد، ذكرت لكم هذا الكلام. الآن أصبح فهم هذا الحديث واضحا أم لا أيها الإخوة؟ أصبح واضح. لاحظوا دقة كلام سيدنا رسول الله. ما قال سيدنا رسول الله: لن يدخل الله أحدكم الجنة بعمله. الرسول ما قال هذا الكلام، بل سيدخل الله الإنسان بعمله، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لكن ماذا قال؟ لن يدخل أحدكم الجنة عمله. يعني إذا تركت رحمة الله، وإذا استغنيت عن كرم الله، وإذا استغنيت عن عفو الله وعن مسامحة الله لك وعن غفرانه، وقلت: لا، أنا لي عمل يغنيني عن ذلك كله، فاعلم أن عملك سيخيب آمالك، ولن يدخلك هو الجنة. أي ليس عملك مثل الثمن الذي تدفعه قيمة بستان، بحيث لو أن صاحب البستان ما خرج من بستانه ترفع دعوة عليه إلى رئيس الدولة، ورئيس الدولة يطرده ليقدم لك البستان. لا، هذا معنى كلام سيدنا رسول الله: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، يدخلك الله الجنة بعملك. وبهذه إنما ساقتها رحمة الله، كلمة به ساقتها رحمة الله، ساقها كرم الله، ساقها فضل الله سبحانه وتعالى. نعم، الباري سبحانه وتعالى يأمرك، ثم يشرح صدرك، ثم ييسر لك الأمور، ثم عندما تعزم يخلق في كيانك القدرة على العمل، القدرة على السجود، يعطيك المال ويقول لك: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هو المعطي وهو المالك، ثم يقول لك: هل تقرضني شيئا مما تملك؟ الله أكبر، هل تصدق؟ يعني واحد يقول لحاله: إذن الله عم يستقرض منا، أنا والله أقرضت رب العالمين مليون ليرة هذيك اليوم مثلا. شايف كيف؟ أنت إذا تتكلم تتصور بهذا الشكل تكون قد سكرت بهذا الكلام. هذا الكلام مغموس بلطف الله عز وجل. يعني أوام صدقت أنه أنت هذا المال مالك وأنت أقرضت الله عز وجل؟ ليش المال مال مين؟ مال الله. ألم يقل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. من مال مين؟ من مال الله. ألم يقل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنا أتحدى أن تجد في القرآن من أوله إلى آخره آية تنسب المال إليك بنسبة الملك، أبدا. طيب، ومع ذلك ماذا يقول؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ عندما يستقرض الله منك يعني أنك تملك المال، وإلا الباري ما بيصير مقترض. المعنى عرفناه الآن، هذا تحبب من الله إليك، يعطيك المال وهو المالك له، يستخلفك فيه وهو المالك له، وهو المالك لك وله. تحببا يقول: هل تقرضني شيئا من هذا المال الذي عندك وأنا أعدك أن أعطيك هذا المال مضروبا بعشرة؟ فانظروا كم هو كرم الله وكم هو لطفه بك.

هكذا من يكون منطق العبودية، وذاك هو منطق التفضل من الله سبحانه وتعالى. إذن فقد تذوقنا وأدركنا معنى كلام سيدنا رسول الله: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، أي العمل مستقلا كأنه ثمن مستقل، لن يدخل أحدكم الجنة عمله. السبب عرفنا. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. ما الفرق؟ ما الفرق؟ برحمة الله أوفق، وبفضل من الله أستيقظ من الليل لأصلي، وبكرم من الله أن أسير على صراطه، ولا فرق بين ولي ونبي وآخر إطلاقا. ثم قال: إلا أن يتغمدني الله برحمته، أي إن الناس الذين يكرمهم الله عز وجل بجنان الخلد، ونسأله عز وجل أن يجعلنا منهم، إنما يكرمهم بجنان الخلد برحمة منه، برحمة. هل هنالك تعارض بين أن يدخلك الله الجنة برحمته وبين أن يأمرك بعبادته؟ في تعارض؟ لا، زال التعارض الآن. يأمرك بأن تعبده، تعبده، وهذه العبادة لا تشكل ثمنا جوهريا ذاتيا للجنة، ولكن الثمن الذي به يدخلك الله الجنة رحمته بك، رحمته بك. لاحظ قول الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا وكانوا يتقون. واحد يمكن بيقول: طيب إذا كنت أنا مؤمن ومتقي، ما لي بعازي للرحمة؟ أنا بالعدل بدخل. لكن الله أبدا ما قال هذا. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، أي أكتب الرحمة للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولو اتقيت الله من صغرك إلى يوم موتك لن تستغني عن رحمة الله سبحانه وتعالى أبدا بشكل من الأشكال. هذا المنطق عرفناه أيها الإخوة. الآن نعود إلى كلام ابن عطاء الله: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. إياك أن تعتمد على عملك، تؤدي، أمرك الله تأتمر، نهاك تنتهي. فإذا طمعت برحمة الله اجعل طمعك بثواب الله اعتمادا على ماذا؟ فضله، اعتمادا على كرمه، اعتمادا على جوده، لا اعتمادا على عملك أبدا. إذا وضعت عملك قيمة فلسوف تجد هذا العمل تافه تافه تافه جدا. ماذا صنعت لله حتى تقول له: ها لقد قدمت الثمن كاملا غير منقوص؟ نعم نعم. يجب دائما أن يكون أملك برحمة الله اعتمادا على فضله، هذا جيد. كذلك طبعا ينبغي أن يكون خوفك من مقت الله عز وجل عائدا إلى تقصيرك في جنب الله سبحانه وتعالى، هذا لا بد منه. فلو أن إنسانا كان يقوم الليل ثم إنه انقطع عن قيام الليل، لم يعد يقوم الليل، يقوم فقط لصلاة الفجر، إذا رأيت هذا الإنسان يقول: لقد كنت أقوم الليل وأكيد كانت لي حسنات كبيرة في ميزاني، الآن الحسنات زالت ويمكن نصفها زال لأنني لم أعد أقوم الليل. لاحظ هذا الكلام. هذا التصور يدل على أنك عندما تطمع برحمة الله وثوابه تطمع بهذا الثواب اعتمادا على عملك، وعندما تعتمد على عملك الشخصي فهذا نوع من الشرك تسلل إلى معين التوحيد في فؤادك. إياك. صحيح قصرت، لا شك في هذا. ليس معنى هذا الكلام أن تقول: والله ما دام المأمول رحمة الله خلاص، إن فعلت أو لم أفعل، إن صليت لم أصلي، إن أديت لم أؤدي، أنا طامع برحمة الله. لا، ليس هذا معنى كلام ابن عطاء

لا، ولا هذا معنى كلام علماء التوحيد. الباري عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء، ثم ماذا قال؟ سيكتبها لكل الناس أم يكتبها لفئات معينة؟ يكتبها لمن يؤمن به عز وجل ولمن يتقيه. يجب أن تتقيه، ويجب أن تسلك مسالك الهدى في صراطك على صراط الله، ويجب أن تعلم أنك برحمة الله تدخل جنته. هكذا تكون العبودية لله سبحانه وتعالى. لاحظوا معنى هذا الكلام أيها الإخوة، حتى لا يقول قائل إن ابن عطاء الله يغرينا بأن يعني نقصر في الطاعات وأن نعلق آملنا برحمة الله سبحانه وتعالى. لو كان هذا الفهم صحيح لكان الأحرى أن نفهم هذا أيضا من كلام رسول الله. ألم يقل: لن يدخل أحدكم الجنة عمله؟ حتى قالوا: ولا أنت. قال: ولا أنا. طيب لك ممكن واحد من الصحابي أو غيره يقول: إذن لك ليش العمل؟ نحن نتشبس برحمة الباري وبنقول يلا. طيب بس الباري عز وجل قال لك: رحمتي موقوفة على من استجاب لأمري، مغفرتي موقف على من سار على صراطي، تسير على صراطه وتلبي أوامره وتنتهي عن نواهيه جهد استطاعتك، ومع ذلك تمد يد الاستجداء إلى الله اعتمادا على فضله، اعتمادا على رحمته كرمه جوده. هكذا ينبغي أن نعلم أيها الإخوة. فمثلا الباري عز وجل أمرني أن أؤدي واجباته في عنق، من صلاة، من صيام، من صدقة، من مبرات، من حضور مثل هذا المجلس مع هؤلاء الإخوة. أمرني بهذا. هذا شأن العبودية، وهذه ضريبة عبودية لله. ضريبة عبودية لله أيها الإخوة، لله عز وجل أن يقول لي افعل وافعل وافعل وافعل، ثم له بعد ذلك أن يزجني في عقابه، أليس كذلك؟ نعم. الباري عز وجل يفعل ما يشاء ولا راد لحكمه إطلاقا. إذن أنا بحكم عبوديتي لله أنفذ أوامره، تلك ضريبة العبودية. أنفذ هذه الأوامر ثم أفتح عيني وأرمق ببصري إلى السماء وأقول: يا رب، أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك رحمتك. لا تعاملني بما أنا له أهل، عاملني بما أنت له أهل. ألم تقل: يا ربي، قل كل يعمل على شاكلته، شاكلتك الرحمة فارحمني، شاكلتك المغفرة فاغفر لي. أنا لا أقول قد فعلت شيئا، أنا أديت ضريبة العبودية، ويا ليتني استطعت أديها كما يجب، أديت جزء يسير يسير يسير منها، والآن أنا محتاج إلى كرمك كالشحاذ الذي يقف ويستجدي الطعام أو المال من الأغنياء. هكذا تكون العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا معنى كلام سيدنا رسول الله: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. إذن فأنا لو فرضنا كنت أطيع الله عز وجل وأؤدي أوامره ثم تقاصرت عن هذا، ينبغي أن أندب حظي، وينبغي أن أعلم أنني مقصر في جنب الله، وينبغي أن أعلم أنني معرض لعقاب الله. لكن ينبغي أن لا يتقاصر رجائي برحمة الله بسبب هذا النقصان، لأنه بهالحالة معناته أنت صرت عم تعتمد على العمل بالذات. نعم، شو لك عندك تعمل؟ بتقول: يا رب، نهار التاني: يا رب، أنا قصرت وأنا الآن تائب، فيا رب اغفر لي ذنبي وغض النظر عن تقصيري، ولتعتقد أن الله استجاب دعاءك وحقق رجاءك وكتب لك من الأجر ما قد فاتك بسبب ذلك التقصير. المهم أن تكون مع الله، أن تلتفت إلى الله.
تعود مرة أخرى تبذل الجهد أن تقوم من الليل كما كنت تقوم، لأن هذه هي العبودية، ضريبة العبودية هذه لله سبحانه وتعالى. الحديث الصحيح الذي شرحناه قبل فترة في رياض الصالحين حديث قدسي، نعم، يقول فيه الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فقال: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره فقد غفرت لعبدي. ثم يذنب مرة أخرى ذنبا ثانيا، يقول: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره فقد غفرت لعبدي. يعصي الثالثة ويقول: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره فقد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء فقد غفرت له. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الله عز وجل إن عفى عنك فبلطفه، وإن عاقبك فبعدله. فبعدله هو يملك أن يعذبك، أنت عبده بك على كل الأحوال، حتى لو أطعته فكيف إن عصيته؟ نعم. فالإنسان الذي مثلا عصى الله عز وجل، قصر في أداء الواجبات، ما ينبغي أن يحجب نفسه عن رحمة الله. رحمة الله تأتي بواسطة إقبالك إلى الله وعرضك لمعنى عبوديتك بين يديه. برحمته يغفر الله سبحانه وتعالى لك. نعم، ينبغي أن تعلم هذه الحقيقة. هذا الكلام ينبغي أن يدركه من الشباب الذين يكون الواحد منهم قد انغمس في الملهيات والمنسيات وعصى الله ربما بالكبائر. يأتي أحدهم فيقول: لقد عصيت الله وفعلت كذا وكذا وكذا. هو ما لازم يقول، لكن من حرقان قلبه مسكين بيقول، ويخيل إليه أن الله لن يغفر له. لك يا أخي الله بيغفر لك. لا لا لا، أنا عملت كذا وكذا وذنبي كبير والله ما راح يغفر لي. وكثيرا ما يخيل إلى هذا الشاب وربما فتيات أن هذا الذنب أكبر من أن يغفر. هذا الإنسان يعتمد في الواقع على عمله، وهذا غلط. من أنت؟ ليش طاعتك لحتى تقول لو أن فعلت الطاعة كان الله ما يعني عذبني، بس أنا ما يعني معنى أنت الطاعة عندك شغلة كبيرة. هذا غلط. لعل بقية من هذا الحديث بقيت سنشرحها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

مات وماتت ذنوبه معه، ويا ويل من مات وبقي في قبره تأتيه كنوز الذنوب التي ادخرها في بنوك الدنيا ينتجها ويوفرها أبناؤه. هذه بنوك الآثام، لأنك إذا تسببت في أن حرفت ولدك أو ابنتك سببت في تحريفه وإضلاله. الحديث يحكم عليك، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عامل بها، لا ينقص من أوزاره شيئا، نسأل الله العافية. ولهذا بالمقابل كان الولد الصالح من العمل الباقي الذي يبقى بعد موت ابن آدم مع الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. وولد صالح يدعو له، فإذا كان هذا الولد الصالح يلعنك، بما يلعنك؟ بفسوقه، بفجوره، بفضائحه وجرائمه التي يمارسها في المجتمع، وكنت أنت الذي تسببت، لأنه لا تزر وزيرة وزر أخرى. كاين للإنسان كيكون دار جهده وما قدرش الله باش يصلح ولاده، فمن صلب آدم خرج الكافر، ومن صلب نوح خرج الكافر. هذا لا تكلفه ربي تعالى، ما يحسبك على هذا الشيء، ولكن يحسبك إلا أنت خلصت عليه باش يقرأ جميع الثقافات، وما خلصتش عليه دراهم معدودات ليقرأ شيئا من القرآن وليتعلم شيئا من العربي، تحسب على هذا وتكون قد تسببت، فما بالك بالذي يقوده إلى مواطن الخراب ويذهب به إلى مواطن الفساد ويدخل به جحر الضب في الظلمات؟ شيء طبيعي، شيء طبيعي أن يلحقك ضرره وأن يلحقك شره. أنت الذي تسببته لأنك ألقيته في اليم مكتوفا، كما قال شاعر العربي، وألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. أنت كتفت ورميته في البحر، قلت له عندك تفزق، عندك قيس كلمة. فهذا الذي نصنع اليوم، نمنع عن أبنائنا التعليم الديني، نمنع عن أبنائنا الثقافة الإيمانية الإسلامية، ونتيح لهم كل أبواب الفساد والشر. وتريد بعد ذلك أن يكون ابنك صالحا، وتريد بعد ذلك أن تكون أنت سالما من المسؤولية؟ كلا وألف كلا، لابد وأن تؤدي الأمانة كما تلقيتها، لابد وأن تمارس دورك كأب، وأن تمارسي دورك كأم. وأهم وظائف الأبوة والأمومة تلقين الأبناء أصول الدين وقواعد الإسلام عقيدة وعملا، تعرفهم بالله جل وعلا رغبا ورهبا، وتعرفهم باليوم الآخر الذي هو حقيقة الوجود. حقيقة الوجود هي الكرة، هي يوم البعث، يوم الآخر. وتعرفهم بما لهم وما عليهم من واجبات وأعمال، هذا يجب أن يبلغ إليهم في أوائل طفولتهم الأولى المبكرة، ويرعى وترعى هذه المعاني بالتعليم والتربية والتثقيف، إما في المدارس وإما في البيت. وليس شرطا في ذلك أن يكون الأب أو الأم عالما أو عالمة، كلا، لأن هذه الأمور ما احتاجش العلم، هذه أمور كتسمى عند الفقهاء المعلوم من الدين بالضرورة. وشي واحد محتاج يقرأ باش يفهم بأنه كيوم القيامة من المسلمين؟ شي واحد خصو يقرأ في المدارس والجامعات باش يفهم بأن الخمر حرام أو الربا حرام؟ هذا معلوم من الدين بالضرورة. هذه الثقافة الأمية التي ورثها المسلمون أبا عن جد وخلفا عن سلف، فلذلك يكفي بأن تكون مسلما في عقيدتك وسلوكك ليتأثر أبناؤك بك فعلا. هذه المسؤولية نقولها لأنفسنا اليوم باعتبارها أم الأمانات كما ذكرت، وباعتبارها فعلا نسأل عنها يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. وفي هذا السياق نذكر أن من أخطر الفساد فعلا الذي ذكرنا وأشرنا إليه في حرص الآباء على تعليم أبنائهم كل شيء، وهو شيء حسن أن يتعلموا كل شيء مما ينفعهم، وننسى تعليمهم حقيقة الدين بما وقع في أنفسنا من تنافس على الدنيا، حتى تضخمت المادة، الحقيقة المادية والصورة المادية الحسية المالية للحياة تضخمت في عقولنا وقلوبنا إلى درجة التكليه والتقديس.
هذا من الشرك الخفي، لأن هذا المعنى صار ينافس ويزاحم الألوهية في قلوبنا وفي عقائدنا، حتى صار يخشى من المستقبل أن يصاب الإنسان بالفقر ولا يخشى أن يصاب بالكفر. هذا الأمر العظيم إذن لا بد من أن نعود فيه إلى أنفسنا. كل من كون أسرة، كل من كان أبا أو كانت أما، فمعنى ذلك أنها دخلت في حيز مسؤولية الأمانة الكبرى، مسؤولية تلقين الدين للجيل. ما ينبغي أن تضيع هويتنا، ما ينبغي أن نفقد وجودنا وحقيقتنا، ما ينبغي أن نرى بيوتنا تتحطم فوق رؤوسنا ونحن خامدون سامدون ساكنون، نخربها بأيدينا وأيدي الكفار ممن يلقنون ثقافتهم المدمرة، ولنا ثقافتنا البانية لا نتم بها، بل ألقيناها جانبا، بل سخرنا منها أحيانا مع الأسف الشديد. كل شخص كان له إثم في هذا السياق إن لم يتب منه فسيكون له شأن يوم القيامة في حسابه، إلا أن يتغمدنا الله وإياه برحمته. من أهم الأسباب التي وجب على الآباء أن يوفروها للأبناء في مجال تلقين الدين وحقائقه، وما ينبغي التعويل على جهة بعد إلا على سبيل التكميل والتتميع. يعني اللي مسؤول باش يطلع ولده مسلم أو اللي يطلع الجيل مسلم راه هو الأب والأم، ما تعولش على المدرسة أو الجامعة أو أي جهة أخرى أو وزارة أو أي شيء، تلك مكملات ومتممات، ولكن الأصل إنما يبنيه الأب والأم، إنما يبنيه الجيل السلف في الجيل الخلف. هذا الأمر أسبابه تلقين القرآن الكريم وتلقين اللغة العربية، جزء الحوالي أساسي. لابد من أن يحرص الآباء على أن يتعلم أبناؤهم كتاب الله جل وعلا، قل منه أو كثر، ما قل منه أو كثر. لابد الإنسان باش يوصل الأبناء ديالو عن أقل على الأقل، إذا فتحوا المصحف لا أقول يستظهرون، يعني هذا شيء عظيم، ولكن أقل شأن في هذا قلت أن يستطيع الجيل الجديد تلاوة القرآن الكريم. ولا يكون كذلك، لا يقدرش يقرأ القرآن إلا إذا تعلم العربية، فالعربية مما يجب تعليمه الأبناء، لأنها وسيلة لا يتم الواجب إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هو مقرر في قواعد العلماء. مصيبة فعلا أن الإنسان يفتخر بأن ابنه يرتين بالإنجليزية أو يرتين بالفرنسية أو الألمانية ولا يستطيع أن يتم جملة بالعربية، وهو مسلم، ابن مسلم وابن مسلمة من بلد مغربي. هذه فضيحة وحجة عليك أيها الأب يوم القيامة، لأنك وفرت له جميع الظروف المادية، وتوفير هائل ماشي سهل باش توفر بحال هذيك الظروف، ودونها ظروف الدين بكثير. يعني لو بغيت توفر له الظروف الدينية أبسط من ذلك بكثير، أعرضت عن الآخرة وأقبلت على الدنيا، أعرضت عن الله جل وعلا وأقبلت على غيره، وكان أبناؤك ضحية. هذا عيب وهذا عار يتحمله الأب والأم ممن أسهم في هذا. فلهذا المؤمن فعلا إذا تلا قول الله جل وعلا وأدوا الأمانات إلى أهلها يدرك فعلا أن الأمانة التي ينبغي أن يؤديها لأبنائه أولا هي ما تلقاه. راك ما غاديش دير شي حاجة جديدة ولا غادي دير شي حاجة أفضل، راك كتخلص داك الشيء اللي كليته، كتخلص داك الشيء اللي استفدته. أنت استفدت الدين عن آبائك وأجدادك، خلصه فوفيه فبلغه أبناءك. ولذلك لا تلومن إلا نفسك إذا عقك أبناؤك في آخر حياتك وهرمك، ولا تلومن إلا نفسك إذا حسبك المولى جل وعلا يوم القيامة.

التناسي تمثيلية غبية نمارسها على الآخرين كي نثبت لهم أننا الأقوى والأقدر على النسيان. إنها تجربة بطيئة ومملة من أجل اختراع النسيان، لكنها في معظم الأحيان تنجح. لا بأس لنتألم قليلا عند الفراق أو حتى كثيرا ونصرخ بصوت مرتفع، ولكن لماذا لا نعتبر هذه الصرخة صرخة الميلاد ونحاول استقبال الحياة من جديد؟ حين تغيب شمس أحلامكم لا تنتظروا شروق شمس جديدة، فقد تتأخر عليكم كثيرا، وحاولوا أنتم أن تبحثوا عنها خلف غيوم الأيام كي لا تضيع سنواتكم في ظلمة الانتظار. لسبب ما خسرناهم ورحلوا، فأظلمت الدنيا في أعين قلوبنا وضاق الوجود بنا، ونعلم جيدا أنهم لن يعودوا يوما. إذن فلنحاول أن نضيء النور مرة أخرى، وهذا الطريق يذكرنا بهم، فهل نهجر الطريق الذي شهد يوما فرحة لقائنا بهم، أم نزرع في الطريق وردة حمراء ونقول له بامتنان: أيها الطريق؟

ترى هل حاول أحدكم وهو عائد إلى نفسه بعد أن شيع جثمان حلم من أحلامه الجميلة أن يمسح دموع قلبه ويقبل رأسه في المرآة ويردد بينه وبين نفسه: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. إذا كسرتك الأيام يوما فحاول أن ترمم نفسك بنفسك، ولا تمنع نفسك عند إحساسك برغبة في البكاء، فقدرتك على البكاء نعمة يحسدك عليها أولئك الذين تبكيهم ولا يشعرون.

عند الألم نطرق كل أبواب النسيان، فالبعض يبكي كي ينسى، والبعض يضحك كي ينسى، والبعض ينام كي ينسى، والبعض يتحدث بصوت مرتفع كي ينسى، والبعض يصمت كي ينسى، والبعض يخون كي ينسى. وهو أسوأ أنواع المحاولات، لأنه بداية الألم وليس نهايته. تذكروهم بدفء وحميمية، ولا تحصوا وجوههم كما يحصي البخيل دنانيره ودراهمه، كي لا تصابوا بالإحباط عند اكتشاف إفلاس قلوبكم من تلك الوجوه. وحاولوا أن ترسموا وجوههم في دفاتركم كالحكايات الجميلة، واسردوها على قلوبكم قبل النوم. إذا كان ماضيك أسوداً أو مؤلماً، فحاول أن تحذفه من تاريخك نهائياً، وتنكر له قدر استطاعتك، وعش بلا ماضي، ولا تصدق أن الذي ليس له ماضي ليس له حاضر أو مستقبل، فالحاضر والمستقبل يكونان أجمل وأفضل لو أنك تخلصت وأعلنت براءتك من ماض سيئ.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يم السرايا والشط ويلا.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وكنت قد قدمت في الحلقتين الماضيتين بمقدمة بينت فيها أهمية المغرب، ثم أهمية الحلقات، ثم أتيت على أسباب ضعف المغرب ولماذا احتللنا، لماذا احتلت بلادنا المغربية، لماذا، ما هو السبب، وأتيت بجملة أسباب. اليوم أذكر أيضا بعض الأسباب الأخرى المهمة، على رأسها ومن أهمها ومن أشدها فتكا في قلوبنا ونفوسنا لما تنطوي عليه من دلائل بينة على غفلتنا، النظام الحماية الذي سأفرد له إن شاء الله أكثر من حلقة، لابد لنفهم كيف فعل نظام الحماية فعله في إسقاط المغرب. ما هو نظام الحماية الآن؟ يعني كلام سريع فقط حتى نفهم ماذا يقال. هو الامتيازات التي كان يعطيها سلاطين المغرب الأقوياء في البداية لأوروبا، فرنسا بالذات وإسبانيا، يعطيها السلاطين الأقوياء للرعايا الفرنسيين والإسبانيين، يعني مثل شيء من حرية التجارة، تخفيف الضرائب، الوجود القنصلي وما يتبعه من اتصال بالتجار المغاربة، نوع من الامتيازات. وهذا يحتاج إلى تفصيل حتى نفهم كيف نحن في غفلة، كيف نحن في قلة وعي وجهل، للأسف الشديد أقولها وأنا أتمزق، لكن هذا الواقع. يعني نظام الحماية المغربي ألف فيه كتب كثيرة عربية مغربية وأوروبية، وتبين بوضوح أن الإنسان الغافل هو الذي يضع حبل المشنقة على رقبته، بل ويشده أيضا، للأسف الشديد هذا الواقع الذي لابد أن نعترف به. ونظام الحماية بدأ امتيازات مثل رخص يعطيها السلطان لبعض الأوروبيين، هذا النظام عندي على التحقيق وعند عدد من المؤرخين هو السبب الأكبر في سقوط المغرب. يا الله، إلى هذا الحد؟ نعم وأكثر، وسأبين في أكثر من حلقة سأفردها نظام الحماية خطورة هذا النظام وماذا فعل في الشعب المغربي. عجيب عجيب عجيب، لا إله إلا الله. أيضا من الأسباب أيها الإخوة توالي المجاعات والأوبئة التي ضربت المغرب في القرن 17 و18 و19 وبقرون يعني الهجرية القرن 11 و12 و13، مجاعات وأوبئة أضعفت الشعب وأضعفت القدرات والثروات، ويعني أصابت المغرب أيضا في مقتل في تلك القرون. الضعف من أسباب المهمة ضعف الشعور الوطني العام. يعني أنا أستطيع أن أقول لكم أن الشعور الوطني، يعني كلمة الوطني بمعنى الانتساب إلى الوطن، يعني الانتساب إلى الوطن، كانت ضعيفة وضعيفة جدا في المغرب آنذاك، يعني في القرون 12 و13 و14، ضعيفة ضعيفة. جملة أسباب، يعني التركيبة المغربية، قبائل بربرية قبائل عربية والتخاصم الذي جرى بينها حوالي 150 سنة أيها الإخوة، بل تزيد من التفكك والحروب وانعدام الأمن، ما نقول قلة الأمن، انعدام الأمن في الداخل المغربي في بوادي والصحاري والأرياف وكذا، وتفكك العلاقة في المجتمع المغربي، قبائل وأهل الساحل أهل حضر لا سلطة لهم على القبائل بطبيعة الحال، ضعف الانتماء، الشعور أني أنا منتمي إلى المغرب وأنا أدافع عن بلادي المغرب وكذا، لا، مسألة قبلية ومصالح قبلية سادت في مدة طويلة من الزمان آنذاك، وهذا يعني تفصيله سيكون إن شاء الله في صلب الحلقات. لكن يعني بإيجاز، نفور القبائل من الحكم السلطاني الموجود في مراكش أو فاس بحسب انتقال الحكم بين تلك العاصمتين، تارة تكون العاصمة مراكش تارة تكون فاس، حدثت أحداث مؤلمة وحزينة جدا، أنا لا أود الوقوف عندها طويلا لأن الحلقات هذه حلقات بعث الأمل، حلقات الاستفادة من العبر والعظات، والموضوع هذا انتهى، واليوم المغرب الحمد لله ينعم بوحدة جيدة لا بأس بها مقارنة بما كان يجري آنذاك. فأيضا القبائل تصوروا أن كان الأوروبيون يمدونها سرا بالسلاح، لأن القبائل تحتاج إلى سلاح حتى يغزو بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا وينهب بعضها بعضا، تحتاج إلى سلاح، الدولة المغربية لن تعطيها السلاح بطبيعة الحال، ما يمكن. فكان الأوروبيون يهربون السلاح سرا للقبائل، فالوضع كان مأساويا بهذه الدرجة وبهذه الطريقة. صار كل يبحث عن مصلحته القبلية قبل مصلحة المغرب، ومصلحته الشخصية قبل مصلحة المغرب، سواء كانت قبائل أو حضر، يعني يبحثون مصلحتهم الشخصية، يعني مثل المغرب كان مثل قطعة اللحم التي يحاول كل شخص أن يقطع منها ما استطاع، وأما المصلحة المغربية مصلحة الشعب مصلحة البلد، هذا يعني كان آخر ما يفكر فيه آنذاك عند الأكثرية الكاثرة للأسف من الشعب المغربي. أيضا وهذا عطفا على ما سبق، قضية المشاركة الشعبية، الشعب مغيب أيها الإخوة والأخوات، كان الشعب مغيبا تماما، طبيعة الحال لا برلمان ولا كلام، هذا كله جديد، لكن آنذاك المشاركة الشعبية كان صفرا تقريبا، يعني كان الحكم بطريقة أبوية، السلطان يرى ما يراه ويمضيه، قد يستشير بعض أهل الحل والعقد، يستشير بعض العلماء وكانت لهم منزلة باقية آنذاك، يستشير بعض المقدمين في الدولة وجهاء الدولة، لكن الكلمة النهائية للسلطان. وكم كانت من مشكلات بسبب أن السلطان يتفرد بالقرار، يعني نظام الحماية على سوءه اللي ذكرته لكم يعني موجزا من قبل تسبب به سلطان من السلاطين، ويعني وابتدأه بشكل سيء سلطان محمد الثالث، محمد بن عبد الله، على دينه وورعه وقوته ويعني صلابته في الحكم، وسلطان قوي ومهم وأديب وعالم وشاعر ولغوي، لكن للأسف أخطأ الخطيئة الكبرى بتوسيع نظام الحماية، ويعني المهم فالحكم أبوي والشعب مغيب عن دائرة القرار. وتقول لي ربما كان هذا حال العالم الإسلامي آنذاك، أقول لا، هو هذا السبب، كان عمر رضي الله عنه إذا حصلت مشكلة يجمع لها أهل بدر، يا جماعة عمر رضي الله عنه يعني قبل ما يحدث في المغرب ب1200 سنة كان يجمع أهل بدر وهم ليسوا قلة من أجل أن يفاوضهم في إشكال حدث في الدولة، يريد رأيهم وينزل على رأيهم رضي الله عنه. فبعد عمر ب1200 سنة نتخلف هذا التخلف ونضعف هذا الضعف ولا نلتفت إلى الشعب ونهمل الشعب ومشاركة الشعب في القرار وصنع القرار وتحمل الشعب لمسؤولية القرار بحيث يتحمس له، لا أبدا، الشعب في وادي والدولة في وادي آخر تماما، إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني هذه المصيبة، الشعب مغيب، الشعب في جهل، أمية ضاربة أطنابها، سواء أمية حقيقية وكان أكثر الشعب كذلك، أو أمية ثقافة ووعي وفهم، ماذا يجري في أوروبا؟ ماذا يجري؟ كيف أوروبا تتقدم هذا التقدم وأنتم أيها المغاربة على يعني رمية حجر كما يقال من إسبانيا 14 كيلا فقط المضيق، ولا تأخذوا من أوروبا أهم ما عندها؟ كيف يعني كيف لا تستفيدون من الحضارة الأوروبية؟ كيف تستنيمون إلى التخلف والهوان؟ يعني بعض المؤرخين يوجد أسباب، يقول إن نظام الحماية هو سبب، يعني ما ذاق المغاربة الويلات من نظام الحماية، فقالوا كيف نأتي بالأوروبيين وحضارتهم إلى المغرب فتشتد علينا الأثر السيء لنظام الحماية. يعني هذا عذر يعني ربما يناقش الآن، لكن في ذلك الوقت كانت تلك وجهة نظر معتبرة. المهم فيعني ما استفاد الشعب من التقدم الأوروبي الذين كانوا أقرب الدول العربية والإسلامية مطلقا من أوروبا هي المغرب طبيعة الحال، يعني المغرب. فما استفادوا للأسف الشديد. أيضا أيها الإخوة، ضعف الوازع الديني عند قطاعات كبيرة من الشعب، الوازع الديني ضعف، وهذا ليس في عندما نتكلم عن المغرب لأن حلقات عن المغرب، وإلا ضعف الوازع الديني كان من طنجة إلى جاكرتا ومن غانا إلى فرغانا كما يقال، ما هو يعني خاص بالمغرب، لا عام كان، لكن أنا أذكر يعني الحلقات في المغرب وأهل المغرب، ضعف الوازع الديني، فكان يقتل الإنسان ولا قيمة له بين القبائل، يقتلون الناس ويسفكون الدماء ويعتدون على الأعراض ويسرقون الأموال بلا أي وازع ديني للأسف الشديد. وسأتي عن مسألة العلماء والمشايخ وكذا. أيضا للأسف الشديد سيطرة الصوفية المنحرفة على الشعب المغربي، أكثر الشعب المغربي كان منقادا للصوفية بطبيعة الحال آنذاك، لكن الصوفية طبعا أنواع، الصوفية أنواع، منها الجيد المتميز على خطى الجنيد البغدادي وذي النون المصري وأبي عثمان الحيري النيسابوري، وهؤلاء أعلام الأمة الذين أثنى عليهم مشايخ الأمة، أثنوا على الجنيد مثل شيخ سالم بن تيمية وابن القيم وابن رجب، وهؤلاء أثنوا على جنيد، وجنيد موضع إجماع عند المسلمين، ما علم أحدا طعن في الجنيد، لكن أين صوفية الجنيد؟ هاتوا لي صوفية مثل صوفية الجنيد، كانت مثل الشعر البيضاء في جلد الثروة الأسود، لا في المغرب فقط بل في كل العالم العربي والإسلامي. فالتصوف بعضه محمود نعم، لكن أين هو؟ كان الصوف المنحرف هو السائد، هذه حقائق لابد أن تفهم وتعرف. بعض الصوفية في حلقات الحملة الفرنسية على الجزائر غضب مني وقال أنت وهابي وأنت تتكلم عن الصوفية، قلت أنا يعني أنا لا أتكلم إلا بإنصاف، قلت لهم أنا أعلم أن لي موقفا بين يدي الله وأني مسؤول عن كل كلمة أقولها في هذا البرنامج أو في مثله، وكان في الحملة الفرنسية على الجزائر. قلت لهم أنا مدحت الصوفية المجاهدة في 5 حلقات، الصوفية المجاهدون الذين كانوا يجاهدون فرنسا في 5 حلقات، وصوفية يعني مجاهدون كبار، وذممتها في 2 حلقتين، غضبوا. أين الإنصاف أيها الإخوة والأخوات؟ أين الإنصاف؟ فعندما أتكلم عن صوفية المغرب للأسف أقول كان هناك علماء متميزون من الصوفية، وكان هناك مجاهدون متميزون من الصوفية في المغرب كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن الأغلبية الغالبة من الشعب كانت واقعة في براثن الصوفية المنحرفة. هذه حقائق، لا تقبل مجاملات، لا تقبل المجاملات، إذا جاملنا في مثل هذه الحقائق نكون قد أخطأنا خطأ عظيما في حق الأجيال الناشئة. وأنا هنا لا أريد أن أفصل في شأن الصوفية، سيأتي تفصيل يعني في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، لكنها فضائح فضائح، وكان الشعب مسوقا بالصوفية المنحرفة ونظرياتها التي تقتل روح الدفاع وروح الجهاد وروح العمل وروح الأمل في الأمة. هذا الواقع، هذا الواقع الذي لا يمارى فيه. نعم كان هناك صوفية جيدة، كان بعض لكنها قليلة، نسبة قليلة، لابد أن يفهم هذا، كان هناك علماء صوفية جيدون لكنها نسبة قليلة، يعني إذا لم نقل ذلك نكون قد أخطأنا الحق، وأنا ما مستعد أبدا أن أخطئ الحق عمدا، ما يمكن أن يكون هذا أبدا، فإنما أقول ما أراه دينا، وما هو كلامي أنا فقط، ومن أنا حتى أقرر في أمر عظيم كهذا بمفردي؟ المؤرخون الذين كتبوا في تاريخ القرن الرابع عشر والثالث عشر والثاني عشر والحادي عشر في المغرب والعاشر، يعني انظر إلى رحلة ابن الموقت والرحلة المراكشية، وأنها متأخرة، يعني ابن الموقت من القرن الرابع عشر الهجري أي العشرين الميلادي، لكن انظر ما كتبه من فضائح عظيمة في شأن الصوفية المنحرفة في مراكش وما حولها. المهم يعني الشعب كان مغيبا، وهذا من أكبر أسباب تسهيل الاحتلال. أين الشعب الذي يقاوم المحتلين؟ أين هو الشعب؟ فتكت به عدة أمور، يعني الجهل، المرض، الفقر، الأمية الثقافية والأمية وعدم الوعي، والأمية الحقيقية كانت سائدة وغالبة، أيضا تحكم الصوفية المنحرفة، أيضا البعد عن صناعة القرار والمشاركة في القرار لا قيمة له الشعب، أيضا مسائل الحرافات، المشكلات بين القبائل العربية والبربرية وبين القبائل العربية بعضها بعضا وقبائل البربرية بعضها بعضا، ومخالفة الدولة ومضادة الدولة بل محاربة الدولة بل إسقاط الدولة، بعض الأحيان قبائل تسقط الدولة كلها كما حدث في التاريخ المغربي. يعني هذه مشكلة كانت كبيرة، مشكلة تغييب الشعب المغربي عن واقعه، وهذه مشكلة كبيرة وكبيرة جدا. أيضا قلة الدين، ذكرت هذا، ضعف الوازع الديني في الناس آنذاك. أيضا من الأسباب المهمة التي أدت إلى احتلال المغرب ضعف المشايخ والعلماء، إن هذا أيضا حقائق للأسف الشديد. المشايخ أقسام، منهم المشايخ الصالحون، العاملون، المشاركون في القرار، المشيرون على السلطان المغربي ماذا يصنع، المتحرقون على المغرب، الذين يرون بأم أعينهم مغربهم وهو تغرب شمسه، فكانوا يتألمون ويكتبون ألمهم ويحاولون الوصول إلى السلطان، فإن ما استطاعوا أن يصلوا إلى السلطان يقومون هم بالجهاد بأنفسهم، والعمل العظيم ومناوأة المحتلين ما شاء الله. هذا قسم، لكنه القسم الأقل. طيب، ثم قسم كبير، علماء صالحون لكنهم معتزلون في الزوايا والخبايا والربط، جمع رباط يعني، ويعني خانقات الصوفية، الخانات التي يجتمع فيها الصوفية يأكلون يشربون ويرقصون ويذكرون، والكثرة كانت كثرة كاثرة من المشايخ معتزلة في مساجدها في جوامعها في الربط في الزوايا، ما لها شأن، ما لها علاقة بالشأن المغربي العام، وهذه مصيبة. العالم هو الذي يأخذ بيد الشعب ويأخذ بيد السلطان ويأخذ على يد السلطان إذا احتاج الأمر. العالم، الله قال يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. علماء التفسير متفقون على أن أولي الأمر هم العلماء والحكام، فإذا فسد الحكام هنا قسم آخر من أولي الأمر وهم العلماء، يأخذون على يد الحاكم بل يعزلونه إن تورط في عمالة أو في خطأ عظيم، يعني يعزل، العلماء يعزلون العالم. وكم عزل العلماء من علماء من حكام، كم عزل العلماء في تاريخ الإسلام من حكام، فالعلماء لهم أثر عظيم والشعب يسمع لهم إلى اليوم. على ضعف شديد جدا جرى أو تلبس بالعلماء، لكن إلى اليوم العالم محترم في بلاد الإسلام. لكن ماذا نصنع بالعلماء الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل؟ هم القسم الثالث هنا الآن سأتي عليه. قسم من العلماء باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، باعوا دينهم هكذا بفتاوى مضللة، بفتاوى فاسدة، باتفاق مع الاحتلال كما سيأتي إن شاء الله تعالى. علماء باعوا المغرب للمحتل الأجنبي، وهذا سيأتي. كمان علماء جاهدوا المحتل الأجنبي في المغرب، مغاربة أبطال شجعان مجاهدون علماء كبار، كان هناك علماء باعوا المغرب للمحتل الأجنبي بفتاوى فاسدة كما سأتي عليه في نظام الحماية. فالعلماء أقسام، العلماء أقسام. فللأسف الشديد مما يحز في القلب وجود علماء مثل هؤلاء ضعاف لا قيمة لهم في الشأن العام ولا يحاولون أن تكون لهم قيمة، وهذه مصيبة ومصيبة كبرى. وإن كان العلماء في فاس ومكناس ومراكش وجديدة والدار البيضاء ضعافا أو يعني كذا الأقسام الثلاثة التي ذكرتها لكم، هذه حواضر المغرب، وحدث ولا حرج عن علماء الداخل الذين بين القبائل وفي الصحراء وكذا، أيضا بعيدون جدا عن الشأن العام. القضاء، كم وجد من قضاة الفاسدين المرتشين ضعاف الذمة الذين باعوا أيضا المغرب المحتل وكانوا يكثرون في الأرض الفساد والظلم، وهذه مصيبة عظمى موجودة. كمان كان هناك قضاة شرفاء عظمى طبيعة الحال، يعني هكذا وهكذا. لكن أنا أذكر لكم الأسباب التي أدت إلى ضعف المغرب وتراجعه ثم إلى احتلاله. أيضا أيها الإخوة والأخوات، من الأسباب المهمة ضعف مشاريع الإصلاح التي قام بها بعض سلاطين المغرب. تنبه سلاطين المغرب إلى الضعف الموجود ابتداء من السلطان عبد الرحمن بن هشام، يعني تنبه أنه هناك ضعفا كبيرا. وكان المولى سليمان أو السلطان سليمان ابن محمد بن عبد الله لما توفي معهد، وهذه سابقة مهمة تذكر في تاريخنا التشريعي، ما عهد بولاية العهد أحد أبنائه، لا، أعجب جدا جدا بابن أخيه عبد الرحمن بن هشام من العائلة العلوية نفسها، لكن ما أعطاها لأولاده، تصوروا، كما فعل سليمان بن عبد الملك مع عمر بن عبد العزيز، ما استخلف واحدة من أولاده، استخلف عمر، وهذه من أكبر حسنات سليمان. كذلك من أكبر حسنات المولى السلطان سليمان أنه ما وجد من أولاده من يستحق ولاية العهد، فعهد بولاية العهد لعبد الرحمن بن هشام. كان عالما صالحا أديبا دينا ملتزما بدين الإسلام، ما شاء الله رائع. لكن للأسف الشديد ابتدأ الضعف في عهدي وتسعى الخرق على الراقع. فكر عبد الرحمن بن هشام في الإصلاح، وفكر محمد ابنه بالإصلاح، وفكر الحسن حفيده بالإصلاح، لكن وعملوا مشاريع، يعني عملوا مشاريع مهمة، يعني فكروا في المطبعة وأخفق المشروع. مثلا مصر، رأوا أن مصر متميزة بزراعة القطن وفي مصانع النسيج، فاستوردوا بعض العلماء المصريين الذين يفهمون في زراعة القطن وصناعة النسيج وكذا، يعني ما ضبط المشروع. الدولة مفككة مفككة متراخية، الهيكلية العامة نظام متراخٍ، فما ينفع فيه الترقيع، ما كان ينفع فيه الترقيع. يتصوروا مرة استوردوا قنطرة كاملة من أوروبا، قنطرة، يعني ألا يوجد من يبني قنطرة في المغرب؟ لكن مهم، من أجل تصل بين ضفتي وادي. لما جاءوا بها وكلفتهم يعني عشرات الآلاف من الفرنكات آنذاك، وجدوها أقصر من المسافة المطلوبة، فما استفادوا من قنطرة شيئا، ودفعوا فيها فيما أذكر الآن قرابة 30,000 من الفرنكات، مبلغ ضخم. يعني تصوروا يدفع بعشوائيا وجدوا أن القنطرة أقصر من المطلوب، يعني هذه مصيبة. وأي مصيبة هي؟ أيضا المشروع إصلاح ميناء آسفي، أحد الموانئ الثمانية، كان المغرب له موانئ ثمانية مثل الجديدة والرباط وسلا والدار البيضاء وآسفي وطنجة ويعني الصويرة، يعني موانئ مهمة، ثمانية موانئ مغربية، أحدها هذا. أراد السلطان إصلاحه ليكون يعني موطن تجارة ويعمق الميناء وينضبط الأمر، اعترض وأوكل بذلك الإنجليز، وأراد الإنجليز فعلا أن يوسعوا الميناء، اعترض الإسبان وأوقفوا المشروع، والإنجليز ما يستطيعون إغضاب الإسبان من أجل عيون المغرب فأوقفوا المشروع. يعني الإصلاح حدث في وقت يعني كان قد فات وقته، في الحقيقة فات وقته. السلاطين تنبهوا جزاهم الله خير المتأخرون، لكن يعني ما يساعدهم لا الشعب واع يساعدهم على الإصلاحات ولا الأموال اللازمة متوفرة. كان بدأ الفقر يظهر والخزينة تفرغ بسبب نظام الحماية الفاسد جدا جدا وسأذكره، وأيضا الجهل فاشن والأمية فاشية، وأيضا نظام الدولة العام كما سأتي في الحلقة القادمة في غاية الترهل، أركان الدولة مترهلة فما يصلح في ذلك اي تجديد، ما يصلح، لابد من الجذور، يعني الامر من الجذور، حتى ان الجيش المغربي يحاول اصلاحه، وساتي عليه ان شاء الله في حلقه قادمه ما استطاعوا. الى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا آنفا أن سيمون دو بوفوار كانت تعد الذكورة مثلا أعلى، ولذلك كانت تطالب ومعها كثير من النسويات بالمساواة مع الرجل. لكن الذي وقع فيما بعد أنه وقع تشخيص الداء في الرجل. لما؟ لأن الرجل في نظر النسوية هو المسؤول الأول عن وضعية المرأة لقرون متطاولة. إذن النسوية تقرر بأن عدو المرأة والمسؤول الأول عن اضطهادها هو النظام الباترياركي، أي النظام الاجتماعي الذي يحصر السلطة في الرجال. وحين تذكر النسوية هذا التحليل فإنها تفعل ذلك تفاديا للنظرة الماركسية التي تجعل اضطهاد المرأة راجعا إلى صراع الطبقات. لذلك الماركسية تقول لكي تتحرر المرأة لا بد أن نسقط النظام الرأسمالي، والنسوية تقول لكي تتحرر المرأة لا بد من إسقاط النظام الباترياركي. هذا النظام الباترياركي الذكوري، في بعض محاولات تعريب هذا اللفظ، هذا النظام يتحكم الرجل فيه في عملية التناسل، ويتحكم في الحياة الجنسية للمرأة، وذلك عبر مجموعة من القوانين التي يضعها والأعراف التي يفرضها وحتى الأديان، لأن النسوية كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى تبنت في كثير من مظاهرها موقفا معاديا للدين، كما نراه في بعض نضالات حركة الفيمن المنتشرة في أوروبا وفي غيرها من بلاد العالم. لذلك فالنسوية تقول لا بد من أمرين اثنين: لا بد من أن تمتلك المرأة جسدها لكي تتحرر، لأنها تقول بأن النظام الباترياركي كان يفرض أن يكون جسد المرأة ملكا لهذا النظام، ملكا للرجل خصوصا، فإذا لا بد أن تمتلك المرأة جسدها. وسيدخل في هذا أمور كثيرة سنذكرها في وقتها بإذن الله. ثم ثانيا لا بد أن تتخلص المرأة من الأمومة التي تخضعها للرجل. ومحاولة النسوية تخليص المرأة من الأمومة يؤدي ولا بد إلى مشكلات اجتماعية ضخمة كما سيأتي. إذن لكي تحرر المرأة لا بد أن يتخلى الرجل عن سلطته، وذلك يمر بالضرورة عبر تخلصه من ذكوريته، أي من كل ما يميزه عن المرأة، من كل تفاوت أو تمايز بين الرجل والمرأة. هذه النظرة التي تتبناها الحركة النسوية تعطل فرقا نفسيا جوهريا بين الرجل والمرأة. فالرجل كما يقرره كثير من المتخصصين في علم النفس وغيره يحتاج إلى الإنجاز من أجل تحقيق ذاته. فالرجل لا بد أن يسعى مثلا إلى تحصيل مقام اجتماعي، إلى امتلاك سلطة معينة، إلى غير ذلك. المرأة بطبيعتها ليست كذلك، فالمرأة حتى في الدول الغربية التي قطعت أشواطا طويلة جدا في مجال تحرير المرأة وفق النظرة النسوية، المرأة هنالك أيضا لا تفرح كثيرا بألقابها وبراتبها وبسيارتها بالمقارنة مع الأخريات، بل تفتخر بأنوثتها، بجاذبيتها، والنسوية تحاول إلغاء ذلك كله لكي تجعل المرأة والرجل شيئا واحدا. النسوية تمارس نوعا من الإرهاب الفكري، ف
فالرجل

قاد لباس زوجته مثلا إن كان عاريا إلى غير ذلك. هذا الرجل الذي يوصف بهذه الصفات هو رجل ذكوري مستحق للذم، هو رجل ينبغي أن يمحى من الوجود لكي تتحرر المرأة في نظر هذه النسوية. بالطبع علينا أن نقرر بأن هذا كله ليس في مصلحة المرأة، فكثير من الرجال اليوم في أوروبا وفي بلاد الغرب عموما يفضلون التخلي عن مسؤولياتهم، كما سيأتينا في قضية تدمير النسوية للأسرة. فكثير من الأسر الآن الرجل لا يطلع في أسرته بأدنى مسؤولية وهو يفضل ذلك، هذا يعني في مصلحته لكنه ليس في مصلحة المرأة، لأن كثيرا من الأسر تصبح المرأة فيها هي المسؤولة عن الأسرة ماديا ومعنويا، هي المسؤولة عن تربية الأطفال، هي المسؤولة عن كل شيء، هذا كله ليس في مصلحة المرأة. هنالك أمر آخر في قضية يعني التعامل مع الرجل والعداوة النسوية للرجل. النسوية تقرر لكي تتحرر المرأة في عملها في لباسها إلى غير ذلك، ينبغي أن تسوى رغبة الرجل الجنسية برغبة المرأة، يعني ينبغي أن تصبح هاتان الرغبتان متساويتين، وفي ضمن ذلك ما يسمى شيطنة الشهوة الذكورية. ولذلك فالنسوية تحذر النساء من هذه الفحولة الذكورية الخطيرة التي هي كالفيروس الكامن في كل رجل، والذي يمكنه في أي لحظة أن يعود للنشاط من أجل إخضاع المرأة، من أجل الاعتداء عليها، من أجل اغتصابها. وهنا نفهم ما رأيناه قبل يعني بضعة أسابيع من حملة انتشرت في بعض البلاد حتى من البلاد الإسلامية، حين تخرج بعض النساء وتخاطب الرجل لتقول له أنت هو المغتصب. فهذا كله يصب في هذه الفكرة النسوية التي تشيطن رغبة الرجل عموما. إذا شيطنت إن صح هذا التعبير رغبة الرجل، فأفضل رجل عند النسوية هو أقرب رجل إلى المرأة، أي هو الرجل منزوع الفحولة أو الرجولة، وبالتالي هو الرجل المثلي. وهذا يشرح لنا جزءا من أسباب تحالف النسوية والمثلية كما سيأتي. لقد ساهمت النسوية في شيء يسميه بعضهم تأنيث المجتمع، أي إعلاء القيم المؤنثة نظريا، كقيم الحوار، التسامح، التضامن، الحب، المشاعر، في مقابل القيم الذكورية مثل العنف والحرب والسلطة والاحترام والعقلانية. ولذلك فالفيلسوفة النسوية المعروفة إليزابيث بادنتاغ تقول لقد فكك حلم المساواة الذكورة التقليدية وقضى على هيبتها، وترجم ذلك بنبذ قيم الذكورة وجعل قيم الأنوثة مثلا أعلى. ولذلك فالنسوية أيديولوجيا متمركزة حول الأنثى، جينوسنتريست. ولذلك نجد مثلا عبد الوهاب المسيري رحمه الله تعالى يترجم الفيمينيزم بالتمركز حول الأنثى. هذا كله سيكون له آثار وخيمة جدا على الأطفال، على الأسرة، على المدرسة، وعلى المجتمع كله. في لقائنا المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن قيمة مهمة جدا تدندن النسوية حولها، هي قيمة المساواة بين الجنسين. إلى لقاء مقبل بإذن الله عز وجل.

0: تعلم كيف تواجه حياتك وتجتاز مشكلاتك وتشق طريق نجاحك. عش حياتك، برنامج من تقديم الدكتور سليمان العلي، يأتيكم على السرايا FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عش حياتك. اليوم هنتحدث على أمر في غاية الأهمية، وهو القناعات. القناعات ممكن تكون أعظم قوة محركة لك في الحياة، ممكن تصنع مستقبلك وممكن تهدم مستقبلك. كيف يعني؟ ماذا تقصد؟ أقصد الآتي: القناعات التي يحملها كل واحد فينا هي التي تفتح له الطريق أو تغلق له الأبواب. أعطيكم مثال: أختين عمر كل واحدة منهم 70 سنة توأم، فواحدة فيهم قالت لأختها الأخرى: إحنا كبرنا في السن يا أختي وصار عمرنا 70 سنة، خلينا نشوف مصحة أو دار عجزة نقضي فيها بقية عمرنا. قامت أختها الثانية النشيطة قالت لها: لماذا؟ أتشتكين من مرض؟ أتشتكي من شيء؟ قامت ردت الأخت الضعيفة صاحبة القناعات السالبة وقالت لها: لا، بس إحنا خلاص صار عمرها 70 سنة، إيش ممكن نعمل في الحياة أكثر من ذلك؟ فأختها النشيطة قالت لها: أنا سأثبت لك بالدليل أننا نستطيع أن نفعل أشياء قليل من اللي أقل مننا حتى من سننا أو قليل من اللي في سننا يفعلون مثل ما نفعل. قالت: ماذا ستفعلين؟ قالت: سترين. وبدأت الأخت النشيطة تأخذ كورسات في تسلق الجبال. شوفوا، تخيلوا عمرها 70 سنة، تسلق في الجبال، الله يعطيك الصحة، تسلق في الجبال، تسلق الجبال. وظلت ل10 سنوات القادمة من عمرها تتسلق الجبال، يعني ظلت إلى عمرها 80 سنة وهي تتسلق. هذه السيدة اسمها هيلدا كروكس. كيف عرفنا قصتها؟ لما أيام جورج بوش الأب، أيام أزمة الخليج، في نهاية أزمة الخليج، جورج بوش الأب قلدها وسام الشجاعة لشجاعتها في أن تتسلق جبال عالية شديدة الارتفاع قليل جدا من عمرها من فعل مثل ما فعلت. القناعات كان ممكن تصبح مثل أختها الأخرى وتقول: كبرنا خلاص، الحياة إيش تعطينا أكثر من كذا، وتفضل تنتظر الموت كمان 10 ولا 20 سنة. لكنها فضلت هذا الأمر، إنها بقناعاتها الإيجابية. فالقناعات عندنا نوعين: قناعة سلبية، قناعة إيجابية. القناعة السلبية هي القناعة التي نقولها لأنفسنا، عشان كده ما بنتحرك في الحياة. كان تقول مثلا: ما عندي وقت، أنا بخرج من شغلي أروح أرتاح، أكل، أتفرج على التلفزيون، فين أجيب الوقت؟ فيظل الشخص يقنع نفسه أنه ما عنده وقت. أو: أنا ودي أكمل تعليمي بس أتوقع أني ممكن أنجح، أنا مخي تغير، أنا ما صرت زي زمان. لا، مخك أكثر نضوجا من زمان فتستطيع أن تكمل تعليمك. أو: أنا ذاكرتي ضعيفة، أو أنا متأكد المشروع هذا مش هينجح. هذه كلها قناعات سلبية تحطم فيك دون أن تشعر. فالقناعة السلبية تأتينا فتحطمنا. لذلك بعض الناس لما يعملوا أشياء حتى ضد قناعاتهم بدون ما يشعروا يفاجأوا، فعلا يفاجأوا أنهم عملوا شيء يعني ما كانوا عاملين له حساب. لذلك أنا أعطيكم من الأمثلة ما تتخيلوها. يقولون شاب كان في رحلة إلى القطب الجنوبي في ثلج، يعني طبعا أنتم عارفين هناك ثلج، يعني صحراء ثلجية. فضاع من زملائه في الرحلة العلمية، فلجأ إلى كوخ، وجد كوخ قاعد فيه. بعد تقريبا مرور يومين بدأ يسمع صوت قطار بعيد عنه يمر في تلك الناحية، فبدأ يراقب الوضع. فعلا اكتشف أنه في مكان ما القطار يمر، والقطار لما يمر في منحنى، وأنتم تعرفوا القطارات وهي تمر في المنحنيات لابد أنها تبطئ وتخفف من سرعتها، فبدأ يراقب. طبعا أنتم عارفين، تخيلوا المنظر، منطقة كلها ثلج، فالإنسان وهو يمشي في الثلج يحتاج إلى وقت. فبدأ يراقب هذا القطار، فوجد أنه في وقت معين يمر هذا القطار ويهدي، فقال: ننتظر وقت ما يهدئ، فعلى طول مباشرة أنا أقفز في هذا القطار. فعلا في اليوم الثاني قبل ما يأتي القطار هو كان واقف في المنحنى، فلما جاء القطار مهدئا فمباشرة مشي بسرعة القطار، ثم فتح أحد الأبواب وطلع. كان قطار بضائع، والباب اللي فتحه كان باب الثلاجة، فدخل وأقلق الباب عليه. وهو جالس في الظلمة بيحسس كذا، وإذا به يعرف أنه في الثلاجة وأن اللي معاه لحوم، لحوم أبقار ولحوم أغنام محطوطة كذا. نظر في درجة الحرارة، طبعا درجة الحرارة برا كانت 15 تحت الصفر في الخارج، 15 تحت الصفر. نظر في درجة الحرارة اللي أمامه فوجدها 17 تحت الصفر، يعني برا المفروض تكون أبرد. فهو جالس بدأ يحدث نفسه، قال أنا الآن في الثلاجة أكيد هموت، أنا الآن في الثلاجة أكيد هموت، أنا الآن في الثلاجة أكيد هموت. وما أن وصل القطار وفتحوا إلا وجدوه ميتا. تبين فيما بعد أنه اللوحة اللي كانت أمامه اللي بتوري له درجة الحرارة كانت خربانة، لا تشتغل لا تعمل. طب لماذا مات؟ درجة الحرارة في الداخل كانت أدفأ من الخارج، لكنه أقنع نفسه أنه درجة الحرارة في الداخل هي أبرد من في الخارج. فلما أقنع نفسه وصدق هذا الأمر مات، مات. فالقناعة ممكن تحطمك لما تقول لنفسك مستحيل أنا ما هقدر ما هيقبلوني، هذه القناعة ما هتخليك تتحرك في الحياة. التنس المشهور أغاسي، أغاسي لاعب تنس مشهور، هذا أغاسي لما جاء وأخذ بطولة ويمبلدون المفتوحة، ويمبلدون المفتوحة تعتبر أرفع جائزة، أرفع جائزة وأعلى جائزة، وهي تعتبر الجائزة اللي يأخذها يعني يعتبر كأنه واحد من أبطال العالم. فلما جوا الصحفيين يهنوه وعمره 22 سنة، فالتفت لهم وقال أنا أصلا أخذت الجائزة دي قبل كده كثير. قالوا له كيف أخذتها قبل كده، أنت أول مرة تأخذها؟ قال وأنا عمري 14 سنة أول ما رفعت الكرة قبل ما أضرب كنت مقتنع تماما أنه في يوم من الأيام سأصل، سأصل. لذلك ما هي القناعات السالبة التي تحجب عنكم النجاح؟ إيش هي القناعات اللي مخليتك ما أنت قادر توصل؟ إيش القناعات اللي مخليتك ما أنت قادر تحقق أهدافك في الحياة؟ هل هي قناعات حقيقية ولا قناعات وهمية موجودة بس في عقولنا؟ لابد أن احنا نعرف هذه القضية. هل القناعات هذه ما بتخليكم تتحركوا في الحياة؟ أنا واحد كنت يستشيرني فقلت له يا أخي امشي كل يوم نص ساعة، قال ما عندي وقت لنص ساعة. قلت له طيب افتح باب بيتك وأقرب عمود كهرباء على بعد 50 متر منك روح له وارجع ثاني لبيتك، يعني 50 متر يعني أقل من 10 دقائق، لا تقول لي ما عندي وقت. فهذه القناعة هي اللي أحيانا ما تخلينا نتحرك في الحياة. هقول لكم قصة ربما تكون فيها نوع من الغرابة لكنها حدثت في هذا الكوكب حتى تعرفوا ما مدى تأثير القناعة فينا. طالب في الجامعة في السنة الثانية واخذ مادة اسمها كالكولس، كالكولس دي يسموها تفاضل وتكامل، يعني مادة رياضيات، واخذها في المستوى الثاني من المادة. هو كان تعبان هذا الطالب وكان سهران طول الليل، فجاء في المدرج حط راسه ونام. لما نام الدكتور ما لاحظ انه نايم، 150 طالب وطالبة في المدرج في جامعة من الجامعات الغربية. استيقظ بعد ساعتين ونص هذا الطالب ليجد امامه على السبورة مسألتين مكتوبة على السبورة، فكتبهم بسرعة لأنه ظنا منه أنها واجب، ثم ذهب بعد ذلك إلى بقية محاضراته. فلما رجع البيت بدأ يحاول يحل في الواجب فمن حل معه، في اليوم الثاني حاول يحل في الواجب فمن حل معه، في اليوم الثالث حاول يحل في الواجب من حل معه. فراح لأمين المكتبة قال له ترى في عندي واجب شديد وصعب، هل ممكن تدلني على معراجع أو شيء أقدر أستفيد منه؟ قال له يا ابني الرف الفلاني والرف الفلاني فيه مراجع الرياضيات. فعلاً راح وبدأ يشوف المتشابهة بين المسألتين اللي عنده وبين اللي في المراجع، وبعد جهد جهيد استطاع يحل مسألة واحدة في 4 صفحات. فراح للدكتور تاني يعني في المحاضرة اللي تلاتها اللي كانت أسبوعية وجلس سمع المحاضرة، وبعد ما خلصت المحاضرة بدأ الدكتور يلم أوراقه عشان يريد يمشي يغادر القاعة. فذاك استغرب، نزل الدكتور، دكتور ألن تجمع الواجب الأسبوع الماضي؟ فالدكتور نظر له هكذا مندهشا قال واجب أي واجب؟ قالوا أنت أعطيتنا مسألتين الأسبوع الماضي في غاية الصعوبة، أنا حليت مسألة واحدة فقط والثانية لم أحلها. فالدكتور قال

0: يا ابني واضح انك ملخبط ومخربط ويعني اشتبه عليك الامر مع دكتور ثاني، انا ما اعطيتكم واجب. قال له صدقني يا دكتور اعطيتنا واجب. فتحت الحاح الطالب، الدكتور قال له طب وريني الواجب. اخذ الواجب الدكتور، نظر في حله للمساله اصيب بالدهشه. تبين فيما بعد انه الدكتور في اخر دقيقتين من المحاضره كان يعطي امثله للطلبه على المسائل التي عجز العلم عن حلها. ايش رايكم؟ عجز العلم عن حلها. سؤالي هو ليه الطالب حل المساله هذه وهو في ثانيه جامعه؟ قصه حقيقيه، ما الذي جعله يحلها؟ فراسه منه يعني ذكاء ابدا. لشيء واحد فقط حدث، هو انه الطالب لم يسمع كلام الدكتور وهو يقول وهذه يا أبنائي بعض المسائل التي عجز العلم عن حلها. ما سمع، لأنه لو كان سمع هالكلمتين كان لما يروح البيت مستحيل يحاول. أنت لو سمعت وأنت لو سمعت وكنتم في المدرج كنتم هتحاولوا؟ هتروحوا البيت؟ كل اللي هتقولوا لأنفسكم يا أخي خليك واقع يا أخي، أنا في ثانية جامعة واستاذي الدكتور خبير الرياضيات ما عرف يحلها، أنا أحلها كطالب؟ هذه القناعات التي أتحدث عنها. ما أريد القناعات تحطمكم، ما أريدها تقف أمام نجاحكم. لذلك أريدكم تنظروا إلى حياتكم، إيش القناعات؟ حتى لو ابنك أو بنتك جاكي قال لك ترى هذه المادة صعبة، قولوا له أبدا مش صعبة، أنا أعرف فلان ولا فلانة ولا اللي يكون نجحوا فيها وهم ليسوا بأقل منك. دائما كسروا القناعات السالبة في ذهن أبنائكم. أو يجيك ابنك يقول لك أنا ما أقدر أتكلم قدام الناس، قولوا له أبدا أنت فصيح وكذا وكذا، وخليه يلتحق بالإذاعة المدرسية، خليه يلتحق بالمسرح، خليه يلتحق بالكشافة. على فكرة بعض الناس يورثوا أبنائهم قناعات سالبة. أنا شفت آباء يشوف ابنه قاعد يذاكر يقول إيش قاعد تذاكر، يقول له قاعد أذاكر إنجليزي، يقول له أعوذ بالله إنجليزي إنجليزي يا ابني أصعب مادة كانت عندي أيام الدراسة. طبعا الولد يخاف. فلذلك ابعدوا عن القناعات السالبة. أول حاجة الوعي بها، لازم تعرفوا إيش هي القناعات التي تحول بيني وبين النجاح. إن أنا دائما أقول لنفسي مستحيل وما هقدر وذاكرتي ضعيفة والموضوع فاتني وكبرت في السن. لازم تعرفوا ما هي القناعات التي تحول بينكم وبين النجاح، هذه أول شيء. الأمر الثاني إنكم تشطبوها هكذا بالقلم وتكتبوا لي قناعة إيجابية وتبدأوا تعيشوا فيها. فأسأل الله عز وجل لكم إنكم فعلا تثروا حياتكم بقناعات إيجابية جدا. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أتمنى لكم حياة سعيدة من خلال برنامج عش حياتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تعلم كيف تواجه حياتك وتجتاز مشكلاتك وتشق طريق نجاحك. عش حياتك، برنامج من تقديم الدكتور سليمان العلي، يأتيكم على السرايا FM.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو السرايا FM،
4: راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحببت أيها الإخوة والأخوات في الرسائل الثلاثة القادمة بإذن الله أن أضرب المثل ببعض الأخلاق الإيمانية المطلوبة، بعض الأخلاق التي تدل على حياة الإيمان في قلوبنا. ولعلني أبدأ بخلق عظيم وهو خلق السماحة، فنحن والله بحاجة إلى هذه السماحة. ربنا تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل وهو يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هنا سؤال ينبغي أن نطرحه على أنفسنا، نطرحه على نفسي وأنتم كذلك، نطرحه على الدوام: ما الذي يريده الناس منا عندما نتعامل معهم أيها الأحبة؟ نحن طبعا في كثير من الأحيان نفكر بطريقة معكوسة، أي نفكر في الذي نريده نحن من الناس، ولكن نغفل أو قد نغفل عما يريده الناس منا. دائما نبدأ بأنفسنا: ما الذي أريده أنا من زوجتي؟ ما الذي أريده من أخي؟ ما الذي أريده من جاري؟ ما هي الصورة التي أريده أن يتعامل بها معي؟ ولكنني قد أغفل أن أسأل نفسي هذا السؤال: ما الذي يريده الناس منا؟ ما الذي يريده هذا مني؟ ما الذي يريد هذا عندما أتعامل معه أن أتعامل به معه؟ ومن أعظم ما يريده الناس لا يريدون منا درهما ولا دينارا، أعظم ما يريده الناس منا عند التعامل معهم أيها الأحبة هو خلق السماحة. وأنا اخترته في الحقيقة من بين الأخلاق لأن هذا الخلق العظيم خلق خاص بمن قوي إيمانه، بمن استنار قلبه بنور الإيمان. السماحة أيها الأحبة تحتاجها الزوجة عند التعامل مع زوجها. لو سألت الزوج اليوم: ما الذي تريدينه من الزوج؟ لقالت: أريده أن يكون سمحا. يحتاجه الجار عند التعامل مع جاره، يحتاجه الشريك عند التعامل مع شريكه، يحتاجه التاجر في تعامله في بيعه وشرائه، يحتاجه الموظف عند تعامله مع إخوانه وزملائه وأصدقائه، يحتاجه الطالب عند تعامله مع زملائه في الفصل، يحتاجه الأستاذ عند تعامله مع طلابه وزملائه. كلهم يقولون بصوت واحد أننا نحتاج إلى السماحة في التعامل. السماحة أيها الأحبة ما هي حقيقتها؟ ما قرأته عن السماحة يعيدها إلى معاني محدودة. السماحة تتركز على كل معنى يتعلق بالسهولة، فكل سهولة تتعلق بالسماحة، واليسر واللين والعفو وغض الطرف عن الهفوات، غض الطرف عن أخطاء الآخرين. فكم نحن والله بحاجة إلى هذه القضايا التي تضمنتها السماحة، تضمنت السهولة، تضمنت اليسر، تضمنت اللين، تضمنت العفو، تضمنت أن نغض الطرف عن أخطاء الآخرين، أن نتغافل كما يقول الإمام أحمد رحمه الله عن أخطاء الآخرين. هذه هي السماحة التي يرجوها أو يطلبها الناس منا. نحن بحاجة إلى هذه السماحة عند تعاملنا مع الآخرين، وإذا تعاملنا بالسماحة فقد فزنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل السماحة بالرحمة: رحم الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، عندما يتعامل في بيعه، وإذا اشترى، وإذا اقتضى، وفي رواية إذا قضى. إذا اقتضى يعني إذا طلب قضاء حقه من الآخرين طلبه بكل سماحة، بكل يسر، بكل سهولة، بكل لين. وكذلك إذا قضى ما عليه من الدين قضاه بدون أن يماطل، بدون أن يتأخر، بدون أن يدخل في المماطلة التي تدخل الضرر على صاحب الدين أو صاحب الحق. هذه السماحة الإيمانية التي فقدناها اليوم في كثير من تعاملاتنا أيها الأحبة، فقدناها
كما فقدنا السكينة وفقدنا الطمأنينة في بعض البيوت فقدناها بسبب طبيعة الحياة المادية اليوم. الحياة المادية التي غلبت على حياة كثير من الناس، حتى والله بعض الناس تجهمت وجوههم وتقطبت جباههم وغلظت معاملاتهم مع الآخرين، بل وسأت كلماتهم وأقوالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله بسبب هذه السيطرة المادية على حياتنا. ووالله ثم والله لو التزمنا بالسماحة كما أرشدنا إليها الحبيب صلى الله عليه وسلم لكان لها أثرا عظيما بإذن الله تبارك وتعالى في زيادة المحبة بين القلوب، لأثرت هذه السماحة في زيادة المودة بين النفوس، لرأينا تلك القلوب وقد تحابت في الله وقد اجتمعت تلك النفوس على المودة وعلى الرحمة وعلى المحبة. هذه السماحة أيها الأحبة التي نحن بحاجة إليها لها صور كثيرة. أنا لا يمكنني في هذه الدقائق أن أحصر صور السماحة، لأنه بكل وضوح وبكل اختصار وبكل تقريب صور السماحة تتعدد بحسب صور التعامل، ونحن لا يمكننا بحال أن نحصر صور التعامل. صور التعامل لا حصر لها ولا عد، الإنسان يتعامل عشرات بل مئات التعاملات في يومه وفي أسبوعه وفي شهره وفي عامه. ولعل من أول من يستيقظ الإنسان على معاملته هو الزوج أو الزوجة، فالسماحة في الحياة الزوجية سبب أساس من أسباب السعادة فيها. إذا كان الزوج سمحا في بيته تصف بالسهولة وباللين وبالرفق، أنه قريب سهل في بيته، وكذلك المرأة إذا اتصفت بهذه المواصفات كانت الحياة بإذن الله تبارك وتعالى مع هذا الإنسان كانت سهلة حلوة طيبة مريحة سعيدة. وإذا كان الإنسان على خلاف ذلك منذ أن يستيقظ في الصباح سواء كان الرجل أو المرأة، كان على مع إنسان فقد السماحة، فالحياة معه بدون شك ستكون مليئة بالهم والغم والنكد، نسأل الله السلامة والعافية. وبعد أن يخرج الإنسان من بيته يبدأ المسلم في تعامله مع الآخرين، فيطالب هنا في تعاملاته مع الآخرين أن يحقق معنى من معاني الإيمان وأن يتخلق بهذا الخلق الإيماني، أن يكون سمحا في كل معاملاته منذ أن يخرج في الصباح، سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى، سمحا في كل معاملة، إذا ركب في السيارة، إذا تعامل في الطرق، إذا تعامل مع أصحاب الوظائف، إذا تعامل مع زملائه، سمحا في كل هذه المعاملات. لا يعرف الصلابة ولا الجمود على رأي واحد، بل يظهر فيه الرفق واللين والسهولة في كل هذه المعاملات. والإنسان منا أيها الأحبة صدقوني لو التزم بهذه السماحة وكان فيها صادقا، وكانت هذه السماحة تنبع من إيمان صادق من نور قوي لهذا الإيمان في هذا القلب، صدقوني أيها الأحبة أن الناس سوف تحب هذا الإنسان. الناس أيها الأحبة سوف يحبون صاحب السماحة، تحبه الناس وتسعد بلقائه ويفرحون بلقائه، لأن أهل السماحة بوضوح وباختصار تستبشر القلوب والنفوس بلقائهم. أهل السماحة أيها الأحبة تسر القلوب والصدور والنفوس بالنظر إلى وجوههم. ولعلي أحبائي لا أريد أن أطيل، لكن لعلي في آخر هذه الرسالة أريد أن أحذر الذين فقدوا هذه السماحة، أحذرهم من بعض السلوكيات التي إن وجدت دلت على أن أصحابها قد فقدوا السماحة. لأنه قد يسأل سائل كيف أتعرف على أنني قد فقدت السماحة وأنا أعيش في هذه الحياة المادية التي ملؤها كما ذكرنا قلق واضطراب واحتكاك وصعوبة؟ هناك بعض السلوكيات، أذكر بعض هذه السلوكيات منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر: كثرة الخصومات. الإنسان الذي يكون من أصحاب كثرة الخصومات، الذي ينزلق في اللدد والخصومة، الناس غالبا لا تحبه. الناس لا تحب أن تتعامل مع إنسان يتصف بهذه الصفة التي تفقده معنى السماحة واليسر، الخصومة. إنسان تجده
يتلبس بالخصومة في كل شيء، في أخذه، في عطائه، في بيعه، في شرائه، كثير الخصومات في يومه وليله. الناس يقولون هذا الإنسان صاحب شر، هذا الإنسان صعب، هذا الإنسان يعني لا يمكن أن نتعامل معه. أمر آخر أيضا كثرة الجدل، لا يليق بالإنسان الذي يريد أن يتصف بصفة السماحة أن يتعنت وأن يجادل في كل شيء، أن يتشدد في كل قضية من قضايا حياته الخاصة أو العامة. بعض الناس أيها الأحبة إذا تناقش معك في أمر علمي أو فكري أو سياسي أو اجتماعي دخل معك في جدل، ودخل معك في خصومة، وارتفعت الأصوات، لا يستطيع بحال أن يوصل ما لديه من أفكار وما لديه من آراء بكل سهولة وبكل يسر. ولذلك الناس يصعب أن تتعامل مع من كانت هذه أخلاقه. هذه أيها الأحبة رسالتي إليكم، أن تفقدوا هذه السماحة في بيوتكم، تفقدوا هذه السماحة مع أزواجكم، تفقدوا هذه السماحة مع أبنائكم، تفقدوا هذه السماحة مع جيرانكم، تفقدوا هذه السماحة مع أصحابكم وإخوانكم وزملائكم في العمل، تفقدوا هذه السماحة في كل معاملة من المعاملات التي تقومون بها في حياتكم. فإن وجدتم أن الله تبارك وتعالى قد رزقكم هذه السهولة وهذه الليونة وهذا الرفق وهذا القرب من الناس، فاحمدوا الله تبارك وتعالى، فإن السماحة ما هي إلا علامة من علامات حياة الإيمان في قلوبنا. نسأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا وأن يرزقنا السماحة في أخلاقنا ومعاملاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر مع رسالة نورانية جديدة بإذن الله تبارك وتعالى.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يم السرايا والشط ويلا.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واستهديه واستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد. طيب، تلخيص سريع للي حصل المرة اللي فاتت. إيه حكاية التوازن التربوي ده؟ قلنا كل فرد فينا بيتكون من 4 حاجات رئيسية. مين فاكر؟ كبد والطحال، وإيه كمان؟ العقل والقلب والروح والجسد. عقل، قلب، روح، جسد. وكل حاجة من دول ربنا سبحانه وتعالى بيديها لنا ضعيفة أو فاضية، وبيدينا أدوات نقويها أو نملاها. فالقلب ربنا بيقول هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فخلقنا بعقول فارغة، وادانا أدوات لملء هذه العقول بالعلوم والمعارف. يبقى لما أنا أكتسب العلوم والمعارف دي اسمها تربية معرفية، ودي تربية للعقل. واحد مسك كتاب التفسير قرأ كتاب تفسير، تربيت عقلك. قريت كتاب للشيخ خرضاوي، ربيت عقلك. قريت كتاب في الفيزياء، بتنمي عقلك. طب والإنسان لما يكسل في تربية العقل يبدأ يصاب بالجهل، والجهل يوقع الإنسان في الشبهات، ويوقع الإنسان في البدع، ويوقع الإنسان في الكفر كمان. نيجي بقى للقلب. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا، كل مولود يولد على الفطرة، فالقلب جاهز بالفطرة للإيمان، ولكن يجب شحنه بالإيمان تماما مثل بطارية الموبايل اللي بتموت منك كل يوم، لازم تشحنها لمدة ساعة. كذلك القلب له طريقة لشحنه. يبقى تربية القلب دي اسمها التربية الإيمانية أو التربية القلبية. دي اللي سيدنا إبراهيم ما اتكسفش يطلبها من ربنا. وسيدنا إبراهيم أبو الأنبياء وطلب التربية الإيمانية، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فكلنا قلوبنا تحتاج إلى التربية، وده اللي احنا بصدده في هذه الدورة، تربية الإيمان، التربية الإيمانية. هنتعامل مع القلب. طيب خليني اقول لكم حاجه بقى، عشان بالنسبه للموبايلات، احنا محتاجين تمويل للفيلم الجديد في مؤسسه الجسور. فايه رايكم الموبايل اللي يضرب نبيعه في مزاد وندي فلوس لمؤسسه الجسور؟ متفقين؟ متفقين؟ من فضلك لا تغلق الموبايل. خلاص، نيجي بقى نتكلم في الروح. ربنا سبحانه وتعالى ادانا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ادانا روح قابلة للفجور والانفلات، وقابلة ايضا للتزكية والتنمية. احنا دي دورة بعدها ان شاء الله، بعد ما نخلص الشهرين دول هنخش شهرين تانيين تنمية روحية هنتدرب فيها على ايه؟ على الاخلاص لله وعلى التواضع الحقيقي الغير مصطنع. كن فعلا انسان متواضع. نيجي على بعد كده التربية بتاعت الجسم اسمها التربية الحركية. يعني يعني انت دلوقتي واحد طلبت العلم وبقى عندك ثقافة وقويت قلبك بالإيمان وما شاء الله عليك دخلت التربية الروحية وماشي على عليها تمام وبقيت راجل متواضع ومخلص، لكن كسلان لا تتحرك بهذا العلم ولا يدفعك هذا الإيمان لخدمة مجتمعك، فتبقى إنسان خامل مجتمعك لا يستفيد منك. يبقى احنا نريد أن نتحرك في المجتمع أيضا بالدعوة، دي التربية الحركية. أنا ما عنديش دي ولا عندي الأولانية، أنا عندي التربية الإيمانية والتربية الروحية، ناخدهم بس الأول وبعد كده ربنا يبقى يسهلها إن شاء الله. التربية العقلية والتربية المعرفية هي بطلب العلم، تقرأ ودي إن شاء الله ليها درس عندنا نديه، تعرف أنت تختار إزاي قراءاتك والحاجات دي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بقى بداية التربية الإيمانية. صلي على رسول الله. دلوقتي عايزك تتخيل كده أن أنت ماشي في الشارع لقيت راجل سكران ومدروخ ونايم في الأرض، نايم خالص، وعارف أنه سكران ليه؟ لأن جنبه أزايز خمرة وقعة، عايز تعظه، عايز توعظه، هتقول له ايه؟ مين يقول لي كده؟ تقول له ايه؟ لا بص حضرتك، اللي حاضر الدورة دي قبل كده انا عارفه كويس، صح؟ ما ينفعش توعظه لانه نايم، يبقى انت لازم توقظه، لازم تفوقه الاول. حلو قوي، هو ده نفس الكلام. انت دلوقتي قلبك نايم وعايز تشحنه بالإيمان، لازم تصحيه الأول، لازم نوقظ القلوب بتاعتنا من غفلتها، ثم نبدأ نسير بها نحو الله. فعايزين نحل المشكلة دي. عشان تحل المشكلة لازم تدركها. إيه هي المشكلة؟ إيه هي مشكلتي؟ إيه هي مشكلة مجتمعنا؟ إيه هي مشكلة العالم كله؟ هي المشكلة الأزلية ضعف الإيمان. عندنا مشكلة ضعف إيمان عايزين نتعامل معاه، يبقى لازم نتعامل مع القلب، بس القلب نايم، يبقى لازم نصحي القلب، نصحيه ونصلحه. ليه؟ عشان يبقى قلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بس مش هينفع نصلحه إلا من فوقه. نفوقه إزاي؟ شوف يا سيدي، كما أن إيقاظ النائم قبل وعظه مهم، إيقاظ القلب قبل شحنه بالإيمان مهم. نوقظه إزاي بقى؟ بالخشية، لازم أخوفه بالخوف من الله، وده دور الخوف من الله، يوقظ القلب. بس أول ما أيقظته في أساليب أخرى بقى تشحنه بالإيمان. ربنا بيقول سبحانه وتعالى سيذكر من يخشى، ويقول تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وأنذر به الذين يخافون. فلا بد من تخويف القلب. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يعني من خاف أدلج، الدلج هو المشي ليلا، المسافر اللي خايف هيمشي بالليل عشان يقطع المسافة. هو مش أول ما الدنيا تليل هيقوم قاعد مريح في الصحراء لتاني يوم بعد 12 ساعة يمشي تاني، لا لا لا، بالليل هيمشي، هيولع حاجة وهيمشي. فمن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، هيوصل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، كل حاجة بتخشها بتمن، تخش تركن بتمن، انت بتركن في الشارع قدام المسجد بتمن، حدش بيرحمك، كل حاجة ليها تمن. مش معنى الجنة اللي ببلاش؟ الجنة بقى دي سلعة ربنا وغالية، لابد من تضحية، ولكن لابد من اننا نخاف. اولا الخوف اللي بنتكلم عنه خوف ايجابي مش سلبي، لان الخوف بتاعنا ده تخويف القلب يدفع للعمل. الخوف عادة يخلي الانسان ما يعملش، خايف يعمل حادثة ما يسوقش ويقعد في البيت، خايف يعني مش عارف ايه ما يروحش. فالخوف عادة سلبي، احنا الخوف بتاعنا ايجابي يخلي الانسان يعمل. واما من جاءك يسعى وهو يخشى، هو عشان يخشى سعى الى العلم وسعى الى المعرفة وسعى الى الايمان. فالخوف اللي بنتكلم عنه خوف ايجابي. لذلك انا هتكلم النهاردة من كتاب اسمه التوهم، التوهم بتاع واحد اسمه الامام الحارث المحاسبي. والتوهم يعني التخيل، بقولك توهم ان يعني تخيل ان، فهو كده. حتى انا ده كنت اديت المحاضره دي بالانجليزي في امريكا وسميناها The Clinic of Imagination، يعني مستشفى الخيال. ده مكان تدخل فيه تتعالج، انك تتخيل. هنتخيل ايه بقى؟ هنتخيل نفسنا متنا. فانت النهارده كده هاخدك في رحله كده في الموت عشان نخوفك شويه ونخوف حضرتك. لو حاسس انك عايز تغمض عينك في اي لحظه كده انت بتتخيل، غمض. عايزك تخاف النهارده، تخاف من الموت، يعني تخاف من لقاء ربنا يعني. فتخيل كده انك وانت راجع النهارده كده عملت حادثه وجالك ملك الموت. ايه شعورك بقى وانت شايفه قدامك كده داخل عليك بيمد ايده يطلع من بقك روحك؟ هتقوله ايه؟ استنى، اديني فرصة، صح؟ اديني مهلة. فتح عينك خلاص دلوقتي، خلاص فتح عينك بقى وركز معانا. لو اداك مهلة 24 ساعة، تخيل كده ال 24 ساعة دول هيبقى شكلهم ايه؟ خلاص انت دلوقتي رجعت عملت حادثه، ملك الموت قلت له ابوس ايدك اديني 24 ساعه. مش هيحصل، لكن هو تخيل انه قال لك اوكي خد 24 ساعه، هتعمل ايه؟ هترجع تفتح عمرو اديب؟ اتكلم بصراحه، هترجع تتفرج على التلفزيون؟ بالاخر يعني مع احترامنا للجميع يعني، هترجع تتفرج على التلفزيون؟ لا مش هيحصل، هترجع تقوم الليل على طول. بكره طبعا صيام، شو بقى لها اخر مره افطر فيها؟ يلا اعملوا لي فول وبيض. لا لا لا، بكره هتصوم. انت متخانق مع والدك ووالدتك، هترجع تبوس ايديهم وهتبرهم وهتوصل للرحم المقطوعه، صح؟ هتمسك نوته التليفونات وتطلع نمره عمك وخالك وخالتك والناس اللي بقالك سنين ما سالتش عنهم، وهتعيد الحقوق الى اهلها. في حاجه انت شاكك فيها كده موجوده عندك، ما هي مش بتاعتك، او انت شاكك ان انا مش من حقك، هتكلم حد وهتستسمحه او هترجعها، وهتكلم اللي اغتبته وتقول له سامحني انا جبت سيرتك كده في مره غصب عني وانا متضايق. ايه هي الحاجات اللي انت هتعملها في ال 24 ساعه دي؟ دي الليله لما ترجع تكتب كده حاجه اسمها قائمه الامنيات، الأشياء التي تتمنى أن تمهل عند الموت يوم عشان تعملها. قائمة أمنياتك إيه؟ ده أول واجب علينا النهاردة. طبعاً المهلة هترفض، ده عشان تبقوا عارفين يعني، مفيش حد هيقدر يتعامل مع ملك الموت ويقنعه إنه يأجله، المهلة هترفض. وهيبدأ ملك الموت يجذب روحك من قدمك. استشعر كده الآلام ألام بس الجسدية، ده ألام نفسية، قلق، أنا خلاص بموت، شريط سينما هيمر قدام عينيك، حياتك كلها عملت فيها إيه؟ وقت تفتكر الذنوب ارتكبتها من 20 و30 سنة وكنت ناسيها، وانت بتموت بتفتكرها، خايف منها، ألام جسدية وألام نفسية، والروح بتنزع من الجسم، وقلق لأنك بتنتظر رؤية وجه ملك الموت. انت عارف ان هو دخل لكن ما شفتش وجهه لسه، ومنتظر بقى وجهه يكون وجه جميل ولا وجه قبيح، يا ترى ايه بقى اللي هيحصل لو بصيت في وجه ملك الموت؟ لو كان وجهه جميل هيظهر ويقول لك ابشر يا ولي الله برضا الله وثواب الله يا رب. في لحظتها هتدرك انك قد فزت، انك قد نجوت، وهتشعر بالاطمئنان، القلق هيتحول الى اطمئنان وهدوء وفرح، وانت بتموت هتفرح لك شفت وجه ملك الموت جميل وبيقول لك ابشر يا ولي. اول حاجه يعملها يطمنك ابشر يا ولي الله برضا الله وثواب الله، هنهدأ. او لا قدر الله يظهر لك بوجه قبيح ويقول ابشر يا عدو الله بغضب الله وعقاب الله، فتدرك انك قد هلكت، انك قد خسرت، ويتحول القلق الى انفعال ويأس وحزن. ده ممكن يحصل دلوقتي على خير لو حبينا نعرف مين اول واحد هيموت فينا. مش هنلم تواريخ الميلاد منكم ونشوف اكبر واحد فينا، يمكن اصغر واحد. وده الغريب في مسألة الموت. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبلوكم يعني يمتحنكم، يختبركم. كل اختبار له نقطة بداية ونقطة نهاية. يجيلك كده الورقة بتاعت الامتحانات يقولك ايه، امتحان مادة الرياضيات يبدأ في الساعة 8 وينتهي في الساعة 10، قال لك هو نقطة البداية ونقطة النهاية. حياتنا بقى دي اختبار، لكن ربنا أعلن ليك نقطة النهاية الأول لأنها هي الغريبة. الذي خلق الموت نقطة النهاية، والحياة نقطة البداية، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الغريب في نقطة النهاية بتاعتنا ان ورقة الإجابة بتتشد في أي لحظة، محدش عارف تتشد انت، فلازم باستمرار تكون عامل اللي عليك. مت هيبدأ الحساب في القبر. ما بين بقى موتك والمقبرة ده الواجب اللي عليك الأسبوع ده، هبقى أقوله لك تعمل فيه ايه، ده ورد تاني بقى، وده واجب الأسبوع ده بس، عشان الواجب ده مخيف شوية، وبعض الأخوات بالذات بيكسر يقولك ما قدرناش نعمل الواجب. ليه؟ أصلي خفت. خفتي إيه؟ خفت أخاف. ما احنا عايزك تخافي. أيوة، فالواجب ده هنعمله إن شاء الله الأسبوع ده بس، بنصحي القلب بس. بعد كده عندنا واجبات تانية خالص وممتعة جدا ولذيذة جدا. المهم دخلت القبر، جالك الملكين نادوا عليك يا فلان أو يا فلانة، جلست والكفن وقع كده على جنابك، والقطن اللي حاطينه في مناخيرك وفي ودانك راح وقع في حجرك، وهتسأل بقى إما ربنا هيثبتك على الإجابة يا إما هتحتار في الأمر ولن تلهم الإجابة. الرسول بيقول إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه اللي راحوا دفنوه مش هيستنى، هيسيبوك، وإنه ليسمع قرع نعالهم، وانت سامع أقدامهم ماشية وسايبينك، يأتيه الملكان، يجيله ملكين فيقعدانه، يقعد فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل، كنت بتقول ايه في الرجل اللي احنا اللي ارسل اليك. المؤمن يقول اشهد انه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد ابدلك الله به مقعدا من الجنة. فانت لو مؤمن يقال لك شايف المقعد ده في النار، بص يا نار ابيض، لك ما تخافش اطمن، ربنا ابدلك به مقعد في الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيراهما جميعا، فتشوف ده وده، ده شعور بمنتهى الفرحة، منتهى الإحساس بالفوز، ويقوموا ضربين برجلهم جانب القبر فينفرج القبر عن النار، وترى الحريق بتاع النار، والحريق متأجج، نار متأججة ومقبلة، فتنظر إلى ما صرف الله عنك فتفرح وتزداد سرورا. كل ما تشوف هذا العذاب الشديد اللي ربنا نجاك منه توقن بأنك قد سلمت. ثم يضربوا جانب القبر الآخر فينفرج عن الجنة بزينتها ونعيمها أنهارها، ويقال لك يا عبد الله أو يا أمة الله انظري إلى ما أعد الله لك، فهذا هو منزلك وهذا مصيرك. السرور يزداد أكثر والفرح يزداد أكثر والقلب يطمئن أكثر، إنك بتعاين بتشوف بنفسك، مش كنت أنت كنت بتسمع بس قبل كده، أنت شفت بنفسك نعيم الجنة وعذاب النار، وعارف إن ربنا نجاك من دي ودخلك دي، شيء جميل. أو يحصل العكس لا قدر الله، إنك تنظر إلى الجنة بنعيمها ويقال لك أبدلك الله بهذه النار، هنا يحصل العكس، يحصل إنك توقن يعني يزداد غمك وهمك، ويصبح لا شعور لك إلا الحسرة والندم، وهكذا في القبر واحد ورا الثاني إلى أن يكتمل الموتى ويصبح لا يوجد أحياء على الأرض، خلاص كله يموت، تقوم القيامة، تخلو الأرض من السكان كلهم، لا يبقى عليها لا إنسان ولا حيوان ولا حشرة ولا إنس ولا جن ولا حاجة خالص، حتى الملائكة هتموت، كله هيموت، كله يخمد، لا حركة لا حس لا شخص يرى، ولا يبقى إلا الجبار، ويقول لمن الملك اليوم، مفيش حتى حد يرد، فيقول لله الواحد الجبار. ثم يبدأ الله سبحانه وتعالى يحيي بعض الملائكة، فيبدأ ينادي المنادي، كل الخلائق تقوم للعرض على الله. يا ترى بقى وانت في القبر وقع الصوت ده بينادي ببداية يوم القيامة والعرض على الله، هيبقى وقع عليك ايه؟ هتقول ايه الحمد لله مطمئنة تبقى، ولا تبقى قلقان؟ استحضر بقى الشعور، شعور القلق، تدعى انك تقف امام الله الواحد القهار لتحاسب. يدعو الداعي تنشق الارض فوقك، قوم اقف، هتقف وتلاقي كل الدنيا واقفه جنبك، كله عريان، كله مغبر، كله مترب، ما انتش عارف تفتح عينك من التراب، تبقى ملايين سنة تحت في التربة. تدعك بقى عينيك وتشيل التراب، تشيل وتشيل من ودانك، ومغبر وكله كده حواليك، واقف حواليك. وبعدين نبدأ نتحرك كلنا نحو الصوت. في صوت جاي بيدعونا، كله يتحرك نحو الصوت. يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وإحنا ماشيين كلنا نحو الصوت وإنت مش سامع غير همس حواليك، ناس بتكلم بعض، إحنا رايحين فين؟ إحنا بنعمل إيه؟ محدش بيجرؤ يعلي صوته أحسن يتجاب. وضع مخيف، والكل ماشي ذليلا منكسرا إلى أرض المحشر. محدش بيفكر بقى إلا في حاجة واحدة بس، هيحصل إيه؟ هتسأل عن إيه؟ وإنت ماشي كده هتشوف مين؟ بابا اللي إنت بتحبه اللي وحشك من زمان، وماما أهي، ومراتك وجوزك ولادك، الناس اللي كانوا قرة عينك في الدنيا كنت بتأنس بيهم، هتشوفهم هتبقى مش طايق تبص في وشهم ولا فارقين معاك، وهم هيشوفوك هيتجاهلوك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كله في نفسه. انت متخيل؟ متخيل حجم الرعب؟ تشوف دول بقالك سنين ملايين السنين ما شفتهمش، وحشينك ولا هيفرقوا معاك ولا انت هتفرق معهم، كل واحد في شأنه. وصلنا أرض المحشر، ايه ده؟ أمم، زحمة فظيعة، الناس كلها من لدن آدم محشورة، إنس وجن وحاجة، محشر بجد اسمها أرض المحشر، ناس محشورة فيها، كل عريان وحافي ومغبر.

الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يجمع الله على عبد أمنين ولا خوفين، خفت في الدنيا من ربنا، ربنا يؤمنك يوم القيامة. ما خفتش من ربنا في الدنيا، تخاف بقى يوم القيامة. وهكذا الكل مذلول، الكل منكسر، ولكن أكثر ناس انكسارا هم أكثر ناس كسروا الناس في الدنيا وزلوا الناس في الدنيا. الشرطة اللي بتعذب وبتعمل وبتكهرب، أكثر ناس مذلولة. ما بتكلمش عن رجال الشرطة الكويسين، ما بتكلمش عن رجال الشرطة اللي بيحمونا، أنا بتكلم عن اللي بيتجاوز حدوده. ده صنف من رحمة ربنا بالرسول عليه الصلاة والسلام إنه مورلوش بيتعذبوا إزاي. صنفان من أهل النار لم أراهما يوم القيامة، لا لم أراهما، يعني رحمة بالنبي عليه الصلاة والسلام ربنا مورلوش بيتعذبوا إزاي، منه مش هيتحمل يشوف. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات شعورهن كأسنمة البخت، والتانيين مين؟ قوم في أيديهم سياط كرابيج كأذناب البقر يضربون بها الناس، ناس بتعذب في أمن الدولة. حشر محشر كله محشور، حر جدا زحمة جدا، والحيوانات تبدأ نازلة من الجبال جاية كمان، هو في مكان؟ كله الوحوش أسود بس احنا مش خايفين منها، هي نفسها نازلة مكسورة، كله نازل مكسور، الشياطين نازلة مكسورة ذليلة خائفة كله. وإيه بقى في الزحمة دي؟ موجات بتزق بعض، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، موجات بتزق بعض، صوت رهيب مرة واحدة في الظلام، ومرة واحدة السماء بتصبح زي النحاس الدايب بتغلي ويقوم نازل منها أجسام كبيرة، دول الملائكة نازلين رخرين على أرض المحشر، لدرجة إن العباد ما بيفهموش إيه دول، فيسألوهم أفيكم ربنا؟ إيه دول؟ أشكال غريبة جدا وأجسام غريبة جدا. وحر بقى، الشمس تدنو من الرؤوس، الشمس حرارتها حرارة الشمس مجموعة لمدة آلاف السنين في هذا اليوم، وقريبة من الرؤوس جدا، فيبدأ الناس تغرق في عرقها، اللي عرق واصل لغاية كعبه، اللي عرق واصل لغاية جنبه، اللي عرق واصل لغاية شحمة ودنه، ده مطلع بقه كده عشان ايه؟ ما يشربش عرق. واللي بيلجم بالعرق، يلجم يعني العرق عمال يصب في بقه. طب والمفيش يعني احنا ما فيناش حته حلوه؟ في حته واحده حلوه، الواحد في الحر بيدور على حته ايه؟ ظل. مفيش حته ظل يوم القيامه الا ظل عرش الرحمن، اعده لاصناف معينه من الناس، منهم شاب نشأ في طاعه الله. عشان كده انتوا عندكم فرصة مش موجودة عندنا احنا، انت لسه شاب، انا كهل، انت شاب، ما تسيبش الفرصة دي، ما تضيعش الفرصة انك تنشأ في طاعة الله عشان بنت ضحكت عليك، او انت عشان ولد ضحك عليك، او ولد اداك سيجارة، او واحد اداك مش عارف قرص ايه، ما تضيعش الفرصة دي، انت شاب، انشأ في طاعة الله. تلاقي الظل يوم القيامة وشايف ناس بتغرق في عرقها والشمس بتدنو منها، ويقولوا يا رب ريحنا بقى ولو للنار، لان القعدة الوقفة طولت، الوقفة دي طولها قد ايه؟ 50,000 سنة في الحر ده، لا شربة ولا اكلة ولا حاجة، الناس يقولوا يلا بقى ان شاء الله على النار. ويبدأ نلاقي الأنبياء داخلين، سيدنا آدم داخل، ورا نوح ورا موسى ورا عيسى وإبراهيم، ناس هتجري، دول يجروا.

0: يتلموا على ده ودول يتلموا على ده ودول يتلموا ده. يا نبي الله اشفع لنا عند ربك. الحساب يقوم بس ان شاء الله على النار، بس يبدأ بقى مش قادرين نقف اكتر من كده. فيقول كل واحد فيهم ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله من قبل. سيبوني في حالي، نفسي نفسي، مش هكلم ربي، مش هشفع، ما اقدرش. لا تتخيلوا الغضب. اذا كان الانبياء مشفقين كده على نفسهم، خايفين كده، امال احنا حالنا ايه؟ انت حالك ايه بقى وقتها ايها العاصي، ايها المتمادي؟ ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم فالناس تذهب له، انت خاتم المرسلين اشفع عند ربك. فيحمي خلاص الحق، فيذهب فيسجد تحت العرش ويثني على الله ويقول يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم، ويسأل الله بدء الحساب. فيقبل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العامة للخلق كله حتى الكفار، ويبدأ الحساب. فالظلمة تتحول إلى نور، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، يعني السجلات تتنزل تتحط، أركايفز كل حاجة فيها متدونة، مش مكتوبة كده لا، سجل صوت وصورة كله أوديو فيديو ويتعرض. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. يتجاب الفي اي بيز، النبيين والشهداء، ويجي الناس ويقضى بين الناس بالحق. هم ايه حكاية الشهداء؟ يعني ايه شهداء؟ وشهيد يعني ايه؟ يعني شاهد. تعرفين الشاهد؟ بيدخل المحكمة هو آمن، هو مش متهم، المتهم داخل المحكمة خايف، الشاهد شاهد، ده كلمة شهيد. فبييجوا الفي اي بيز النبيين والشهداء ويحضروا، ويعرض بقى الناس كلها ويبدأ الحساب. أخونا الإمام النهاردة قرأ في أول ركعة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. ربنا يومها هيسأل الرسل، دول في اي بيز، هيسألهم حصل معاكم ايه في الدنيا، أجابوكم وقالوا ايه. فالرسل يقولوا قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذن إيه؟ من الذهول بتاع الموقف نسيوا. ده الرسل اللي وضعوهم كده هينسوا من ذهول الموقف. أمال أنت وضعك إيه؟ أنت هيبقى حالك إيه؟ فكر في ده، فكر في اليوم ده. ليه تبرأ منك أبوك وأمك وأخواتك؟ ليه تبرأوا منك وعمل نفسهم مش عارفينك؟ ليه؟ عشان اليوم ده يوم صعب قوي، لكن لابد أننا نجهز له من النهاردة. تخيل نفسك بقى وانت واقف كده، وتبدأ الصحف تتطاير. الصحف بقى ايه؟ السجلات بتاعتك، الشهادة، تتطاير وتنزل في الإيدين. في اللي بتنزل في ايده اليمين مبروك نجا، اللي نزل في الشمال خسر. في ناس عارفة نفسها هتحط ايديها الشمال ورا ظهرها، تقوم جايالها السيرتيفيكت من ورا ظهرها، يجيله الشهادة من ورا ظهره، خلاص اعصابك عاملة ازاي وقتها وانت شايف الصحف بتتطاير وبتنزل ده في يمين وده في الشمال وده ورا ظهره، اعصابك هنا هتبقى عاملة ايه؟ وينادى على واحد واحد يتشاف حساب واحد. طيب هيبدأ ينادى على واحد واحد وهتشوف حساب الناس. هنا في الدنيا يا جماعة لما بنشوف حد بيحصل له حاجة كويسة او بياخد حاجة كويسة، احيانا بنشعر ايه؟ بالغيرة، او يا طيب يعني انا كنت اولى. هناك العكس، اول ما واحد يطلع مؤمن وصالح ويتقال له انت من اهل الجنة ويلا سلام يا جماعة انا رايح على الجنة، انت هتشعر بالامل، ايه الحمد لله ده في ناس بتروح الجنة، انت فرحان، وكل ما عدد الرحيل الجنة يكتر كل ما انت هتفرح وتشعر بالامل. وكل ما واحد هيطلع من اهل الكفر او اهل النفاق او اهل المعصية ويتفضح على رؤوس الاشهاد ويبقى رايح على النار انت هتشعر بالخوف. لان ايه ده العملية ده؟ في ناس بتروح النار، انت متخيل اعصابك عاملة ازاي وانت شايف واحد واحد بيتحاسب؟ تخيل نفسك بقى وانت الملايكة مجرجرك وماشي وصحيفتك في ايدك اليمين او الشمال، طبعا ان شاء الله اليمين باذن الله، تقف امام الله باحساسك ايه؟ وبقول لك يا عبدي يا احمد يا مصطفى يا هدى، هندهك باسمك على فكرة، هتندى باسمك، لما فعلت كذا وكذا؟ ليه عملت كده؟ ألم أرسل إليك رسولا؟ ألم أنزل لك كتابا؟ هي الآية دي وتقرأ عليك الآية مش نزلت عليك، ليه ما نفذتش؟ ألم أنعم عليك بكذا وكذا؟ أنا مش هديتك صحة، أنا مش هديتك مال، أنا مش هديتك كذا، ليه ما سمعتش الكلام؟ لماذا لم تستحي مني؟ استحي من الله، ده احنا بنستحي من بعض. ده الواحد لو ماشي في العربية ومراته راكبة جنبه بيبقى ما شاء الله غاضت بصره تمام، مستحي من مراته، ولو ابوه اللي جنبه مستحي من ابوه، عمه مستحي من عمه، الله مستحي من مراتك وابوك وعمك. الا تستحي من الله؟ عامل ربنا بالحياء، ده ربنا بيستحي انه العبد مننا العاصي يرفع يديه ويدعو الله فيردهما صفرا. ربنا يا اخي بيستحي يرد ايدينا فاضيه، انت ما تستحيش من الله. ويقول ما الذي غرك بي؟ ايه اللي غرك بيا؟ اسمع، هنمشي على الصراط، ضلمة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، يعني قدامهم نور منور لهم قدامهم، وبأيمانهم في ايديهم اليمين معاهم حاجة بينوروا بيها، استلموها بتنور بتنور، ها؟ بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يا رب نبقى من دول، يا رب نمشي كده ومتنور لنا نور، ماشي قدامنا نور عمال ينور وكمان مدينا نور زيادة عشان نجيب يمين وشمال ونتفرج بقى، وياه وبنبشر بالجنات. بشراكم اليوم جنات، يعني ملايكة على الصفين بيقولوا لك مبروك مبروك، الجنة جنة هتروح تريحها دلوقتي، شوف الفرحة اللي انت فيها. ماشي وراك مين بقى؟ المنافقين، ما عندهمش نور. انت وانت مسافر على الطريق الصحراوي بالليل مضلم والنور بتاع عربيتك اتحرق، بتقطر عربية من ورا نور عالي وتفضل تجري وراها، ماشي وراها عشان تمشي في النور بتاعها. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا، نقتبس من نوركم، هنمشي معاكم في النور بتاعكم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، هيتقال لهم ارجع وراء وخد نور من هناك، فهيتدوروا فضرب بينهم بسور له باب. اول ما هيتدوروا يرجعوا يلاقوا سور راح نازل بينهم وبين بعض، باطنه فيه الرحمة من ناحية المؤمنين وظاهره من قبله العذاب. الله الله الله، احنا مش كنا معاكم؟ ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، لا احنا كنا مع بعض، مش بس هنا على الصراط، احنا كنا مع بعض في الدنيا. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، انتوا عملتوا كده في نفسكم، فتنتوا نفسكم في الدنيا وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يعني فضلت تعمل كده في نفسك. خلي بالك الشيطان جه دوره في الآخر. الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان ده ضعيف جدا، بس أنت بتفضل تضعف مناعتك لغاية ما يقدر هو عليك، فبتفتن نفسك، فتنت نفسك. اتقالك الحاجات دي غلط عملتها، الأماكن دي لأ رحتها، ما اتقالك بلاش. وتربصتم بالمؤمنين، فضلتوا تتريقوا عليهم، فضلتوا تنتظروهم عشان تبهدلوهم، تضربوهم، تعملوهم. وارتبتم، الله، أنا هتعاقب على الارتياب ده. الارتياب ده عمل قلبي، وربنا هيحاسبني على عمل قلبي ده ارتياب. طب لو واحد ارتاب في زوجته وهي عرفت، مش من حقها تزعل منه؟ تزعل منه ليه؟ هو ضربها قلمين؟ ده ارتاب بس. لا، بين المحبين مفيش ارتياب. ترتاب في مين؟ في ربنا؟ ترتاب في مين؟ في الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اياك ترتاب في الرسول عليه الصلاة والسلام. عندك سؤال فورا تيجي تسأل، سيبش نفسك للشيطان ابدا. وغرتكم الاماني، الكذب، الاماني، فاكر نفسك هتعيش كتير. يقول لك ابويا مات عنده 60 سنة وانا لسه عندي 40 سنة، لسه قدامي 20 سنة. هيص هيص يا عم، مش هتموت دلوقتي. هو كده طول الامل، فاكر نفسك لسه هتعيش. حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. حاجة خطيرة، هتتسأل يوم القيامة عمرك أفنيته في إيه؟ عشت كم سنة؟ 30 40، عملت فيهم إيه؟ هتقول إيه؟ تفكر كده. يلا احنا يوم القيامة اهو، شايف ده خالد بن الوليد، وهو عمرو بن العاص، وهو الإمام النووي، وكل واحد فيهم عمل حاجات فظيعة. ده فتح مصر، وده يعني سيف الله المسلول، وده كتب كتب، عملت انت ايه بقى؟ يلا جاوب. هتقول كنت بعمل ايه؟ كنت بصلي 5 مرات في اليوم؟ ده عشان نفسك. عملت ايه لدينك؟ سبت ايه في الدنيا؟ ركز بقى، ركز، عشان انت هتتسأل عن عمرك فيما افنيته في ايه ان شاء الله؟ قدام التلفزيون؟ على الفيسبوك؟ هتقول ايه لربنا؟ ركز في الوقت، ركز في الزمن. مالك؟ من اين اكتسبته؟ جبته منين؟ من اين لك هذا؟ جسمك فيما ابليته؟ استهلكت طاقتك وجسمك وقوتك في ايه؟ في ظلم الناس؟ في الحرام؟ ام في مساعدة الناس؟ ام في الحلال؟ وقتك فيما ضيعته؟ لسانك لما نطقت به كذا وكذا؟ ليه قلت الكلام القذر ده؟ اصل يا ربي كان خلاص، يعني كل بيقوله لا مجان، النار مش زحمه يعني تساعد كل، مفيش حاجه اسمها كل كان بيقول يا رب. انت ما سمعتش حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لا يكن احدكم امعا اذا احسن الناس احسن واذا اساءوا اساء؟ يعني محدش يبقى طرطور. الناس تحسن نحسن، الناس تسيء نسيء؟ لا، الناس هتحسن هنحسن والناس هتسيء هنحسن. ليه؟ عشان احنا مش امعة. المسلم له شخصية، ما بنمشيش احنا مش دلاديل، احنا لينا شخصية لن ننساق. دي مسألة مهمة جدا، عشان الفساد عمال يكتر واحنا ابتدينا ننسى نفسنا. عينك لما نظرت بها إلى كذا وكذا؟ أذنك لما سمعت بها كذا وكذا؟ أبوك موجود وأمك موجودة وزوجك موجود وجارك موجود وولادك موجودين، وبتتسأل الكلام ده قدامهم، وبتعرض الأعمال قدامهم، يا دي الغم. إما يغفر ليك فلا تعرض وربنا يستر عليك، وإما الفضيحة على رؤوس الأشهاد. ف فيلم بيتعرض قدام الناس انت بتعمل كده. ده في حاجات صغيرة قوي الواحد لو عملها وبعدين اكتشف ان الناس شايفاه بيبقى حاسس انه مكسوف. حاجات ايه مش حرام حتى، يعني بتحط ايدك في مناخيرك مثلا، شوف بالك الناس شايفاك ايه ده مكسوف جدا، ايه اللي حصل ده؟ امال بقى اللي بالي بالك، اللي بالي بالك، كل واحد عارف اللي بالي باله بتاعه، عملت ايه لوحدك؟ ده بقى لما يتعرض قدام الناس هتعمل ايه؟ ربنا ممكن يقول لك يا عبدي انا سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم. يا رب يا رب، لولا يا جماعه ان مفيش موت في هذا اليوم كنت موت من الفرح. يعني لما ربنا يقول لك ويخبرك ان انت طيب يا جماعه الشباب يطلعوا قدام شويه عشان تفضى اماكن لاخوانهم في الخلف، تفسحوا في المجالس، يلا تقاربوا تقاربوا. شوفوا يا جماعه المكان ده واخد عدد قد ايه، سبحان الله، لان الناس بتحب بعض فبنستحمل بعض. الدنيا على وسعها لا تسع متباغضين وسموا الخياط للمتحابين ميدان. الدنيا دي كلها ضيقه على اتنين بيكرهوا بعض، لكن خرم الابره زي ما يكون ميدان للناس اللي بتحب بعض. مكان ده فيه بركه، ده بيت ربنا، فشوف انت قاعد وده كوعه في جنبك وده ركبته في ظهرك ومستريح ومش عايز تقوم، تروح السينما عشان مفيش بركه، قاعد كده على كرسي فخم قوي وبتاع ولونه احمر وكده، وبس اللي جنبك يطلع ايده على الايد اللي بينكم الاول. تبقى بتفرك وبتنفخ ومتضايق ومش طايق نفسك. ليه؟ عشان المكان مفيش فيه بركه، فالقضيه قضيه بركه ربنا. طيب ان شاء الله بقى نقطة كتابنا بأيماننا، يا رب يحصل ايه بقى؟ اسمع، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. يعني ايه؟ يعني كنت فاكر نفسي هتحاسب. هو ما تحاسبش؟ لا ما تحاسبش، لأن في ثلاث سجلات لكل واحد زي ما قلنا، سجل الحسنات سجل السيئات، ودول مقدور عليهم حسنة بعشرة إلى سبعمائة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والحسنة في مكة بمئة ألف، والسيئة بسيئة واحدة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. المشكلة في السجل الثالث، لو اتحاسبت عليه روحنا في داهية، اللي هو سجل النعم. لذلك هو بيقول ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. كنت فاكر نفسي هتحاسب. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، خالية من الأكل والشرب، أيام اللي كنتوا بتصوموا فيها. يا إما بقى الفضيحة قدام الأب والأم والزوجة والجيران والأولاد، ويشوفوك فيلم سينما وانت بتعصي، والملائكة تناديك، والشهداء والأنبياء الفي آي بيز اللي قاعدين ينادوك ويقولوا يا كذاب لعنة الله على الظالمين. اسمع سورة هود، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد، أنبياء والشهداء والملائكة اللي بيشهدوا للمحاكمة، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. أنت متخيل سيدنا محمد يلعنك يوم القيامة؟ انت متخيل الشهداء يلعنوك يوم القيامة، يقول عليك كذاب منافق. ساعتها مشاعر الحسرة تقطعك ندم فظيع، وانت بتتاخد من قفاك وبتخرج قدام الناس والصحيفة في شمالك. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، حسرة، ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يا ريتها كانت موتة وما فيش بعدها، ما أغنى عني مالية. حساباتك دي كلها ولا حاجة، هلك عني سلطانية. ربنا يقول لك أنا غضبان عليك، عليك لعنتي، لن أغفر لك عظيم ما آتيت. الأشياء الفظيعة اللي أنت عملتها لن أغفرها لك، ولن أتقبل منك ما عملت. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. تدخل من دبرك تطلع من بقك، تبقى كده زي الخروف متعلق تتشوي في النار. ليه؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. مش لا يطعم المسكين، لا يحض، يعني ما بيحضش الآخرين. يعني العمل الجماعي مهم، يبقى التطوع مهم، يبقى الحث، حث الآخرين على الإطعام مهم. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. أكل مش نظيف، شوك بينزل يقطع، مغلي بيقطع، حاجة صعبة. ربنا يعافينا. يبقى نعمل لآخرتنا قبل فوات الأوان، نستحي من الله الآن دايما كده. أحد الصالحين كان دايما كل شوية يطلع ورقة من جيبه يبص فيها ويدخلها تاني، يطلع ورقة يبص فيها ويدخلها تاني. بعد ما مات طلعوا الورقة دي، لقوا مكتوب فيها الله معي، الله شاهدي، الله ناظر إلي. كل ما يوسوس له الشيطان شوية يطلع يقرأ الله معي، الله شاهدي، الله ناظر إلي. الواجب بتاعنا الأسبوع ده، هتكتب قائمة الأمنيات لما ترجع النهاردة وتحتفظ بيها، هنحتاجها في وسط الدورة بتاعتنا. لو انت وانت مروح جالك ملك الموت واستسمحته في 24 ساعة واداك 24 ساعة، اكتب ايه هي الاشياء اللي تتمنى انك تعملها قبل ما تموت. ثانيا، ورد اسمه ورد الموت، هنعمله من هنا لغاية الاسبوع الجاي 3 مرات مثلا على الاقل، يوم او يوم لا اكيد. انك هتدخل في اوضه فاضيه، هتقولي مفيش اوضه فاضيه والدنيا دوشه عندنا. بالليل انت جوه سريرك تخيل نفسك بتموت، مت خلاص، وتخيل وهم جايين يصحوك الصبح وانت ما بتصحاش، يهزوك، وابتدوا يهزوك بانفعال، وابتدوا يصرخوا، وابتدوا بسرعة يكلموا دكتور، والدكتور جه عمل لك عينك كده جس النبض وقال لهم البقاء لله، وهم بقى بيبكوا عليك وبيغطوك وبيبسوك، وجابوا لك المغسل يغسلك. قلب نفسك كده وانت تخيل نفسك بتتغسل، وبعد كده تخيل نفسك بتتكفن، وبعد كده تخيل نفسك بتتحط في صندوق، والصندوق بيتشال وانت عمال تترجرج وتتخبط جوه، وبعدين بينزلوك وصلوا عليك من غير لا ركوع ولا سجود، صلب 4 تكبيرات، وروحوا شايلينك تاني وحطوك في العربية بتاعة نقل الموتى، وجريوا عليك على المقبرة،
1: وخشلوك ومن الصندوق ونزلوا بيك في القبر وراحوا قافلين عليك. دي الحتة اللي احنا ما اتكلمناش فيها النهاردة، اللي هي من الموت لغاية القبر. بس تخيلها خلال الأسبوع ده 3 مرات، هتاخد منك ربع ساعة كده كل يوم وانت بتستشعرها. الأخوات أرجوكوا اعملوها. بنيجي نراجع الواجب مع الناس، إذا أخوات يقولك إيه بصراحة ما قدرتش، ليه؟ خفت. أيوة ما أنا عارف إنك خفت، ما عندكش تخاف يعني، بس والله ما هنعيد الواجب ده طول الدورة تاني. بس المرة دي لازم نوقظ القلب، لازم نصحي القلوب يا جماعة. ياريت نزور القبور مرة واحدة خلال الأسبوع ده واجب. ياريت إيه؟ أنا أسف مش ياريت، هنزور القبور. اطلع على قبور مدينة ناصر، قبور مصر الجديد، وخش وزور قبر حتى حد ما تعرفوش، قول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون. ها تنصحوني بإيه؟ أنتوا في دار الحق دلوقتي وشايفين الحق، أنا لسه في الدنيا، تنصحوني أعمل إيه؟ تخيل هيقولوا لك إيه؟ كمل إيه من اللي أنت بتعمله؟ وبطل ايه من اللي انت بتعمله؟ وزود ايه على اللي انت بتعمله؟ راجع نفسك وراجع اعمالك وانت في القبور مرة بس طول الاسبوع ده. اكتب وصيتك. هتروح بقى تنزل لي الوصية الشرعية من على البتاع وان ما تعملوش وتصوتوا عليه؟ انا مش ده اللي اقصده. عندك قرشين اكتب كده عايز يتقسموا ازاي. هتقولي طبعا التقسيم حسب الشرع، انا عارف، بس انت ليك الحق التلت تطلعه لله. هتكتب التلت لله ولا 10% ولا 5% كفايه ولا نسيب الباقي للعيال برضه؟ عشان لسه متمسك بالدنيا، ده انت بتموت. فكر هتقدر هتطلع ايه. انت محتاج تدي فلوسك، انت محتاج تطلعها على روحك. فكر هتعمل ايه. خلي بقى الدنيا، المال هو علامة الدنيا. وبعدين هنبدأ بقى ورد ماشي معانا على طول بعد كده. قبل ما نصلي كده هنعمل حاجة اسمها ورد الإلحاح. قبل ما نصلي، بعد ما نصلي هنلح على الله أن يصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلبي، اللهم أعطني القلب السليم. تفضل تلح تلح تلح على الله إنه يصلح قلبك وإنه يجعل عندك قلب سليم. كتاب التوازن التربوي اللي ما قرأهوش يا جماعة يقرأ أو يكمل. كتاب صغير مش كبير، لكن كتاب مهم جدا لأنك بتفهم نفسك. ده الكتالوج اللي بتفهم بيه الأجهزة بتاعتك المختلفة دي الأربعة إزاي بيتم تنميتها. كتاب ده رائع جدا وكويس وأحسبه على خير. وفيديو بتاع المرة اللي فاتت اللي ما اتفرجش عليه اتفرج عليه، واللي اتفرج على الفيديو بتاع النهاردة ده يعني لما ينزل بكرة ولا بعده اتفرجوا عليه تاني واستشعروا الكلام ده. من هنا ورايح الدورة دي بتركز على ان كل حاجة هنعملها، كل حاجة من هنا ورايح بتدبر وبفهم. خلاص مفيش طلصقة، خلاص. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الدورة دي على فكرة مفيش فيها أسئلة، انتوا بس مش هتسألوا صح؟ كل واحد اي مخ في وشه ويروح حاجه يعني، ولا ممكن واخد ترامادول. بس هي الدوره دي كده، دي مش دوره فقهيه ولا احنا هنسال فيها اسئله. ربنا

السرايا اف ام 99.3.

الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. الإنسان بيتصور إنه بينسى، لكن الحقيقة مفيش نسيان أبدا. كل خبرة وكل عاطفة وكل ذكرى ما بتروحش، إنما ممكن تنطمس تحت ركام المشاغل وتبقى ضمن المخزون في عقل الإنسان، وبعدين فجأة بتظهر هذه المحتويات المخزونة في زلة لسان أو نوبة غضب أو حلم عابر ذات مساء. محتوى النفس لا يفقد أبدا بكل تفاصيله، دي يجري عليها نفس القانون اللي بيجري على المادة، أن المادة لا تفنى ولا تستحدث. ممكن تحرق عود كبريت وتتصور أنه فنى، هو ما فناش، هو تحول، تحول إلى ثاني أكسيد كربون وثاني أكسيد كبريت وبخار مية وطاقة، وده أددة بالضبط. لا شيء يفقد، لا شيء يستحدث. نفس الشيء يسري على النفس، مضمونها لا يفقد بكل تفاصيله. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. كل ما في الأمر إنه بينزل في المخزون، في المخازن اللي تحت الوعي، وبعدين تيجي الأحلام تفتح على المخزون ده وتصحيه تاني. الأحلام هي الحياة التي تدب في الهموم المطموسة تحت سطح الوعي، المطموسة تحت ركام المشاغل. أحيانا بتكون هموم الوقت، اختلف الحقيقة علماء النفس في النقطة دي، بعضهم قال إن الغالب على موضوعات الأحلام إن هي بتكون هموم الوقت وهموم الساعة، يعني اللي انت تبات وانت مهموم بيه آخر شيء تفكر فيه وانت بتغمض عينيك غالبا هتشوفه يخش في موضوع حلم. ده رأي إن الهموم الغالبة بتبقى هموم الحاضر، هموم الوقت، هموم الساعة. وبعضهم قالوا لا، هموم الماضي أقوى. وفرويد بالذات مش بس قال هموم الماضي، ده قال هموم الطفولة أقوى مخزون تحت سطح الوعي. ومش كل هموم الطفولة، لكن الجانب المرتبط بالمحرمات وبالممنوعات والجنس وما حوله. وركز نظريته في هذا الموضوع. أدلر رأيه إن الهموم الغالبة هي هموم الأنا. الإنسان دايما مشغول بإنه يحقق نفسه، يحقق وجوده، يفرض ذاته، وبيسمي أدلر كل ده هموم الأنا، وبيقول إن هي دي الهموم الغالبة، وإن حتى الحب والجنس وخلافه هو برضه نوع من تحقيق الذات، فكله بينضوي تحت هموم الأنا. بيركسون رأيه إن هموم الجسم هي اللي بيكون لها الأغلبية والأهمية الأولى في مسألة الأحلام، وممكن إن سوء الهضم أو أكلة دسمة أو مغص أو عطش أو حصر ممكن يثير أحلام. ممكن إنسان يحلم بأنه يتبول لمجرد أنه عنده حصر، أو بيحلم أنه بيشرب لأنه عطشان، فهموم الجسد هي بتكون لها الأولوية. وأحيانا مثيرات حسية خارجية زي شعاع شمس يجي على عين النايم، أو بالليل شعاع قمر، أو نباح كلب في الجنينة، أو صوت مقص جنب الودان، كل دي ممكن تثير أحلام. وعمل تجربة لطيفة جدا، إنه جاب مجموعة من النايمين وجنب كل واحد قعد يزقزق بالمقص ويصلصل كده بالمقص جنب ودن كل واحد. وفي تجربة ثانية ولع نور بطارية على
النايمين. وفي تجربة تالتة فتح الشباك والشمس دخلت، وبعدين سألهم بعد ما صحيهم انتوا حلمتوا بإيه. فلما الشمس نزلت على عيون النايمين بعضهم حلم انه بيتدفى، وبعضهم حلم ان في حريقة. ولما عمل بالمقص كده جنب الودان بعضهم حلم ان هو في مبارزة وبالسيوف وصوت سيوف وقصة ورواية وحاجات بالشكل ده. ولما جه شعاع القمر على النايمين بعضهم حلم بباليه وموسيقى، وواحد حلم بسيمفوني، وواحد حلم برحلة شاعرية على البحر. اعتبر بيركسون دي شواهد مؤكدة على ان المثيرات الحسية الخارجية ممكن تثير احلام عند النايم. ثم هو حكى نفسه حلم حلم بيه، قال انه في مرة وهو نايم حلم ان هو بيدي المحاضرة زي المعتاد، وان في مدرج المحاضرة ابتدت تبقى فيه همهمة، وابتدوا يعملوا برجليهم كده في الارض، وبعدين ابتدى فيه نوع من ايه الهياج والاضطراب، وسمعهم بيقولوا اطلع بره اطلع بره بالشكل ده. صحي من النوم على كلمة اطلع بره، لقاها الكلمة دي متطابقة مع كلب بيهوهب بره، هوهو جنب ودنه وبيعمل صوت شبيه بكلمة اطلع بره اطلع بره. فاعتبر ان دي احد المؤشرات على ان ممكن مثير حسي في الخارج يعمل قصة كبيرة جوه نفس الانسان اللي بيحلم. فرويد كان له نقد في المسألة دي، قال ان بيركسون اهتم فقط بالناحية الشكلية للحلم لكن ما فكرش في المضمون. يعني مثلا ما بيركسون ما جاوبش على السؤال المهم، ليه لما الكلب هوهو ترجمت الهوهوة دي جوه بيركسون على ان في الطلبة بيقولوا اطلع برا اطلع برا، ليه مثلا ما ترجمتش بمعنى تاني؟ هو ممكن ليه ما ترجمتش مثلا بان برافو برافو؟ ليه اترجمت على شكل استهزاء اطلع برا ليه؟ ما بيركسون ما جاوبش، هو قال بس المؤثر الخارجي يثير حلم، لكن ما قالش ليه بالذات الحلم الفلاني، ليه يكون الحلم موضوعه استهزاء، ليه ما يكونش استحسان مثلا؟ نفس الحكايه برضو، ليه واحد لما تيجي الشمس على عينه يهلم يحلم بان في حريق وبتاع ومطافي ومش عارف ايه وحاجات زي كده، واحد تاني يحلم بانه بيتدفى كده تدفئه ظريفه مع اولاده، ليه؟ ما فكرش. فاعتبر فرويد ان بيركسون وقف عند الاحلام معناها الشكلي شكليا بس، لكن موضوعيا ما فهمناش. فرويد بقى فعلا ركز على الناحيه الموضوعيه في الحلم، وكان نتيجة تركيزه ان هو طلع نظريته اللي هي فيها الاحلام اولا بتدور غالبا على موضوعات في الماضي بالذات مرحلة الطفولة، وانها بتدور حوالين المحرمات والممنوعات والمكبوتات جوه العقل الباطن للطفل. وكان تركيزه الجنسي شديد قوي، يعني اعتبر المضمون الجنسي ده رئيسي في الاحلام، لدرجة ان هو في تفسيره للاحلام يكاد يدين كل شيء. يعني مثلا إذا الواحد حلم بشيء مدور أو كهف أو حفرة يبقى ده رمز للأنثى، إذا حلم بحاجة زي الألم أو حاجة زي العصاية يبقى ده رمز الذكورة، وهكذا برضو البرج الحربة السيف السكينة الخنجر كل دي رموز ذكورة، بينما الدايرة والكهف والحفرة والعلبة مثلا والباب كل دي رموز أنثوية مبالغة شديدة قوي يعني. وبعدين حتى جميع الحركات في الحلم تفسرها جنسية، يعني واحد يحلم انه يراكب مش عارف ايه يبقى ده حلم ده مضمون جنسي، الركوب الجري المشي التسلق السباحة العوم اي حاجة من دي كل انواع الحركات، واحد طالع جبل حتى
يقول لك برضه ده ترجمه بأنه رمز لفعل جنسي. يعني كانت مبالغة جديدة خالص منه. ليس فقط في النقطة دي اللي هي نقطة الرموز، لكن أيضا في مسألة عقدة أديب، لأنه يعتبر أن علاقة الطفل بأمه ده يعني أكبر حاجة بتشكل جميع المشاكل النفسية بعد كده في الكبر. وهو بيقول أن الطفل بيرتبط بأمه ارتباط حب، مش بس يعني ابن وأم، لا مش طفل وأم، ده بيبقى حب، وكمان حب للأم وغيرة من الأب، تنقلب إلى كراهية للأب ثم رغبة في قتل الأب، في قتل الأب والتخلص منه ليستأثر الطفل بأمه، وتوصل لأنها عند فرويد تبقى حاجة زي الجنسية كده. ومثلا مص حلمة الثدي يترجمها على طول بشعور لذة وحاجات زي كده، مع أن الطفل لسه ما هوش في المستوى اللي يفهم حتى إيه اللذة دي، حاجات بتيجي مع البلوغ، عضويا بتيجي مع البلوغ، لكن هي جانب من المبالغات الشديدة في فرويد في النقطة دي. ارتباط الطفل بأمه عند فرويد ممكن توصل بهذه الرابطة لدرجة أنه هو بيفسر بها الأديان كلها كمان. يعني بيقول أن الطفل مش بس طفل معين، ده جميع الأطفال في العالم بيرتبطوا بالأم في مرحلة طفولة ارتباط فظيع، وارتباط حب ينتج عنه كراهية للأب وغيرة منه ورغبة في الخلاص منه، لدرجة أن بتحصل عقدة ذنب عند الأولاد مكبوتة تحت سطح الوعي، وهي كراهية الأب والرغبة في الخلاص منه. هذه العقدة اللي هي عقدة الذنب بيحاول الجنس البشري يخلص منها إزاي؟ بأنه يبان العكس، يعمل العكس، نتيجة رغبته في قتل الأب باطنيا بيبتدي يدعي حب الأب ظاهريا. طبعا دي مبالغات شديدة خالص، يعني ده مسألة تكاد تصل إلى حد الهوس بقى. ثم زي ما قلنا يترجم حاجات بسيطة أو زي مص الحلمة إدها معنى جنسي مضمون جنسي، مع أن الطفل لسه في سن لسه ما يفهمش حتى القاموس الجنسي ده يبقى شكله إيه. ثم مثلا الجسم العاري، وأن الأطفال دايما بنشوف أنه يحبهم في الحمام كده يلعوا يبلبطهم ويقعدوا يخبطوا ويتنططوا على جسمهم العاري، برضو ترجمها ترجمة جنسية، واعتبر أن هذه التجربة والخبرة الأولية هي سبب الأحلام العري، لأن كتير قوي الواحد يحلم أنه هو رايح الشغل وبعدين نسي يلبس وماشي عريان في الشارع وأن الناس بتبص له وشاعر بالخزي وبالشكل ده. أحلام العري من الحاجات اللي بتتكرر دايما في حياة الإنسان، هو بيفسرها أن دي بعث لرغبة طفولية وبعث للذة استعراض طفولية وفرحة بالجسم ولذة، وبيديها برضو معاني جنسية، مع ان في الواقع ده مش مظبوط، لان دلوقتي ما بقتش مشكلة. طب ما هم بيطلعوا الاولاد كبار وشيوخ والكهول يقلعوا عريانين في المصايف والبلاجات ويبلبطهم، ما بقتش يعني حكاية مكبوتة لدرجة انها الانسان يفنتك لها حلم وبتاع، يعني برضو ها مش ماشية مع طب وليه ما يفسرهاش تفسير تاني، ان هي خاصة ان الانسان في الحلم بيشعر شعور عكسي، يعني مش بيشعر انه فرحان بجسمه، ده بيشعر انه خزيان والناس بتبص له ويا خبر ازاي انا رحت هروح المستشفى وانا عريان لازم ارجع البس وبتاع والوقت راح ومش عارف ايه، فبيبقى الحلم معاه مجموعة قلق ومعاه احساس بالخزي. لو كان كلام فرويد صحيح كان يبقى فيه فرحة. وبعدين الله طب ليه ما فسرهاش بان هي مساله الصراحه ومشاكلها، ان الانسان ما بيقدرش يقول كل اللي عاوز يقوله، وانه لو قال كل اللي عاوز يقوله كل الناس هتبص له وان هيبقى محل نقد الى اخره، يعني ليه ايه حصرها في هذا المعنى. لكن هي مشكله فرويد ان فعلا خد الاحلام كلها دخلها في مضمون كبير، هو مضمون الممنوعات والمحرمات وكل ما هو جنسي وما مكتوب عليه ممنوع عيب حرام إلى آخره. هو وصل بيه كمان المبالغة إن مثلا هواية زي جمع الطوابع، يعني يفسرها بإن ده الطفل ده في أثناء طفولته وهو بيخش التواليت أثناء قضاء الحاجة بيحاول يحبس الفضلات كنوع من اللعب عند الأطفال، فديا تترجم لما يكبر إن هو يحوش طوابع. يعني ده مش معقول، ده حاجة يعني ده هوس يعني. وبعدين هو فرويد يلخص كل عملية الأحلام يقول إنها قضاء رغبة، يعني باستمرار الحلم في مجموعه
يقضي رغبة مكبوتة وينفس عنها، وبالتالي نتيجة هذا التنفيس اللي يحصل أثناء النوم يكون الحلم إيه؟ بيبقى أحد حراس النوم. لأن مثلا أنا عندي حصر وعاوز رغبة في التبول مثلا وأنا نايم، لكن أنا مكسل أقوم، فالحلم بيقضي لي الرغبة دي، بيريحني، بحلم إني بتبول أو إني عطشان ومكسل أقوم أشرب، فيجي الحلم يريحني بدل ما أقوم وأشرب وبتاع ومش عارف إيه، يقوم أثناء الحلم عمال أربع. فبالطريقة دي قضاء الرغبات أول بأول بيساعد على النوم، ويبقى الأحلام كلها حراس النوم. كمان هو فرويد وصل بيه الحال إنه ربط بين الحلم والهستيريا، ويعتبر إن الهستيريا نوع من الحلم المعلن. يعني مثلا واحد عنده عقدة بالذنب، واحد هستيريكال عنده عقدة بالذنب وحاسس إنه قذر وعمل شيء قذر، فتكون النتيجة إنه من ضمن سلوكياته إنه هو بعد ما يغسل إيديه يتهيأ له إنه ما غسلش إيديه، فيرجع يغسل تاني، اسمه وسواس الغسيل، وبعدين يرجع يغسل تاني، وبعد ما يخلص غسيل يتهيأ له إن الصابونة وسخ، فيروح يغسل الصابون، وبعدين يغسل الصابونة بصابونة، وبعدين باستمرار عمال رايح جاي الحنفية عمال يغسل، ها؟ حالة وسواس الوضوء نوع من الهستيريا، سببه إحساس بالذنب وبالقذارة باطن في المريض. فبيقول إن الهستيريكال بيعمل كده. العادي بقى، الشخص العادي فعلا يشوف ده كله بس جوه حلم. فإذا الفرق بين العادي والهستيري إن الهستيري بيفصح أثناء الحياة عن كل الحاجات دي، ينفس عنها، عن الرغبات دي بأفعال هستيريكال، بينما العادي الطبيعي بينفس عنها عن طريق أحلام. إنما الاثنين واحد، واحد من ناحية الدوافع والحوافز يعني. طبعا السبب اللي خلى فرويد يعمل كل ده ان هو وقع في غلطة خطيرة جدا، ان هو استقى كل هذه المعلومات وجاب كل الإحصاءات دي من حالات هيستيريكال وحالات مجانين وحالات عقلية وحالات عقد نفسية، وبعدين خد هذه مجموعة الملاحظات طلع منها قوانين وطلع منها نظرية طبقها على جميع الأصحاء، وده مش ممكن. يعني هي دي غلطة فرويد، يعني جاب المعلومات دي كلها من مجموعة من المرضى والهستيريكال، وبعد كده طلع نظرية حاول يطبقها على كل الناس الأسوياء، وده غلط. دي الغلطة اللي وقع فيها فرويد. طبعا فرويد قال نتيجة إن الأحلام دايما بتدور حوالين ممنوعات ومكبوتات وحاجات عيب وحاجات حرام، فدايما العقل بيلبسها صور تنكرية رمزية عشان تعدي على الرقيب، لأن في جوه رقيب هنا اللي هو خاص بممنوع وعيب وحرام وما يصحش، ده اللي هو الضمير ده قاعد صاحي طول الليل، ده ما بينامش. فإن عشان الحلم يعدي على الرقابة فلازم الحلم يلبس إيه؟ يعمل إسقاطات ويعمل مش عارف أشكال تنكرية ويعمل رموز عشان يعدي، شفرة عشان يعدي بيها على الرقيب. والنتيجة أن دايما الأحلام رمزية. فيديك مثال، يعني أنت مثلا بتكره أبوك وعاوز تصارعه وتقتله أو حاجة زي كده، لكن ما تقدرش في الحلم، حتى في الحلم تقول كده، لأن الأب ده شيء مقدس. فتكون النتيجة أن الحلم يبقى شكله إيه؟ يبص لقي الواحد يحلم بشيطان له وجه أبيه وجسم رئيسه، وانه دخل في صراع مع الشيطان وعاوز يقتله، وهو يقتل الشيطان والشيطان يقتله، فلبس الايه الحكايه دي تلبيس رمزي عشان يموه على الرقيب. او مثلا واحد انت بتحبه صديق لك لكن تشعر انه جبان، ما تقدرش تقول في الحلم انه جبان، فتشوفه في الحلم له راس ارنب مثلا. او مثلا روى حلم عن طبيب زميله كان يعني أمه مدلعاه وعايش طول عمره في كنف أمه كده، ابن أمه على رأي المثل. فروى حلم لفرويد مرة بيقول إنه هو شاف واحدة بتعمل تمثال في الحلم، وبعدين لما قرب منها لقاها أمه، وبص في التمثال لقاها التمثال بتاعه هو نفسه، يعني عمالة تنحت لغاية ما بقى زيه بالضبط. وبعدين الحياة دبت في التمثال، وبعدين اشتبك معاه في قتال وحاول يقتل التمثال يكسره، وحاول يستنجد بأمه، فأمه ابتسمت في لا مبالاة وصحي من الحلم. فهنا فرويد برضو بيمثله بأن هو نقد الأم، أن هو رأي الشخص ده في أمه أن أمه نتيجة الدلع والحياة في كنفها وأن هي مشورتها الأول، أصبح مالوش شخصية، أصبح تمثال من صناعة الأم.
ففي النهاية هو عاوز يخلص من ده، عاوز يكسر التمثال اللي أمه عملته، وعاوز يبتدي يستعيد شخصيته من جديد، وبيستنجد بقى عاوز يخلص أمه لا مبالية. فكل ده خد شكل رموز. وفرويد بيقول إن عشان الإنسان يفهم رموز الأحلام فبيتبع طريقة الاسترخاء على كرسي كده، ومثلا بيقول له يا ترى مثلا الجري بيفكرك بإيه مثلا، فيقول له يحصل التداعي، يسموها طريقة التداعي. فبيضرب لنا مثال فرويد بالتفسير الأحلام بحلم هو حلمه، يعني فرويد حلمه بيقول أنه هو حلم بأنه قاعد يفتح كتاب كده بيتصفح كتاب، وبعدين لقى زهرة محنطة جوه الكتاب. وكان شعوره أثناء الحلم شعور يعني بالقلق والذنب، يعني الوردة المتحنطة دي يعني. المهم لما صحي مباشرة، هي دايما عشان الواحد يفهم الحلم يبتدي يحاول يفسره بعد الصحيان مباشرة. ليه؟ لأن بعد 5 دقائق 10 دقائق يبتدي النسيان يغتال بتاع التفاصيل الحلم، لأن فرويد بيقول إن الحلم بيكشف دائما عن مصايب جوه الواحد. فما المطلوب نتشطب، لازم يحصل نسيان فوري. فإما كانش الواحد بعد ما يصحى من الحلم فورا يحاول يفهمه تضيع الحلم وتفاصيله تتنسى فورا، لأن الحلم دائما يفشي سر. فمجرد ما فرويد صحي حاول يفكر في حكاية إيه، حكاية الوردة دي زهرة في كتاب، طب الزهرة دي بتفكروا في إيه؟ استرخى كده على شيسلونج زي ما كان بيعمل في المرضى بتوعه، وقال يا ترى الزهرة بتفكرني بإيه، بتفكرني بإيه؟ فافتكر وزهرة اسمها السيكلاما، دايما مراته تحبها وتقول له هات لي وانت جاي سيكلاما، فإيه ينسى يجيب لها، فيشعر بالذنب وإنه مقصر في حق مراته. فدي أول خاطر خطر له. وبعدين قال طب بيفكرني بإيه الوردة، بتفكرني بإيه؟ فكرته برضو بزهرة الكوكا اللي هي نبات الكوكايين، وإنه عمل دراسة على نبات الكوكا، وإنه كان مقصر لو إنه استمر في دراسته كان اكتشف مادة الكوكايين، وكان دلوقتي بقى راجل عالم كبير، ودلوقتي مادة الكوكايين ده كان يعني فتح في جراحة العيون. فبرضو في إحساس بالذنب نتيجة إنه هو يعني قصر ما استمرش، لو استمر كان بقى له شأن. ده كان تفسيره للحلم بتاعه. وده بيدينا مثال ازاي كمان احنا نفسر احلامنا. مثلا حلمت ببحر، اقول يا ترى البحر بيفكرني بايه، بس فورا بعد الصحيان فورا يفكرني بايه، يا ترى بيفكرني بايه، يفكرني بكذا، وهكذا افضل انا اشوف ايه الحاجات دي بتفكرني بايه، نشوف كل القاموس اللي بيتداعى حول كلمه بحر. فدي هتكون مفتاح الفيلم، لان ما فيش حد يقدر يفسر رموز الفيلم الا صاحبه. ليه؟ لأن قاموس هذه الرموز عندي أنا، ده أنا اللي حلمت. فإذن ما فيش حاجة اسمها مفتاح عام، يعني مثلا البصل في الحلم إيه، الموت إيه، الطلاق إيه، الجواز إيه، لا ما فيش حاجة خاصة. في كل واحد له قاموس خاص به هو، هو اللي يضع الرمز، وهو اللي يقدر يفض مكنونه. فإذن الحل إن الإنسان زي ما يقول فرويد يتداعى كده ويسترخي ويسأل نفسه ويشوف البحر يعني إيه، يعني كذا كذا كذا كذا، ومن مجموع هذا القاموس ممكن يفهم الحلم. نشوف بقى تعليق واحد من المدرسة الفرويدية اللي هو إيريك فروم على حلم فرويد ده بالذات. قال لا ده فرويد فعلا أول واحد اللي بيفسر أحلام الناس كلها ما فهمش الحلم بتاعه.

الجنس هو نفسه كان كان عايش حياته في تطهر مسيحي، لا يمارس الجنس حتى مع امراته ويديها حقها الطبيعي، ودي حقيقه معروفه عنه انه ما كانش بيتصل بزوجته. هذا الرجل اللي فسر حياتنا كلها بالجنس كان عايش بدون جنس، جفف الحكايه دي وحولها الى شيء مجفف في كتاب، يعني زي ما يكون ضحى بيها في سبيل العلم وقعد يشرح ويعمل، وهو المساله دي قصر فيها هو بذاته حتى بالنسبه لاقرب شخص له وهو زوجته. فهو فرويد اصلا مريض، هو اصلا مريض، وده شعور بالذنب اثناء الحلم كله اثناء حكايه الورده المجففه سببه تقصيره نحو زوجته. فالراي ايريك فروم ان فرويد لما عمل علم النفس في الواقع ما ننساش ان هو نفسه كان مريض، وحط عقده ونفس على عقده كلها، فطل ادان كل الناس وطلع عشان هو ده سر الحلم، وده سر فرويد نفسه، وده عيب فرويد كمان ان هو لم يكن انسان طبيعي، وعشان كده خلى كل الناس غير طبيعيين وطلع من دفتر المرضى نظريه طبقها على جميع الاسوياء. طبعا مما لا شك فيه ان فرويد شيء مهم في تاريخ علم النفس، لكن ده ما يمنعش ان نحدد بالظبط ايه الغلطه بتاع فرويد، لان ما نقدرش نقول فرويد كله كلام فارغ، هو مش كله كلام فارغ، هو مشكله فرويد انه لم يتكلم الا عن الجانب الحيواني للانسان، للنفس الانسانيه، لكن كل اللي قاله فيه جزء حقيقه، يعني الجنس ما لا شك انه هو يشكل جزء كبير من موضوع احلام، لكن هي فرويد انه هو اعتبر ده كل شيء، وانه هو فهم النفس الانسانيه من زاويتها الحيوانيه الشهوانيه فقط، ونفس الانسان مش كلها كده. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى شرح النفس الانسانيه اتكلم عن النفس الاماره، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، فرويد ما خدش غير النفس الاماره دي، ويعتبر كل النفوس اماره ومكنوناتها جنسيه ومحرمات وممنوعات و الى اخره، لكن ربنا قال الا ما رحم ربي، استثنى، وبعدين ادانا امثله بانواع اخرى من النفس، فلا اقسم بالنفس اللوامه، ده نوع من النفس، وبعدين اتكلم عن النفس الملهمه، قال فالهمها فجورها وتقواها، يعني اذا في نفس الهمت التقوى دي درجه، يبقى في نفس لوامه لدرجه ربنا اقسم بها لانها نفس عظيمه، وبعدين في الاعظم وهي النفس الملهمه التقوى، ثم في النفس المطمئنه، يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك، ده برضو درجه، ارجعي الى ربك ايه راضيه مرضيه، دي درجتين برضو في النفس، النفس الراضيه، ويلعب ان النفس لها سبع درجات، ادناها الاماره، يعني في النفس الاماره واللوامه والملهمه والمطمئنه والراضيه والمرضيه والكاملة، دول السبع درجات للنفس البشرية. فرويد ما اتكلمش إلا على البدروم بتاع النفس اللي هو النفس الأمارة أو النفس الحيوانية، وده عيب كل نظرية فرويد، أنا ما قدرش نشطبها كلها، لا نقول دي خاصة بالبدروم البشري، بالمطبخ التحتاني الخاص بالغرائز، أنا ما قدرش نشطبها، لكن أحدد مكانها. في الواقع يعني في كمان نقطة قبل ما نسيب الأحلام، إن الأحلام بتشكل نوع من المكانية الزمنية الخاصة بها. يعني إيه؟ يعني اتكلمنا مرة قبل كده عن موضوع الزمان، وإن اللي بيحلم بيبقى له زمنه الخاص، وإزاي عملوا تجربة وكان واحد نايم وبيحلم وبيقولوا له قطف ورد، قطف لنا 2500 وردة، فلما تقطف 2500 وردة قول قطفتهم، ده منوم مغناطيسي بيكلمه والتاني نايم، فبعد ثلاث ثواني النايم قال قطفته 2500 وردة في ثلاث ثواني، ده يدل على ان زمن الحلم، الحلم له زمن مختلف، زمانية خاصة به، في زمانية خاصة، طبعا بدليل اخر كلنا عشناه، ان ممكن الواحد يحلم حلم انه هو مش عارف طفل صغير وجات له حادثة وكسر رجله وما قبلوهوش في الثانوي وبعدين وسطة وبعدين دخل ايه وبعدين الجامعة وبعدين ملجأ وبعدين مش حلم، يعني في تفاصيله يحتاج لسنين، ثم الواحد فعلا يحس اثناء الحلم انه بامتداد سنين مع ان الحلم كله طوله دقائق، ده يدل على ان الحلم له زمانه الخاص، ثم له مكانيته الخاصه، بمعنى ايه؟ ان ما فيش حاجه اسمها في الحلم حدود وجدران، طقوس الاحلام يخشوا على بعض، انت في قطر وفجاه يتهيألك انك في مطعم وفجاه تبقى في مستشفى، على طول في نفس اللحظه،

المكانية في الحلم بتتداخل، ملها فيش حدود مكانية جوه الأحلام. الإنسان يخش في الجدران، يطلع من بلد، يخش بلد من غير طيارة كده على طول. فديا برضو خصيصة من خصائص الأحلام. نريحكم شوية بقى ونتفرج على الحلم، وبعدين نستأنف كلامنا. نتفرج على الفيلم دلوقتي وبعدين نستأنف كلامنا. النوم سلطان. شوف الحيوان إنسان، إيقاع النوم واليقظة قدر على كل العباد، والنوم له سلطان وله قوة على الإنسان.

0: الأرض، الوطن هنا الحضن الحقيقي.
1: أنا الموت أهواني من الحالة اللي أنا فيها دي يا بيه.
2: أنا مش فاهمة ليه ما اتجوزتش من زمان؟
3: كنت بربي في إخواتي وولاد إخواتي.
4: مشروع المستشفى هتستسلم له بالسهولة دي؟ أنا اللي بنيت القصر والقصر ده من حقي ولازم أخده.
5: زغلول القمر،
6: زغلول دي بمية راجل.
7: اخلع
8: خلع
7: دفتري انا اكلف لوحدي.
9: ميرسي بون ابيتي.
2: طب امشي بقى غوري عن وشي بدل ما هقفل في الشماعه دي.
4: ما يتبنيش على الصراحه، ما يبقاش له اي اساس.
10: بكيزة وزغلول يوميا 10:00 مساء على قناة ذكريات.

0: نحط رحالنا في منطقة الباحة،
1: مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.
2: جولتنا أيها الأعزاء ستكون في مدينة المذنب.
0: إيش رأيك نتجول في متحفكم؟
3: يتساءل كثيرون عن معنى كلمة المذنب وسبب تسميته.
4: منطقة نجران منطقة تتميز بطبيعة جميلة وبمناظر خلابة.
5: هذا هو الخرطج، متنفس الرياض ومزيل أتراحه.
6: نصدر الصوامع ونفيسر كل شيء.
7: ومثل ما يقول صاحب السمو الملكي أمير المنطقة، مرحبا هيل عد السيد.
8: جولة في مدينة يومياً 8:30 مساءً على قناة ذكريات.

الحرمان من النوم ممكن يقتل. فهواة التعذيب زمان اكتشفوا طريقة لقتل السجناء بدون ما يبدو عليهم آثار تعذيب، قتلهم بحرمانهم من النوم. وكانوا بيستعملوا طريقة بسيطة قوي، هي طريقة السلسلة. السلسلة اللي مربوط فيها السجين كل 5 دقايق ولا كل دقيقة يشدوها كده، كل ما يجي يغفل يشدوها، كل ما يجي يغفل ويشدوها. طبعا هي معلمة ومجرحة دي، فطبعا كل شدة تصحيه. معروف ان الانسان اذا حرم من النوم 48 ساعة يبتدي يتدهور تماما، واذا استمر بيموت. فدي كانت نوع من انواع القتل البطيء دون آثار. والنوم ممكن يهجم على الواحد في القطر فينام غصب عنه، ممكن يهجم عليه أثناء العمل فينام، ممكن يهجم عليه أثناء زوبعة ثلجية وفي وسط الجليد، مع إن ده بيكون نوم قاتل، لأن اللي ينام في الجليد ما بيصحاش، بيبقى نوم طول قبر، لكن ممكن يهجم عليه وينام غصب عنه. وبعدين الجليد يبتدي يغطيه، ودايما معروف ان اللي ينام في الجليد ما يصحاش، بتبقى هي دي النومة الأخيرة. فالنوم سلطان، سلطان، ممكن يبقى سلطان قاتل. طبعا إيقاع النوم واليقظة بيتعمل عن طريق نشاط المخ نفسه ونشاط مواد كيماوية خاصة بتفرز تنظم النوم واليقظة وتفرز في المخ. ثم كل شيء ممكن ينام في الجسم إلا المخ، خاصة بدروم المخ أو المطبخ بتاعه اللي هو بيمشي العمليات الحيوية، الهضم والامتصاص والتنفس ودق القلب وضغط الدم، لأن دي كل دي مستمرة أثناء النوم. فهذا الجزء من المخ بيتنو شغال، البدروم بتاع السنترال كله أثناء النوم شغال. وممكن إذا وصلنا جهاز رسم مخ أثناء النايم هنشوف إن هو بيرسم رسم يدل على نشاط كهربائي للمخ. هنا الرسم عندنا اهو، انكفالوجراف بيورينا ان فيه نبض كهربائي اثناء الواحد ما هو نايم. ثم العين بتتحرك، عملوا تصوير للاشعه بالاشعه تحت الحمراء، لاحظوا ان العين بتتحرك حركه لما يبتدي الواحد يحلم. شوفوا بساعه تبتدي مع الحلم وتتغير الموجه اللي بيسجلوها ويبتدي الواحد يحلم. الحلم له علامة خارجية وهي ارتجاف في العين كده خاص. تدي مع هذا مع الاهتزازات اللي في العين دي، في شوف الهزة دي، ده تصوير بالأشعة تحت الحمراء، يعني معناها الأحلام مستمرة.

شوفوا العين معناها ان في احلام، وبيسجل الجهاز الكهربائي ان في فعلا تيارات وفي ذبذبة كهربائية. كل الأشكال ممكن تتصورها، وإحنا جربنا الحاجات دي طبعا، جميع الصور زي كأن واحد رسام بيرسم بريشة حرة خالص يعني. كل ده والواحد نايم، طفل ممكن يحلم. وزي ما قال فرويد يعني دي صح، اللي هي نقطة إن الحلم بيقضي للإنسان رغبة وينفس عن شيء. طفل عاوز يشوف جدته، عاوز يشوف بابايا، واللعبة اللي قالوا هجيبوها لك اهي بيشوفها في الحلم، وصاحبه والبزازة، كل الحاجات اللي الجزئية دي صح، اللي هي إن الحلم قضاء رغبة، ده صحيح. كذلك الشاب الكبير بيحلم، ممكن يحلم عن خطيبته وعن الرندفو وعن اللي صاحي يسافر لها بكرة ويتقابلوا الساعة 6، فده كله برضه ممكن يشوفه في الحلم. وإن الحلم ممكن يبقى انشغال الوقت وانشغال الساعة، برضه ده صحيح. القطر هو بكرة الساعة 6، يا رب ما يتأخرش القطر. كل دي حاجات ممكن يحلم بيها. ممكن النوم يعصى وما يجيش، ويبتدي الإنسان يستجلب النوم بالحبوب المنومة. وبعدين تبتدي عادة، تبقى هي مشكلة بقى. في الواقع هنتكلم عن النظرة القرآنية للأحلام. احنا اتكلمنا الأول عن النظرة العلمية، وقلنا آراء كتير من علماء النفس، فرويد وأدلر وبيركسون وإريك فروم والكتير من علماء النفس. ودلوقتي عايزين نتكلم عن النظرة القرآنية في الأحلام. والحقيقة القرآن كان لما أشار للأحلام أشار بإشارات سريعة جدا ولمحات، لكن غاية في العمق وغاية في الصدق. يعني مثلا اتكلم عن الأحلام، فذكر نوعين من الأحلام، ذكر أضغاث الأضغاث وذكر الرؤى نوعين. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. أضغاث أحلام إشارة إلى كل ما هو مختلط، الحاجات المختلطة اللي الواحد يشوفها جوه وهو بيحلم جوه نفسه، أضغاث أحلام. والملك في سورة سيدنا يوسف لما شاف الحلم وبيسأل الملأ حواليه، بيقول يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. أنكروا عليه إن هي رؤى كشفية، وقالوا لا دي أضغاث أحلام، يعني حاجات مختلطة أنت شفتها. فأكن القرآن يتكلم عن نوعين من الأحلام، الأضغاث وهي الرؤى المشاهد المختلطة، والرؤى وهي الرؤى الكشفية أو الأحلام الكشفية. لكن القرآن سمى الاثنين اسم واحد، ما سماهمش أحلام، لا سماهم أحاديث. ودي لفظ غريب وجامع وعميق قوي. يقول وكذلك يجتبيك ربك، ده أبو يوسف بيقول له وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، هيعلمك تفسير الأحلام، سماها كلها أحاديث. وهو سيدنا يوسف يشكر ربنا في آخر السورة، يقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، يعني مرة تانية بيسمي الحكاية كلها أحاديث. في الواقع يعني دي كلمة عميقة قوي. ليه؟ لأن كلمة أحاديث أولا تشمل الأضغاث وتشمل الرؤى، ثم ثانيا كلمة أحاديث تدل على وجود طرفين، إن عملية الحلم فيها طرفين،
ممكن حديث بين الجسم والنفس زي ما قال بيركسون، مغص أكلة دسمة، عطش، الجسم يقول أنا عاوز، فالنفس بترد فبيحصل حديث فبتعمل له حلم. وممكن يبقى حديث بين النفس والنفس في الهموم اليومية، ممكن الواحد يشوفها وتتعرض قدامه حلم تاني، حديث بين النفس والنفس. وممكن يبقى حديث الشياطين إلى النفس. ليه؟ كل ما هو غريزة وهياج ورغبات وجنسية وحاجات ممكن تحصل أثناء النوم، وده بتستدعي الشياطين بيخشوا كطرف ويبتدوا يشكلوا الأحلام، لأن دايما موضوعات الشهوات هي الموضوع المشترك بين الإنسان والشيطان، فبيخش الشيطان كطرف فيبتدي الحلم يبقى حديث بين الشيطان والنفس. ثم ممكن الحلم يبقى حلم راقي ورفيع وعالي، ويبقى حديث بين الملائكة وبين النفس، حديث بين الملأ الأعلى وبين النفس، حديث بين ربنا سبحانه وتعالى وبين النفس. ممكن ربنا يلقي في روع الإنسان شيء يضع في معنى في عقله، زي إبراهيم بيقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ربنا وضع في عقله في روعه أنه بيقتل ابنه. فبالطريقة دي ده يفسر لنا أحد أحلام التنبؤ، أحلام التنبؤ. وكتير مننا فيش حد إلا وشاف في أثناء حياته حلم رؤية صادقة تحقق طرف منها أو تحققت كلها، كلنا جربنا الحكاية دي. فهذا النوع من الأحلام اللي هو أحلام التنبؤ أو رؤى التنبؤ دي لا يمكن تفسيرها أبدا تفسير فرويدي ولا برجسوني ولا أدلري ولا أي حاجة العلم فيها يحتاج. ده مش بس هي الأحلام دي مش ممكن تفسيرها بنظرية فرويد، ده الأحلام هذا النوع من الأحلام اللي هي أحلام التنبؤ بتكذب فرويد، تكذب فرويد وشلة العلمانيين كلهم. ومش بس بتكذب فرويد، ده بتكذب كارل ماركس كمان. ليه؟ لأن الإنسان لو شاف مننا حلم ورؤية وتحققت تفاصيلها كلها بكرة، يعني معناها إيه؟ يعني معناها بكرة موجود من دلوقتي، يعني بكرة مرسوم من دلوقتي ومعلوم في مكان ما في العلم الإلهي أو العقل الإلهي، وربنا أطلعني على طرف منه. معنى كده أن كل الماركسية تقع في الأرض، لأن الماركسية مبنية كلها على أن المادة قبل الفكرة وليس الفكرة قبل المادة. بمعنى أن يعني أي شيء يحصل لازم بيكون أسباب مادية تتراكم وتعمل نتيجة، والنتائج تعمل تتسلسل في النهاية إلى شيء. أما أن الحكاية تتقلب ويبقى النتيجة قبل السبب، دي مسألة تقلب كل النظرية المادية كلها، مش بس ماركس، ده كل الفكر المادي يقع من راسه اللي يتهد على طول، لأن دي معناها خطير جدا. معناها أن بكرة والمستقبل موجود من دلوقتي، موجود في الدوسيه، موجود هو كل ما في الأمر. أن إذا اتفتح الدوسيه وقريت سطر منه بحلم الحلم الغريب ده وبعدين أشوفه بكرة بالنص وبالحرف. فكون أن المستقبل موجود قبل وإحنا لسه ماضي وإحنا لسه النهاردة، يبقى يقلب كل النظريات خالص، انتهى. يبقى ده معناه أن المستقبل موجود في علم ذات معينة، ذات عليا، مش في علمي أنا نقلته منين. ما هذه وهنا بقى يعني تيجي موضوع كلمة أحاديث وتفسر أن إيه في النهاية الكلمة دي خطورتها إيه. أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن النفس البشرية بيحدد لنا مكانها أثناء النوم كوسط بين نهر الواقع المشهود ونهر الغيب المستور. أثناء النوم بتبقى في الخيط الرفيع اللي بين الإيه؟ نهر الواقع اللي ممكن الواحد يسمع فيه حاجات ومش عارف إيه، هي الكلب بيهبهب ومشاكل النهاردة كل ده نهر الواقع المشهود، وفي نفس الوقت بتبقى في وضع وسط بين هذا النهر وبين نهر الغيب المستور. هذا الوضع الوسط بيأهلها لأنها تسمع أحاديث من هنا وأحاديث من هنا. ممكن تسمع كلب بيهابها ويترتب عليه حلم، أو الجسم مثلا يطلب طلب فتمش عارف إيه، أو أن يبقى فيه هموم شخصية عند الواحد حديث بين النفس والنفس ممكن، أو ممكن تسمع نتيجة رغبة معينة الشياطين تشترك فيها وتعمل برضو دخلت، أو تسمع من العالم الثاني بقى. فهي ممكن تسمع من هنا وممكن تسمع من هنا، ممكن يلقى إليها حديث من عالم المشهود وعالم الشهادة، وممكن يلقى إليها حديث من
العالم الغيب، الملائكة والملأ الأعلى وربنا سبحانه وتعالى وإلى آخره، حسب درجة هذه النفس. فالنفس الشهوانية ما حدش هيكلمها إلا الشياطين، لأن ما فيش مجانسة بينها وبين الملك، ولو الملك اتكلم ما تسمعوش، أن زبزبته عالية أو لطيف لطيف. وهي غليظة في حالة شهوانيات وبتاع، فمش ممكن تسمع، لو الملائكة كلهم قعدوا يعملوا مظاهرة مش هتسمع. لكن همسة شيطانية تسمعها وابتدي يدور الحوار بينهم على طول. بعكس النفس الشفافة اللطيفة المطهرة دي بتبقى هي كمان زبزبتها عالية خالص، لو اتكلم الشيطان ما تسمعوش، لا في نفس الوقت أي همسة ملائكية تسمعها وبتبقى موضوع حديث بين ممكن يتم بين الملائكة وبين النفس. إذن كلمة أحاديث تلخيص غريب جدا بيفكنا، يعني فهمنا هو إيه الحلم. يعني الحلم باستمرار حديث بين طرفين، وهذا الحديث يتوقف على درجة النفس ارتفاعا أو انخفاضا. ففي الحالات الشهوانية الهابطة ممكن النفس تبقى موضوع حديث، أحلامها تكون موضوع أحاديث بينها وبين الجسم، بينها وبين الشهوات، بينها وبين الشياطين. في حالات النفوس المرتفعة العالية المطهرة الشفافة ممكن تبقى موضوع أحاديث بين الملائكة والملائكة الأعلى وبين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذن هنا كلمة أحاديث أصبحت كلمة، يعني على قد ما هي 5-6 حروف، لكن شيء غريب يعني تشرح. يعني في الواقع كمان مسألة الأسلوب الرمزي في الأحلام، الواقع القرآن صادق على الكلام اللي بيقولوه العلمانيين في الرمزي برضو. يعني أرينا في القرآن عن 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، دول كانوا رموز ل7 سنين عجاف يمروا على مصر. هذه السنين تأكل مختزن الناس في 7 سنوات من الرخاء. ده الحلم اللي حلم بيه الفرعون، وكان حلم تنبؤي. وهذا الحلم حاكم مصر شافه على شكل رموز، 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات، دي كلها رموز. فإذا الرمزية في الأحلام حقيقة، والقرآن قال بها. يعني فالحقيقة يعني بالرغم أن الإشارات القرآنية للأحلام إشارات بسيطة لكن شاملة، يعني لفظة بتدي مضمون وتضيف. ثم هي ميزة القرآن لما اتكلم عن الأحلام إنه هو يفسر لنا النفس كلها مش بس الجانب الحيواني. يعني يكاد يكون فرويد

أثر تماما في موضوع الحيوانيات والشهوانيات أو الأضغاص. نقدر نقول أن فرويد تخصص في تفسير الأضغاص، لكن ما اتكلمش عن الرؤى. ده مش بس ما اتكلمش، ده ما اعترفش بحكاية الرؤى خالص. إريك فروم اضطر أمام الواقع أنه هو يعترف بيها، لكن حاول يفسرها تفسير تاني. يعني طبعا دول ناس علمانيين ما لا يعرفوا لا قرآن ولا غيب ولا دين ولا كلام من ده ولا أي حاجة، ما يشوفوا قدامه اللي قدامه يقول عليه. فإريك فروم اعترف بالأحلام التنبؤ، لكن قال أن سرها أن أثناء النوم الإنسان بينعزل عن كل التشويشات الخارجية، فممكن يحصل تفكير داخلي مستنير. يعني مثلا أنا بحب واحد واثق فيه وعملت معاه عقد عشان شركة، لكن هذا الشخص شفت منه شواهد كتير تدل على انه خائن ومجرم، انا لاني بحبه غطرست على الحكايه دي ويعني مضيت العقد. يجي اثناء النوم بقى، تبتدي اثناء النوم نتيجه ان كل التشويشات الخارجيه والتحيزات وكل دي تروح، يبتدي الواحد يبص بنظره بقى مستنيره، يبتدي الحلم يشوفه، الواحد يحلم بانه حرامي وبعدين يتضح بعد شهرين انه حرامي. فإريك فروم قال ده نموذج من التنبؤ، والتنبؤ سره هنا مش سر غيبي ولا ديني، لا سره انه اثناء النوم الانسان بيقدر يفكر في عزله وفي هدوء فتبقى نتائجه صح. كلام إريك فروم مظبوط الا في حاله واحده، وهي حاله الحلم التنبؤ اللي فيه تفاصيل. يعني مثلا انا واحد يحلم انه هيقبض بكره 3725 جنيه مثلا بالحرف، فيجي يقبضهم بالحرف، او مثلا يشوف حاجات تحصل بتفاصيل تفاصيل تفاصيل وبعدين تحصل بتفاصيل نفس التفاصيل. هنا بقى ما ينفعش فيها لا إريك فروم ولا غيره، وهنا لا تفسير لها الا ان المستقبل موجود قبل ما يحصل في علم الله سبحانه وتعالى. ودي طبعا كل واحد مننا جرب ان هو شاف تفصيله وهذه التفصيله حصلت. واحيانا كتير بتبقى الناس يحلموا احلام غريبه جدا في انضباطها وفي تنبؤاتها المحكمه. زي ما قلنا ان القران ميزته انه شموله، في الوقت اللي هو العلمانيين او فرويد بالذات اللي هو اكبر واحد فيهم نظرته للنفس محدوده بالجانب الحيواني وانه كلم عن جانب الاضغاص فقط، الا ان ربنا سبحانه وتعالى لما قدم لنا النفس البشريه قدم لنا معراج من الدرجات، وان النفس ممكن تكون لها تكون اماره وممكن تكون لوامه وممكن تكون ملهمه وممكن تكون مطمئنه وراضيه ومرضيه وكامله، وكل واحد حسب اجتهاده وحسب الحقيقه الباطنه فيه وبحسب درجة النفس بحسب ما يمكن إن هي ترى من أحلام. دي نظرة شاملة، وهو ميزة القرآن صدقه وشموله. وطبعا لا ينتهي الكلام في عظمة كتاب الله سبحانه وتعالى. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحمد لله، نحن على أعتاب المجلد الأول، على أعتاب النهاية، يعني اليوم نحن في الصفحة 15 بعد 500، وبقيت بعض الصفحات فقط لننتهي من المجلد الأول من كتاب مدارج السالكين، لنبدأ مشوارا جديدا ورحلة فريدة في التنقل في منازل ومقامات أوضح من هذه المقامات التي يدور حولها الكلام. وذلك لأنه ابن القيم يتكلم في هذه المقامات، اليقظة، مقام اليقظة والفكرة والبصيرة والمحاسبة والتوبة وما تلاها، في هذه المقامات يحاول أن يضع أرضية وقاعدة يقف عليها المسلم الذي يود أن يعامل ربه بقلبه، وأن يفهم وأن يخلص إلى مفهوم العبودية القائم على تعظيم الله وإجلاله والخوف منه ومحبته سبحانه والإقبال بالقلب على الله سبحانه، وإلى غير ذلك من المقامات العالية. كنا قد تحدثنا عن مقام ومنزلة الخوف من الله عز وجل، وتكلمنا مقدمة. بدأ الهروي صاحب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم، يقول الهروي: الخوف هو الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر. وهذا يعني أن المسلم العادي إذا لم يصل إلى درجة الخوف لا يستطيع أن يتحرك نحو الطاعات، وهذه قاعدة مهمة قالها صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. خاف أدلج سار ولو بالليل. بعض الناس إن أراد أن يصل يواصل المسيرة بالليل وبالنهار. والعرب كانت تحبذ الدلجة، والدلجة هي السير بالليل، لأن في ذلك راحة للإبل، والإبل في الليل مع الهواء والصحراء تنشط وتتحرك حركة واسعة وتقطع أشواطا. وكذلك من خاف خضت مضاجعه واضطرب قلبه وخرج من الطمأنينة ومن الأمن. والخروج من الطمأنينة والأمن مهم، لأن الأمن قد يفضي بالإنسان إلى أن يمكر الله عز وجل به، والمكر أن يأخذه الله بطريق خفي فتتحول أحواله من الاستقامة إلى الانحراف، ومن الصلاح إلى الفساد، ويخرج عن حد الاعتدال ويركب المعاصي. وأسوأها الذي لا يركب المعاصي، الذي يركب الأهواء والبدع. يعني مثلا ذو الخويصر التيمي رأس الخوارج كان عابدا وحافظا، إذا قرأ القرآن منذ أن يستفتح يبكي فلا يرقى له دمع، حتى أن عينه غائرة. غائرة يعني شنو؟ خشية جوا، يقول لك عينه شنو واقع؟ مش كده عينه خاشه لشنو؟ لجوا. بعدين ملتزم بالسنه، السنه قالوا اظن يرفع الازار، هو رافع الازار فوق للركبه، لحد الركبه، لحد الركبه فوق. بعدين عابد عباده شديده، لكن عندهم صفه، الصفه بتاعتهم الجراه واصدار الاحكام بسرعه. دين خوارج، شوف زود عابد عباده ثقيله ومصلي يا اخي. قال لك لما نجي في الصلاه دي انت لو داري في موضوع تصلي نافله، قال لك تمشي تقضي مشاويرك كلها في السوق وتجي راجع تلقى لسه في الركعه الاولى، عباده ثقيله. قال الرسول شنو؟ الرسول قسم، لما قسم وسلم قسم وفق موازنات، ادى الناس الكعبين والناس الكويسين مدهم طوالي. قال شنو؟ والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، بعبادته دي كلها. غزالة مرة من الخوارج لما قاتلت الحجاج بن يوسف، الحجاج ده الرجال ما قدروا عليه، قهرته غزالة دي لأنها امرأة خارجية شايلة السيف والشرسة، دخلت الكوفة واحتلت الكوفة، لكن لبضع ساعات بس الحجاج عاد عليها الكرة وكذا. غزالة دي قال له الشاعر: أسد علي وفي الحروب نعامة، ربداء تكفل من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الضحى، بل كان قلبك في جناحي طائر، صدعت غزالة جنده بعساكر، جعلت كتائبه كأمس الدابر. خلت زي مبارح. بعدين غزالة نذرت، شوف الخوارج الخطرين لكن بعد قتلوا المسلمين، نذرت إن دخلت الكوفة لتصلين في مسجد الكوفة ركعتين. طبعا خشت في حماية منه العساكر، والعساكر حراس الخاصين واقفين حوالينا حارسنا. صلت ركعتين شكر لله في مسجد الكوفة، الأولى بالبقرة كلها والثانية بآل عمران. وبعد الرسول قال كلاب أهل النار، تخيل الخوارج، كلاب أهل النار، يمرقون من الدين بسوء فهم، يعني يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، شر قتلى تحت أديم السماء. هذه أقوال وسلم فيه يا أخي، يتجرع على الرسول. وبعدين ما قال له هذه قسمة أريد بها، والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. تركوه ليجري أمر الله القدر، عشان تكون في فرقة اسمها الخوارج. المسلم قال لهم سيخرج من ضيضي هذا أقوام، عمر خطاب قال شاء سيفه ومشى سنقتله الرجاه اللي بصلي، قال ما بقتلوه بصلي. الزول بصلي يا من عمر نام دي الركعة الأولى بس، أنا ما أخاف. ناس أصوص خوارج دي خوف ما عندهم كويس، لكن الطمأنينة إلى الأعمال والركون إليها مما يؤدي إلى تزكية النفس ويدفع العبد إلى الغرور بالعبادة، هذه ثمرة الخوف أنه تخرجه من هذه المسألة. عشان كده قال الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر. بمعنى شنو؟ والله ده كلام رفيع جدا. الإنسان إذا أمن قل أن يعمل، سكيد من المحركات من خاف شنو؟ أدلج. قالوا يا إمام الحسن البصري إنا نستمع إلى أقوام يخوفوننا حتى تنقطع قلوبنا. وفي نوع من الدعاة كده، شفت غير النار ما بينهم بس يقولون النار والقيامة والزقوم والحميد. يا من الناس تقول الجامع كشو كده، دائما كشو ده تقولوا شي ده أصلا قول له في جنة. يا من الناس يقول له يا شيخنا انت ما في جنة ولا شنو كده، ما تمشي على الجنة دي شوية. يا من يقول له كده ماسك الناس دينار تخويف تقيل. قال له والله الناس ديت بيفتحوا قلوبنا. قال له الحسن البصري من يخوفونني حتى آمن أحب إلي ممن يؤمنونني حتى أخاف. في بخوفك هنا ده انت بتخاف وبتعمل حسابك يوم القيامة تبقى آمن، لكن قال لك انتوا ما عندكم عوجة، انتوا ناس المسجد، انتوا ناس الجنة ياكم ذاتكم. في ناس أصلا دايرين في المسجد ده دايرين نقول كلام زي ده، بس يقول لك كلم الناس قول لهم تجيكم عوجة، انتوا ناس كويسين. تقول لهم كده يا من يوم القيامة لما نجوا يقولوا يا ريت لو كان خوفونا. فلئن تجالس أقواما يخوفوك حتى تأمن يوم القيامة يكن أحب إليك من أقوام يؤمنونك حتى تخاف يوم القيامة. لكن هذا لا يعني أن يتوازن في الدعوة، فإن الرسول كان يرغب وشنو؟ ويرهب، يقول لك وعظنا موعظة بليغة، قال شنو؟ ذرفت منها شنو؟ العيون ووجلت منها القلوب. برضو هذا لا بد منه. ولذلك الأمن خطر، أن يكون الإنسان آمن. طوال يقول لك الآمن معظم لعمله، يدفعه هذا إلى الغرور به بالعمل، يخرجه عن حد الاعتدال، يقوده إلى الدلال، يبقى مدل يعني زي المدلع كده، زي المدلع. ثم لا يأمن مكر الله عز وجل، والله عز وجل يأخذ الناس بالأسباب الخفية، ومن الأسباب الخفية العقوبة وترك العقوبة، كما قال السلف ابن الجوزي أحيانا يعاقب الله عبدا على ذنب فعله رحمة به ليرجع، وبعض الناس لا يعاقبهم حتى يسترسلوا ويغفلوا وتخسو قلوبهم ويموتوا على ذلك بدون إحداث توبة، وهذا أشد العقوبة عليهم. وإذا كانت العقوبة في الأبدان هي أخف من العقوبة في الأديان، يعني مثلا زول عصى الله ربنا يعمل له حاجة في جسمه ده يعي عي شديد، يقوم يتوب يقول يا ريتنا والله، يكون في سيارة يعني سايق عربيته، لكن زول مجرم بتاع هوى العربية تنقلب 3 مرات وينكسر ويركب له مسمار ويشد له كراع فوق والجبس، وكان في الدنيا ما في إلا أنا، بعد ذاك مع الكواريك والشدة الشدة يقعله يا دوب، يطلع من المستشفى محترم، احترم الناس، متواضع، يتوب إلى الله، يخلي المعاصي ده ربنا رحمه، بالرغم أنه جبس 6 شهور ولا سنة ربنا رحمه، لأنه لو خلك إلى حد ما يموت بسوء خاتمة كانت العقوبة سوف تكون أشد يوم القيامة. لذلك هذا من الأخذ من الأسباب الخفية الترك بدون عقوبة. وهنا أورد الهروي سبب انخلاع القلب من الطمأنينة، مطالعة الخبر. مطالعة الخبر يعني شنو؟ يا أخوان نشوف أصلا أمور الوعد، الوعد اللي هي الجنة والنعيم والحور العين والرحمة، الوعد، وأمور الوعيد النار وجهنم وأحوال أهلها والصراط، ده كله وعيد. هذا لا يثبت إلا بخبر، إلا بخبر عن من؟ عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يستطيع أحد يقول للناس في الجنة في كده كده كده كده، قال لك منه؟ أنت شفتها؟ لا ما شفتها. لو الله قال مرحب، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيضا سمع وطاعة، هذا يصدق. لكن غير الله عز وجل غير رسول لا يمكن أن يكلم. وهنا قال أن مطالعة الخبر، شوف يا إخواننا مش معرفة الخبر، قال شنو؟ مطالعته، يعني التدقق. المطالعة تكون من شنو؟ من التدقق. طالع كويس، اطلع عليه، وقف عليه في نار في جنة في كده، خلاص بعد ده بيخلي قلبه ده ما يكون مستقر ولا مرتاح. وأصلا المؤمن لا يرتاح إلا في الجنة، لكن في الدنيا لا توجد راحة بأي حال من الأحوال. طيب هذا الخوف عند الهروي على 3 درجات. الدرجة الأولى الخوف من العقوبة، الخوف من العقوبة. قال الهروي وهو الذي يصح به الإيمان. ما معنى الخوف من العقوبة؟ العقوبة في الشرع عقوبتان، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. فمثلا السارق تقطع شنو؟ تقطع يده. والزاني بكر إذا كان بكرا يجلد، وإذا كان ثيبا شنو؟ محصن يرجم. هذه عقوبة. فالخوف من العقوبة مهم. وهل يؤجر الإنسان على الخوف من العقوبة الدنيوية؟ هل يؤجر المسلم على الخوف من العقوبة الدنيوية؟ نعم يؤجر. ليه؟ لأنها عقوبة شرعية، عقوبة شرعية. من الذي شرعها؟ رب العالمين. لكن التارك للزنا خوفا من الرجم ليس كالتارك للزنا خوفا من الله عز وجل. لا يستوون في شنو؟ في المنزلة وفي المقام. لكن هو حد شرعي. لا ليه؟ وأنا أجر عليه. لأنه ما خاف الحد إلا بعد أن آمن به أنه من عند الله. الحد ما من ربنا. كده هو متأكد أنه ربنا يرجمه. قال الزاني يرجمه. هو ما دار يسمى يرجمه. لأنه فيه ملحظ ومعنى من معاني الإيمان بالنصوص وبالشرع. طيب. فالخوف من العقوبة. وأجل ذلك الخوف من العقوبة في الآخرة. حتى في الدنيا أخواننا ربنا خوف. قال شنو؟ قال سبحانه وتعالى إن بطش ربك لشديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه قال شنو؟ أليم شديد. هذا أيضا يخاف منه. أما العقوبة في الآخرة لا شك أنها أجل. قال الهروي هو خوف العامة وهذا فيه نظر. قال هو خوف شنو؟ العامة وهذا فيه نظر. ليه؟ لأن العقوبة في الآخرة يخوف الله عز وجل بها عباده. ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. وخوف الله بها رسله. خوف الله رسله بالعقوبة في الآخرة. حذروا قالوا أنا يوم القيامة أعمل لكم إذا ما عملتم. وهذا من قهره سبحانه كقوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ففيه تخويف. ولذلك هو منزلة المرسلين. وهذا ينم على إيمان عميق أصلا. لأنه شوف بخاف من العقوبة يوم القيامة معنى آمن بالله وآمن بقدرته وآمن باليوم الآخر وبالقيامة وآمن بأن الله يفعل ذلك. هذا إيمان عالي جدا. يعني مش المسألة إنه الله بخيني النار وأنا خفته. أنت كان ما عندك إيمان إنه في قيامة بنقول الله بخيني النار معناه في قيامة والقيامة الله بقويمة وإنه الله ده على كل شيء قدير. وهذا فيه إيمان وإيمان عميق. طيب قال وهو يتولد من أين يأتي؟ من تصديق الوعيد. أيوة الخوف ده بيجي من شنو؟ الخوف الأول ده بيجي من شنو عند الهروي؟ الخوف الأول يأتي من التصديق بالوعيد. هنا ابن القيم له كلام لطيف جدا. يقول الخوف من الشيء يسبقه علم وشعور به. الخوف من الشيء يسبقه شنو؟ علم وشنو؟ وشعور به. كيف؟ ضربت لكم مثال بالطفل ما بيعرف الحية ممكن يمسكها طوال يمسك الدابة ما بيعرف شيء كويس؟ بميز تجيب له جمرة وتجيب له شنو؟ يعني تمرة ممكن شيء شنو؟ الجمرة ما عنده عوجة لكن كان شأله وحركته تاني بشيله نهائيا. عشان كده يقول لك الضاد قرص الضبيب بيخاف شنو؟ خاف من جرح حبيبه في علم مسبق. فالعلم بالشيء والشعور به يسبق الخوف به. الشيء الذي تجهله ولا تعرفه لا تخافه. لكن إذا كنت تعرف أن الشيء مفترس أن الشيء قاتل أن الشيء سام أن الشيء كذا تبتعد شنو؟ تبتعد عنه. طيب فالتصديق بالوعيد يحتاج إلى معرفة. يقول لك في نار والنار دي كده لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ولك الأبواب دي لهم مقامع من حديد. الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ويصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. كلام والله يخوف خوف والله يقطع القلب. شفت كيف يقطع القلب؟ شوف الآيات كلها قرآن كلام كلام. وربنا سبحانه وتعالى جل جلاله هو الذي قاشنه ذلك يخوف الله به عباده. ويقول لك ويحذركم الله نفسه بعد ذو ما يخاف. كويس يعني كان كلامه كويس وهذه أقواله سبحانه وتعالى وهذا كلامه. طيب ف التصديق بالوعيد معرفة به. لكن أخواننا في ناس ودي مشكلة كبيرة جدا عند علماء السلوك والتربية في الإسلام، مسألة تحتاج إلى تحقيق وتمحيص ومخرجات، يعني شوفوا لها شوية تخرجات. هي أن كثير من الناس عند ارتكابه الحرام وتلبسه به في الغالب يكون عالما بالعواقب ويكون عالما بالمحاذير. يعني في ناس عارفين انه في نار، والبياكل الربا بيمشي النار وبعد ياكل الربا، والبياكل اموال اليتيم انما ياكلون في بطونهم، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عارف الكلام انه نار وبعد ده يمسكوا مال اليتيم يضربوا، وناس يضربوا مال البلد كله. والله العظيم يا اخي ايش يا اخوان، انا والله بستغرب، نسال الله ما يبتلينا يا اخوان. نحن يمكن قاعدين في بر الامان كذي بنقول الشيء ده ساهل، انا كان مسكوني بكون نزيه، لكن والله يمسكوا والدنيا دي تلعب. اصله قال لك القروش دي قاعد مع الشيطان طوالي، انت تطلع 10,000 تطلعها الشيطان راكب فيها. فاقول الشخص عارف يعرف الحرام وقد يعرف العقوبه، اقل شيء في الاخره انه شيطان يعذبك يفعلها. العلم بضرر الشيء وارتكابه محير لعلماء السلوك والتربية. البراءه ده يعمل كده كده وريني زاني بيقول الزنا ده حلال في المسلمين ده، يكون بيزني وعارف نفسه انه بيعمل في حرام وبيدسه وبيتأنب ضميره بعد ذلك. ليه يعمل اول مره؟ لانه عند الفعل تسيطر والذي يستحضر في الذهن لذة المعصية وليس ألم العقوبة، وهذا يعني أن العقل والفكر يغيب وأن العاطفة تتمكن، وهذا مشكلة. ما معنى كافر يا إخواننا؟ لكن في تلك اللحظة لم يتذكر العقوبة، يعني ما بزول دار يسرق وبيذكر قطع اليدين وبيذكر القيام وإن الله بدخله النار، ما بيكون مذكر، بيكون مذكر العربية حيشتريها والبيت والناس اللي حيعذبون والشيء اللي حيجيبه ويضربه والقعدات اللي حيقعدوها والونسات اللي حيتونسوها والمكان اللي حيلقاه عند الناس والشالات اللي حيلبسها، يكون مذكر الوجهات دي كلها، والكشف اللي بيمشي يخذ فيه بعدين يكون مذكر حياته كلها. لكن لما بعد ذاك ممكن لما ننقبض والفضيحه تجي طوال يذكر القيامه والاخره، واذا في حدود قطيع اليدين بيذكره، لكن في اللحظه بيذكر. وده الناس بإشكال، يعني أن بعض الناس يعلم أن الأمر معصية وأن فيها عقوبة ويفعلها. ليه؟ لأن داعي الشهوة غلب داعي العقل. هل بذكرك أنه العاقبة وخيمة شنو؟ أنه شيء قد يترتب عليه فضيحة، فيها عار، فيها كده، أو ممكن يرفدوك من الشغل. يعني واحد تلقاه شغال محاسب في أمان الله بصروف مرتبه وكده، يبدأ يشيل ويجر ويختلس، يرفدوه ثاني بعد ذا ما بلقى شهادة شنو سيره شنو ده، خلاص انتهى، يقفلوا في الحراسة، حيتمرمط ويرقد في البلاط، يلقطوا له يلقطوا له ولقيط، طلعوا عيد ما التعريفة، ما لقى شغل، قاعد مربع ده لما كان بجور ما كان متخيل ده كله حيحصل له. لا، عقله مفروض كان يكلمه لأنه ده بيستحضر عقل، ومو لما يفكر بعقله بيبقى الموضوع ماشي في إطار صحيح. لكن لما يغيب العقل والشهوة واللذة والمتعة المجردة بالشيء تتحكم وتغلب، أصلا لا تقع معصية إلا إذا طغى داعي الشهوة وغلب داعي العقل. ودي مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، وهذا يحتاج إلى معالجات، ومدارج السالكين جزء من هذه المعالجات بالمناسبة. لذلك العلم بالخوف وحده لا يكفي، لا بد من تقوية داعي العلم وبالشيء المخوف به أنت، وذلك من خلال زيادة الإيمان. يعني النار ما يكون مجرد عارف أنه في نار. يا إخواننا في القرآن في كلام من يعني كلام الله عز وجل كثير عن النار. ماذا يقول الله عز وجل؟ قال هذه النار التي كنتم بها شنو تكذبون. التكذيب ما تكذيب كلي، في تكذيب على درجات، زي الزول بيقول لك عايز في نار ويعمل شيء يدخله النار، ده مكذب ولا مكذب؟ مكذب تكذيب جزئي. وفي نوع بيقول لك ما في نار وما في قيامة ما في اي حاجه، ده تكذيب كامل. لكن في ضرب من ضروب التكذيب لا يظهر على الأقوال، إنما يظهر على شنو؟ على الأفعال والممارسات. وهذا فيه إشكال. ولذلك التربية تقوي داعي المسألة دي. نار معناه نار، نار منه أعدها منه ربنا، قال وقودها الناس والحجارة، بعدين عليها ملائكة غلاظ. شوف احنا كلنا حافظين الآية الحمد لله، شنو؟ شداد. وبعد ذلك قد ما يلاوز من النار دي كثير في أثناء عمله، يكون مذكرة لما يعمل الغلط يكون مذكر شنو؟ أو مذكر النار. لكن إذا تذكر وقوى هذه المسألة بتعظيم الله الذي خلق النار وأوجدها وجعلها مثابا للكافرين والفاجرين والفاسقين، فعندئذ ينخلع. طيب، فهو يقول الخوف مسبوق بالشعور والعلم، فمحال خوف الإنسان مما لا شعور له به. وده كلام صحيح من ابن القيم. وضربنا مثال بشنو؟ بالطفل، صح ولا ما صح؟ خلي الطفل مثال بالكافر. الملاحدة دين أصلا أنت ما حترج منه عمل صالح، ليه؟ ولا إيمان بالله، لأنه أصلا العلم المسبق شنو؟ مادي فلسفي كفري. عشان كده ممكن يقول لك ما في نار ذاته، النار ده شوفوها شنو الخرافات. كويس؟ وإن كان النار والجنة مستقرة في كل الأديان، حتى النصارى الموجودين الآن في أمريكا وفي بريطانيا وغيرهم بيتكلموا عن الجنة والنار والنفس. ولو أرادوا أن يتكلموا عن شيء جميل يقولوا أنه شنو؟ أنه شنو؟ الجنة. وممكن يقول لك فلتذهب إلى شنو؟ إلى الجحيم. عبارات يقولونها بغير شنو؟ بغير قصد يرددونها، لكنها من بقايا إبراهيم عليه السلام، مما بقي لهم من دين الأنبياء، من بقاياهم. طيب، ابن القيم يقول الخوف يتعلق بأمرين، أولها درجة المخوف به عندك. يعني مثلا كخوفوك بمحافظ واللواني، وخوفوك بموظف في محلية، موظف في المحلية، وخوفوك بالعقيد ولا العميد في الشرطة ولا في الجيش، وبواحد جندي ولا وكيل عريف. انت بتخاف اكتر من ياتو من ذاك، لان الصلاحيات عنده شنو؟ والنفاذ في شعورك انه يستطيع ان يفعل شيء، صح؟ طيب، اذا درجة الامر المخوفي. الامر الثاني الطريق المفضي والسبب القائد الى هذا الشيء المخوف. يعني في شيء بيقودك الى انك انت تعمل شيء غلط يقوم يحاسبوك عليه، الشيء بيقودك ابتداء انا ترتمش عليه. انت اخوان ممكن خلي شيء ده، ممكن في طريق في حفر كثيره ما تمشي بعربيتك، خوفا على شنو؟ خوفا على شنو؟ هل عربيتك كسر؟ لو مشيت في الدرب ده العربيه تتكسر، بتشوف الطرق الناي. وكذلك في تعطف البشر شيء بيدخلك في اشكال معسول. يعني الطفل او انت حتى لو كبير، الشيء بيعمل غلط مع ابوك ويخلي ابوك ينهرك، انت بتعمله حتى لو عارف انه، يعني لو عرفت ان الموضوع ده بزعل ابوك بتعمله. هنا في حاجتين، خوفك من ابوك لانه ابوك انت مديه يعني درجه، والاشياء الما جايه الى ابوك اللي بتودي الى غضب والدك. ابوك بيكون منعك من اشياء معينه، يعني ابوك ما بيكون دايره، او انت عارف انه كان عملتها ابوك ده بيتغير جدا وبيزعل وكده، انت تجنبها. ولله المثل الاعلى، انت اذا قدرت الله حق قدره وعلمت انه على كل شيء قدير وان وعده حق وان وعيده حق، لا تفعل شيء يقودك ولا سبب يفضي بك الى غضبه والى شديد انتقامه سبحانه. لا تتعرض لمقت الله، يعني بالواضح لا تتعرض لشنو؟ لمقت الله. لا تعرض نفسك لما يغضب الله عليك، ما تعرض نفسك، ابعد اي حاجه ربنا بدور عشان كده. شنو؟ تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. شو كان ذكر كلام خطير جدا. طيب، ثم يقول الخوف الدرجة الأولى منه الذي أسماه خوف العامة وخالفناه في ذلك، يتولد من تصديق الوعيد وذكر الجناية ومراقبة العاقبة. طيب ذكر الجناية، الجناية مهم إخواننا الزول بخاف من ربنا نتين. مرات يكون ما جاب خبر، كم مرات يجلس مع نفسه خاليا فيتذكر أياما خوالية أتى فيها معاصي شديدة.

ينبغي أن يكون العلم معك عند شنو؟ عند المعاصي، حتى تستفيد من العلم بالشيء الذي يضر تستفيد منه منعا. الإنسان يكون عارف أنه شنو يضره ويعمله. حسنا أخوانا كلنا بنعرف أشياء كثيرة أخطاء لكن بنعملها. زول شكلك عارف أنه المفروض يحفظ لسانه كده، في اللحظة دي كده تنفعي بتسمعه كلام فارغ، تمشي تقول لك والله أنا حسنا ما كان أقول كده، حسنا كلامنا ما كان صح. لو أنت عند اللحظة تحت الفعل تملكت كده شنو مراقبة العاقبة من الأشياء المهمة جدا، وهي من دلالات كمال العقل، من دلالات كمال شنو العقل، تلمح العواقب، تلمح شنو العقل. أي حاجة تعملها هو العاقبة شنو بعد بيحصل لي شنو. إخواننا كثير من الناس يلابس المعاصي ويفعل شرا قد يفضي إلى شره شر له في دينه وفي شنو في دنياه الضر، لأنه ساعة تلبسه بالمعصية لم يتلمح العواقب. أما لو أنه نظر في المآلات والنهايات والعواقب لأقلع ولمنع نفسه. هذا اسمه شنو مراقبة شنو العاقبة، مراقبة العاقبة. طيب الدرجة الثانية، قال الهروي الدرجة الثانية خوف المكر في جريان الأنفاس المستغرقة في اليقظة المشوبة بالحلاوة. هذا كلام عميق جدا بالمناسبة، هذا كلام عميق. طبعا انت لما تسمع مرة بتقول شده زي الغاز، الغاز كده مش كده، تقول شده شده خوف المكر. المكر في شنو؟ من المكر، من مكر الله عز وجل بعبده. الجريان جريان الأنفاس يعني الأوقات، والزول يكون شغله كله جاري بس في موضوع مركز في اليقظة. أخوانا اليقظة ضد الغفلة، الإنسان بمرضه أيام بيكون غافل وفي أيام بيكون ماله يقظان. أيام اليقظة دي أيام ارتفاع شنو الإيمان، هو أيام ارتفاع الإيمان بيشوب حلاوة، يشعر بحلاوة المناجات، بلذة الصلاة، بلذة العبادة، بلذة القرآن، يشعر بالمعاني دي، يقوم يستغرق فيها يجري معها ولا يذكر توفيق الله ولا مكره، وعندها يأتي المكر بسلب الإيمان. وهذه حالة أشعر أنها أيضا قضية تربوية تعاني منها الأجيال، هي شنو؟ أنهم يسيرون في الطاعات ويشعرون لذتها والعبادة والهمة في الطاعة والنشاط، وبعد ذلك يحصل تبدل الخمول والكسل و فقدان الثبات على الدين وعدم الاستطاعة والمقدرة على المداومة في الطاعة. هذه أزمة حقيقية، وعرفتها أزمة من خلال نفوسنا البشرية سريعة التقلب كثيرة التلون. مرة تشعر بأنها دائرة الله ودائرة الآخرة، مرة تشعر بأنها مالت الدنيا تستفزها المناظر الجميلة، تلقي الأعمار سمحة سلام والله ناس عايشة وناس دايشة، ولا حسنا الله بدينا عمارة زي دي، يمجي مرة بعربية سرعة جدا السلام يا أخي يا الله عربية زي دي، ومرة يشعر أنه ده حطام دنيا يعني لا كده بشيء من الاستعلاء وأنها لا تؤثر فيه، تقلبات عجيبة والله النفس دي. ولذلك المجاهدة مهمة، وهذا الاختبار الحقيقي والامتحان والبلاء المبين أنك تثبت. ولكن لو تكونون معي على الحال التي تكونون بها معي في بيوتكم تصافحتكم الملائكة في الطرقات وما استترت عنكم، ولكن ساعة فساعة. طبعا ساعة فساعة دي ما ساعة، ده يوم كامل. ده يقول لك ساعة فساعة امشي احضر كورة ثلاثة ساعات، دي ثلاثة ساعات ما ساعة، قال لك ساعة ثلاثة ساعات كورة يهدي، وبعدين بخش الاستاد ما ثلاثة ساعات، بخش الساعة اثنين، والمباراة الساعة كم؟ الساعة سبعة، تنتهي الساعة كم؟ تسعة. دي كم ساعة دي؟ أه؟ سبع ساعات، سبع ساعات ربع اليوم، وتقول لي ساعة فساعة تضيع ربع يوم في كورة وتقول لي ساعة فساعة. فأقول أيها الأحبة في هذه المسألة استحضار الخوف دائما. إخوان الإنسان
أن يصطح يعني هذا معنى.

0: أن يستحضر الخوف دائما. وشوف إخواننا، خوف أهل الإيمان، عارف خوفه من شنو؟ أعلى خوف لأهل الإيمان شنو؟ خوف أهل الإيمان من سلب الإيمان، خوف أهل الإيمان من سلب الإيمان. لأن ربنا كلمه قال لك الناس كانوا طائعين، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، كان عالي كبير في بني إسرائيل، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. بلعم ابن بعوراء أو بلعام ابن بعوراء، يعني كلاهما صحيح، واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. واحد يمكن يكون تمام، ودي خواتيم يا أخواننا، عشان كده أهل الإيمان أكثر شيء بخافوا من الخواتيم. خوف أهل الإيمان من سلب الإيمان ومن سلب المعرفة بعد المعرفة، وما ذلك على الله بعد. يعني أنت علي الله ما عزيز عشان تقول أنا بعد ما بقيت مؤمن تاني ما أبقى كافر، قالك منه. ولذلك دعاؤهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ودعاؤهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم في السجود. فده معناه شنو؟ خوف المكر، بخاف انه يحصل لهم مكر، وهم مستغرقون مع حلاوة الطاعات واليقظة. وكيف يدفع الإنسان هذه المسألة؟ يدفعها بكثرة التضرع والافتقار إلى الله أن يبقي له الإيمان وأن لا يسلبه. فكذا من الأدعية في السنة المأثورة: اللهم إني أعوذ بك من تبدل نعمتك وتحول عافيتك. يعني ربنا يكون أنعم عليك، لا يغير. هل عندك مع الله، هل عندك عند الله عهد؟ يمكن أن تتبدل النعمة وأن تتحول العافية. اللهم إني أعوذ بك من تحول شنو؟ من تبدل نعمتك وتحول شنو؟ عافيتك. يعني ربنا معافيك من أشياء قد يبتليك. إخواننا الزول مثلا عمل معصية، ده ما بكون المعصية تركبت في قلبه، بقى ما عنده طريقة إلا شنو؟ إلا دار يعمل شنو؟ دار يعمل المعصية ويعمى خلاص تاني. فعلا حبك الشيء يعمي ويصيب، يعني خلاص ما يقبل، ما يشوف قدامه، بس دائما المعصية دي لحد ما يعملها. الله ممكن يركب المسألة دي فيك، هتعمل شنو بعدين؟ عشان كده لا يجوز الاستهزاء والسخرية من أهل المعاصي. فالجزء العاصي تسأل الله إنه يعافيك وشنو ويتوب عليه، لكن ما تقول شنو بالله عندك كمان عنده، والله ممكن تعملها وأنت تتركب فيك المسألة تاني ما تتمنع نفسك ذاته منها. تسأل ربك شنو؟ العافية وتحول عافيتك. إخوانا شوف، ليس على سبيل الازدراء والسخرية والتعالي عليه، إنما لنفسك، وهو تنظر إليه بدافع الشفقة، تتمنى له أن يتوب، تتمنى. تلقى زول سكران بترتح ويجيبوه البيت. يعني إخوانا والله يفهم خير، الواحد تلقى سكران يترتح يقول يا ساتر، تلقى بيترتح لما داري قاعد يقف كده يغمض عينه يقول لك يا ساتر. دي الناس فيهم خير بالنسبة. بعدين زمان النصارى ما وقفوهم في البلد دي إلا الناس السكارى بالنسبة، لما قال لهم جاء الناس السكرانين، قالوا الناس اللي جاي دين داري يعملوا يعني كنيسة، كنيسة أعوذ بالله، قالوا من محل السكر كنيسة عشان عكازه، ودير له مريك بتاع قريب، وسايل له عصاية، مشوا منعوا النصارى دير وقفوه عن حدهم. انت عارف الأكباط في مصر كانوا بيمشوا المساجد ويكتلوا الناس وضربوا الناس فترة، ما ثبتوهم إلا الصفرجية المصريين. قالوا لحق أنك يلف الحشيشة، يقولون لك عليك أتلوه في الجامع، في الجامع الساطور، مش هنا الساطور طوالي سطلاء الساطور. بس في ناس ربنا زرع فيهم شنو؟ يعني الدفاع عن الدين. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجم شنو؟ الفاجر، وبأقوام لا خلاق شنو؟ لا خلاق له. لكن أنت صاحب المعصية لا تزدري، تمنى له. وهذه أثر، قال: لا تعير أخاك بمعصية، لا تعير أخاك شنو؟ بمعصية، يعافيه الله ويبتليك. كده أنت لو لقيتك زول سكرات كده يا الله ان شاء الله توب عليه. لكن لا بأس من زجره من باب الأمر المعروف والنهي عن شنو؟ عن المنكر وإظهار عدم الرضا مساعدة له على شنو؟ على التوبة. لكن لا ترى لا تزدريه من أي باب آخر من بقية هذه الأبواب. طيب ابن القيم رحمه الله له كلام لطيف. هو ابن القيم ده أصلا خلاني أمش على كتب حاجة واحدة، عباراته رقيقة ونفاذه إلى الحقائق مباشر، يعني بيخش الموضوع بيخش في الموضوع طوالي، أنا بشعر بأنه بيمسك الموضوع طوالي بيمسكه في النار بتاعه. وأهم شيء لغته التقريبية إلى الأذهان، يعني تصوير المعنويات في صورة محسوسات. يعني مثلا يقول شنو؟ بينما بدر أحواله، الزول لما يكون في لحظة يكون إيمانه عالي كأنه في بدر، قال بينما بدر أحواله مستميرا في ليالي التمام إذا أصابه الكسوف. ده المكر الخفي. بينما بدر أحواله في ليالي التمام مستميرا إذا شنو؟ إذا أصابه شنو؟ الكسوف. يعني معنى زول إيمانه عالي فجأة تلقى في الحفلات وخلى الجوامع، ده أخوانا كثير، أو زول إيمانه عالي ما مثل المعاصي لكن ما قادر يرجع إلى الحالة الأولى، يكون مستحضر في العبادة وخاشع وعابد وقانت ومنيب إلى الله ومخبت ويشعر بإيمان عالي وحلاوة الطعم طعم العبادة والخوف من الله عز وجل، يشعر كأنه في الجنة، بل يتمنى أن يموت في هذه الأيام أو تلك الأيام الراقية. لكن بعدها تتحول وتتبدل. قلنا أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال بينما بدر أحواله في ليالي التمام مستنيرا إذا أصابه الكسوف فدخل الظلام فبدله بالأنس وحشة. كان عنده أنس بالله قدر ما يذكر الله تاني ما يجي الأنس ده، وبالحضور كان مستحضر دائما ذكر الله، غيبة يغيب عنه استحضار المعاني وذكر الله، وبالإقبال إعراضا وبالتقريب إبعادا، لا حول ولا قوة بالله، وبالدمع تفرقا، قلبه تفرق بقى ما زي زمان. ده معنى الكلام. وهذه دعوة لدراسة هذه الظاهرة، هي لها أسباب كثيرة جدا يمكن أن نتطرق إليها في ثنايا دروس مدارج السالكين. قال والدرجة الثالثة درجة الخاصة، ودي آخر حاجة، وليس في مقام أهل الخصوص وحشة الخوف، وحشة الخوف. وهذا يا إخوان كأنه يقول، وده معنى صحيح يا إخوان، شوف هذه مسألة ذكرناها من ذي قبل، أن جلال الله وعظمته تقتضي أنه هو الوحيد الذي تخافه وتقبل عليه وتخافه وتحبه، وهذا لا يجتمع إلا لله. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول تتعامل شنو؟ بنحبه فقط صح؟ لكن أن تجمع الخوف والمحبة دعم منه عند الله. في بشر بتخاف منهم لكن قطع الشك ما بتحبهم أصلا. فالجمع بين الخوف وبين المحبة هذا لا يكون إلا لله الواحد الديان. فالهروي بيعتقد أن وحشة الخوف إنما تكون مع الانقطاع والإساءة، زول كعب ومسيء وأعماله منحرفة ومنقطعة من الله، هذا تصيب وحشة الخوف. يعني أولا ما في خوف، ولو في خوف يكون خوف ماله خوف إنه يؤخذ بجديرته. أما الإنسان لما يخاف وهو طائع هذا خوف عالي، ألوه خوف شنو؟ خوف الهيبة، سماها الهروي شنو؟ هيبة. وهي هيبة متعلقة بذات الله وجلاله، أنت يعني تخاف الله ذاتا وصفاتا كويس، ولكنك ما أسأت. ولذلك كأن يعني كأنه يقول، وهذا المعنى الثاني الذي يخالف المعنى الأول اللي هو في الدرجة الثانية، كيف؟ أن من وصل إلى الله لا يخافه، وهذا غير صحيح. ليه؟ لأن الأنبياء والرسل وصلوا وكانوا شنو؟ وكانوا يخافونه. ولكن يقال المعنى الصحيح في يعني في الكلام الهروي أن الله أنت تخافه وأنت على حالين، إذا كنت مسيئا تخافه وفي قلبك وحشة من ذنبك وليس من الله، وإذا خفت وأنت طائع في زول بخاف بعد الطاعة، في زول بخاف بعد الطاعة. والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة، عمل الطاعات وخاف، ده خوف بتاع هيبة وجلال، ما ما معه وحشة، إنما معه طمأنينة. هذا معنى شنو؟ معنى كلامه. لكن قال الهيبة دي شنو؟ ما الهيبة عند الهروي؟ شرح ابن القيم كان لطيفا لكلام الهروي، لأنه كلام الهروي فيه شيء من الـ من الـ من الإيجاز. كيف؟ قال وهي هيبة تعارض المكاشفة أوقات المناجاة، وتصون المسامرة أحيان المسامرة، وتفصم المعاينة بصدمة العزة. دي الهيبة. قال المناجاة هي تملق العبد وتضرعه لله واستعطافه والثناء عليه بآلائه وأسمائه وصفاته، يا كريم يا حنان ارحمني يا كده، ده اسمه شنو؟ اسمه شنو؟ المناجاة. هذه المناجاة. قال شنو؟ قال تعارض الهيبة دي المكاشفة أوقات المناجاة. يا إخواننا الإنسان لما يكون بناجي في ربه بيشعر بقرب شديد. الهيبة دي الخوف، الدرجة الثالثة دي الهيبة اللي تخليك أنت تكون مطيع وشنو؟ وخائف، خوف إجلال لله. الهيبة دي لما تجيك بتقوم بتخلي أنت تكون يعني بتتعامل مع الله وتحس بقربه ومندمج. تأتيك الهيبة فتعارض هذه المسألة. من الهيبة يعني تقول لك حتى لا، حتى تكون هنالك فواصل بين الربوبية وبين العبودية. ما في ناس يقول لك اندمجنا لحد ما يقول لك خلاص أنا الله رب تتكلم معه زي ما الناس بيقولوا وأشوفه وتكلمت معه واليوم دي قلت له وقال لي. وفي ناس أعوذ بالله، طبعا أخواننا أصلا ما حصل لأنه بيختلقوهم، لكن بيصورون الشيطان كده يقول لك شاكرته ونهرته. هراشوا في كتاب تبرئة الذمة في مصحف الأمة إنه الأولياء ممكن يهددوا الله وينهروا. أهرشوا ولي وصل درجة يقول لي الله أسمع هوي ما تخلينا نقوم عليك. أعوذ بالله من الكفر، أعوذ بالله من الكفر والإلحاد، أعوذ بالله، والله هذا لا يكون أبدا، لأنه ما في أدب، هذا والله سوء أدب. وأصلا ما حصل ذاته يا أخي. الملائكة يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. يا أخي ناس جبريل أقرب المقربين إلى الله من الخلق يخافونه سبحانه. يقول لك كلام فارغ زي ده، يقول لك أولياء يا أخوانها تعرف أنه دي طرق باطلة. الشنب أنا في فهمي بجنب زول عنده خيال بتاع زي وزي ناس الروايات والسينما يصور لك كلام ينسج من راسه بس. يا أخي نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله. لكن قال عشان بعض الناس ما يتوهم هذه الأوهام، يقول لك هذه هيبة تأتي في أوقات المناجاة تعارض المكاشف. المكاشف اللي يقول لك أنا والله خلاص وصلت درجة عالية. ثم المسامرة قال وشنو؟ قال وتصون المسامرة أحيان المسامرة. المسامرة عندهم إن المصطلحات هؤلاء أخص من المناجاة. المسامرة التملق والمناجاة، والمسامرة مخاطبة القلب للرب. يكون قلبك بيتكلم مع ربنا، قلبك بيقول لي الله. هذه عندهم أخصة، ودي برضو بيصونة بيخلي الزول ما يدخل في أشياء ما يها. بيصونة المسامرة في شنو؟ قال يصونة المسامرة وتصون المسامرة أحيانا شنو؟ المسامرة أحيانا المسامرة حتى لا يحصل له شنو؟ الانبساط والدلال. يعني يتعامل مع الله كأنه بيتعامل مع الناس يعني ومع أصحابه. شوف شوف الخلط ده يا إخواننا. الناس اللي بيقولوا الكلام ده في الناس بيكتبوا الكلام ده أعوذ بالله، دين جعل الخالق كالمخلوق في طبقات. وضيف الله قال ولي من الأولياء خل حوار من حيران وعيان. قال يا إخواننا خليكم، خلي بالكم من الحوار ده، أنا مش مسافر أجي هنا. قال ملك الموت جاء أخذ روح الحوار، الحوار أخذ روحه في طبقات وضيف الله. وطلبت وضيف الله كتاب حضر فوقه دكتوره في الأزهر، حتى قال لك من كرامات الشيخ أن البقرة كانت تتكلم. فواحد من شيوخ الأزهر المناقشين قال لهم دي كرامة للشيخ ولا للبقرة؟ لكن قال لهم جيزة، قال لها جيزة اديه الدكتورة حقق كتاب طبقات وضيف الله. قلت قال شنو؟ قال الشيخ جه لقى الحوار مات. قال لهم كيف يموت؟ يموت وما يكلموني؟ قال شنو؟ قال فصعد الشيخ إلى السماوات العلا ولقى ملك الموت جمع الأرواح كتا اليوم دي كلها ما بدور مثلا الساعة كده فلان الساعة كده بعد ما شاله لقى خلاص داري مشي سلمها لربنا. قال فاعترضه قال له أعد إلي روح فلان حواري رجعني روح الحوار. الشيخ ده قالوا سوداني قاعد في السودان ده هنا أطلع السماوات ده. قال ملك الموت أبا قال يا أخي روح بركة تاني ترجع. قال فضرب ملك الموت وجر القفة الأرواح شتتت كلها أي جزول مات اليوم ذيك حية تاني. قال لأن الأرواح كلها رجعت لناسا وحواره الروح رجعت ده في طبقات وضيف الله أهرام شنو. قال ملك الموت ما سألي الله وذلك يكون مات طبعا أيوة. قال ملك الموت ما سألي الله كان ده مكتوب في طبقات وضيف الله. قال ليه يا أخ والله الليلة الأرواح ما في طريقة فلان عبدك الصالح جقل عن مني. قال لي يا أخي أنت مش قال لك الدين حل فلان روح أنت ما كانت تدي بس ما قال لك روح فلان حواره كانت تدي. قال لي الحضر الكلام ده كله منه الحوار ده كله والكلام ده كله الحضر منه يا أخوان الكلام ده يقول على شو ده دين ده دين ده حسب دين ده دين دي كرامة من كرامات الشيوخ الصالحين والأولياء. والله أقسم بالله ما أساء إلى الأولياء والصالحين إلا هؤلاء. الأولياء الصالحين اللي بيكونوا مؤدبين ومحترمين وبيقروا القرآن وصالحين يموتوا ينسج حولهم أشياء يرفعوهم بها إلى مقامات الربوبية والألوهية ما فضلوا إلا يقولوا دين آلهة يفعلون كما الله يفعل. يصل السماء السابعة يكفت ملك الموت ويشتت القفر جاءت الأرواح ويجمع الزول المات بأجل والله يقول لي ملك الموت ما كانت تدي مكتوب. قلت لك أخذوا فيه دكتوراه في الأزهر. تقول لي مكتوب أنت حسن قاعد هنا ده مستنكر كان مستهجن دكتوراه في الأزهر والأخذ الدكتوراه كان في يوم من الأيام مدير لجامعة الخرطوم مدير لجامعة الخرطوم وحق الكلام ده لا قال غلط لا قال صح بس أثبت إنه الكلام ده قبل كده حصل يعني بس حقق الكتاب. قال يا أخي ما في شك يا أخي ما في شك سبق القول مني. لما الله يقول له شنو سبق القول مني معناه شنو خلاص ثاني لا أحد يدخل. فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون للأسف الشديد. فهذا من الدلال وعشان كده قال شنو قال ابن القيم المسامرة المزعومة قد تؤدي إلى الخروج عن أدب العبودية. العبد لازم يكون عبد مع منه مع سيده. العبد عبد خلي رب العالمين وعبيده نحن كلنا والملائكة والأنبياء. أنت كان عندك في البيت زول مؤجر وبيشغل وخدام بتحتاج منه سلوك معين لازم يتعامل مع ناس البيت باحترام معين. لكن يدفق الموية زي أهل البيت مثلا عندك أولادك ممكن يفتح التلفزيون في أي لحظة يكب هنا يدفق كده يكسر ولدك. لكن واحد أنت مشغله بالأجرة بيمسح البلاط وكده يجي يعمل في البيت على كيفه هو ولدك أنت بتخليه يعني نحمة البيت يسوي ما بتقدم تعلم. ينبغي أن يعلم أن الخلق كلهم لله عبيد الملائكة والرسل والأنبياء والصالحون والعلماء والأغنياء والفقراء والوزراء كلهم عبيد لله. ينبغي أن لا يخرجوا من أدب العبودية. العبودية جدائر أدب مسكنة وذل وكذا هذه العبودية. قال وتقسم المعاينة بصدمة العزة. المعاين يعني شو يا أخوانا الإنسان اللي بيقول أنا بلغت درجة عالية من الدين أنا بقيت عالم كبير ما في زول أسألوني من أي حاجة أنا بجاوبكم الليلة يقول له كده يقول أنا عارف أي حاجة يقول له أنا أقرب مني لي الله ما في ده كلام بتاع ادعاء. الزول لما يكون عنده خوف من ربنا الخوف بيهذبه كيف بيعمل صدمة بشنو؟ قال العزة. العزة دي هي الربوبية فيها ثلاثة حاجات. أولا عزة قوة الله وشدته انت ما تقول انا كذي انا عندي وانا قريب وانا من ربنا، لكن الله ده قوي برضه بتخاف منها. وعزة سلطانه وقهره، شوف ربنا من قهره انبياء يشيل ولده يخليه يبكي السنين كلها، نبي كويس، فتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، مليان مليان من من من الحزن، كظيم يعني مليان، نبي. شفت كيف؟ ليه؟ لانه قاهر فوق عباده. نبي يصيب ابتلاء وامتحانا بمرض، انبياء يموت ابناؤه. النبي صلى الله عليه وسلم مات ولد ابراهيم ماذا فعل؟ جرت عيناه لظهور علامات العبوديه عليه والبشريه عليه، بكى وقال ان، قالوا انت برضو؟ قال ان العين لتدمع وان القلب لا يحسن. فده سلطان الربوبيه المخوف، وكذلك عزه الامتناع، يعني انت تسال الله ما يديك، وعزه الامتناع انه يمنع. قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وشنو؟ وتنزع الملك وتعز من تشاء وشنو؟ وتذل من تشاء. قال لك الزول لما يستحضر هذه المعاني حتى لو كان قريب من ربنا بيخاف، لو عنده قروش كثيره بيخاف، بيقول في ناس اغنى مني الله بيطلعين مني. بتخيل هذه المعاني في معاني الربوبيه وعزه الله وقهره، وهذا يقود نحو معاني تعبيد القلب لله الواحد الديان سبحانه وتعالى. ختم العلامة ابن القيم رحمه الله منزلة الخوف من الله عز وجل بفصل منه، جاء فصل براه شنو؟ قال القلب ينبغي أن يتقلب بين الخوف والرجاء والمحبة. بالنسبة للمؤمن المحبة كالرأس للطائر، الطير عندها شنو؟ رأس، دي المحبة، ولها جناحان، أحدهما الخوف والثاني شنو؟ الرجاء. دي منزلة وده تقريب مقامات. يعني مثلا حيث نفسه أخاف من ربنا ولا أحبه، أنظر لرحمته ولا أنظر لعقوبته، أنظر لجنة ولا لناره، أنظر لانتقام ولا لعفو. بيكون شنو زوج شنو يقول يا تو أنت ما تغلب واحد على واحد، تمشي بين كلهم سوا. المحبة هي الرأس، وأي جناح فيها ينقطع كان خفته وما جبت جوانب الرحمة بالضل، وكان خدت جوانب الرحمة وما خفته بتقوى على المعاصي ونفسك بتستسل مع الشهوات، فلا بد من التوازن. لذلك قال السلف يفضل للسائل إلى الله أن يكون قلبه في أيام الصبا والشباب أن يغلب الخوف ويكثر من نصوص الوعيد. ليه؟ لأن سلطان الشهوة طاغي وهو يحتاج إلى قهرها الجامها، وعند تقدم السن وقرب الأجل أن يغلب جانب شنو؟ الرجاء وحسن الظن بالله سلام. مثل هذه والمحبة هي الأساس. ويا إخواننا لا يمكن أن نتخيل انفصال المحبة من الخوف إلا في البشر، لكن في الله لا يمكن. يعني واحد يقول لك تخاف منه يتحبه، لا نحبه ونخاف منه، هرى شنو؟ لأن ربنا كان خفت منه بتحبه، وأنت بتحبه ممكن تخاف منه، وهو الوحيد سبحانه. وسبحان الله كلما ازددت خوفا منه كلما ازددت قربا وفرارا إليه وليس فرارا منه، بعكس المخلوقات. لو قال لك فلان ده كعب عينه حارة بتمش منه، قال لك بيجاي في أسد بتمش منه، قال لك بيجاي في كتل بتمش منه، قال لك الليلة الرصاص شغال في الخرطوم ما بتطلع من البيت، قال لك داري تلوك بتخاف بتجري، قال لك كده بتخاف، قال لك النار ما بتمشي أنت مش يدك عليها. لكن ربنا كلما ازددت خوفا كلما ازددت إقبالا له سبحانه. أما الذين قالوا إما محبة إما خوف، متخيلوا أن الخوف يجعلك تفير من من؟ من الله. يقول تغلب المحبة، لا نغلب شنو؟ الخوف وشنو؟ والمحبة. ولكن العلماء يقولون ينبغي أن تكون المحبة هي الأغلب، ويمثل ابن القيم المحبة والخوف والرجاء كالمركب في البحر. قال لك المركب للمحبة، حاديها الرجاء، حاديها الرجاء ده شنو؟ اللي هو الشيء اللي بخطوه الشراع اللي بيخزوا شنو؟ الهواء ده شنو؟ الرجاء الشراع، وسائقها الخوف. فعلا الخوف بيسوق الزول نحو الطاعة، بيسوقك سواقة نحو الطاعة، بيطلعك من الشهوات، بيطلعك من الملذات، بيطلعك من كل هذه. بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية منزلة الخوف من الله عز وجل، على أمل أن نلتقي بكم في درس جديد من دروس مدارج السالكين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال المصنف رحمه الله:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وشرط لزومه أي عقد عاقده تكليف ورشد وطوع في بيع متاع نفسه، وأما في بيع متاع غيره وكالة فلا يتوقف على التكليف، ويلزم بيعه من غير إذن موكله، لأن إذنه له أولا في البيع كاف.
0: بعد أن انتهى المصنف من شروط الصحة، شروط صحة انعقاد البيع، قلنا أن البيع له نوعان من الشروط: شرط صحة وشرط لزوم. شرط الصحة إذا فقد لا يكون البيع موجودا أساسا، يعني البناء لم يؤسس، ليس هناك عقد. فإذا فقدت شرط الصحة معنى ليس هناك عقد، ليس هناك بيع. وذكر في شروط الصحة التمييز، فإذا كان الإنسان غير مميز، لأنه مجنون أو لأنه سكران مطبخ أو لأنه صبي غير مميز صغير، فما لو عقد عقدين كلا عقد، كأنه لم يعقد شيء. انتهينا منه، انتهينا من الكلام على تفصيل فقهاء في مالكية في حكم بيع السكران، السكران المطبق والسكران المختلط. الآن بدأ في النوع آخر من أنواع شروط البيع، وهي شروط لزوم البيع. معناه البيع تأسس وعقده صحيح، لكن مع ذلك هل آثاره لازمة للطرفين أو غير لازمة؟ وقلنا إن اللزوم يتجزأ بخلاف الصحة لا تتجزأ، يعني لا يمكن أن يكون أحد طرفي العقد عقده صحيحا والآخر عقده غير صحيح، لا يمكن أن يكون هذا. بمعنى مكلف عقد عقدا مع مجنون، هل ينعقد البيع؟ لا ينعقد، لا يمكن أن يكون أحد الطرفين أحدهم مستوفي شروط الصحة والآخر غير مستوفي. لكن في اللزوم قد يتجزأ العقد، العقد صحيح ولكن أحد الطرفين عقده لازم وآثاره تترتب عليه ويطالب بتنفيذ ما تعاقد عليه، والطرف الآخر قد لا يكون عقده لازم صحيحا لكنه متوقف على خيار غيره أو على إمضاء غيره. مثل ما لو إنسان مكلف باع سلعة لصبي مميز صغير، باع سلعة ورجع به إلى البيت، فوليه له الحق في أن يرجع إلى البائع ويقول له: البيع لا يلزمني لأن هذا ليس في مصلحة الصبي، أنا وليه ولا يجوز لي أن أتصرف إلا في مصلحتي. كذلك لو كان سفيها محجور عليه، يأتي ولي السفي ويقول: لا، أنا مكلف ومسؤول على مالي وعلى تصرفاتي، فهذا ليس في مصلحته. فالعقد من جانب كان لازما، ومن جانب آخر كان غير لازم. لو أراد ولي الصبي أن يمضي البيع أو ولي السفي أن يمضي البيع، فهل للمكلف صاحب المحل اللي باع السلعة هل يستطيع أن يتنصل من البيع ويقول: لا، ما دام البيع بالنسبة لي غير لازم فأنا أيضا يكون لي يعني غير لازم؟ لا يستطيع، لأنه في هذه الصورة أحد الطرفين يلزمه والآخر لا يلزمه، وقد يكون الطرفان يعني لا يلزمه البيع إذا لم تتوفر فيهما شروط اللزوم. فبدأ بشروط اللزوم وقال: شرطه التكليف، ويعني به البلوغ هنا، يعني شرط اللزوم البلوغ. معنى الصبي إذا كان مميزا غير بالغ فلا يلزمه البيع، ويتوقف إمضاؤه على إذن وليه. وأيضا شرط اللزوم الرشد، فقد يكون الإنسان بالغا لكنه غير رشيد، سفيه، لا يحسن التصرف في المال. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال، وعلامته أن يشتري السلعة بمئة وهي تساوي عشرة، يذهب إلى السوق يأخذ مال، يطلع من يخرج من المصرف مبلغ، يذهب إلى شيء يباع عادة بعشرة ولا بخمسة يشتريه بمئة، فهذا يسمى سفيه حتى وكان بعقله ويأخذ ويعطي ويحسن يفهم الخطاب ويرد الجواب ومميز، ولكنه سفيه غير رشيد. هذا عقده صحيح لكنه غير لازم، هذا ينبغي التحذير عليه شرعا. إذا كان إنسان بلغ به الكبر عتيا وصار يخرف وما عندهش قدرة على يتصرف يتحكم في سلوكه وفي تصرفاته ويعبث بالمال أو لا يضبط نفسه، ينبغي أن ينصب عليه من قبل القاضي ومن قبل أقربائه من يتولى الولاية عليه ليضبط تصرفاته، يكون بإذن من القاضي عادة. هكذا كان الناس، كان هذا شائع وموجود كثير. إذا كان أحد الأبناء يعني شبه معتوه ويتصرف هكذا، يتكلم في الشارع ولا يحسن تدبير ماله، يذهب بأبوه، أو إذا كان لا يستطيع أن يتولى أمره وإذا كان هو بالغ، حتى لو كان هو يعني، لأن الأب بعد البلوغ ما عادش عليه سيطرة شرعا، فيذهب إلى القاضي، يذهب الأب إلى القاضي ويقول له أريدك أن تنصبني وليا على مال ابني، أو تنصب عليه شيخ شخصا آخر يختاره، فيسأل القاضي أهلا العدل والكذا، فإذا شهدوا لهذا الذي أرادوا أن ينصبوه شهدوا له بالخير وبالأمانة وبالعدالة وكذا، ينصبه، يخرج حكم، يحكم بأن هذا ولي فلان، وبعد ذلك يبقى ما يصح لهذا الشخص المحجور عليه أن يتصرف في أمواله ببيع أو شراء أو هبة أو صدقة إلا بإذن وليه. فهذه مهمة الحجر، سمى الفقه يعني باب واسع، باب كبير سمى باب الحجر، هو ليتولى تنظيم هذه المسألة. فشرط اللزوم هو التكليف، البلوغ، والرشد، والطوع، أن يكون طائعا. فإذا كان إنسان باع ماله وهو مجبر على البيع لا يملك خيارا، ولو أنه في الظاهر مختار، لكن هو ليس في واقع الأمر يعني له قدرة على الرد. فهذا البيع لو تم، حتى لو قبضه المشتري ويعني بعد ذلك تصرف فيه ببيع آخر أو بهبة أو بأي شيء آخر، فما دام البيع وقع بالإكراه فهو غير لازم، حتى ولو بعد 20 سنة، حتى وبعد تقادم، حتى بعد 50 سنة، حتى لو بعد 100 سنة. لو يثبت الآن أن مثلا بعض الناس باع مزرعته بالإكراه، مزرعة كان يملكها الإيطاليون يشترونها شراء، كانوا يشترونها شراء. القاعدة العامة في الإيطاليين لما كانوا يحكموا ليبيا أنهم لا يغصبون غصبا وإنما يشترون شراء، يعني هم يختلفون عن حكام المسلمين، ما كانوا يعني كان عندهم نوع من السياسة والعقل والفطنة، فإجراءاتهم في الظاهر يلبسونها لبس القانون، ليس مثل حكام المسلمين زي ما كان القذافي مثلا يصدر قرار ما يهم، الأرض ليست ملكا لأحد، البيت ليس لساكني، كلامك وخلاص، وينفذه ما دام هو عنده القوة وعنده السيطرة بالغلبة وكذا. فهذا واضح أنه غصب، لا إشكال في ذلك، ليس فيه بيع ولا فيه شبهتي نقل ملكية بصورة صحيحة. لكن أحيانا يبقى صورة الأمر صورة شرعية فيها عقد وفيها بيع، فهذا يصدر زي ما في أملاك الإيطاليين ما يتقادم عهده لأن ضاع عليها عشرات السنين، ومع ذلك لو أحد يثبت أن جده كان مكرها وقت البيع وغير راضي بالقيمة التي أعطيت له، ولا وأخرج من أرضه بالقهر والقوة وأجبر على التوقيع في الوثيقة أنه يبيع أرضه، فالعقد لا يكون لازما، ومن حق الآن الحفيد أو من بعده أن يبطل البيع هذا كله، وحتى الأملاك التي تداولت على الأرض وباعها لإيطالي لشخص آخر ولثالث ولرابع ولخامس، لو ثبت هذا يصير ينقض كل هذه البيعات ويأخذ أرضه ويسترد أرضه، لأن البيع إذا كان عن غير طواعية فهو غير لازم. الله عز وجل يعني يا أيها الذين آمنوا يقول يا أيها الذين آمنوا إلا أن تكون تجارة لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الرضا شرط أساس في نقل الملكية، إنما البيع عن تراض. فإذا هذه هي شروط اللزوم، إذا فقد شرط من فقد أحدها يجوز نقض البيع لمن وصل إليه هذا الأمر، ومن ثبت عنده أن وفقد شرط من هذه الشروط يجب أن ينقض البيع ويرده ويعتبره كأنه لم يكن.
2: والثمن اللي باع به يا
0: شيخ؟ هذا الثمن يأتي تفصيله إذا كان في مسألة الإكراه، يعني مسألة الإكراه. في مسألة الإكراه، وإذا كان الإكراه هناك نوعان من الإكراه، إكراه على البيع وإكراه على سبب البيع. إكراه على البيع بأن يقال له إما أن تبيع ملكك وإلا أخذه منك، هذا إكراه على البيع، ما عندهش خيار لابد أن يبيع، إما أن تبيع مالك وإما أن يعني تضع في السجن أو تعاقب أو يعني يعمل له أي شيء مما يعد إكراها أذى شديدا بأي صورة من الصور، فهذا إكراه على البيع. إذا أراد أن ينقضه وهو كان قبض الثمن فيجب أن يرد الثمن، لأنه صحيح الذي أكره على البيع الظالم، لكن لابد إذا رد السلعة على من أخذ الثمن أن يرد الثمن ويعتبر البيع كأن لم يكن. وهناك إكراه على سبب البيع ويسمى بيع المضغوط. بيع المضغوط بمعنى يقال له أنت مطالب بأن تدفع 100,000 جبراً، لابد أن تدفع 100,000 وإلا توضع في السجن وإلا يعمل بك كذا ولا كذا وإلا يختطف ابنك وإلا، فيحتاج ليرفع عن نفسه هذا الضغط وهذا الإكراه يضطر إلى بيع شيء هو لا يريد بيعه، هو في الظاهر أنه باعه باختياره من أجل أن يفدي نفسه ويدفع هذا المال حتى لا يؤذى، لكن هذا يسمى أيضاً بيع إكراه ويسمى بيع المضغوط. هذا إذا أراد أن ينقضه ينظر المال الذي دفع فيه، من الذي قبضه؟ إن كان قبضه الظالم مباشرة أو وكيل الظالم فصاحب الملك يرد ملكه ولا علاقة له، لا يلزمه رد المال لأنه لم يقبض المال. وكذلك لو ثبت أنه قبض المال ودفعه للظالم أو لوكيل الظالم أو التبس الأمر لم يعرف، الشخص الذي اشترى هذه السلعة من المضغوط دفع الثمن ولكن لا يعرف هل الثمن بقي عند المالك وإلا أعطاه للظالم ولا الأمر التبس عليه، في هذه الحالات كلها يجب عليه أن يرد المال والمالك غير ملزم غير مجبر بدفع الثمن، عليه أن يتبع الظالم ويبحث عنه. لكن لو تحقق أن المال دفعه للمضغوط، يعني المشتري دفع الثمن للمضغوط للمكره وهو بقي عنده أو صرف في حوائجه أو أتلفه في شهواته، فإنه ملزم برد المال أيضا، هذا حكم رد المال.
2: إذا خير المكره من أخذ عقاره غصبا مثل عادة القذافي في الزحف، خير بين التعويض أو لا يعوض، فقبل التعويض لأنه ليس له خيار آخر حيث أن ليس له مال يتاجر به مرة أخرى، كذلك يدخل في ضمنه،
0: يدخل في الإكراه. الرضا لابد أن الإنسان أن يبيع ماله برضاه ويرى أن بيع ماله في ذلك الوقت بذلك الثمن هو عدل بالنسبة إليه وهو خير له وأفضل له. لكن إذا كان ليس له خيار كثير من الناس مثلا في العهد السابق يبقوا عندنا مجموعة محلات استولى عليها القانون وأعطاها لتاجر وجلس فيها وتوسع فيها وأملاكه كبرت وكذا. بعد ذلك بعض التجار يحاول أن يراضي نفسه بطريقة هي غير شرعية وغير صحيحة، يقول عندي 4 محلات أو 5 محلات وكبيرة وواسعة، يمكنني أن أراضي المالك وبحيث أكسب حلال و... فيتفاوض معه ويقول له أقسم معك المحلات، وبمقتضى القانون صحيح هذه كلها أصبحت ملكي وكذا، لكن نخاف الله وما لا أريد أن أكل حرام، فإذا نرجع بيني وبينك صلح فإذا أنت رضيت نقسم المحلات، أنت تأخذ نصف وأنا أخذ نصف. حصل كثير هذا لا يعد رضا. الغاصب قالوا إذا كان يأتي إلى المغصوب منا ليشتري منه أو ليصالحه، إذا كان المالك غير متمكن من ماله فرضاه كلا رضا. متى يجوز للغاصب أن يشتري المغصوب؟ يجوز له ذلك إذا كان المغصوب منه متمكنا من ماله. لو أتى الغاصب بمفاتيح المحلات وقال له هذه محلاتك في يدك الآن وأنا لا حق لي فيها، لكن إذا أردت أن تؤجر فأنا أريد أن أستأجر، إذا أردت أن تبيع فأنا أشتري منك، إذا أردت أي شيء ربما أني لك، إذا لم ترد فهذه مفاتيحك في يدك وافعل بمالك ما تشاء. لو فعل ذلك ثم بعد ذلك المالك أعطاه المفاتيح وقال له هي حلال عليك، خلاص انتهى الأمر، يبقى هو ملك حلالا ولا إشكال في ذلك. لكأنه يساومه بالصورة التي ذكرتها، يقول لأنه ما عندهش خيار. المالك عندما يقول أن يعرض عليه تعويض ثمن بخس الأشياء تساوي 100,000 يأخذه 10,000 ولا 15,000 وهو محتاج، لأن مرت فترة تعيسة جدا، الناس كان يعني مال قليل وأصحاب الأملاك الكثيرة صاروا محتاجين حاجة شديدة للأشياء القليلة، فيعرض عليه حاجة 100,000 يعرض عليه بثمن 10,000 و15,000 وكذا. وما الناس ما كانوا يعتقدون أن هذا الظلم وهذا الظلام سينجلي، هذا أيضا عدم ثقة في يعني ما عند الله سبحانه وتعالى وضعف إيمان. فالناس تستعجل وتزهد، وحتى بعض الناس نتيجة هذا الضعف أنه يرشي يعطي رشاوى من أجل يسترد ماله، لن يرى أن هذا الأمر لا انفراج فيه، هكذا يعتقد. كان الناس يعتقدون الأمر لا انفراج فيه، لكن لو كانوا يعلمون الأمر سينفرج بعد عام ولا عامين ولا 10 سنين وكان ثقتهم في الله عظيمة وكان يعني على مستوى مالي، ما كان يقبل لشيء يساوي 100,000 يأخذ فيه ثمن بخس ويعمل فيه عقد وصفقة، والآن أصابهم الندم وأصبحت هناك خصومات، لأنه من ناحية الرسمية والشكلية هو أبرم عقده، ومن ناحية يدعي أنه الآن غير راضي. فالأمر هنا يعني يفصل فيه يعني إرادة الشخص في ذاك الوقت، فإذا كان هو فعلا غير راضي وكان مكرها فلا اعتداد بموافقته، وإذا كان في ذاك الوقت راضي لا ينفعه الآن تغير الأسعار. هناك مشكلة أخرى، هناك أشياء كانت في ذلك الوقت ثمن قليل، الآن حتى لو كان راضي في ذلك الوقت وراء التغير الكبير جدا في الأسعار قد يندم، الندم لا يفيده، لأن العبرة بالرضا الحقيقي هو في ذلك الوقت ليس الآن في هذا الوقت. لو ننظر للرضا في أي وقت من الأوقات معناه لا يتم أي بيع بين الناس، كل من باع شيء بعد قبل 10 سنين قد يندم عليه الآن، باع هكتار ب 10,000 الآن يساوي 1,000,000 قد يندم، هذا لا يفيده.

0: لأن العبرة بالرضا حقيقي هو في ذلك الوقت ليس الآن في هذا الوقت. لو بننظر للرضا في أي وقت من الأوقات معناه لا يتم أي بيع بين الناس، كل من باع شيء بعد قبل 10 سنين قد يندم عليه الآن. باع هكتار ب10,000 الآن يساوي 1,000,000، قد يندم، هذا لا يفيده.
1: أعرف أحدهم يعني وجه لي سؤال، هذا الرجل في 78 كانت أملاكه حوالي تقدر ب 3 ملايين، فتم عرض التعويض عليه ب 90,000 وأبى أن يأخذ هذا التعويض. الآن عرضت له مسألة التعويضات، أنا سؤالي في التعويض عن هذه المدة، إنه هو أخذت منه طبعا أملاك وتجارات وكذا، فابنه سألني في أن هم لا يعوضوا ب 3 ملايين في ذاك الوقت، إنما يعوضوا على المال يعني.
0: يعني هو الآن يصل على هو ما أخذ التعويض.
1: لا ما أخذش، هو أبى أن يأخذ.
0: ماذا ما أخذش التعويض؟ يعني يعد الأملاك على ملكه.
1: قصدي هم بيعوضوه على 3 ملايين يعني.
2: الدولة الجديدة.
1: يعني بيعوضوه على المال هذا.
0: هذا هو الآن يحتاج إلى دراسة من ناس مختصين، يعني ينبغي ان يسأل الامر. الامر اصبح معقد فيما يتعلق بالتمليك السابق هذا الظالم والتعويضات عليه، سواء في قانون رقم 4 ولا قانون 123 الزراعي ولا القوانين كلها فيها غصوب وتداولت فيها املاك ونقلت وناس سكنوا وناس زوجوا اولادهم وناس باعوا لناس اخرين، و الأمور اختلطت وتعقدت، بعضهم أخذ تعويضا بعضهم لم يأخذ، بعضهم عنده عقد أنه راضي والآن يقول غير راضي. هذا يبدو أن تسأل المسألة إلى أهل اختصاص في مجالات مختلفة في الشريعة وفي القانون وفي الاقتصاد وفي يعني بحيث تخرج الدولة بحل يخفف الأضرار قدر الإمكان على جميع الأطراف، لأن في أضرار كبيرة جدا لو أنت تريد أن تطبق الأمور تطبيقا كاملا بحيث ينتصف كل إنسان ويأخذ حقه، ربما الدولة هي نفسها تفلس لا تستطيع توفي بهذا، لأن الشيء المغصوب شرع لو صاحبه بيتمكن بيتمسك بحقه، إذا كان الشيء المغصوب هذا استعمل، الدولة أخذت من شخص عمارات في قلب مدينة طرابلس واستعملتها مكاتب ولا أجرتها ولا استفادت منها، هذا حتى الإيجار حق هذا الشخص، إذا استعمل الغاصب الشيء المغصوب المنفعة تكون للمغصوب منه، لكن لو لم يستعمله لو أخذه وأعطاه لغيره ولا ترك مكان مقفول لا يلزم إلا الشيء المغصوب هو اللي يجب أن يرد، لكن المنافع متاعه ليس واجب لأن ما فيش منافع أخذها الغاصب. ففي أناس يعني حتى التعويضات ستكون كثيرة جدا والأملاك المهمة في المدن الرئيسة كلها حصل عليها هذا الأمر، فلا بد أن توضع يعني هذا الأمر يوضع أمام جهات متعددة متخصصة بحيث ترفع الضرر قدر الإمكان على الأشياء اللي هي أملاك يجب ردها لا شك في ذلك، ولا ليس هناك أي خيار آخر لباقي بيعها، يعني لابد أن ترد إلى أصحابها، ثم يعمل بذلك حل للناس اللي ساكنين في بيوت أو تداولتها أملاك، كيف يعني يعمل لهم نوع من الحلول بحيث يحلوا مشاكلهم لا يخرجون إلى الشوارع ولا، فتحتاج شيء من النظر. المسائل مثلا التجارية والمخازن يجب أن ترد، يجب أن تؤخذ من الغاصب، لأن الغاصب كيف يجوز الغاصب ويستمر حتى هذه المدة الآن بعد الثورة عامان وهو يعني يبيع ويشتري في صالات كبيرة التجارة وهي ملك لجاره وهو تقر القوانين الآن على المزال، يعني ليس هناك أي مبرر لا شرعي ولا قانوني ولا منطقي، يعني إيش الضرر اللي لو صدر قرار من أول ما جاء المجلس الوطني الانتقالي وقال مثل المحلات التجارية اللي استعملها ناس بمقتضى قانون 4 يلغى هذا القانون فيما يتعلق بهذه المتاجر يجب أن ترد إلى أصحابها. كان الواجب من ذلك الوقت رفع الظلم، لأنه لو رفع الظلم على الناس ربما تغير حالنا، لكن استمرار الظلم واستمرار الغصب هذا هو الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه. فهناك أشياء ينبغي أن تتخذ فيها قرارات فورية لا تحتمل الانتظار، رفع الظلم قدر الإمكان. وهناك أشياء رفع الظلم فيها قد يعمل أثار سلبية كبيرة جدا ويتضرر الناس آخرون، مع أنهم في الأصل قد يكونوا ظلمهم، لكن مع ذلك الأمور أصبحت تعقدت وأصبح هناك مسائل إنسانية، فينبغي أن تعالج معالجة فيها شيء من العدل ورفع الضرر قدر الإمكان على الناس.
2: وكان شيء ربما سائل شيخ،
0: نعم،
2: كانت الدولة محتاجة لهذا الشيء أشخاص القيمة بتكون يوم الغصب ولا يوم التعويض يا شيخ؟
0: لا، القيمة عند المالكية يوم الغصب، عند الجمهور واللخمي يرى أن القيمة تتجدد يوم الحكم، وهو مذهب الشافعي، وهذا هو ربما العدل في هذه المسألة، لأنه اللخمي والشافعي يرى أن الغاصب في كل لحظة هو غاصب، ما دام غاصب ليس فقط هو غاصب من 20 سنة و30 سنة وانتهى غصبه، لا، هو مدام مستمر في غصبه وفي كل لحظة هو غاصب، وإذلك القيمة نلزمه بها الآن لأنه الآن غاصب. لكن جمهور العلماء المالكية يرون أن الغاصب بمجرد أن وضع يده وغصب الشيء تعلق الأمر بذمته، خلاص أصبح هذا المال مضمونا في ذمته، حتى لو احترق حتى لو ضاع هو تعلقت قيمته في ذمته يوم الغصب، والقيمة إذا تعلقت في الذمة لا تزيد. فالمسألة فيها اختلاف بين العلم، القيمة تجب بكذا، لكن هذه كلها يمكن حلها، والفقه الإسلامي فيه متسع على هذه المسائل بما يحقق العدل.
3: والدليل على تقدير الثالث قوله لا إن أجبر العاقد عليه، أي على البيع.
0: الثالث هو الطوع، يعني شرط اللزوم الطوع، الدليل على تقدير أنه شرط اللزوم لابد أن يكون من ضمنه الطوع، أي الدليل على ذلك.
3: الدليل على تقدير الثالث قوله لا إن أجبر العاقد عليه، أي على البيع، وكذا على سببه وهو طلب مال ظلما، ولو لم يجبر على البيع على المذهب جبرا حراما.
0: جبرا حراما، يعني هذا هو بيت القصيد، يعني الإكراه هذا ينافي لزوم البيع. فإذا أجبر الإنسان على البيع وهذا هو الإكراه، أو على سبب البيع وهو بيع مضغوط، وكان الجبر حراما ليس جبرا شرعيا، يعني هناك فرق بين الجبر الحرام والجبر الشرعي. الجبر الحرام أن تأتي إلى مال غيرك وتطلب منه أن يبيعه قهرا، وتطلب منه فدية ولا يجد مناص ويضطر إلى بيع ماله، هذا جبر حرام. لكن هناك أحيانا يجبر الإنسان على بيع ماله جبرا شرعيا وليس حراما، هو غير راضي ولا يريد أن يبيع لأنه ظالم. مثلا إنسان وجبت عليه نفقة لزوجته متراكمة، ونفقة لأبويه، ووجب عليه دين وحل أجله، والدين يطلبون الدين ولا يريد

0: لو موظف اشتهر بين الناس بالظلم ويأخذ أموال الناس بالغصب بعض الوظائف، يبقى هي كلها أخذ مال بالظلم، إما مقنن، أحيانا الظلم مقنن وأحيانا غير مقنن، يأخذ فيه رشاوة. فهذا الواجب على السلطان وعلى الحاكم وعلى ولي الأمر إذا علم به أن يجبره على رد هذه المظالم. فإذا كانت هذه المظالم هي ما زالت بأعيانها موجودة، واحد أخذ منا سيارة، واحد أخذ منا مزرعة، واحد أخذ منا بناء، واحد أخذ منا كذا، فهذه يجب أن يردها بأعيانها. لكن إذا كان هذه الأشياء أصبحت غير معينة غير معروفة، تحولت إلى مال عنده وبنى منها، عمل منها مزارع وبنى منها عمارات وعمل منها أملاك، فالحاكم ينبغي عليه أن يجبره على بيع هذه الأملاك، هذا جبر شرعي، بحيث يرد المظالم كل أموال يأخذها من الناس يجب عليه أن يردها. فمثل هذا الجبر هذا ليس جبرا محرما، مثل من أملاكه أتت في طريق عام، الدولة تريد أن تفتح طريق والمسلمون محتاجون إليه وحاجة شديدة، ولا يريد أن يبيع هذه الأرض للطريق، وأعطي لها وأعطي فيها القيمة الحقيقية المجزية، ومع ذلك هو متعنت لا يريد أن يبيع، فيجبر لأن في مصلحة عامة، الضرر الأصغر يدفع بالضرر الأكبر، يعني فيجبر على بيع الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأصغر، يعني عدم فتح الطريق هذا الضرر أكبر، وتمسكه والحفاظ على ملكه هذا الضرر أصغر، فالضرر الأصغر لا يوازي الضرر الأكبر، يجب أن يدفع الضرر الأكبر ويرتكب الضرر الأصغر اللي هو حرمة الملك. وكذلك لو احتج إلى توسيعة مسجد، مسجد الجامع، مسجد الجمعة، وليس هناك مساجد مش مثل الوقت الحاضر يتكلمون على ما كان عليه في الوقت الأول، كان مسجد الجمعة لا يتعدد، مسجد الجمعة لا يتعدد، لأن الحكمة من الجمعة هي جمع الناس كلهم في مكان واحد، فلا يتعدد المصر، في المصر الواحد تبقى مسجد واحد كبير، فإذا احتج إلى توسعته لجمع الناس وليس هناك توسع طريق من الطريق للتوسع إلا أخذ أرض شخص فيجبر على بيعها ليوسع بها المسجد، توسع المقبرة، فهذا كل نوع من الجبر المشروع وليس جبرا حراما. لكن إذا كان الجبر حرام فهذا ولو كان العقد صحيح في أصله لكنه غير لازم، ولمن وقع عليه لكره أن ينقضه.
1: لا إن أجبر عليه جبرا حراما وهو ما ليس بحق فيصح ولا يلزم.
0: عمر رضي الله عنه كان من سنته في الخلافة أنه إذا اشتبه في مال عامله، اشتبه اشتباه أنه يعني كان يطبق عليهم في إقرار الذمة المالية، عندما يوليه المنصب يعرف ماله وأملاكه، ثم بعد ذلك عند عزله أو عند عفائه أو عند تركه للعمل ينظر، فإذا اشتبه فأن له مالا زائدا على ما كان يأخذه من تجارة، إذا كان تجارة أو من رزق من بيت المال، فإنه إذا اشتبه في ذلك كان يشاطر العمال أموالهم، يشاطرهم. لكن إذا تحقق أنه أخذ مالا ظلما فهذا لا يتردد في أخذه منه ورده إلى أصحابه. لكن كان حتى إذا اشتبه في أن هذا العامل كان يأخذ مالا ظلما فإنه كان يشاطره مالا.
1: وهو ما ليس بحق فيصح ولا يلزم، ورد عليه ما جبر على بيعه أو على سببه، ولا يفيته تداول أملاك ولا عتق ولا هبة ولا إيلاد.
0: الفقه لا يقرأ كذا ولا.
1: لا إن أجبر عليه جبرا حراما وهو ما ليس بحق فيصح ولا يلزم، ورد عليه ما جبر على بيعه.
0: ورد عليه ما جبر على بيعه، يرد على من؟ على المالك، ما دام ثبت الجبر فإنه يرد عليه ما أخذ منه بالبيع. ورد عليه ما جبر
2: ما ورد عليه ما جبر على بيعه أو على سببه،
0: أو على سببه، ما جبر على البيع مباشرة أو على سبب البيع، يعني فرض عليه فدية فلم يجد مناصرا إلا ببيع بعض ماله.

0: ولا يفيده تداول أملاك ولا عتق ولا هبة ولا إيلات.
1: ولا يفيده تداول الأملاك، لأن هناك أشياء ربما يفيدها تداول الأملاك، إذا الإنسان عقد بيع ولا فاقد شرط من شروطه أو عقد عقدا فاسدا في البيع، العقد الفاسد يرد، لكن ما لم يفت، فإذا فات لمفوت من المفوتات المذكورة في مفوتات البيع الفاسد أحيانا بتداول الأملاك أو بالهبة أو بتقادم الزمن أو حتى أحيانا بتغير الأسواق تغير القيمة، فلا يرد وإنما يرجع إلى حل المسألة بأن عليه أن يرد القيمة إذا كان في أشياء المقومات المشتري، لأن خلاص اشترى حاجة والشراء كان فاسد فيه جهالة فيه غرر فيه كذا والبيع حرام ولكنه تصرف فيه، فهذا فات يسمى فات بمفوت مفوتات البيع. والبيع الفاسد يجب وقفه ومنعه لا إمضاؤه، فإذا كان موجود يقال له لابد أن يحل هذا العقد، لأن يعني المال الفاسد أو العقد الفاسد معنى عقد خبيث عند المالكية، العقد الفاسد عقد خبيث مال خبيث لا يحل لمن علمه أن ينتفع به. إذا علمت أن هذا اللي باع لك السلعة بيع فاسد، ولا إذا علمت أن من تطلب منه دينا مثلا ذهب إلى البنك وأخذ قرضا بربا وعلمت أنه يريد أن يعطيك هذا المال بعينه، فهذا بيع فاسد، هذا عقد فاسد لا يجوز لك أن تأخذه وهو مال خبيث. فكل عقد فاسد عندهم ماله خبيث لا يحل لصاحبه ما دام علمه أن يتصرف فيه أو ينتفع به. وما الواجب؟ قول لماذا؟ قول لأن الواجب هو وقف الفساد، لأن إذا قلنا إن بعد الوقوع والنزول يمضي ويجوز الاستفادة منا، معناه كأن أقرنا الفساد، كان بعد ذلك أصبح الفساد لا معنى له، الفاسد والصحيح أبو كانوا في كفة واحدة. البيع تعرف أن البيع فاسد لأنه فقد شرط مشروط، لأنه يشتمل على ربا، فإذا كان قلنا بعد الوقوع والنزول يمضي ويجوز الاستفادة منا، معناه قالوا يترتب على هذا أنك أنت تقر الفساد وتجعل الفاسد مثل الصحيح لا فرق. ولذلك قال إذا كان يعلمه صاحبه فلا يجب أن ينتفع به، بل يجب ما الحل؟ يجب أن يرده، يحل العقد، يعتبر كأن لم يكن، المشتري يرد السلعة والبائع يرد الثمن. طيب إذا فات، إذا اشترطنا أن الإنسان لا يعلم في بادئ الأمر أن هذا البيع فاسد وأن هذا من ربا وتصرف فيه أكله أو كسر منه أو باعه، قال الواجب أيضا عدم إمضاء هذا العقد، كيف لا تمضيه؟ قالوا يجب أن يرد كل شيء على البائع، أن يرد الثمن الذي قبضه، وعلى المشتري أن يرد القيمة، إذا كان الشيء اللي اشتراه من المقومات الأشياء اللي تقوم بالقيمة مثل السيارة مثل البيت مثل الأرض يرد قيمته يوم انفساخ العقد، وفرض اشتراه وبقي سنة وبعد ذلك علموا بالفساد، في ذلك الوقت يجب عليه أن يرد قيمة يوم القبض، القيمة يوم القبض، قيمته يوم القبض. فهناك أشياء فيها تفصيل في المسائل، في ما تلزم قيمته يوم القبض، في ما تلزم قيمته يوم الحكم. فالغرض أنه لابد أن يحل هذا الأمر بأن البائع يرد الثمن والمشتري يرد القيمة إن كان من أشياء المقومات، أو يرد المثل إن كان من أشياء المثليات، لما يباع بالكيل أو بالوزن أو بالعدد يسمى من المثليات. هذه القاعدة، كل ما يباع كيلا أو وزنا أو عددا فيسمى من المثليات، الحبوب، الزيوت، السوائل، الأشياء كلها تسمى مثليات، يعني الأشياء النمطية التي لا تختلف أحادها لا تختلف جزئياتها، هي يسمى مثليات، فيجب أن يرد مثلها. الأشياء التي تختلف أحادها، ليست سيارة مثل السيارة، ليس بيت مثل بيت، ليس جهاز مثل جهاز، هذه يجب أن يرد فيها القيمة. هذا هو الحل في العقد الفاسد، لابد أن يفعل هذا. فإذا فات يرجع فيها القيمة. هنا في البيع الإكراه، إذا وقع البيع على إكراه إما على البيع أو على سببه فيجب رده، ولا يفيته التداول، لو المشتري وهبه أو باعه أو تصدق به أو عتقه إن كان مملوكا أو كذا، فهذا كله لا يؤثر، حتى ولو تداولته أيدي 10 مرات أو 20 مرة وبائعه رفع عنه هذا الإكراه وهذا الضغط وأراد أن يسترده، فمن حقه أن يرده.

0: ورد عليه بلا ثمن، هذا خاص بما إذا أجبر على سببه، بأن أجبر على دفع مال لظالم فباع متاعه لذلك، وأما لو أكره على البيع فقط فله رد البيع، ويجب رد الثمن الذي أخذه إلا لبينة على تلفه بلا تفريط منه.
1: يعني في مسألة رد الثمن لما يقع البيع بإكراه، إما إكراه مباشر وإما إكراه بسبب، قال يختلف الأمر. فإذا كان الإكراه وقع على البيع فله لابد أن تبيع مالك وإلا أن تدخل السجن، فهذا في هذه الحالة يجب، إذا هو أراد رد سلعته يجب عليه أن يرد الثمن الذي قبضه، لأنه قبض ثمن. هو صحيح المكره ظالم، لكن القاعدة في الشرع أن الظالم لا يظلم، الظالم ينتصف منه ويؤخذ منه الحق، لكن لا يجوز ظلمه، يقال له نأخذ منك المال الذي أخذته ونرد لك مالك، لا يقال له هذا، بل يجب على البائع أن يرد الثمن، إلا إذا كانت عنده بينة على أن الثمن ضاع منه من غير تفريط، يعني قبض الثمن من المشتري ووضعه في المكان الذي يضع فيه ماله لم يفرط، وبعد ذلك سقط عليه أحد وأخذ المال وإلا احترق بيته، في هذه الحالة لا يضمن، لأن هو غير راضي أساساً وأن يقبض هذا المال، فالمال قبضه كرهاً، فحكمه حكم المال المودع عنده، فلا يلزمه ضمانه أو المال الذي قبضه بأي عقد من العقود، لعقود الوديعة أو عقود الإعارة أو أي عقد من العقود التي لا تلزمه الضمان مع عدم التفريط. نعم
2: أمين، يعني
1: أمين، نعم، يعني في عنده وجه للأمانة، لأنه لم يقبض المال هو اختيار بالاختيار، لأن القابض للمال، القاعدة في الفقه المالكي، القابض للمال إن كان يقبض لنفسه فهو ضامن، إن كان يقبض لنفسه فهو ضامن، وإن كان يقبض لغيره فليس ضامنا. إن كان يقبض لنفسه زي البيع والمشتري، لما بعت سلعة وقبضت مالك قبضت لنفسك ولا لغيرك، قبضه لنفسه فهو ضامن لهذا. لكن كان يقبض لغيره وديع، شخص أعطاه مال وديع عنده فضاع منه، هذا لم يقبض لنفسه فهو لا يكون ضامن، هذا يعد أمينا، إلا إذا كان ثبت تعديه، ثبت تفريطه فيكون ضامنا. هناك مسائل أخرى هي تبقى فيها وجه من القبض للنفس والقبض للغير، يعني مترددة، زي قبض المرتهن للرهن وقبض المستعير للشيء الذي استعاره، وأشياء غير الوديعة وغير البيع، هذه فيها وجه للقابض أنه يقبض لنفسه لأنه بيستفيد، المرتهن بيستفيد من الرهن، وفيها وجه أنه يقبض لصالح غيره لأنه يحافظ على هذا المال، لأن المال هو في الأصل الرهن ملك للراهن، لا زال ملك الراهن، فهو متردد قبضه، يعني فيه جزء لنفسه لصالحه لأنه يريد أن يتوثق بدينه، ويمكن أن يبيعه في وقت من الأوقات إذا لم يوفي الدين، يوفي الدين، ولكن من جانب الآخر أن هذا الرهن هو ملك لصاحبه له فيحافظ له عليه، فهذا يبقى متردد يضمن ما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه. ما يغاب عليه يعني ما لا يعرف بعينه، أشياء مثل النقود، مثل الذهب، أشياء لا تعرف، إذا أدخلتها مع صنفها لا يستطيع أحد أن يميزها، فيسهل إخفاؤها، ما يغاب عليه يسهل إخفاؤه، فمن يريد أن يتعدى يستطيع أن يتعدى ولا تستطيع أن تثبت عليه ذلك، ولا أن تلاحقه، ولا أن تتبع ما جنى وتكتشفه، صعب اكتشافه، هذا يضمنه إذا كان ادعى الضياع في شيء يغاب عليه، يضمنه القابض، لقابض يعني متردد إما لصالح نفسه وإما لصالح غيره، يضمن ما يغاب عليه، لكن ما لا يغاب عليه لا يضمنه. أشياء لا يمكن يصعب إخفاؤها، مثل حيوان، مثل بيت، مثل أشياء لا يمكن أن يدعي أنها سرقت أو ضاعت وكذا، لأنها إذا رؤيت عرفت. أما لو أخفى مالاً أو نقوداً أو ذهباً حتى لو ضبط عنه يقول هذا مالي، كيف عرفت أن هذا هو مال فلان؟ فهذه القاعدة في ما يقبضه الإنسان لصالح نفسه وصالح غيره. فهنا الكلام على مسألة إيه؟
0: في بلا ويجب رد الثمن الذي أخذه إلا لبينة.
1: هو يعني البيع المكره اللي هو أكره إكراه مباشرا يجب أن يرد الثمن إلا إذا أقام بينة على أن المال الذي قبضه ضاع منه من غير تفريط، لأنه أعطي له هو صحيح لصاحبه نفسه لكن من غير رضاه، ولك أعذر إذا ضاع منه من غير تفريط فإنه لا يرد الثمن، لا يتلزمه غرامة الثمن. أما إذا كان الإكراه على سبب البيع وليس على البيع وإنما على سببه، فالواجب عليه على المشتري إذا أخذ منه الشيء المباع يجب عليه أن يرجع على الظالم، يعني هو الذي استفاد بالمال لأكره المكره، قال لي صاحب المال لابد أن تبيع مالك، لابد أن تعطيني 100,000، هذا هو الظالم، لأن المال في الغالب هو ذهب إليه أو كان له وكيلا وأعطاه الإذن. فالمشتري ينبغي عليه أن يرجع إلى من قبض منه المال، إما الظالم أو وكيله، أو علم أن المالك بعد ما قبض المال أعطاه إلى الظالم، أو التبس عليه الأمر ولم يعلم. في هذه الحالات كلها يجب عليه أن يرجع على الظالم ولا يرجع على المكره. أما إذا علم أن المال الذي حصل به الإكراه استلمه المالك وصرفه في حوائجه أو ضيعه هو بصورة من الصور في لهوه في أي بوجه من الوجوه ولم يعطي إلى الظالم وتحقق من ذلك، فالواجب على المكره أن يرد المال.
2: طلب على المشتري بالحلال لما تقول انت الحق الغاصب اعتبار لا ضرر ولا ضرار، اعتبار القاعده قلت ان الظالم لا يظلم،
1: يعني المشتري ايش عمل؟
2: يصبح مشتري غير عالم بان هذا البائع مكره عليه سبب.
1: أي.
2: فلما نقول انت تو خذ سلعتك والحق انت الظالم، مش ظلم على المشتري هنا؟
1: لا لا، واللي انا لو الظلم يكون اشد لو قلنا لا عليك أن ترجع على المكره، لأن المكره لم يقبض هذا المال بأي حق أنت، كان الإكراه قاعد موجود له، لما رديت له سلعته وقلت له أعطيني ثمنها وهو لم يقبضها، فالظالم أحق بالحمل عليه.
2: المشتري
1: غير عالم، مش ظالم المشتري. إيه ولو غير عالم عليه، لأنه كان عليه أن يتحرى، لهذا تفريط وتقصير، عدم العلم دائما ينتج عن تقصير، عدم العلم يعطي عذر إلى مسافة ما هو ذلك. شرع حكيم حتى في مسائل الخطأ اللي رفع فيها الإثم ولا جناح عليك فيما أخطأتم به، لكن دائما الخطأ وعدم العلم دائما يصحبه تقصير وعدم تقصي، وذلك لابد أن يتحمل جزء من المسؤولية، المخطئ وغير العالم لابد أن يتحمل جزء من المسؤولية، لكن لا تكون مسؤوليته كاملة مثل مسؤولية العالم. العالم مسؤوليته أشد وأعظم وعقابه أشد، حتى في فيما يتعلق بالضمان ويتعلق بالإجراءات زي ما يأتي في كثير من المسائل. لكن ليس معنى هذا أن غير العالم وغير المخطئ هو معفى من المسؤولية، هو عليه مسؤولية شرعية، وذلك أوجب عليه الشرع الكفارة. الخطأ ليس في إثم، ولكن الكفارات كلها في الخطأ. فهذا يبين لنا أن غير العالم لما يقع في يده شيء لا يحل له عنده نوع من التقصير، إذا كان هناك تحمل لأي غرامة لا يتحملها البريء بل يتحمله من عنده نوع من التقصير.
0: ويجب رد الثمن الذي أخذه إلا لبينة على تلفه بلا تفريط منه، ومضى بيع المجبور في جبر عامل جبره السلطان على بيع ما بيده ليوفي من ثمنه ما ظلم فيه غيره.
1: ومضى
0: ومضى بيع المجبور في جبر عامل.
1: نائب الصاب يتكلم لأن يتكلم الأول على الجبر الحرام، تو بيتكلم على الجبر الشرعي. قال ومضى يعني جاز جبر الوالي أو الحاكم أن يجبر شخصا أو إنسانا أخذ مالا ظلما من غيره وأكله أو ضيعه وكذا، جاز للحاكم والوالي أن يجبر هذا العامل على أن يبيع أملاكه ويكون هذا البيع الجبر جبرا شرعيا. مضى بمعنى جاز هذا الجبر وهذا الإكراه، فهو إكراه جائز شرعي وليس إكراها محرما.
0: ومضى في جبر عامل،
1: لأن عبارة ومضى تقضي أنه لا يجوز الإقدام عليه ابتداء، معناه ليس هذا مقصود. لما يعبر عادة يقال ومضى يعني بعد الوقوع والنزول، كأنه ابتداء لا يجوز، لكن إذا وقع يمضي. لكن المراد هنا بومضى معناها جاز، يجوز ابتداء، بل هذا الذي ينبغي أن يكون.
0: ومضى بيع المجبور في جبر عامل جبره السلطان على بيع ما بيده ليوفي من ثمنه ما ظلم فيه غيره، لأن جبره هذا حق فعله السلطان. فلو عبر المصنف بجاز
1: جبر هذا حق ليس جبر ظلم، حق فعله السلطان. ونجد يعني كثيرا في المسائل أن أحيانا السلطان والحاكم والوالي يقوم مقام الشخص في الرضا وفي النية، يعني هذا من التوسع في الفقه الإسلامي في هذه المرونة، ومرونة مفيدة، لأن ربما القوانين لا تسمح بهذا، وإذا كان القوانين لا تسمح يعني الظلم لا تستطيع أن ترفع الظلم. فالبيع أحيانا لما يترتب دين على شخص ويماطل ولا يريد أن يبيع أملاكه، فالحاكم والوالي يبيع. كذلك الغائب، لو كان إنسان غائب والناس يطالبونه بديون، فمن حق الحاكم أن يبيع. ورضا الشرع يقوم مقام رضا المالك، ومثله أيضا في مسألة الزكاة. الزكاة إذا زكاة معروفة أنها من العبادات، والعبادات تحتاج إلى نية، إنما الأعمال بالنيات. ومع ذلك لو الإنسان امتنع عن الزكاة وأخذت منه قهرا، أخذ منه العامل الزكاة الذي نصبه الحاكم أن يأخذ الزكاة، فأخذها منه من غير نية، لكن قول نية الحاكم تقوم مقام نية صاحب المال. فالشرع يقول ينوب على الشخص في كثير من الأشياء عندما يكون ذلك إقامة للحق.
0: فلو عبر المصنف بجاز لكان أحسن. ومحل بيع ما بيد العامل إن لم تكن السلعة المغصوبة باقية بعينها وإلا أخذها ربها.
1: معروف، يعني أمتى يجبر على أن يبيع أملاكه ليؤدي الديون التي في ذمته؟ والناس في وظائف طبيعتها طبيعة غصب بالقانون. القانون يفرض عليك أنت عملك موظف تأخذ أموال من الناس بغير وجه حق، مثل المكوس ومثل نوع كثير من الضرائب التي الدولة في خير حاجة إليها، فتريد أن تتوسع وتفرض على الناس ضرائب دخل هكذا من غير أي خدمة تقدمها، فهذا نوع من أنواع المكوس، وبقى الناس يجبرون لأنهم موظفون. فلما يعلم الإنسان أن الذي يفعله ليس أمراً مشروعاً لا يجوز له أن ينفذ القوانين غير المشروعة، يجب على الناس أن يطبقوا الحلال، يطبقوا الشرع، لأن طاعة المخلوق في معصية الله. وذلك في الفقه الإسلامي كان عندهم ما يسمى بمستغرقي الذمة، العمال الذين ينصبهم الحاكم للمكوس وأخذ أموال الناس بالظلم ولا خراج مش مشروع، يعني خرج منهم هو مشروع زي الضرائب، خرج منهم هو مشروع ومنهم هو غير مشروع، منهم يأخذ ظلم. فمن ينصبه الحاكم لأخذ الخراج وأخذ المال بالظلم من الناس مع أنه موظف وينفذ أوامر، يسميهم الفقهاء مستغرقي الذمة، يعني هؤلاء الناس ذمتهم كلها مستغرقة بمال غيرهم، لو أرادوا أن يبيعوا جميع أملاكهم ليستطيعوا أن يوفوا الناس الذي يأخذون الأملاك لأنهم مسؤولون. إذا كان واحد موظف ينصب الحاكم على أن يأخذ المال خراج ومال مكوس ومال كذا ويضعه في خزينة الدولة، يعدونه هو الغاصب، هو مسؤول عن هذا ويعد مستغرق للذمة، فيجب عليه أن يبيع كل أملاكه ويبيح عليه السلطان ويبيح عليه الحاكم ويوفي منه ما يوفي ويبقي الباقي في ذمته عامية ذمته به. فأخذ المال في من الناس مسألة عظيمة، لابد الإنسان عليه أن يحتاط نفسه ويعلم هل يأخذ إن كان في وظيفة وإلا في غير وظيفة، عليه أن يعلم المال اللي يأخذه هل هو مال مشروع ولا غير مشروع، حتى لو كان يأخذه لصالح غيره. إيش أخ المسألة؟
0: ومحل بيع ما بيد العامل إن لم تكن السلعة المغصوبة باقية بعينها
1: باقية بعينها، فإذا كان هؤلاء الناس الذين يأخذون الناس يأخذون السلع وهي السلع باقية بعينها، أخذ سيارة والسيارة باقية، أخذ بيت باقي، مزرعة باقية، هذا لا يجبر على بيع ماله ليرد ثمن السيارة أو ليرد ثمن المزرعة، وإنما يجبر على رد عين المال، لأن من وجد حديث من وجد عين ماله فهو أحق به، يعني من وجد عين ماله عند غريمه فهو أحق به، ما عاش بعد ذلك يجوز للغريم أن يقول لا أنا أريد أن أعطيك ثمنه أو قيمته، لا هذا يعني لا يفيد، مرات يبقى ولي صالح يقول أنت خلاص أخذت منك سيارة السيارة أريدها لنستعملها كم قيمتها أعطيك، لا يجبر، من وجد عين مالي فهو أحق بها، يضع يده على المال ويأخذه والتالي يسمى غاصب.
3: ومنع أي حرم على المكلف بيع رقيق مسلم صغير أو كبير ومصحف.
1: إيش؟
3: ومنع أي حرم على المكلف بيع رقيق مسلم صغير أو كبير ومصحف وجزئه وكتب حديث.
1: يعني هو الآن بدأ يتكلم عن نوع آخر، يتكلم على شروط الصحة وشروط اللزوم، وهناك أنه يريد أن يتكلم على شروط جواز البيع واستدامة ملكه، يعني متى يجوز بيع صحيح وبيع لازم توفر فيه الشروط والصحة، لكن هناك مانع يمنع من دوام الملك، أو يعني توفر شرط الصحة وشرط اللزوم ومع ذلك لا يجوز الاستمرار، لأن فائدة البيع ما هي فائدة البيع، هي التملك، لو إنسان باع سلعة لشخص وقال بشرط ألا تتصرف فيها وإلا ألا تسكن في هذا البيت أو ألا تدخله إلا نهارا أو هذا يسمى عبث، لأن هذا شرط منافي لمقتضى العقد، يفسد العقد يفسد البيع لا يكون بيعا، مع أن الشروط قد تكون الأخرى متوفرة، فهنا شروط متوفرة، شرط الصحة متوفر، شرط اللزوم متوفر، ويفترض أن يتصرف المالك في ملكه ولا أحد يمنعه، لكن هناك مسائل شرع فيه الضرر في استمرار الملك لابد أن يضع حد له، ينزع من الملك، لا يستديم ملكه على ما وضع يده عليه، لو باع ذكر أو بدأ هنا بيع مسلم لي، والآن ربما يتكلم على موضوع الرقيق والمسائل، فلا نريد أن نمر فيها بسرعة ولا تتوقف فيها كثير، لأن ربما هي ذلك ما تريد ذلك تريد على الخفيف.
4: بيع للكافر.
1: نعم.
4: بيع للكافر.
1: البيع للكافر، لكن هو بيتكلم على بيع الرقيق الآن. بصفة عامة بيع الأشياء للكافر مثل المصحف وكتب العلم والحديث والفقه وكل شيء تحترم الشريعة لا يجوز تبكيه الكافر منا، لأن هذا فيه امتهان للشريعة فلا يجوز، وإذا حصل البيع وتوفر شروطه وشروط الصحة وشروط اللزوم يجبر المشتري على إخراجه من يده، يعني لا يقر على استمرار ملكه عليه على خلاف القاعدة، فأن من اشترى شيء يعني صار من حقه أن يمتلكه إلى ما تشاء. وأيضا من مسألة البيع المسلم الكافر، لأنه لا يجوز المسلم الرقيق أن يباع لكافر، لأن الله عز وجل يقول وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. وبيع المسلم الكافر فيه إذلال للمسلم، وذلك حتى لو حصل هذا البيع يجب أن يجبر على إخراجه من يده بأن يبيعه، يجب أن يجبره الحاكم على أن يبيعه، يعني يأخذ لا يظلم، يعني لا يؤخذ منه قهرا ولا غصرا، لكن يجب عليه أن يبيعه لمسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: نبي محمد،
2: راديو سرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. نطل عليكم عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا كالعادة من القلب، معكم ملك محمود، حنكون لمدة ساعتين معكم. وموضوعنا اليوم يهمكم ويهم كل اللي بين. فبداية دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد، وجمعة مباركة طيبة على الجميع.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل البيوت سكن، وجعل بين الزوجين مودة ورحمة، وجعل الأسرة أمان للإنسان وقت ما يضيق بك الدنيا ويضيق بك الحال. فمستمعين اليوم ومشاهدين أيضا، ما ننسكمش اليوم نحكي على موضوع خطير جدا وأخطر من تصوراتنا أساسا، مش على مشكلة عابرة، مش على أي خلاف بين الزوج والزوجة. اليوم نحكي على خراب البيوت. خراب البيوت كلمة هدم عمر كامل، وفتنة تفرق الأهل على سر مثلا، يطلع من بيت ويمشي بين الناس على كلمة تنقال في لحظة غضب وبعدها ما ترجعش، على شخص يدخل طرف بين زوجين وهو يظن أنه ينصح ومصلح، بينما نصيحته تكون أول مسار في نعش بيت كامل، على أم تحرض بنتها أو أب يحرض ولده، أو صديقة تقول لصاحبتها سيبيه ما يستهلش وانتي ما تستهلش اللي قاعد يصير فيك، لو كنت مكانك راح نطلب الطلاق، من غير ما تعرف كل التفاصيل. ومش غير ما تعرف شن يصير بين الزوجين لما يتسكر الأبواب عليهم، ومن غير ما تعرف ان الكلمة منها ممكن تغير حياة عائلة بالكامل. فخلوني نقول لكم حاجة من البداية، مش كل بيت يستاهل انه يستمر. كلمة صعبة صح وصادمة في نفس الوقت، مش كل بيت يستاهل انه يستمر. في بيوت فيها ظلم، أذى عنف وأذى حقيقي، والخروج منها ممكن يكون حماية ونجاة ليك أو حتى لها هي. لكن اليوم بنحكو على حاجة ثانية، على الفتنة اللي تدخل بين الزوجين من غير حق، على التدخل اللي يتحول من نصيحة إلى تحريض، على النميمة، على نقل الكلام، على التشهير، وعلى كشف الأسرار، على الناس اللي تستمتع بمشاكل غيرها واللي فتحتها في كل ميعاد، وعلى الإنسان اللي يشوف في بيت مستقر ويبدأ يسأل علاش هم مرتاحين، علاش ما بينهم مودة ورحمة، وبدون ما يحس يبدأ يهدم في هذا البيت. موضوعنا شوية اليوم شائك أمانة، ومحتاج منكم إنكم أنتم تسمعوني صراحة وتفهموا كل كلمة نقولها. وموضوعنا دسم دسم وخطير في نفس الوقت. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، دائما ناخده ونستدله بآيات وحديث من السيرة النبوية أو الحديث الشريفة أو القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى شن قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. والنبي شن قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر من إفساد العلاقات، وجاء في الحديث ليس منا من خبب امرأة على زوجها. والتخبيب شو معناها؟ هو إفساد المرأة على زوجها وإغراء أحد الزوجين بالآخر وتحريضه عليه. يعني الموضوع مستحيل يكون بسيط، وهو مش مجرد كلام فقط، مش أنا كنت نحكي وخلاص. الكلمة مرات تكون نار، والبيت هو اللي يحترق في النهاية. به شن يعني خراب البيوت؟ بما أن موضوع الحلقة اليوم حنعرفوا شو معناها خراب البيوت، وكلكم عارفين الشيء هذا، ولكن نحاول نذكركم. خلونا أول حاجة نفهم المعنى. خراب البيوت مش شرط يبدأ بالطلاق، مرات يبدأ قبل الطلاق بسنين، يبدأ لما يموت الحوار بين الزوج والزوجة، لما يموت الاحترام بيناتهم، لما يطيح القدر بيناتهم، لما كل واحد يبدأ يحكي عالتاني للناس، لما أسرار
البيت تولي موضوع مجالس، لما أهل الزوج يتدخلوا في كل صغيرة وكبيرة، ولما أهل الزوجة يتدخلوا في كل خلاف، لما صديقة تولي مستشارة مستشارة زواج وهي أصلاً ما تعرفش نصف الحكاية، لما الزوج يسمع من صاحبة مرتك راهي متحكمة فيك، نقول احنا بلغتنا العامية استرسوا في يدها، صح ولا هيك يقولوا؟ لا هيك بالعامية يعني عندنا احنا مفهوم يقولك استرسوا في يدها. ولما الزوجة تسمع من صاحبتها تقولها راجلك ما يحبكش، وهنا تبدأ المقارنات، شوفي فلانة راجلها شنو يدير لها، شوفي فلان كيف يعامل في مرته. والإنسان ينسى إن كل بيت فيه ظروف معينة، كل بيت عنده أسرار، كل بيت يختلف على بيت آخر، كل بيت عنده أيام حلوة وأيام صعبة. فنجولي أخطر فقرة وهي أخطر كلمة تقال، أنا بس نبي مصلحتك، هذه أخطر كلمة. أحيانا أخطر شخص مش اللي يقولك أنا بنخرب بيتك أو بنخرب زواجك أو بنخرب علاقتك، لا، لأن هذا واضح. الأخطر هو اللي يقول أنا نبي مصلحتك، وباسم المصلحة يبدأ يسأل ويفتش وينقل ويفسر ويحرض، ويقول أنا لو مكانك ما كنتش تصرفت هيك، أنا لو مكانك راهو طلقتها، أنا لو مكانك راهو طلبت منها الطلاق. وهذه من أكثر الجمل اللي ممكن تجر إنسان لقرار مش محسوب، لأن أنت مش في مكانه، وأنت ما عشتش حياته، وما عشتش أيامه الحلوة، وما شفتش لحظات الصعبة، وما تعرفش شن صار بيناتهم، فكيف أنت تعطي حكم نهائي على بيت كامل من موقف واحد؟ كيف تصدر أنت قرار أو رأي بناء على موقف واحد؟ ترى فهموني ولا نقول لكم؟ جاوبوا بأنفسكم. الفقرة اللي بعدها تتكلم تقول النميمة شرارة صغيرة. اتكلمت فيما سبق على النميمة. النميمة مرات تبدأ بجملة اللي هي والله ما نبي نقول لك، لكن أكمل باقي الجملة على حسب نقول احنا الاستفادة الطرف. الجملة هذه بروحها تخوف، لما يقول لك انا ما نبيش نقول لك راه مرتك قالت، انا ما نبيش نقول لك راه راجلك قال، لان بعدها غالبا بيجي كلام ما كانش لازم يوصل. فلانة قالت عليك راه راجلك قال، مرتك حكت بيك وما خلت ما قالت عليك، اهلك مش راضين عليك، وهنا تبدا النار، نار الفتنه. الطرف الاول يسمع نسخه، والطرف الثاني يسمع نسخه، والحقيقه تضيع في النص ما بين النسخه الاولى والنسخه الثانيه. والشيطان هنا شنو يحس؟ يفرح، يفرح، لان يعني أعظم شيء عند الشيطان إنه يخرب العلاقة الزوجية، صح ولا؟ بين الزوج والزوجة، هذا شيء عظيم عنده. في آيات محكمة بالشيء هذا، لأن كل كلمة تزيد في المسافة، وكل سوء فهم يزيد من الغضب، واللي كان ممكن يتحل في 5 دقايق ما بيناتهم
يتحول لأزمة شهور وتنطلق الحاجة هذه لشهور لسنوات إلى أن يعلنوا الطلاق. في ناس يستعملوا في أسرار البيوت وكأنها مادة للضحك، وكأنها شيء فكاهي. لهذا أسرار البيوت مش مادة للضحك، مش مادة لتغيير الجو، مش مادة إن يعني تنقل في المجالس ما بين فلان وفلان وأسرة وكذا وتنتشر بشكل كبير. في بيوت فيها أسرار، لو احنا عرفنا الشيء هذا كنا ما فيش حد يقدر يطلع أسراره وأسرار بيته. في مشاكل تصير بين الزوجين، في خلافات، في أمور خاصة تصير بناتهم، والأصل لازم تقعد بيناتهم، ما تطلعش برا البيت. مش كل شيء يصير في البيت لازم يطلع للناسرة، مش كل خلاف لازم يتدخل فيها 10 أشخاص أو أكتر أو أقل على حسب، ومش كل مشكلة زوجية تحتاج لجمهور، جمهور مع الزوج وجمهور مع الزوجة، وعادي اللي يغلب بعدين. وبعد بعد ساعة بس تلقاهم مثلا تتصالح هي وزوجها ومشت الأمور. ومرات الزوجة تحكي لصديقاتها وهي متعصبة، وقتها تحكي لهم في أسرار. لكن سبحان الله لما تحكي لها وبعدين تتصالح هي وزوجها، صديقتها هذه شن بتحس؟ بتحس إن هي شايلة الصورة القديمة. وش بتقول؟ بتقول لها كيف انت رجعتي له؟ كيف وليتي له أساساً؟ معقولة بعد اللي دار فيك؟ معقولة بعد الإهانة؟ معقولة بعد كذا بعد كذا؟ ليش؟ لأن هي سمعت أسوأ لحظة فقط، سمعت من صديقتها أسوأ لحظة فقط، ما سمعتش الأيام الحلوة، ما سمعتش لحظة الصلح بينها وبين زوجها، ما شافتش الاعتذار، وما تعرفش باقي القصة. بالنسبة للنقطة المهمة اللي هي تعتبر أهم نقطة في حلقتنا اليوم، هو أنك أنت ما تتدخلش بين زوجين. كلامي واضح مفهوم؟ لا تتدخل بين زوجين. هذه أسباب الطلاق على فكرة، أنا أحكي لكم على أسباب الطلاق أنا، لكن بشكل خارجي يعني مش بشكل مفصل. خلونا نكون واضحين بهي، لو شفت زوجين بينهم خلاف وبينهم مشاكل، مش أول حاجة تدور لك أنك أنت تكون طرف، يا أما مع الزوج يا أما مع الزوجة. أول حاجة تديرها ولازم تدور عليها هو طريقة الإصلاح ما بين الزوج والزوجة، طريقة الإصلاح، مش زيادة الفتنة بين الطرفين. دور كيف تصالح بيناتهم، خليك محضر خير، قول كلمة خير، اذكرهم بمحاسنهم. جميل. الله سبحانه وتعالى شن قال؟ الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. لاحظوا تو شن قال؟ إصلاحا، مش إشعالا، مش تحريضا، مش خليه يطلق بري اطلب الطلاق، قال اصلاحا. فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما.
مدام نيتهم الإصلاح فالله سبحانه وتعالى حيوفق بينهم. فهمتوا؟ فلاحظوا قال إصلاحا وليس إشعالا. باهي قال إصلاحا وليس تحريضا، مش يخليه يطلق، مش يجيه أبوه ولا أخوه يقول له طلقها، أو تجي هي أمها أو أبوها أو كذا أطلب الطلاق منه، إصلاح. مش كل مشكلة راهو تعني الطلاق، مش كل مشكلة تعني نهاية مؤسسة زواج. صراحة اليوم عندنا مشاكل هلبة في الحياة، ويعلم الله الظروف. أول خلاف طلقني أو طلقني أو بنطلقك، أول خلاف يا هو يهددها يقولها بنطلقك، يا هي تقولها طلقني، هذا أول خلاف. أول مشكلة خليه تو يرجع تو ترجع، أول زعل ما يستهلكش ما تستهلكش، وهكذا. يا جماعة راهو الزواج مش حياة بدون مشاكل، معروفة الزواج مش حياة وردية. راهو اللي فاهمين الموضوع هذا هيك بالطريقة هذه راهو خاطئة، راهو حتنصدموا من الحياة، وحتنصدموا من لما الباب يتسكر عليكم. لهذا الحياة، حياة الزواج أو الزواج مش حياة خالية من مشاكل بتاتا. الزواج هو عبارة على حياة فيها شخصين مختلفين، شخص تربى بطريقة والتاني تربى بطريقة أخرى، مش نفس التربية. مرات مرات واحد عصبي والطرف التاني حساس، مرات واحد يحب الكلام والطرف التاني يحب السكوت، فطبيعي بيصير اختلاف بيناتهم، طبيعي جدا يصير اختلاف. لكن السؤال، هل الخلاف هذا قابل الإصلاح؟ هنا لازم تشغلوا دماغاتكم، هنا لازم تراجعوا أنفسكم. درنا احنا كلنا مش متربين بنفس الطريقة، تو أمي وأبوي يعني مربيني نفس تربيتكم أنتم مثلا أو كذا، لا تختلف التربية، هذا علاش يصير مشاكل أساسا؟ لأن في اختلاف، في اختلاف في الأطباع، في اختلاف في التربية، في اختلاف في العادات، في اختلاف في الأشياء. فهل الخلافات هذه قابلة للإصلاح؟ هنا هو السؤال، وهنا أنتم جاوبوا بأنفسكم، وهنا راجعوا أنفسكم. لكن تعالي يا ملاك قولي لنا أمتى يكون الخروج من الزواج هو الحل؟ أمتى ننهي هالشيء هذا؟ كل واحد يمشي في حل سبيله، أمتى؟ أعطينا الشيء اللي يخلي الحاجة هذه تصير. وإحنا لازم نكون منصفين ونتكلموا بحيادية. بهي مش كل كلام عن الحفاظ على البيوت معناه أصبري على الظلم. لو لقيت زوجة يظلم فيها أو يستعمل في أساليب مختلفة ونقول إحنا أساليب لا تتماشى معنا ولا تتماشى مع تربيتها أساسا، ولا اللي تربت عليه ولا اللي طلعت عليه خاطرة من بيت أهلها، فتقول ما نجيش أنا نقولها أصبري على الظلم. لو كان في ظلم وقع من الزوجة على الزوجة، لا طبعا. إذا كان في تعنيف، في أذى مستمر، في تهديد، في إهانة، في خطر على الأطفال، في استغلال، في أي وضع يهدد سلامة الإنسان، هذه هي الأشياء اللي تدعو إن إحنا نخرجوا من هذه المؤسسة، وهذا هو الحل. إحنا الموضوع مختلف تماما، والنصيحة مش إنك أنت أصبري على الأداء، أصبري على الإهانة، أصبري على الاستغلال، أصبري أصبري أصبري، لا. إحنا لازم هي تطلب المساعدة،
من أشخاص ما بين قوسين موثوقين، أشخاص واثقة فيهم وأهل اختصاص. علاش؟ باش تتخذ خطوات تحمي الإنسان والحفاظ على البيت. ما يعنيش أننا نحافظ على الأداء، وهذه هي النقطة المهمة. لما يصير أداء بالشكل هذا أو بالأشكال اللي ذكرتها، هنا ما تنفعش النصيحة نتاع أصبري وتحملي على خاطر صغارك وأصبري وكذا ومش عارف شيني. لا لا لا، خلاص هنا وقع الأداء، وخاصة الأداء لو تكرر أكثر من مرة. فالمرأة مش ديما هي الضحية، مرات حتى الراجل يكون هو الجاني مثلا، والمرأة مرات مش هي الضحية والراجل مرات مش هو الجاني، مرات العكس. شفتوا كيف؟ يعني مرات ما تكونش هي الضحية، مرات الراجل يكون الضحية. احنا اليوم بنكون منصفين مع الطرفين، لا واقفة مع هذا ولا هذا. فخلونا نطلع من فكرة المرأة هي اللي تخرب او الراجل هو اللي يخرب. نبغى نطلع من هالفكرة هذه، نبغى نطلع من المعتقد هذا الموجود اللي بكثرة يتم تداوله، المرأة هي اللي تتخرب أو الراجل هو اللي يخرب. لا، في زوجة ممكن تكون هي السبب في خراب بيتها، في زوجات يكونوا هم السبب في خراب بيوتهم، وفي زوج ممكن يكون هو السبب في خراب البيت، وفي أحيانا طرف ثالث، في أم ومرات في أب ومرات في أخ ومرات في أخت ومرات صديق أو صديقة أو في شخص غريب تماما ما يربطهمش أي علاقة به. الخطأ ما عندهاش شخص معين، والفتنة ما عندهاش بطاقة تعريف. لما توقع الفتنة بين الطرفين ما فيهاش بطاقة تعريف، مش جاي تقول لكم أنا بنفتن بيناتكم. شفتوا كيف؟ فلازم نكون منصفين. احنا في زوج ممكن يكون هو السبب في خراب البيوت او خراب بيته، وفي الزوجة نفس القصة. بقى نجول الفقرة التاسعة واللي تتكلم على الغيرة من البيوت. في نوع من الناس ما يرتاحش لما يشوف غيره مرتاح. المقصود من كلامي، لو شاف زوجين بينهم مودة ورحمة شنو يقول؟ أكيد يمثلوا، أكيد يتظاهروا هيك خارجيا إن هم جوهم سعيد وأمورهم تمام. لو شاف الزوج يهتم بزوجته أكيد عنده مصلحة، هو يهتم بها أكيد بمصلحة، بياخذ منها الذهب. أنا عنده مصطلح هكي صح؟ بياخذ منها الذهب. به لو شاف الزوجة فرحانة، لو شافوا هيك الزوجة فرحانة يقول أكيد راجلها ضعيف، عندها الشخصية. حاشا المستمعين طبعا. ليش ترى؟ ليش احنا ما نقولوش وتقعد دائما الكلمة سابقتنا وكلمة خير، اللي هي لما نشوفوا ناس وعائلة سعيدة ونقول احنا بناتهم رحمة مودة، فيهم اهتمام، نوع من الاهتمام، ليش احنا ما نقولوش الكلمة هذه الطيبة وندعو لهم دائما ان ربي يهنيهم، ربي يزيد محبتهم، ربي يعقد عسلهم، ربي يحفظ بيتهم. مش كل نعمة عند غيرك لازم تحاول تنقص منها، مش كل حاجة تلقاها عند غيرك ما تقعد تنقع لها لين تختفي. حتى الراحة اللي موجودة مرات عند غيرك ما تقعدش تنقع لها، تقعدش تظن عليها لأنها حتضيع. ومن أهم الأشياء هذه اللي تصير، حتى من أشياء أخرى اللي هي المقارنات اللي تكتر في البيوت. نجي نقارن بيتي ببيت غيري، نجي نقارن حياتي بحياة غيري، راجل فلان جابلها ذهب، جابلها سيارة، جابلها ورد، جابلها مش عارفة شني، مرتك فلانة تخدم. يجوا للراجل يقول له مرتك فلانة تخدم، شوف فلان وين يسافر بمرته،
ركزوا في فلان طلع بها سفرة سياحة، شوف فلانة كيف تهتم برجلها. المقارنات هذه سم يا جماعة الخير، مرض مرض، لأنك تقارن في كواليس حياتك بواجهة حياة شخص آخر. هذه أسباب المشاكل فعلا. ممكن فلانة اللي تقولي عليها حياتها مثالية تبكي كل ليلة وانت ما تندريش، ويمكن فلان اللي تشوفه سعيد ومرتاح عنده مشاكل

فلان مرته تخدم في في في شركة أو تخدم في في أحسن مكان أو كذا، مريتوش فلان طالع بمرته سياحة لمثلا أي دولة، مريتوش إن أمس جاب فلان رجلها جاب لها سيارة من آخر موديل. ندققوا في حياة غيرنا بشكل غير طبيعي، والسبب شني؟ السوشيال ميديا. السبب السوشيال ميديا وخراب البيوت. اليوم حتى السوشيال ميديا للأسف خشت في العلاقة بين الأزواج. زوجة تشوف حياة واحدة على الإنترنت تقول له ليش راجلي مش زي رجلها، أو هو يشوف امرأة كذا يقولها ليش هذه مهتمة بنفسها مش زي مكنتي مهتمة بي، مش مهتمة بنفسك. أو زوج يشوف رجلي يصرف بطريقة معينة يقول ليش مرتي مش زي فلانة. والحقيقة أنت قاعد تشوف في صورة بس أو تشوف في مقطع فيديو، مش حياة كاملة أساساً. أنت ما تعرفش الكواليس. أنت مرات تشوف سفرية معينة بناتهم خلاص تحكم عليهم أن حياتهم مثالية، ما تشوفش في المشاكل اللي قبلها. مرات هي وياه تاكينها عركة باش يسافروا ديك السفرة. أنت ممكن تشوف هدية جابلها هدية أو هي جابت له هدية، ما تشوفش في الديون اللي عليهم أو المسؤوليات اللي عليهم. أنت تشوف في الضحكة اللي باينة في وجوههم، لكن ما تشوف في الدموع اللي بناتهم بسبب المشاكل اللي بناتهم مثلا. فما تخليش حياة الناس على الشاشة تكرهك في حياتك الحقيقية، وتخليك تقارن نفسك بمقارنات بالحياة الأخرى. هي عبارة على قناعات، كل واحد وش مقتنع أمانة. فأخطر شيء في موضوعنا اليوم هو كشف الأسرار بعد الخلاف. لما يصير خلافة كده هي بتحكي وهو بيحكي، هي بتحكي وهو بيحكي. في ناس لما يزعلوا يطلعوا في كل شيء صور، رسائل، أسرار، حكايات، أمور خاصة بين الزوجين، وكأن الخلاف يعطيهم الحق في كشف كل شيء. لا طبعا، لما يصير خلاف وانت تكشف أسرار بيتك، لا، غير منطقي الموضوع. الخلاف ما يعطيكش الحق انك انت تهتك ستر انسان كان عايش معاك. حتى لو انتهت العلاقة بينك وبينه، حافظ على الأدب، حافظ على العشرة، ولا تنسوا الفضل بينكم. مش كل شيء تعرفه لازم تقوله، مش كل شيء يتحول، مش كل سر يتحول لسلاح ضد مرتك أو أنت ضد راجلك أو حتى طليقك لما تنتهي العلاقة. به لما تنتهي العلاقة فطبيعي جدا بناتهم أطفال. الأطفال هادم شنوما؟ هم أول ضحايا في خراب البيوت، أول ضحايا. لما الزوجين يتعاركوا احيانا يقولوا الاطفال ما يفهموش، مش مركزين. لما الزوجين يتعاركوا احيانا الاطفال شنو يقولوا؟ شنو يقولوا هم في معتقداتهم الزوج والزوجه؟ يقول لك الاطفال ما يفهموش، مش حيركزوا. لا طبعا، الاطفال يركزوا، الاطفال يفهموا اكثر مما نتخيل. الطفل يسمع، يشوف، يحس ويبدا يسال، هل أمي وأبوي بيتطلقوا؟ هل أنا السبب؟ هل أبوي قاعد يطلع من البيت على خاطري أنا؟ هل أمي بتخليني؟ وشين الطفل يقعد عايش؟ الطفل يقعد عايش وسط صراخ ومشاكل ما بين الأم والأب، ومرات يحمل معاه عقدة نفسية ويحمل معاه الخوف هذا سنين يعيش معاه، لدرجة مرات يحكم حتى على حياته مستقبلا إنه ما يبيش يتزوج. ليش؟ لأنه شاف أم أبوه يتعاركوا هلبة، والبنت ما تبيش تتزوج. ليش؟ أنا تخاف تطيح في واحد زي بوها يبدأ يتعارك مع أمها، فيخافوا من فكرة الزواج أساسا، ويخافوا من فكرة إنه تصير مشاكل. فلو اختلفتوا

نصيحة للزوج والزوجة لو اختلفتوا، ما تخلوش أطفالكم ساحة معركة بيناتكم. ما تقولهاش هذا أبوك، وبرا قول لي أبوك، وقول لي أمك. وما تستخدمش الطفل كأنه يرسل في رسائل بيناتكم. الطفل مش بريد بين الزوجين، مش تمشي تشكيلة أمك دارت ودارت، أبوك دار ودار، وتبدأ أنت تلعني فيه الأب أمام ابنه، والأم تلعن في كذا، تلعن في زوجها أمامه. شوفوا أنتم شن بيصير، هو بيفقد حتى الثقة. يعني هو كان يشوف في أمه وأبوه قدوة ليهم، قدوة ليه، جي تود أنت غير منطقي. فما تخلوش الأطفال بناتكم كلعبة، دوش تحاربوا بيهم، ما تستعملوهمش كسلاح بناتكم. في أمهات للأسف الشديد، من غير تعميم طبعا، في أمهات تقعد هي اللي تحرض في بنتها، وهنا الموضوع حساس جدا. الأم تحب بنتها بطبيعة الحال، تحب بنتها، لكن مرات من شدة حبها لبنتها تتدخل في التفاصيل ما كانش لازم تتدخل فيها. كل ما بنتها تزعل، تعالي لي حوشنا يا بنتي، خليه. شفتوا كيف؟ تعالي لي حوشنا يا بنتي، خليه، روحي. فهمتوا؟ ومرات البنت بعد ما تتصالح مع زوجها، الأم تبدأ رافضة الفكرة. ليش؟ يعني الأم لازم تعرف أنت أم مش صاحبة قرار في حياة بنتك، مش صاحبة قرار في حياة بنتك وفي حياتها الزوجية أبدا. في حدود معينة، في خط معين ما تقدريش تتجاوزيه أنت كأم، نفس الشيء كأب. فأنت كأم مش صاحبة قرار في حياة بنتك أبدا. تقدري أنك أنت تنصحها، تقدري أنك توجهها، تقدري أنك أنت تحماها لو في خطر واقع لها، لكن ما تخليش كل خلاف يتحول لمعركة بين عائلتين. ما تخليش الخلاف هذا يكبر. لو في إصلاح، حاولي تصلحي كأم أو أب. ما تخليش بنتك تكبر المشكلة. وحتى عائلة الزوج نفس الفكرة، يعني الكلام ينطبق على الجهتين. وفيه ناس للأسف الشديد، في رجال يبدو يحرضوا في أصحابهم، هذا موجود. في رجال يبدو يحرضوا في أصحابهم. الصاحب اللي يقول لي صاحبة مرتك مسيطرة عليك، خليك راجل، ما تعطيهاش وجه، خلاها تعرف من هو الراجل. شفتوا كيف الكلام، كيف الكلام يجي. الصاحب اللي يقول لي صاحبة ويحرض، يقول له مرتك مسيطرة عليك، خليك راجل، حمر عيونك شوية هيك، ما تعطيهاش وجه، خلاها تعرف من هو الراجل، خلاها تعرف. مش كل نصيحة رجولة، را مش كل شيء تربطوه بالرجولة، را الرجولة مش ظلم، الرجولة مش تظلم بنت الناس معاك، والقوة مش إهانة، والبيت مش ساحة لإثبات السيطرة عند مني هي ولا هو. القوة عمرها ما كانت إهانة بناتهم، والرجولة ما هوش ظلم، مش إنك أنت تظلمها، مش إنك أنت كذا كذا كذا، لا، الرجولة أفعال. وما هي الساحة باش إنك أنت تثبت السيطرة. لو أنت بتمد ودانك لصاحبك،
مرات يرفعك على مسار أنت ما كنتش تمشي له في يوم من الأيام. نفس الشيء للبنت. وعليكم السلام لكل من التحق بنا، أهلا وسهلا. قبل ما تنصح شخص بالطلاق، وقبل ما تنصح شخص أنه يطلب الطلاق، لو الشخص جاك وقال لك أنا بنطلق، أنا بنطلقها، أو أنا بنطلب الطلاق، جي لي صاحبتها تقول أنا بنطلب الطلاق منه، قبل ما تقول لطلق أو طلقي، أسأله شن صار، شن صاير، هل في أذى وقع بيناتكم؟ هل حاولتوا تصلحوا بيناتكم؟ هل كان في حوار بينك وبينها؟ هل تدخل طرف عاقل في الموضوع؟ هل المشكلة اللي بيناتكم مؤقتة ولا مشكلة تصير ديما؟ هل القرار وقت الغضب لما انت متعصب او هي متعصبة؟ لان كلمة تطلق سهلة جدا على اللسان، سهلة جدا على اللسان، لكن انت اللي بتدفع الثمن هذا، وهي اللي بتدفع الثمن. انت بتمشي وبتخليه، لكن هو اللي نصحك هذا بيرجع لبيته، بيرجع لزوجته وأطفاله، ويرقد هو مرتاح، وانت مرات بقرار متسرع تندم شهور، تقعد تندم على قرار سمعته. لازم تسأل روحك، ولازم تسأل الطرفين، ومش كل شخص يحكي لك الحقيقة كاملة، ما فيش حد يحكي في الحقيقة كاملة حتى لو كان صادق. مش كل شخص يحكي لك الحقيقة كاملة. عندي صديق الفرق العمر بينه 28 سنة، قال لها ديري بزين وهي صغيرة لبنان، تعرفش طلقها، احنا وين السبب المشكلة؟ مفيش سبب يا أحمد، كانت ممكن تتعلم عادي، ما هيش إشكالية. مش كل شخص يحكي لك الحقيقة كاملة، هذه لازم نحفظوها ولازم نحطوها في عقولنا، إن مش كل شخص يحكي لك الحقيقة كاملة. لما يجيك شخص يحكي لك مشكلة، غالبا بيحكي لك النسخة اللي هو شايفها، مش بالضرورة تكون كذبة، لكن نظرته هو من زاويته هو. فلا تحكم على طرف غائب من طرف واحد، لأن الغايب ما عندهش فرصة يدافع على نفسه. والحكم العادل يحتاج شنو؟ يحتاج الطرفين، ويحتاج استماع، ويحتاج إلى فهم. علاش؟ لأن الشيطان يحب يخش بناتهم، فالشيطان يحب الفراق أساسا. في خراب البيوت الشيطان شهادة امتياز. شو المقصود بكلامي؟ مقصود بكلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. وجاء في الحديث أن من أعظم ما يفرح به الشيطان أن يفرق بين الرجل وامرأته، لأن خراب البيت مش بس انفصال الشخصين، ممكن يكون وراه أطفال متألمين، عائلتين متخاصمين، أرحام مقطوعة، وسنوات من الندم. وأحيانا الناس ما عندهاش علاقة بالمشكلة تتدخل في عداوات طويلة، فالموضوع هنا أكبر من خلاف زوجين، لأن في أطفال متخاصمين، عفوا متألمين، وهم الضحية، عائلتين متخاصمين ما يتلاقوش مع بعض، أرحام مقطوعة ما بيناتهم، سنوات من الندم على قرار ممكن كان متسرع. أحيانا في ناس ما عندهمش علاقة بالموضوع أو بالمشكلة اللي صارت ما بيناتهم، يتدخلوا في عداوات طويلة. هل كل شخص يتدخل في حياتك يستحق أنه هو يعرف أسرارك؟ برأيكم هل كل شخص يتدخل في حياتك يستحق يعرف أسرارك؟ لا طبعا. تعلموا كيف تحطوا حدود وترسموا حدود في جميع علاقاتكم الاجتماعية. مش كل صديقة لازم تعرف كل تفاصيل زواجك، مش كل صديقة لازم تعرف كل تفاصيل زواجك، مش كل قريب لازم يعرف مشاكلك.
ومش كل شخص يسألك شن صاير لازم تجاوبه. مرات أفضل جواب وأحسن جواب الحمد لله، الأمور بيناتنا الحمد لله. هذا مش غموض، هذا احترام لبيتك، احترام لبيتك وأسرار بيتك. بهي لما احنا نحترموا أسرار بيتنا، بإحنا كيف بنحافظوا على بيوتنا؟ أول حاجة ما نطلعوش مشاكلنا للناس. أول نقطة للحفاظ على بيوتنا مستقرة ما نطلعوش مشاكلنا لكل الناس. ثاني حاجة نتعلموا لغة الحوار، لو في إشكالية لازم نتحاوروا مش نتفوتوا، لأن كل ما تفوت كل ما تتراكم، كل ما تتراكم تصير ضغوطات نفسية، من بعد الضغوطات النفسية يولد انفجار وممكن يسبب مشاكل كبيرة. ثالث حاجة نوقفوا المقارنات، سواء من طرف الزوج أو من طرف الزوجة. رابع حاجة نحط حدود للتدخل الخارجي، أي تدخل خارجي نرسمه له حدود معينة، إن خصوصيات البيت ما تطلعش. خامس حاجة كيف نحافظوا على بيوتنا واستقرار بيوتنا، ما نستعملوش الأطفال في الخلاف. سادس حاجة نحافظوا على أسرار بعض. وسابع نقطة لو المشكلة كبيرة نطلب المساعدة من شخص حكيم أو مختص. لو المشكلة كبيرة بيناتكم تطلبوا المساعدة من شخص حكيم واعي، مش نقول احنا شخص محايد لا مع الطرف هذا ولا الطرف هذا، أو شخص مختص في الحاجة هي العلاقات الزوجية والأمور الحياتية إلى ما ذلك. ثامن حاجة نفرقوا بين النصيحة والتحريض. لازم يكون عندنا وعي ولازم يكون عندنا ثقافة ما بين النصيحة والتحريض. نعرف الإنسان هذا ينصح فينا لأنه هو فعلا ينصح فينا لمصلحتنا، ونعرف أن النصيحة هذه مرة تكون نوع من التحريض، ولكن دس السم في العسل. فنعرف النصيحة هل تكون فعلا نصيحة أو نصيحة على شكل تحريض، سواء كان بشكل واضح أو غير واضح. تاسع حاجة نخافوا ربي في كلامنا على أعراض بيوت الناس. نخافوا ربي في كلامنا وفي أفعالنا على أعراض بيوت الناس. ما نخلوش أعراض البيوت الناس في لساناتنا وفي ميعادنا وفي جلساتنا وفي قهوينا وفي مش عارفة وين نتلاقوا فيهم التجمعات. فنخافوا ربي في كلامنا على أعراض الناس، ما نشدوش عائلة فلان بدون نتكلم عليها. فخافوا ربي. وعاشر حاجة باش نحافظوا على بيوتنا، قبل ما ننقلوا كلام نسألوا رواحنا هل الكلام هذا بيصلح ولا يفسد ما بين الزوج والزوجة. لو كنت انت سبب في خراب البيوت، كنت انت الطرف الثالث او كنت سبب في خراب البيوت، وهنا بنخاطب شخص ممكن يسمعنا اليوم، يمكن تكون قلت كلمة، أو ممكن أنت انقلت قصة معينة، يمكن أنت حرضت، ممكن أنت تدخلت، يمكن فرحت بخلاف بين الزوجين. لو أنت السبب وقف وراجع نفسك، ومش عيب أنك تقول أني غلطت، مش عيب. العيب أنك أنت عرفت أنك غلطت وقاعد تكمل في نفس الغلط. لو تقدر تصلح ما بين الزوجين صلح، لو تقدر توقف الفتنة بيناتهم وقفها، لو انقلت الكلام ما تزيدش عليه، ما تزيدش عليه البهارات.
لو فرقت بين شخصين حاول انك انت تجمعهم بطريقة حكيمة ان كان الاصلاح ممكنا وامنا، لان بطبيعة الحال الانسان مرات ما يعرفش حجم الكارثة اللي سببها او اللي سببتها كلمة منه، ما يعرفش الشيء اللي واقع بيناتهم. لهذا كلمة للزوج، يا لكل زوج، ونحن نكون منصفة اليوم مع الطرفين ومحايدة للطرفين. فنصيحتي للطرفين، مش نصيحتي لطرف دون طرف أو ندور في حق على الآخر. أنت كزوج مرتك مش عدوتك، مرتك مش عدوتك، هي إنسانة اختارت إن هي تعيش معاك، مش معناها إن هي لازم تكون كاملة مكملة، وإنت أساسا مش كامل. لكن حاول لما هي تزعل ما تهدمش كل شيء، ما تستعملش أسرارها ضدها، ما تهددهاش كل مرة في كل خلاف ومشكلة بالطلاق، ما تدخلش أهلك في كل خلاف وفي كل مشكلة، ما تخليش أصحابك يقرروا لك حياتك كيف تمشي. فخليك أنت الراجل وأنت المسؤول في إصلاح بيتك وإصلاح أهل بيتك، مش في تهديمه وكسره وتخريبه. هذا كلامي للزوج. انجولي كلامي للزوجة. انت كزوجة راجلك مش لازم يكون نسخة من الراجل اللي تشوفيه في مواقع التواصل الاجتماعي، فما تقارنيش زوجك بأزواج تانين، وما تحكيش كل أسرار بيتك لصاحباتك، وما تخليش أهلك يعيشوا معاك في كل خلاف. ولو صار خلاف بينك وبين زوجك اختاري الوقت والكلمة المناسبة، مش كل شيء ينقال وقت الغضب، ومش كل معركة لازم انت تربحيها. مرات الانتصار الحقيقي انك تحافظي على علاقتك بزوجك، مرات الانتصار الحقيقي انكم تنجحوا مع بعض، ما تخلوش الخلافات تستمر. باهي ملاك، انت اعطيتي كلمة للزوج والزوجة، تو دور مني، دور الاهل، سواء كان من طرف الزوج او طرف الزوجة. فكلمة للاهل، للام، للاب، للاخ، للاخت، لما بنتكم او ولدكم يتزوج ويكون اسرة ومؤسسة زوجية، ما يعنيش انكم انتم فقدتوا حق النصيحة، لكن لازم تعرفوا ان الزواج حياة مستقلة. ساعدوا لما هم يحتاجوا، اتدخلوا لما في خطر معين او ظلم حقيقي، لكن ما تكونوش انتم السبب في الخلاف هذا، كونوا انتم جسر الامان وجسر العبور، مش الجدار اللي تبنوه ما بين الزوج والزوجة. فكونوا انتم اهل اصلاح مش اهل الخصام. أعتقد أعطيت الموضوع كامل بحذافيره، وحاولت أننا نحكي فيه ونعطيه حقه. فأهلا وسهلا لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. وحاليا نعطوا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم، جمعة مباركة طيبة على الجميع، لكل من يسمع فيها سواء طالعين حاليا أو حتى داخل بيوتكم، مرحبتين بكم جميعا. ماويا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة مباركة أستاذة ملاك. قالت أحيانا كلمة واحدة تكون أقسى من ألف موقف، كلمة تقال في لحظة غضب لكنها تظل في القلب سنوات. خراب البيوت لا يبدأ دائما بخيانة أو مشكلة كبيرة، أحيانا يبدأ بكلمة جارحة أو نقل الكلام أو فتنة بين الزوجين أو شخص يتدخل بينهما ويزرع الشك حتى يهدم ما بنوه في سنوات. الكلمة مسؤولية والفتنة ليست شيئا بسيطا، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفتنة أشد من القتل. قبل أن نتكلم عن الشخص أو ننقل كلاما أو نحكم على علاقة، لازم نسأل أنفسنا، هل كلامي سيصلح أو سيهدم أو سيجمع القلوب أم يفرقها؟ فكم من بيت كان يمكن أن يستمر لو أن شخصا اختار الصمت بدل الفتنة واختار الإصلاح بدل نقل الكلام. أستاذة ملاك كيف حالك؟ الحمد لله طيبة، شكرا، بارك الله فيك. ضاحكة مستبشرة تقول السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته، تقول موضوعك هذا واجد في الواقع، توصل أن تخرب نصيب بنت بكلام مش صحيح، وفي بعض الناس مرات تخرب سمعة البنات، الغرض أن هي متعودة على الكلام هذا ومش مفكرة أن ربي رح يرد لها في صغارها يا داير يا لاقي. صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل الليبيين، أحلى مساء الورد والياسمين أستاذة ملاك، جمعتك مباركة أستاذة ملاك، شكرا بارك الله فيك. وقال اللهم بعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل مكان خراب البيوت. الشاعر خليفة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستاذة ملاك دائما متألقة ومبدعة حفظك الله، وأشكرك على الالتزام بالمواعيد في تقديم هذا البرنامج من القلب، وكما أحيي كل المتابعين المتابعات، تحية كبيرة لأخي يونس، شكرا بارك الله فيك. محمود عمر شكلوف يقول ما أجمل أن نحفظ للبيوت حرمتها والقلوب طمأنينتها وللعشرة مكانتها، فالكلمة قد تكون عابرة عند قائلها لكنها قد تترك في نفس أخرى جرحا لا يندمل وقد تهدم ثقة بنيت في سنوات. ليس من الرجل أن ننقل الكلام، ولا من الحكمة أن نشعل الفتن، ولا من الأخلاق أن نكشف سترا ستره الله، فمن أراد الخير فليصلح لا أن يفسد، وليستر لا أن يفضح، وليجمع القلوب لا أن يفرقها، وما أجمل نترك بيننا وبين الناس أثرا طيبا وكلمة تصلح وموقفا يحفظ الود، فالدنيا قصيرة وما يبقى حقا هو أثرنا في قلوب الآخرين. شكرا على تعليقكم الجميل. أقصى أنواع الجحود أن يسعى أخوك أو قريبك لإطفاء شمعة بيتك فقد، لأن نورها أزعج ظلام قلبه. إيه والله يا أمسى، إيه والله، هذا علاش اليوم موضوعنا الحلقة هيكي عليه خراب البيوت. وقلت لكم أنا اليوم نحاول نكون منصفة، لا حنكون في طرف الزوج ولا طرف الزوجة ولا طرف الأهل من الأساس أو طرف الأصدقاء من الطرفين، سواء من طرف الزوج أو طرف الزوجة. احنا اليوم واخدين الموضوع هذا باش نتواعدوا به ونفهموا بعض، ونحاولوا ان نعرفوا شنو هي الاسباب اللي تخلي الطلاق اساسا يستمر بشكل كبير وبأعداد كبيره في وقتنا الحالي بالذات، رغم الطلاق ماهوش سهل يا جماعه الخير، كلمه واحده تهز عرش الرحمن هي الطلاق. الطلاق ماهوش سهل، كلمة تهز عرش الرحمن. شوفوا انتم مش في الدنيا بس، مش تهز الدنيا بس، عرش الرحمن هذه كلمة الطلاق بس، شفتوا يعني كلمة خطيرة، كلمة خطيرة جدا. ومش كل شيء يدعو للطلاق، في أسباب واضحة قوية تدعو إلى الطلاق، وفي أسباب بسيطة، خلافات بسيطة، قلة وعي ما بين الطرفين، مش فاهمين بعض. أسباب بسيطة تتصلح مع الوقت، لكن في أسباب لو وقعت فعلا ظلم أدى كذا أشياء زي هذه الموضوع مختلف تماما. فمش كل شيء تطلقوا عليه. يعني انت لما طالعة من بيت أهلك وتبي تأسسي بيت مع الشخص اللي اخترتيه أو هو نصيب، تمام، اخترتيه في نفس الوقت وطالعة من بيت أهلك، يعني اخترتيه وطالعة من بيت أهلك، خلاص يبقى هنا لازم تكوني واعية وتكوني مسؤولة، تكوني مدركة إن في اختلاف بينك وبينه. مش حيكون نفس الشخص اللي معاك لسنوات مثلا تعرفيه، أو حتى مخطوبة ليه، أو حتى ما تعرفيشي، مش حيكون نفس الشخص. أكيد في عيوب وفي مميزات في الشخصين يعني. فلو كان في أداء هنا الإشكالية بتكبر طبعا. وطبعا مش كل شيء الأهل يتدخلوا فيه، مش كل كبيرة وصغيرة في حياتك أنت أو في حياته هو يتدخلوا، مش قراراتكم المصيرية يتدخلوا فيها الأهل. زي مثلا أنا أعطيكم أبسط مثال، يجي أخ لأخوه يقول له كيف أنت مرتك تشتغل، كيف مخلاها تشتغل، إحنا ما عندناش كي يشتغلوا. لا، هذا القرار قرار مصيري ما بينه وما بين زوجها. أنت كأخوها أو كأنت أخوه مالكش الحق، مالكش الحق مدام هي ما درتش حاجة غلط، مدام هي ما وقعتش في غلط معين. لما أنت تتدخل في حياة أخوك أو أنت تتدخلي في حياة أخوك، هني غلط غلط. أنت ما تعرفيش شن صاير بناتهم، أنت ما تعرفيش القرارات اللي صارت بناتهم، ما تعرفيش حياتهم شني وكيف ماشي حياتهم أساسا. نفس الشيء حتى البنت لما يتدخل بوها ولا أمها ولا أخوها ولا أختها، نفس الموضوع يعني. ما تعرفوش لما الباب يتسكر شنو وضعهم اساسا. فما نجيش نحكم او ما نجيش نعطي راي. انا حياتهم امورهم، ينظموا امورهم، ينكون محض الخير بناتهم، يا ما نسببش خراب بناتهم. هذه قناعه مفروض الكل يلتزم بها. أمتى نتدخل؟ لما يطلبوا المساعدة مني، لما يوقع خطأ معين غلط كبير فادح، هنا نطلب المساعدة من شخص حكيم واعي يعرف يتصرف، مش شخص طايش. احنا نقوله شخص ما يعرفش يتصرف، شخص بدل ما يصلح يخرب. على 092-159-59-99. ألو، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، مرحبتين، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: عمرانة الأفراح، طلعينا عليكم الفرح وعليكم أمة محمد.
0: يا أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: الله يبارك فيك، الله يسلمكم إن شاء الله. تحية لك يا أخت ملاك، وتحية للمخرج المحترم جدا، وكل المستمعين الكرام، وإن شاء الله منورين دائما.
0: تسلم، الله يعزك يا أخونا عمران، تفضل.
1: الكلمة الطيبة والفقة والمش عارف كلها، التفريق بين العائلات وبين نعم.
0: اليوم نتكلم على خراب البيوت.
1: اليوم اكثرهم الناس هذوما، والله يمثل الناس حقيقة، اللي الشيطان هو معروف، الشيطان هذا يفرق بين المرء وزوجه وغيره وبين الأصحاب، ولكن حتى في بشر عندهم رجلين عشاكم هم الشياطين يعني حقيقة.
0: أي والله يا عمران، الله يبعدهم، الله يبعدهم علينا إن شاء الله.
1: يعني صبحة الفرقة وصبحة الكلام وتوسيع الكلام، هذه فاكهة المجلس، أي مجلس، سواء كان نسائي ولا سواء كان رجالي، سمينا الفاكهة حقيقة. فالإنسان دائما حقيقة المؤمن الطيب اللي خاف الله سبحانه وتعالى، دائما شعاره أنه هو يقرب مش يفرق، حقيقة يلم مش يفرق حقيقة.
0: صح،
1: فدائما هذا هو. في ناس حششتهم أن هم ماذا بيهم يفرقوا، حتى بين الأصحاب يجي يقول له راهو كذا كذا كذا، وراني بيني وبينك ها، راك تعودها، راهو بيني وبينك ها، راك تعودها، راهو قال عليك وقال عليك، راهو يعني حتى كل انسان حتى بصالح حتى يجي يكتب عليه يقول له والله حتى لو هذا نزل فيه يقول له والله يشكو فيك والله هذاك يشكو فيك المفروض يقول له والله يشكو فيك والله باش يجي يقول له والله راه وقال عليك وقال عليك وقال يزيد يحمل القلوب اكثر ويزيد والمشكله تو هذول اللي يقولوا في الكلام وخاصه بين المرأة وزوجها خرب البيوت بالله وين يرجع لبعضهم شنو يحس في روحه بعدين وشنو يحس في روحه
0: صورته مش حلوه اساسا
1: نعم
0: صورته مش حلوه
1: تقال مش حلو هو لأنه هو شيطان هو وجه زي القمة هو بدنيه يعني كل ما تقول عليه فاهي تقول عليه شيطان تقول عليه حقيقة من أرجل الناس تقول عليه مفرق تقول عليه هو تو حتى يعني في الدين يقول كلمة بس تهوي بها نار جهنم كلمة تدخل بها الجنة شوف يعني كلمة مرة كلمة أنت عابر أكي وخلاص حقيقة
0: أي والله
1: والكلام الطيب دائما الكلام الطيب كويس يعني كلمة طيبة يقوله صدقة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ضمنني ضمنت لي لسانة سانة هو اللي هو يقوله هبرة تكسر هل الإنسان لو ضمنت لي لسانة ضمنت لك الجنة وربي يبارك الجميع وربي يحييكم وانا إليك يا طبعا أخت ملاك إن شاء الله يا ربي يرزقك أعمار الدار يا بجاه النهار وهالجمعة وبجاه الكتاب وبجاه السنة ورسول الله تحية لكم جميعا من عمران كثر الإصلاح تحية لكم سلام الله عليكم
0: بارك الله فيك يا عمران اللهم أمين يا رب العالمين شكرا على الدعوات بارك الله فيك ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم فصلت المكالمة على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: بحييك ملاك والبرنامج الطيب إن شاء الله والإذاعة
0: تسلم بارك الله فيك تفضل
2: عبد الله من طرف إن شاء الله
0: يا مرحبا بخونا عبد الله نورت تفضل أخونا عبد الله تفضل
2: أيوه بارك الله فيك تحكم اليوم الطلاق إن شاء الله
0: نتكلم على خراب البيوت سواء كان من طرف الزوج
2: خراب البيوت الطلاق يعني.
0: أيوه خراب البيوت تمام هي.
2: هو رسول صلى الله عليه وسلم قال أنا ما خافش على اليتيم خاف على أمهم مفارق أبوه يعني فهمت؟ لأن اليتيم ممكن يكفر المجتمع لكن الأطفال هذوما هي تقول عند أبوه وهو تقول عند أمه فهمت كيف؟ والله سبحانه وتعالى ولا تنسى الفضل بينكم
0: ولا تنسى الفضل بينكم
2: الإنسان هو تو ما فيش ما يخلق مجرم عشان بطن أمه مجرم ولا كذا لو تلاحظ المجرمين تلاحظ الناس هذوما لو ترجع البداية تلقى في مشكلة في الاجتماع بتاعها بدت أم وأبوه يعني شوف حاجتين الزوج هذوما والإصلاح الله سبحانه وتعالى قال المصلحين مش الصالحين إصلاح وقال لك الحاجة الوحيدة اللي يجوز فيها الكذب هي الإصلاح بين الناس فهمت كيف؟ والإنسان ديما حاجات كل البيوت أسرار يعني أول حاجة لازم نرجع للدين دين الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: اللهم صل وسلم
2: باش تمشي حياتنا احنا
0: صحيح
2: كان البيت ما فيش في الإسلام انت تو شوف التفكك الاجتماعي انت في الأوروبية يعني ما عندهمش الاجتماع اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجتماع واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق وتكون نعمة الله عليك فكنت أعداء فألف بين قلوبكم الإنسان هذه الدنيا باش تبدأ هي تبدأ بأم وأبوه الأم وأبو كانوا صالحين والأساس صالح حتى مش هذه الأم والأبو زي الأساس بتاع البيت وأحسن من أساس البيت الإنسان يقدر يبني عمارات يبني وحدات يبني طرق لكن المشكلة في بني الإنسان
0: صحيح
2: الإنسان.
0: صحيح
2: كيف تبني الإنسان أنت إنسان المتر اللي حافظ على الأشياء هيا إنسان الخلوق إنسان الأخلاق إنسان القيم الإسلام قيم أخلاق أدب شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بيت النبوة يعني كيف يعني في زوجات السيدة خديجة يقول لي السيدة خديجة سيدة وهي مطفية من غارت منها السيدة عائشة يعني شوف الأمور هذه شوف يعني مش احنا ان احنا قال قبل قال واحد جاي قال قبلت من عندي عائشة ما قبلت من واحد قال بعكس لازم تقبل أطفالك انت حتى بينك وفي مشكلة بينه وبين جوزتك ما تجيش بحد الأطفال ولا تحكي فيها قدام أطفالك يا أخي لأن الأطفال انت قطراه الأطفال
0: أكيد
2: زي الرب الدش يرتقط
0: والله
2: ولهذا احنا لازم نلتزم بعادات الإسلام ونرجع لديننا الحنيف ونرجع للأخلاق الحميدة. وزي ما قال الشاعر أحمد شوقي: إذا قوموا صف أخلاقكم فكن ميتا معاودة. السلام عليكم وبارك الله فيك.
0: شكرا لكم. يا خونا عبد الله، شكرا شكرا، بارك الله بارك الله فيك. عليو شنو يقول؟ عليو قال ما شاء الله عليك، والله بحثت عليك ما كنتش نعرفك. شكرا بارك الله فيك يا عليو. عليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتحين جنبكم الراديو، نقصون الصوت.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: بارك الله فيكم أستاذة، نحييكم طبعا إذاعة سرايا. الصراحة رمز نعتبرها من إذاعات الليبيين الصراحة للإرشاد والتوجيه والوعي والمعلومة والثقافة والدين والوطنية كذلك. وقاعدين أتلموا في يعني الليبيين الحق، واحد من مدينة وذاك من مدينة أخرى ومن منطقة أخرى، كويس جدا والله.
0: بارك الله
3: فيكم.
0: الله يبارك فيك.
3: أخو يونس حداد طبعا زوجك، ربي يوفقه ان شاء الله ويحفظه دنيا واخره. وكما نهني معليش نهني يا اخويا صلاح، صلاح الدين تقريبا عنده بنته نجحت ثانويه، وكذلك عبد الحميد الشفايري هو اتصل بي توه ماليشي هلبه. وعلى العموم هنيتني، وكذلك هنيبال خو صاحبي، هنيبال اخوي صراحه ان امه رجعت، قال لي رجعت من العمره، ودعت لجميع المسلمين ولليبيا ان شاء الله ربي يتقبل من الجميع وسعيا مشكور باذن الله.
0: بارك الله فيك. تفضل.
3: طيب الله يبارك فيك. عن الحلقه والله فعلا اللي تامل فيه فعلا العنوان يعني يتاثر منه الانسان، ان فعلا لما نمشي للمحاكم حنلقوا يعني والله قضايا ناس يعني ممكن ما لهاش شهور وسيبت بعضها. لماذا هكذا؟ لماذا؟ يعني يجب ان نوعي انفسنا، يجب الولدين من الطرفين صح. لما انت تعد لي ولدك ولا تعد لي بنتك الزواج، يجب انك يعني تدعمه بالكلام الكويس، قل له يا ولد راه الزواج راه في مسؤوليه، في كذا، في احيانا تصير مشاحنات، الشيطان يخلي حد مرتاح، خوت يضربهم احيانا في بعضهم، فلهذا تحمل، ما تردش كلمه بكلمه. زي ما نقول احنا نغير ساعه بساعه، لقيت لك ازعاج ولا حاجه من الحوش وارجع، مره انصح مره ما تنصح، مره دير روحك شبعت مره ما شبعتش، فوت شويه مره. المهم انكم انتم قايمين بالاساسيات
0: صحيح،
3: الصلاه وكل واحد الواجبات العائليه، الاكل الشرب، يعني لاقي من يقوم لك بامورك العائليه زي ما نقول، غسيل اكل شرب، خلاص يعني ما في داعي للغضب. الغضب هذا مشكل، وهم ثلاثه فعلا يوقعوا فيهم الناس هلبه كثيره. يجب الانتباه، يجب الانتباه كل ثانيه. ثلاث حاجات وهذه ديما يتكرروا من ضمنهم الطلاق، رد بالك تلفظها يا عبد الله، يا انسان يا ليبي، انا نتكلم بالليبيين حتى انا، رد بالك تنطق مهما كان اللي كان، كلمة راهي حتى بالمزح محسوبة عليك دينية، حتى تقولها بالمزح طالق محسوبة عليك واعتمدت طلاق. رد بالك أي كلمة خليها، دير روحك أنت مرة ما اسمعش، مرة أسمع، مرة أنصح ما تنصحش، مهم كلمة طلاق ما تقولهاش، هذه رقم واحد. رقم اثنين الحلف، الحلف مش لازم تحلف، تكلم من يكذب فيك انت، قول مثلا صار كذا، لقيت فلان، لقيت علان، من اللي يكذب فيك؟ يعني كل واحد عنده بينه، عنده دليل يبان اللي على حق وعلى ما حق. الحلف مش حاجه سهله، الحلف لها ماكل، لها مواقف معينه، شهاده، حاجه، واحد يبيع مزرعه، واحد بيعطي بنته، بيعطي ولده، يجيبوا شاهد، شنو العائله هذه، شنو كذا، ليه صح الحلف؟ مش في اي كل مره والله الا ما تاخذ، والله قريب حتى عليه باريوس وكابتشيرو يحلف له. شنو الكلام هذا؟ الحلف ما هي سهل، هذه رقم اثنين. ثلاثه الندر. الندر يا استاذ الملاك، في ناس تندر، والندر لما تندر توفي، وهو المشكله ما عندهاش قدره. مثلا يقول انا كنجحت في الثانويه توا، سواء ذكر ولا انت، راه ذكر ولا انت، اللي يمشي يمشي على الجميع. احنا بسفينة واحدة. وكل كويس جدا احنا المنبر هذا دارينا جسر تواصل لحتى نثقف انفسنا وننصح بعضنا ونفيدوا للطبيب. لما مثلا واحد يقول انا نجحت انا ويا بنصيم يوم بعد يوم مثلا ويحلم انت هنا وراك ندرت نذر يقولوا له انك لازم توفي وانت ما عندكش قدره. وبعد تالي نجحت واذا في نجحت وما عندكش القدره شنو كيف بتدير تو؟ ولا بتقول نجحت بنعطي 1000 دينار وانت ما عندكش القدره؟ في شيء فيها حكم يا سيدي. يقول كان نجحت بنصدق او نعطيك انا من عمك اسماعيل. قول كان نجحت ولا شريت سياره ولا درت حوش بنصدق. ايضا هنا الصدقه شنو تعتبر في اهل اللغه؟ ما حددتش انا نكره تعتبر حتى نعطي جنيه في النهايه صدقه. انا ما حددتش. هذه احسن حاجه تقولوها
0: صحيح.
3: لما تجيكم مناسبه او شيء مفرح قول بنصدق
0: صحيح.
3: كلمة بتصدق بس كلمة واحدة ما حددتش انت
0: صحيح.
3: لكن لما تقول 10,000 20,000 احنا حددت تعتبر ما عادش نكيرة هنا تعتبر معرفة حددت. لكن قول بنصدق كانك بتندر. والحلف زي ما قلنا ابعدوا عن الحلف. الحلف مش حاجة سهلة مش كل شيء حلف يعني حتى القرآن يقول لك ولا تطع كل تقريبا كل حلاف ما هي
0: أيوة
3: الا نهاية الآية هماز مشاع بنميم. الحلم مش سهل يا جماعة. هذا انت راك بتتعامل مع الله ملك الملوك وسيد السماوات والأرض. الحلم فيه مواقف معينة زي ما قلنا. الطلاق كذلك مش على أدنى حاجة. طالق مش أدنى حاجة. طالق تبدأ تعاند لأن الشيطان راب يخص ما بناتكم.
0: أكيد.
3: وذكر ولا أنت الزوجة ولا الزوج.
0: أكيد.
3: فلهذا اخذيت آخر. هذه كمان ندرتش. السورية ما تحددتش. ما تدورش الأمور هذه. دور في الحاجات القوية. إنها المرأة تصلي قائمة بواجباتها خلاص ما تدور حاجات تافهة تقف دني زي ما نقول الغداء تأخر العشاء تأخر كذا تعاند فيها تبدأ تفسر كيف ما تبي. ما تفسرش كيف ما تبي. مرة واحد قال كلمة أو الزوجة قال كلمة على حسن نية
0: صحيح يا أخوي
3: والعكس الصحيح
0: صحيح.
3: فلهذا رجاء أراه الحكاية فيها يا نار يا تنقذ نفسك من النار
0: صحيح
3: يا عذاب يا تنقذ نفسك من العذاب
0: أكيد
3: يا جنة يا تحرم من نفسك من الجنة
0: أكيد.
3: كل يوم امتحان وهذه الامتحانات الحقيقية والله العظيم هذه ما فيها سفارة حتى على نفسي حتى نغلطوا نرجع نستغفر تجد الله بإذن الله غفور رحيم
0: أيوة
3: لكن عناد ومساحة الراس وكلمة بكلمة لا لا الحياة راه مستحيل انت بس تبحث عليه الكمالية اللي ما يقولوا فيها المثالية الأدمية هذه مستحيل
0: أكيد
3: كان هذا الله ما سماه في نفسه الرحمن الرحيم
0: أكيد.
3: الغفار
0: أكيد.
3: يعني لكن انت اجتهد قربه وسدده وإذا اخطأ ترجع حتى انت مزيح حتى انت تلقى عندك نقص مثل المرابز فلهذا العزة تبي تحمل تبي صبر هكذا وبعد تالي يتعودوا على بعض لما نقولوا الأسر والله واجعين فعلا والله المحاكم مليانة بالكلام هذا واجعين الناس شباب ليش؟ إن راهو كلمة طلاق راهو معناه شتتت عيلة شتتت أسرة. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: شكرا شكرا بارك الله فيك شكرا شكرا. شوية بس ما تحوليش مكالمة دقيقة بس في نقطة ذكروها هم حتى في تعليقات اللي هو الحلف بالطلاق. لما حد بيعزم صاحبه يقول علي الطلاق لما تخش تتعشى علي الطلاق لما نمشي المشوار الفلاني المكان الفلاني علي الطلاق وكأنه هو يحلف. هو على فكرة الحلف بغير الله هذا شرك أساسا يعني. الحلف بغير الله شرك. فما بالك لما أنت تحلف بالطلاق تعرف لو أنت صاحبك ما مشاش معاك راه وقع اليمين عليك خلاص أنت كأنك طلقتها خلاص طلقتها أنت فعلا لأن أنت قلت علي الطلاق بنطلقها يعني خلاص. يعني هل الحلف بدير بالطريقة هذه يعني يعني انتم تحسوا فيها ان الحلف بغير الله يعني حاجة كبيرة يعني مع انك انت تقول اقسم بالله ورب العباد حاجة زي توا يعني حلف بالله لكن لما تحلف انت بغير الله سامحوني يعني كيف يعني بالطلاق ولا تحلف براس النبي ولا تحلف براس أمي ولا راس بوي ولا راس صغاري ولا راس كيف؟ كيف؟ هل يعقل يعني هل يعقل أنكم تحلفوا بالأشياء هذه؟ فما بالك بالطلاق يعني أنا مرات ننصدم لما يقول لها يعزم صاحبي يقول علي اطلاق لما تجي معي لما تتعشى معي علي اطلاق لما تبات عندي اليوم. بس أنا أعطيت نصيحة لا أكثر ولا أقل وأهل العلم عندهم دراية بالموضوع هم أدرى مني في الشيء هذا ولكن ذكر فالذكرى تنفع المؤمنين أنا نذكر لا أكثر ولا أقل. على 092-150-59-99. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت يا سعيد وجمعة مباركة.
0: أهلا وسهلا كيف الحال؟
4: عارف طيب إن شاء الله أستاذ ملاك يومك سعيد ومبارك وتحية لأستاذ يونس وتحية لأنا تردد السرايا وتحية لكل المجتمعين بدون استثناء بتحية مسائية وجمعة مباركة للجميع إن شاء الله.
0: بارك الله فيك يا أخونا صلاح الدين تفضل في موضوع الحلقة اليوم.
4: أيوة نعم خراب البيوت اليوم
0: والله تفضل
4: مختصرة نعم
0: تفضل أعطينا بخصوص موضوع الحلقة اليوم يلا.
4: هذا شيء بنقول لك أستاذ ملاك محمود هذا شيء واضح وصريح في المجتمع متاعنا شيء واقعي وشيء شفناه وشيء خسينا حتى في مشاكل وقنا فيه من بعض منها مشاكل صعبة. الطلاق المباح والزواج المباح والطلاق تعدد الأسباب مشاكله تعدد الأسباب مرات في أسباب تافهة جدا أستاذ ملاك وتنحل في وقتها
0: صحيح
4: يعني في أسباب وفي أسباب يعني شو بنقول لك يعني صعبة صعبة صعبة صعبة تبي ناس يعني أدرياء بهذه الأمور أدرى مني نحن ومن أعدى الناس الأخرى شن هي الفتن خراب البيوت ما بين الزوجين في من بعض شريحة المجتمع سبحان الله سبحان الله يعني جودي مقوى قلوبهم زي ما هو أستاذ أمران قال هذا الإنسان شنو يكون قلبه هذا يجي النوم هذا ما يربده نفوس ضعيفة نفوس ضعيفة يفتنه عادي يعني ما بين الزوج والزوجة يخشوا ما بين الذكر واللحمة حشاكم يعني سامحونا على اللفظ شو بنقول لك النقطة الثانية يا أستاذ مداس محمود نقولوا إحنا إخوة متزوجين في بيت عيلة مع بعضهم واحد من الإخوة وهذه قصة حقيقية طبعا واحد من الإخوة يعني واخذ قطعة أرض ويحاول إنه هو كيف يبني ويبني من عينه من بيت عينه عينه زوجته كذا يا أستاذ مداس هذا شيء طبيعي وأمر مشورة بينهم وعادوا متفاهمين عليه ما بينه وبين زوجته هذه خصوصية ما يخش فيها حد لا أخوه ولا أخته ولا أمه ولا أبوه هذه خصوصيته الراجل يبي يبني ويبي يطلع من بيت العيلة ويبي يستريح ويبي يستقر على مبين دار سيارة لزوجته وقاعد يستخدم في خدمات توصيل خاصة بالنساء فقط طبعا عندها احنا شنو نقولوا الاثنين في بعضهم يعني او زي ما نقولوا يعني في المجتمع بتاعنا في البيت اللي فيه الاثنين فيه احساسيات فيما بينهم اصبحت يعني تتبلى عليها بامور غير صحيحه دائما تطلع وديما خشه طالعه وديما مش عارف ايه وديما ما عادش قاعده في الحوش وقالوا لها سياره وسمعتني ومرت خوك سمعتني وكذا و و و الى اخره حتى وصلت لهم الى مشاكل ما نقدرش نقول لك يعني
0: صحيح
4: فهذه واحده من المشاكل الصعبه واحده هذه من الفتن الكبرى اللهم زدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ان شاء الله ربي يبعد علينا المفتنين يا رب العالمين ان شاء الله ربي يجعل بيننا وبينهم ستار خرب البيوت راهو يا جماعة الخير واللي خرب بيوت الناس جهنم وبئس المصير.
0: اي والله.
4: والله ما عنده وجيه في بها.
0: اي والله. بارك الله فيك خونا صلاح الدين.
4: كونوا قلوبكم مليئة بالإيمان وبالتقوى بتقوى الله والتمسك في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الزواج يوم وليس يوم. الزواج تفاهم، الزواج محبة، الزواج ود. الجواز رحمة الجواز يعني راي يمثل ما في الدين الإسلامي راو عدة عدة عدة جوانب كان بنيو
0: بارك الله فيك
4: طول عليك أستاذ ملاك محمود
0: شكرا.
4: تحية ليك تحية للأستاذة والدكتورة التربوية ليلى الغريان بارك الله فيك على التبريكات الثانية شكرا استاذ اسماعيل، الله يبارك الله فيك، وان شاء الله نشوفوا اولادك وبناتك حتى انت في اعلى المراتب يا رب العالمين. حيا ليك يا بنت الله منك الله فيك. شكرا لتبريكاتك وتهنيك لينا، بارك الله فيك، وان شاء الله يمتع الصحه والعافيه لمامتك، ان شاء الله ربي يعطيها الصحه والعافيه طول العمر، ويعطيك انت ما تتمني والوقت الطيب، ولكل من يسمع فينا ولكل مستمعين ومستمعات بدون استثناء.
0: شكرا.
4: نحييكم وامسيه سعيده، جمعه مباركه، بالتوفيق للجميع ان شاء الله. السلام عليكم.
0: بارك الله فيك خونا صلاح الدين، شكرا شكرا بارك الله فيك. اعطينا فاصل قصير ونرجع باذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3 وايضا مواقع التواصل الاجتماعي. الو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: نهارنا مبارك ان شاء الله استاذ ملك.
2: ايه عم عبد الحميد، كيف حالك؟
3: الله يحفظك، الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك.
2: الامور تمام،
3: جمعتك مباركه ان شاء الله ليك وللاستاذ يونس.
2: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله.
3: وجميع المستمعين والمستمعات.
2: تقريبا عندك حد في الشهاده ولا؟
3: نعم،
2: تقريبا عندك حد في الشهاده ولا؟
3: ابني احمد.
2: يا ودي الف مبروك.
3: الله يبارك فيك.
2: ان شاء الله يا رب تشوفها قد الدنيا يا رب.
3: بامتياز، يعني 92%.
2: يا ودي الف مبروك، ان شاء الله ربي تشوفها، يعني تشوفها في

0: كان يشتغل هنا في ليبيا. وبعدين في يوم من الايام طبعا كانت عمليه الرسائل ولا ما فيش اتصالات بالاجهزه الذكيه دي. المهم عندي صندوق البريد كان يستعمل فيه معايا يعني صاحبنا المغربي هذا. المهم في يوم من الايام بعثت له اختها رساله وصوره نتاع بنت صاحبتها دولي وخيتها جاريه معاها وتخرجت معاها وودتها لاخوها فهمتي. المهم جت الرساله وما يدرج علي في شيء يعني. فجاني وقال لي شنو رايك وواحد وكذا وكذا. قلت له والله عاد شنو رايي توا انت تعرفها؟ قال لي لا والله ما اعرفها شفتها. قال لي ما شفتهاش او جبعتي لي الصوره بس صوره شنو؟ قال لي كويسه. المهم دورة قعدوا في الرسائل اللي هي تبعته هو يبعث فيجي كل رساله تجي منها هي يجيبها لي لازم نطلع عليها ونقول له شنو. وهو قبل يبعث الرساله قبل يسكر عليها في الظرف ضروري يجيبها لي نقراها. المهم بمشت الامور وبعدين صار نصيب وبيتجوز. فكنت انا من الموجودين معاه غاديك في المغرب يعني
1: كويس
0: حاضر العرس. تم العرس وقعد له فتره وبعث لي اروح جاي لي ليبيا يعني وخلاها طبعا هي غالي يسكن فوق حشم ملي باني فوق. مر الشهر الاول الشهر الثاني فاصبحت فيها حساسيات. اصبحت هديه وخيتنا اللي جايبتها هذيك اصبحت عدوتها وتراسل في اخوها وتقول له طلقها يا حنايا هي. والمهم قعد في دوامه مسكين الراجل وقال لي تعالى شوف لي هالمشكله هذيه. قلت له انت شني معاك انت هي معاك انت شني كويسه؟ قال لي كويسه تبيها. قال لي نبيها هي تبيك. قال لي هي تبيني. قلت له باي مش مشكله عادي. المهم قولي دورت من هنا وبعثت لها تذكره طيران وجت واستقبلتها انا وجوزها طبعا في المطار وروحت بهم لحوشي وقعدوا عندي 12 يوم بالضبط ضيافتي في حوشي. طبعا انا مش متجوز وقعد بين امي وابوي واختي واخوي. المهم 12 يوم وبعدين دبرت لهم في سكن ومشت الامور. قلت له هذه حلها هيك كانت بتقعد هي غالي كاية حتطلق. احسن حاجه انك انت تجيبها هنا وتعيش انت وياها. والحمد لله دار معها زوز وليدات والزوز متجوزين وهي توا ما شاء الله مضيفه حتى هي قريب جاها نصيبها.
1: الله يبارك
0: وربك اخذي امانته فيها هي الله يرحمها سميره
1: الله يرحمها.
0: وقلت لك وشوفي خشيت انا يعني طرف ثالث وشفت الامور كان بيطلق.
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
0: والحمد لله قلت لك ودار معها صغار وقلت لك وعاشوا مع بعضهم ودبرت لها من في السكن وخدمتها هي ومشت الامور نتاعها مسفه. لا عند ربك خدي امانتها فهي ربي يتقبلها في رحمته ان شاء الله.
1: يا رب بارك الله فيك
0: وموفقه ان شاء الله
1: وجزاك الله خيرا على انك انت دخلت بين شخصين وصلحت الامر بيناتهم. يعني هذا لك اجر يعني
0: ان شاء الله.
1: بارك الله فيك يا عم عبد الحميد. شكرا شكرا بارك الله فيك. 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ألو
1: أيوة السلام عليكم.
2: وعليك خلف در السيارة يا ملاك شوية كعطريك الناس زحمة وراي صح ولا؟
1: إيه يا ناجي إيه
2: كاكا في المية في السيارة
1: باهي كويس.
2: شنو أمورك؟
1: الحمد لله في نعمة والله.
2: أما موضوعك رائع وحساس جدا جدا جدا وشوية من الموضوع بتاعك خشيت يعني بإذن الله كانت الأمور طيبة وكان حياتي والدي هو في الموعد. بارك الله فيه إن شاء الله ربي يرحمه إن شاء الله من أهل الجنة. كلنا الدنيا فيها مشاكل ومصرين البطن يتعارف. أنا أول ما زوجت المرأة صارت نقول لك بالشفافية هيك يعني ما فيهاش عيب هي كنا مشاكل وكنا مية مية مورنا وكنا موزيقة كل يوم كل وقت وقت لا ملاك.
1: ايه كل وقت وقت وكيف الوقت يجيك تعالى له.
2: كيف الوقت يجيك تعالى له صار تفاهم والحمد لله مشيت الأمور مية مية كان بويا الله.

0: خود وكان انسان حتى ما شاء الله عليها ناس متعلمين خود واعطي شنو تدي شنو ما تديش وكانت بتوصل من الناس الاعداء خلينا نقول اعداء الفتانين ياخذون نحن الدواء ووصلوا في دواء بالمقلوب ويجيبوا لنا في دواء من غادي ويجيبوا لنا بالمقلوب زي ما قلت انت عندك ولا طبارات ودروا لها شوي بكي من الحماله لكن في النهايه انتصر الحق على الباطل واللمه والكلمه الطيبه والحمد لله عندي ثلاث ولادات معاها
1: الحمد لله
0: ان شاء الله يا رب قلنا بنعمه ربك فحدا راني انسان بسيط وعادي نخدم موظف الدوله راه ثلاث حواشات دايرين ما شاء الله عليها بنطول تكم من المريض حوالي 85% واتيات بنزوجها من ثلاثه ان شاء الله كان عطاني ربي
1: ان شاء الله ربي يعطيك
0: ان شاء الله يجيبها فيها سن واحده ربي باه ولا ما عندهاش مشكله بقد تقول جيبها من تشاد باه ولا حتى ابوي كيقول لنا راه احنا كنا ثلاثه توفى واحد كنا اربعه توفوا زوج قعدنا زوج قال لي ما خش شؤونكم تبي تتزوج ولا قول لي بنت فلان مقتنع بها ان شاء الله فيها سنين وحيد راضي بها ولا ما عندكش مشكله حتى هي من ديرها لاولادي هيك
1: كويس ان شاء الله
0: مره يا ملاك وهذه قصه واقعيه مره جيراننا في سوء فهم عيله يعني مشيت نهزز للعائله الثانيه جيراننا حتهم واني عندي علم بالدواء دفاتها في الزايده من دوشها والله يشفع علي الله في يوم الجمعه من دوتها الدواء يعني مر علي وهذه كلها والله لا يخش في خصوم في مساكن مش لاقي نبطل الناس شجع مثل هيك هو يقول لي فلان شنو حاله يعني يديني ندويل على شو قلت له لا نقول له فلان صغير تو العويله قال لي تمشي معي للبحر يا ناجي انت وصغارك اليوم مش وقت صدق انت فيه والله يا ملك انت فيه نفس القصة انت على الرجل هذا وانت تعرف ان جيتها وصغيرة وعيالة وصغيرة ما شاء الله فرحانين في السيارة تيشوا البحر قال لي تيشوا معي انت وعيلتها قلت لها صدق انت رب رضا قولي سبحان الله
1: سبحان الله
0: يعني انت اللي في دماغك يا فلان نحى من دماغك العائلة مية مية في مشاكل ما تطيرش ما عندكش من يقول لك شو عايش يقولوا فيها هي امور الناس والهم نتاعهم شو عايش هي بتال مضبوطه الملاك جمع القلوب لبعضها بنيه جاها نصيب اعطاها كلمه طيبه ما عندكش فرصه ناس خشش خشمك في مشاكل هذيك صدقه هذه نعتها هذيك بتفكير ما عندكش بها علاقه يا راجل جاها نصيبها وردي مع الراجل قول فيها كلمه خير والله اسكت
1: صحيح.
0: الله ما تخش الموضوع بطل انا شك انا
1: يعطيك الصحه يا ناجي يعطيك الصحه
0: منوره يا ملاك يا دكتور ملاك
1: تسلم تسلم بارك الله
0: والحي يا اخوي يعني بالبرجع مين تقالي يا عبد الوطن وان شاء الله كل عنده حاجه كل مبنية عنده حاجه كل ممرأة عنده حاجه كتابة. ان شاء الله يا رب في الجمعه المباركه والشهر ربيع الاول مبارك ان شاء الله سخرها رب الحاج قول يمين
1: امين يا رب العالمين اللهم امين يا رب العالمين, يا رب العالمين. شكرا بارك الله فيك في رساله جتني في الخاص على دقيقه بس في رساله قالت في نقطه اللي هي الاهل الزوجه يستصغروا من خدمه بنتهم الا وهي ان رابنتك حشمت بينا قولها ما عادش تخدم خدمه هذه والخدمه اهل الزوج قصدك انت مش اهل الزوجه اهل الزوج يعني يستصغروا من خدمه كنتهم بمعنى تمام يبدو يدخل ويقول لك شوف خدمه مرتك وهو خدمه تقريبا هيك انت كاتبتها تقريبا يعني قلت يستصغروا من خدمه بنتهم الا وهي ان راه مرتك حشمت بينا قول لها ما عادش تخدم الخدمه هذه والخدمه الا وهي ان تشتغل نظافه يعني تكنس وتنظف في المكان سواء مدرسه او مصحات لان شغلهم كان ليه هيبه على قولتهم ولكن كانت كلمه الزوج زوجتي وما حد لي علاقة بها وأنا راضي بها وبخدمتها. هذا هو اللي كنت نتكلم فيه أساسا هذا هو كنت نتكلم فيه إن تدخل الأطراف سواء من الأهل الزوج أو من أهل الزوجة في أمور حياتهم ومصير حياتهم وقرارات المصيرية الخاصة بحياتهم سواء في شغل أو في نمط حياة أو في تربية أو في أي شيء يخص الزوجين يدخلوا منها الأطراف الثانية الخارجية أو الأطراف المقربة اللي هم أهل الزوج والأهل الزوجة بدل ما يكونوا أهل إصلاح وأهل كلمة طيبة يكونوا سبب في دمار عائلة وخراب بيوت وسبب طلاق والبأشياء. فلهذا بالنسبة للخدمة، نقطة الخدمة، مدام هو الزوج راضي على أن زوجته تخدم، مدام خدمتها بإحلال ومش بإحرام، وأهم شيء أن هي يعني ماشية بمعايير معينة ونمط معين، فهذا لا بأس به أنا أعرف أنا. لكن في نفس الوقت ما نجيش أنا كأخ أخوها أنا نبدأ ننصح فيه ونقول لا كيف مرتك كذا، أو أهل الزوجة كيف تخلي فيها تشتغل لتوا كيف كذا. خلاص هذه نمط حياتهم، قراراتهم المصيرية، تشتغل ما تشتغلش، يشتغل هو أو ما يشتغلش، هذه حياتهم، هذه خصوصيتهم، يعني ليش ندخل فيها. طبعا لما تكلمنا على الأسباب والأشياء اللي تخليكم تدخلوا الأهل ما بين الزوجين، اللي هي أسباب الضرر، يعني لو في ضرر معين واقع بيناتهم، ظلم، أدية، تهديد، أي شيء، الأطفال في النص بيناتهم في ظلم معين على الأطفال، فهنا تدعو الموضوع هذا أن يدخلوا فيه الأهل. وإن شاء الله فهمتوا الموضوع. على 092-150-59-99 092-150-59-99 يا ليت حتى يعلموا بحالة محاولة، ما فيش حد يعلم بيك لمجرد ما تسكر الباب على روحك. ألو، السلام عليكم.
0: السلام
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
0: أهلا أهلا أستاذة ملك، كيف حالك؟
1: الحمد لله، كيف حالك أنت؟ إن شاء الله طيبة يا رب.
0: كيف حال صحتك؟ كيف حال عويلتك؟
1: الحمد لله في نعمة والله.
0: باهي الحمد لله. برقمك الخاص يا أستاذة ملك تحت الهواء.
1: مني هذه؟ مني؟ غير قولي لي مني قبل.
0: معك بنت القربولي ون.
1: بنت القربولي ون؟
0: إن شاء الله.
1: باهي إن شاء الله، إن شاء الله تحت الهواء رقم نبيانة.
0: نبي رقمك الخاص إن شاء الله.
1: إن شاء الله، إن شاء الله، حاضر.
0: إن شاء الله. حاضر.
1: تمام، الرقم لبيانة بالله، وأخذ رقمها تواصلني معها إن شاء الله. طبعا موضوع حلقتنا اليوم علي خراب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: راديو سرايا.
1: اتفضل، مرحبتين بيك راديو سرايا.
2: أهلا بيك، أنا أول مرة نخش على التيك.
1: أهلا وسهلا،
2: قابلتيني صراحة. العالمية ملك ولا؟
1: اتفضل، مرحبتين بك العالمية ملك.
2: ايه، موضوع خرابي
1: اكيد. تفضل. هاي
2: انا مسؤولي صوتك بس بعيد شويه، لو صوتك انت ما نسمعش فيه انا.
1: تمام، بس انت اعطيني موضوع الحلقه اليوم، احكي لي شنو الموضوع الحلقه او شنو فهمت منه او حاب توصل رساله معينه مثلا.
2: اولا انا معك الدكتور حمزه محجوب، مستشار تعديل السلوك الاسري.
1: يا مرحبا بك دكتور.
2: اهلا وسهلا بك. يعني طبعا دكتور طبيب ومحضر في موضوع العلاقات الاسريه والامور اللي ممكن تخرب بين الزوجين.
1: تفضل، هيا اعطينا من معلوماتك بما انك انت انسان خبره توا حاليا وانسان مختص في الموضوع.
2: ايه
1: تفضل. هي
2: طبعا هي اول دائما الزواج المشكله تبدا قبل الزواج بعد الزواج، يعني خلال او بعد.
1: جميل.
2: المشكله اللي قبل الزواج اللي هي فتره الخطوبه.
1: مزبوط،
2: فتره الخطوبه المفترض يعني اغلب المشاكل تصير من طول فتره الخطوبه. لاحظوا كل ما يصير فيه طول فتره الخطوبه كل ما تكون العلاقه هشه، وخصوصا اذا كان ما فيش وضوح. عاده الراجل اللي بيوضح انه هو حاجه كويسه فيبدا يكذب، والبنت حتيجي بتوضح انها هي مثلا ان هي عشريه وما هيش نكديه فتبدا تكذب مثلا. فيصير بالذات لو صار فيه كلام ومناشدات يعني تلفونات ما بيناتهم تبقى فيه زي ما نقولوا عدم وضوح.
1: صحيح.
2: تسمع لكم.
1: نسمع فيك، تفضل تفضل تفضل.
2: جميل، هذه الفترة الأولى. فأول نصيحة ننصح بها إن يكون الاختيار جيد أولا، والاختيار جيد هذا بناء على إن العائلة تلاقي مع العائلة مثلا، أو الشخص اللي يطلب الزواج يكون شاف الإنسان المنشودة يعني، وحتى رؤية شرعية، وكان خلاص كان التعرف على بعضهم ويكونوا مستوى واحد. مستوى واحد أدره في الجانب الفكري وفي الجانب الثقافي وفي الجانب الاجتماعي خصوصا المادي يعني. عادة من الأغلب العلاقات غير ناجحة تكون غنية واحدة مش غنية أو بالعكس. يعني طبقات تبدا مش متساويه. هذه اول فشل يعني.
1: حتى دكتور حتى المؤهل العلمي را
2: حتى
1: المؤهل العلمي
2: لي دور. حتى المؤهل العلمي مهم جدا، وخصوصا ان الراجل يكون لا سمح الله اقل من المستوى العلمي من الذي وهذا اللي صاير. هو عندنا تغلب المتعلمات صراحه، والشباب تلقاه كادح.
1: صحيح.
2: فلو ان هنا المراه ما كانتش ذكيه جدا في عمليه التعامل مع الرجل، هيكون فيه وقوع في بدايه العلاقه. يعني تبدا هي مثلا طبيبه مثلا، وهو مثلا انسان عادي هو كتفي ولا كذا، فممكن من اول مشكله تقول تعدي الدكتوره مثلا، او احد من اهلها، مش شرط تكون هي مباشره، احد من اصحابها يبدا يعايد فيه بالحاجه هذه. عرفتي؟
1: صحيح صحيح.
2: ايه، فاحنا هذه نبو زي ما نقولوا ادراك جيد، والافضل من الادراك الجيد هو الاختيار الجيد، انه يكون وسط، يعني زي ما نقولوا وسط واحد. بس احيانا واحد يقول لي والله يا دكتور احنا يا الله غالب ما معناها زي ما نقولوا هيك ان كل شيء متوافقين الا في مشكله في مثلا المؤهل العلمي او كذا. نقول لك انا الله يطول، المفروض تكون خاش عليه حاجه فيها خطوره شوي، فحاول انك انت تتفادى القصص هذه. هذا اول شيء راني تكلمت عن مرحله الخطوبه. وهنا في في في بعض الدول جينا التجارب الناجحه في ماليزيا حاليا، زي ما نقول الرؤيه الشرعيه بدا يديروا في فتره اطول من الرؤيه الشرعيه، ان هم يتقابلوا مرتين وثلاثه قدام الاهل، عشان لو في زي ما نقول اختلاف في الفكر ينتهي من الاول. ولو في استمراريه تستمر.
1: صحيح.
2: فنفترض هو ان صارت خلاص الخطوبه وتم قلنا فتره الخطوبه ما تطولش، اللي طول فيها اكثر من سنه، ارى اكثر من سنه مشكله. اللي طول فيها سنتين وثلاثه واربعه وخمسه، والله تقديم اول
1: دكتور
2: الشهر الاول او شهرين او ثلاثه صار طلاق، يعني خفضين بهم خمس سنوات ويصير طلاق في اول ثلاث شهور. هذا يدل على شيء فشله. العلاقه من الاول كانت فشله.
1: هي دكتور
2: ما كانش في صراحه، ما كانش في صدق.
1: شكله ما يسمعش فيه. دكتور تسمع فيا؟
2: خلينا نسمع فيه.
1: فيه مثل شعبي نقوله فيه، احنا لما يطولوا في الخطوبة سنة وسنتين او كذا، فيقولوا طول الإبرة، او عفوا طول الخيط تطريح الإبرة تقريبا.
2: في مثل
1: في مثل شعبي يقول لك يطول الخيط او يطول الخيط تطريح الإبرة، او
2: حاجة طول الخيط يودر الإبرة،
1: يودر الإبرة عليك نور. فهي هي مفهوم. اساسا اي حاجه لما بتطول خلاص فيها ملل، فيها اشياء بتصير.
2: هو احنا نقولوا حتى حاجه ثانيه، خيروا البر عاجله، وبما ان الزواج بر فالافضل الاستعجال به. بس برضه الاستعجال ما يكونش في انه خلال اسبوع او شهر او كذا، يعني كان في الموازنه، عمليه موازنه. الحين نقول شويه من حنا وشويه من طارق لي.
1: اي والله.
2: ايه فهي هذه بالنسبه للنقطه الاولى. النقطه الثانيه هو لو قلنا صار توافق، قلنا واصبح صار الزواج. يعني عندي برامج على فكره نقدم فيها على الراديو، ومن خلال البرامج هذه في مشاكل الزواج اعطيت حتى محاضرات للناس، يعني المقبلين على الزواج سميناهم. زي قلنا تاهيل الناس المقبله على الزواج، ان نحاول نختصر المشاكل اللي في البدايه، يختصروا فيها خلال الزواج، يعني اللي هي قبل قلت لك عليها تو. خلال الزواج عندك مشكله في مشاكل في الايام الاولى، اليوم الاول، الثلاث ايام الاولى، العشر ايام من الاسبوع، العشر ايام والشهر، كل حاجه فيها مشكله. بس انا طبعا عشان من زي ما نقولوا ما نحاولش نطول واجد معاك، يعني والله مستمتع جدا اني نسمع الناس الثانيه ونعطي فرصه حتى للناس الثانيه.
1: بارك الله فيك، الله يعزك يا دكتور.
2: نشوف بس نحاول نعطي ملخص سريع جدا. ده
1: تمام.
2: اغلب المشاكل اللي تصير في البدايه هو حاجه تبقى فيها احنا الشحن.
1: حلو.
2: اللي عاطى شحن اغلب بيكون غير جيد، ما نحكيش على شحن الضي للمقال وكذا، يا ريت هذه حاجه كويسه. لا، ان الراجل يجي مشحون من جماعته واهله وناسه والمجتمع والمسلسلات، والمرأة نفس الشيء تبدأ مشحونة من أهلها ومرت خالها ومرت عمها ومش عارف منه، ديري لها هيكي وما تديري لها هيكي وما تخليش يقول هيكي، وهو نفس الشيء ربالك راهي ترفع صوتها عليك، راهي تقول لك مش عارف شنو، فيبدو احترام ليه كأنهم اثنين قطاطيف، ولا ما نديش نقول كلمة ثانية، ومكشرين أنيابهم على بعضهم. عرفتي؟
1: أكيد.
2: ويبدو يراجعوا في شحنة، بس مجرد تصير شحنة تصير المشكلة، واللي على يأثر بعدين. ودخول اطراف ثانيه اللي حضرتك سمعتك حضرتك اللي فيها انت والناس اللي بيدخلوا معاه، اي طرف اخر بيخش في علاقه في البيت سواء كان ساكن معاهم مش ساكن معاهم، صاحبتها صاحبه هو بعيد، هم مش واقعين في اصل المشكله. هم ما بديهم شنو؟ لا كرامتك ما تسمحش، لا كرامته ما تسمحش. اي كرامه؟ أنا خاش انا وزوجتي في علاقه اللي هي مركب نقود فيها بطاعه الله، بنجيبه صغار وبنهنوا رواحنا خلاص احنا وصلنا لمرحلة ان احنا خلاص عمرنا يعني مثلا بمعاشنا ولا بعملنا وبنعمروا الحوش وبنطلعوا جيل الجيل هذا يكون في سبيل الله مثلا معانا من اجل الحياة اكيد يعني تهيم حياتنا صح
1: صحيح
2: تدبروا صغار تدبروا اي كرامة لما هي في مشكلة بيني وبينه اي مشكلة تصير نفترض ان هي ترد للميزان شنو بسيط جدا قال الله قال رسوله لولا والحاجة الثانية المجتمع شنو يقول فعادي زي ما نقوله مثلا معليش انا يعني ماسك كيس ولا تشبه اسقاط ماسك كيس وحاطين مثلا فاكهه ثانيه والله تقول لي تبي زوج كيلو يمشي تنوض انت تقولي لي لا والله 10 كيلو تقولي لي دكتوره زوج تقولي لا 10 اقول لك باهي منه بيناتنا بشي يحكم
1: الميزان
2: نحط الحاجه على الميزان ونشوفها طلع الميزان انك كذا تمت خمسه خلاص ما في داعي تصبرني عليك تقول كامل قلت لك اميره وكذا ولا في داعي تصبري علي هو الميزان قال لك خلاص إذا إحنا أصلاً نشأنا على حاجة فيه شيء قبلنا قواعد قوانين إلهية ربانية وبعدين في حاجات مجتمعية نفترض إن إحنا نمشي في ناس نواصل في ناسنا شوية من هيك شوية من هيك الشحن الأب أقوى حاجة اللي نقدر نختارها يا دكتورة هو الشحن صدقيني لو كنا الشخص الوضوح هو الأول بين الراجل والمرأة رقم واحد رقم اثنين ما نخليش أي واحد يشحنني وما نخليش أي واحد يدخل في حياتي لأن المرأة اللي بيدخلوا الخربورة سمعتك دكتور في حاجة أنت والناس الحضور بارك الله فيهم يتصلوا بيك قلت لا والله معناها أن ممكن يتدخلوا في أي مشكلة ولكن يعني لو عنده أي وقت تركت مشكلة يتدخلوا لا ما تركت مشكلة يدخلوا والله لما يجلس مترية حتى لما يتدخل لو سمحت لأنت أنك أنت أنه هو يدخل حيدخل
1: لازم لازم لازم دكتور
2: تريحة
1: دكتور
2: 100%
1: دكتور
2: وبينك وبين زوجتك وبينك وبين أهلك وبينك وبين صغارك عادي موجودة دي. ففي ناس فيك غايتهم منك سبحان الله فهنا شنو يقعد ما عادش نقعد ندور في الآخر يعني ندور كيف الإدراك متاع أنا يكون صح إحساسي بذاتي يكون صح اهتمامي بنفسي يكون صح وراه معاملتك بزوجتك لازم تكون كويسة
1: أكيد
2: لازم
1: أكيد
2: ما في اللي عامل زوجته اللي هو من شحن المجتمع زي ما حكيت يعني يبدأ
1: بمعتقدات معينة أو أشياء معينة صح
2: من مستواه يحاول يثبت أن شيء ولا لا لا لا لا رد بالك
1: صحيح
2: الحياة نص بدويها توا المركب لو هي تقود شوف أنا زوجتي أصغر مني في نظر خلينا منها بمثلة العمر حتى هي هذه موضوع آخر تو نحكي فيه مرة ثانية لكن على كل حال أنا كنت دكتور طبيب وعندي شهادات وعندي كذا وهي كانت خريجة ثانوية في حاجات لما احنا تزوجنا والله العظيم تعلمتها من هي وأشيد بها أمامها هي قولها بارك الله فيك أمام حتى أهلي وأهلها عادي هي أنا اللقطة دي كنت بدي فيها خطأ وهي صلحتها فيها مش عيب راس مش عيب إن شخص يشيد في زوجته ويكبر بها كأنك ملك هو الوزير بتاعك بالك تطيح الوزير بتاعك أنت قاعد كأنك تطيح في الدولة اللي أنت تنشأ فيها وتقيم فيها
1: صحيح
2: وبالتالي حتى صغارك أعطوا حين حتى الله عز وجل عندنا أربع صغار إياك أن تتصفر من الوزير كمان صغارك أنت تضرب الوزير بكام الشعب قاعد تطيح في مستواك لأن هي بعدين حترد عليك بنفس الشيء إذا أنا أساس الدولة فلازم المركبة دي عشان تمشي صح تكون فيها احترام متبادل وتكون أهم حاجة يا دكتورة قائمة على قال الله وقال الرسول وراه بالتي يحمل الوسطية مش بالتشدد مش بالعنترة ومش بالصعوبة ومش بالعناد هذه ما تخش في حاجة متخربة ما تخشش في حاجة إلا متخربة المقتعد
1: بارك الله فيك دكتور بارك الله فيك على المكالمة والمشاركة
2: دكتورة ملاك أنت مستمعة جيدة
1: شكرا
2: لك ما شاء الله تترك الحوار للجميع
1: شكرا
2: والله اني بنترك المجال اللي بنسمعكم شدوا الحقيقه
1: بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا شكرا شكرا على المداخله الطيبه لو ممكن ناخذ فاصل قصير ونرجع باذن الله

0: لكم مستمعينا الكرام، عندنا مكالمة من خارج ليبيا. أم سارة، أهلا وسهلا.
1: أهلا ملك، كيف حالك؟
0: الحمد لله في نعمة والله. تفضلي يا أم سارة.
1: نحييكم طبعا، ونحيي الأهل ونحيي جميع المستمعين.
0: بارك الله فيك.
1: واليوم برنامج حلقة اليوم جت على الجرح بالضبط، فبتعطيني مساحة شوية معك.
0: تفضلي بقى، تفضلي.
1: تمام، يزيد فضلك إن شاء الله. طبعاً أنا واحدة من الناس اللي تعرضت لخراب بيوت، بس مش من أهل ولا مش من لا أهل زوجي ولا أهلي، كانت صديقة. تمام، فسبحان الله، يعني الإنسان ما يعطيش الثقة في الأصدقاء بصفة عامة، دايما ما يعطيش الثقة في أنا يعني بقول لحظة بس. معلش.
0: لا ولا يهمك.
1: فنحب نقول انه مش كل الاسرار تنحكي، مش كل الكلام ينحكي، مش كل المشاكل تنحكي، سواء للاصدقاء ولا للاهل ولا للاقارب ولا لاي مخلوق إن كان. انت ينحكي الموضوع، انت ينحكي المشكله بصفه عامه، انت تنحكي لما انت لما خلاص يعني توصل لطريق مسدودة أنت والزوج، ولا أنت و أنت ويا توصل لطريق مسدودة ما عاش تقدري تحلي المشكلة. إيه أوكي، دخلي طرف ثالث في الموضوع، بس متى ما خش طرف ثالث في الموضوع، لو ما كانش قد هالمسؤولية وتعرفي إنه مش قد الثقة، فمستحيل يدخل الشخص هذا.
0: صحيح.
1: فالحق يعني مهما كان الإنسان، مهما كان الإنسان إن مقرب ليك، حاولي إن تكون أسرارك. مع إني أنا نقول لك أنا الحمد لله توهي مشت علاقة ومشت في حالها، وكان وصار طلاق ومشي في حالها تمام، وتزوجت ونعم علي ربي والحمد لله، وأنا خارج لي قلت الحالي. بس في نفس الوقت قاعدة مش أثر إن كيف بنقولها لك، مش أثر إني أنا نادمة على هذه الحياة ولا كذا، لا، أنا نادمة على إني دخلت طرف ثالث في الموضوع.
0: صحيح صحيح. وعلى فكرة الشعور بالندم معناها ضميرك فايق، يعني فهمتي لما أنت تحسي بالندم.
1: شوفي سبحان الله، أنا ما دخلتش الطرف ثالث إنك مشكلة بيني وبين، لا، دخلت في حياتي ككل، وريته حياتي كيف عايش، الرفاهية اللي أنا عايشة شهر، الحياة الحلوة اللي نمت بنيتها لنفسي، بنيتها لبيتي، لأسرتي، لكذا، مع أنه كنت ما عنديش أطفال أنا وياه، بس نادمة أني دخلت الطرف الثالث في حياتي، شفت كل أسرار حياتي، عرفتي. فسبحان الله، نخر مين حطت هي روحها في مكاني وطلعت أنا من المكان.
0: بس هذه خيرة ليك على فكرة، رب ضرة النافعة.
1: لا لا، الحمد لله، بالضبط، الحمد لله. وحاجة تانية اللي نحب نقولك، طبعا أنا أنت عارفة أني أنا عايشة برا ليبيا، سبحان الله هنا عندنا الأجانب، أقسم بالله العظيم لو تشوفيهم كيف علاقاتهم ببعضهم وكيف حياتهم في وسط بيوتهم ببعض، أقسم بالله ملاك. أنا دايما نقول فيها، نقولهم أنتوا سبحان الله تعملوا بما حثنا عليه الإسلام، إلا أنه أنتم ديانتكم شيء وإحنا ديانتنا شيء، إحنا مسلمين وأنتم مسيحيين ولا كفار ولا يهود ولا، أقسم بالله العظيم يد بيد الراجل ومرته، يد بيد، مفيش مسؤوليات المرأة نفسها مسؤوليات الراجل. عندك إجازة أمومة، عنده هو إجازة أبوة، مسؤول من الأطفال،
0: يعني نقول إحنا سواسية غادي بما بقوانين وأشياء معينة عايشين بها.
1: بالضبط. ف يعني ليش احنا مثلا، انا الرجال الشرقيين بصفه عامه، صديقاتي اللي هنا معي في الغربه وك يعني عرب ومسلمين بصفه عامه، تلاقي لا ما نقعدش بالصغار، لا يعني حتى عايشين في اوروبا عرفتي، لا مش انا
0: بالصغار،
1: لا مش انا اقسم نفس العقليه، نفس التفكير، نفس سبحان الله، مستحيل ما يتغيرش، فهمتي. فهم يعني هي نفس المراه، قلت لك ما عندهاش فرق بينه وبينها نهائيا.
0: أي والله.
1: عندك 3 شهور أبوة، عندها هي 3، هي 6 شهور، أنت 3 شهور تأخذهم أبوة، عندك أنت توصلهم الماء. يعني شوفي دققوا حتى في المدارس، دققوا ليش ما يجيش الأب يروح بصغاره، ليش ديما أنت، ليش ترك المسؤولية عليك أنت. هناك عرب يدققوا علينا في الأمور، هي بخيلي إن في خدمات اجتماعية يبلغوا حتى التبليغ، توصل لدرجة إنه يبلغوا حتى التبليغ، لا الأم دائما هي جاية ماشية جاية على الصغار المدرسة، البو ما يجيش نهائيا، شيني طبيعة شغله بس إنه هو ما يجيش بكل، لا أنت وصلتيهم الصبح هو يجي يروح بيهم المساء، أنت أنت وصلت هو وصلهم الصبح
0: بالدور بالدور، نقول إحنا بالدور يعني.
1: مواساة بين الرجل والمرأة سبحان الله. فإحنا عندنا الرجل الشرقي بصفة عامة يقولك لا الرجال قوامون على النساء، لا القوامة أنت فاهمها
0: ما هو. اسمعي سارة، إحنا اسمعيني سارة، تو إحنا أم سارة حنخش في موضوع آخر تماما، وحنتعرضوا لهلبة أشياء، وهذا الموضوع يحتاج إلى الفهم أكثر، وحنندرجوا لمواضيع أخرى ملياش علاقة بموضوع الحلقة. ولكن أنا أنت أعطتيني اليوم قصة واقعية، قصتك أنت واقعية في موضوع خراب البيوت، واللي كان سببها صديقة مقربة منك، وأنك أنت عايشتها معك في تفاصيل حياتك الزوجية، إلى حد أنه نخرت منك نخرت وبعدين خلاص انت مشيتي في حاله وهي مشتة في حاله، وهي ممكن نجمعها علاقة بزوجك يعني. ف
1: بالضبط.
0: عفوا، وهذا الشيء هو اللي مطلوب يعني، فهمتي؟ هذا هو المطلوب. عموما ام سارة نصيحتك يلا هاي بسرعة في عجلة،
1: نصيحة للجميع بصفة عامة سواء زوج او زوجة، نصيحة من مجرب يعني خدوها، ما تدخلش حتى شخص في حياتك، خليها مشكلة سعادة رفاهية، خليها بينك وبين زوجك، خليها بينك وبين نفسك، بينك وبين الله. في حالة إن في مشكلة والإنسان وقع في مشكلة وعجز عن حلها بين الطرفين الاثنين، فيهم يدخلوا طرف ثالث، أب الزوج ولا أم الزوجة ولا أبوها ولا يعني شخص فعلا ما يتمنى لكش الشر، ما تقولش هذا صاحب وهذا صديق وهذه صديقة وهذا مش عارف، هادو نهائيا مستحيل حد يتمنى لك الخير أكثر من أهلك وأكثر من أمك وبوك، مستحيل حد يتمنى لك الخير. أتمنى الخير للجميع وربي يعوض الجميع إن شاء الله بكل خير.
0: تسلمي
1: ملاك على المشاهد.
0: شكرا على المكالمة الطيبة، شكرا يا أم سارة، وجزاك الله خيرا يا أم سارة على هذه المداخلة. حاليا وصلنا لختام الحلقة، سلطان الزمان تقول السلام عليكم، كيف حالك ملوك؟ الحمد لله. وعليكم السلام. نهاية الحلقة طبعا في موضوعنا اليوم، في نهاية الحلقة لازم رسالة ليكم قبل ما نختمه، نبي كل واحد منكم يسأل نفسه قبل ما يسأل الناس أو يسأل زوجته أو هي تسأل زوجها. أسألوا أنفسكم أو تسألوا أهلكم، هل عمري أنا كنت سبب في خراب البيوت؟ مش لازم تكون أنت تدخلت بعمد، ممكن بكلمة، ممكن برسالة، ممكن بسر، ممكن بنصيحة في غير محلها وفي توقيتها الغير مناسب، يمكن يكون حتى حكم متسرع، يمكن أنت انقلت الكلام وأنت تقول أنا بس نبي نساعد، لكن النتيجة كانت عكسية غير مرضية. لو صار ما تستكبرش وما تستكترش عليهم الاعتذار أو حتى الإصلاح، لأن بعض البيوت لما تخرب ما ترجع زي قبل بتاتا، والكلمة اللي طلعت منك ما عاش تقدر ترجعها أبدا، والقلب اللي ننكسر مش ديما سهل إن هو يتصلح. فخافوا ربي في بيوت الناس، وخافوا ربي في أسرارهم، وخافوا ربي في أعراضهم، وخافوا ربي في كلمة تقولها في لحظة غضب، لأنك ممكن تقول شن يعني هو مجرد كلام فقط، لكن عند الشخص الثاني الكلام هذا ممكن يكون نهاية عمر كامل. يمكن أم تبكي، يمكن طفل يخاف، يمكن أب يندم على قرار زي هذا، يمكن امرأة تعيش سنوات وهي تسأل هل كان ممكن نصلح، وممكن راجل يقول يا ريتني ما سمعت كلام فلان أو فلانة. لهذا قبل ما تحكي فكر قبل ما تنقل، اتأكد، وقبل ما تحرض اسكت. قبل ما تنصح بالطلاق اسأل نفسك، هل أنا نبي مصلحته فعلا ولا أنا نحكم من جرحه فقط؟ والأهم لو انت شفت بيت متعب كون سبب في إصلاحه مش في هدمه ودماره، لو شفت زوجين مختلفين كون انت جسر بيناتهم مش خنجر في ظهر واحد منهم. اذا سمعت سر في يوم من الايام استره، واذا سمعت كلام ما تنقلاش، واذا قدرت انك انت تصلح صلح. لو قدرت تصلح صلح. إصلاح بين الناس يعني إصلاح هذا عبادة يا جماعة الخير، مش ضعف مش تدخل، لكن لما يكون بالحق والحكمة. في النهاية نبي نخليكم مع جملة، ما تخليش لسانك يهدم بيتاً ما قدرتش أنت تبنيه، ما تخليش لحظة غضب منك تهدم سنوات من العشرة، ما تخليش غيرة منك تسرق راحة غيرك، وما تخليش كلمة تفرق أم عن أب، وما تخليش إنسان يندم على إنه وثق فيك، لأن الدنيا قصيرة والناس تمشي والأيام تدور، واللي تزرع اليوم حتلقاه غدوة. يمكن أنت اليوم السبب في فراق اثنين زوجين، وبكرة تكون أنت محتاج شخص يصلح بينك وبين إنسان تحبه. فكون أهل الإصلاح، وكون من الناس اللي يدخلوا بين اثنين يطلعوا هما يقربوهم لبعض مش يبعدوهم. لهذا دائما الدعاء، اللهم اصلح بيوت المسلمين، اللهم ألف بين القلوب، اللهم ابعد عن بيوتنا الفتن، اللهم احفظ الأزواج والزوجات من كل من يريد بهم سوءا، اللهم من كان بينه وبين زوجه خلاف فاهدي قلوبهم للإصلاح إن كان في بقائهم خير، ومن كان يعيش ظلما أو أذى فكن له عونا وافتح له باب النجاة والأمان. اللهم لا تجعلنا سببا في قطيعة ولا فتنة ولا خراب، واجعل ألسنتنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، واجعلنا ممن إذا رأوا مشكلة أصلحوها، وإذا سمعوا سرا ستروا، وإذا رأوا خصاما سعوا في الإصلاح وفي الصلح. اللهم أمين يا رب العالمين. ودائما نقول البيت مش عبارة على حيطان فقط أو سقف، البيوت عبارة على قلوب، والقلوب لو انكسرت مش كل مرة حترجع زي قبل. فحافظوا على بيوتكم، حافظوا على أهل بيوتكم، وحافظوا على بيوت الناس، وخلوكم دائما متذكرين مش البطولة أنك أنت تفرق بين اثنين، البطولة أنك أنت تجمع بين قلبين بعد ما كادوا أنهم يفترقوا. وصلنا إلى نهاية، كانت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب، ونلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة بكلمة جديدة. إلى ذلك الحين كونوا سببا في جبر الخواطر مش كسرها، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
2: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس، فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو سرايا اف ام،
5: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوحيد.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب

وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم معالم هادية. الحقيقة اليوم حيكون موضوعنا استمرار لما بدأناه في الحلقة الماضية حول القيم مع النفس والذات. والحقيقة القيم هذه مرتبطة ارتباط كلي بمسألة مهمة جدا، وهي معرفة النفس، فهم النفس. لعل حنبدأ بس اللقاء هذا اليوم ببعض القصص البسيطة، وبعدين نأخذ منها العبرة إن شاء الله تعالى. مرة في السوق اثنين من الناس ماشيين، فشافوا سيدنا سلمان الفارسي، وكان اشترى شيء من الطعام، فقال له أحدهم: يا أبا عبد الله، تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان يقول له: يعني معقول أنت شاقي بالدنيا وتلم وتاكل، يعني واخذ كمية، يعني زي ما تقول احنا عدي السوق ياخذ قضية أسبوع ولا شهر. فقال سيدنا سلمان: إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت وتفرغت للعبادة وأيس منها الوسواس. ننتبهوا الآن، هو عرف النفس شنو يشغلها وسكر عليها الباب، سكر عليها باب الانشغال بالرزق. واحد ثاني يقول: زاروا واحد في بيته، فقدم لهم خبز وشعير وملح، الملح هذا بس الجريش، الملح الغليظ شوي. فواحد منهم قال: لو كان مع بدل الملح هذا زعتر احسن من الملح، يعني لكان اطيب. فصاحب ضيفهم في البيت مشى وعدى مسكين لدرجه انه هو عنده حاجه يملكها درها رهن بشجر زعتر. بعدين جاب لهم كيلو، بعد ما كيلو صح هذا اللي طلب الزعتر قال: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. فصاحب البيت قال: لو كان قنعت بما رزقت لما كان الشيء هذا الفلاني مرهون بسبب هذا الزعتر. التقى سفيان الثوري والفضيل بن عياض رحمهم الله تعالى، فتذاكر الدنيا الآخرة واليوم والقيامة والبعث والكذا والأشياء هذه، فبكيا سفيان. قال: يعني إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلسناه بركة، يعني أساسنا كنا نتكلم فيه ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالفضيل قال: لا والله إني أخاف أن يكون أعظم مجلس جلسناه شؤما. ليش يعني أنت متشائم؟ قال: أليس نظرت إلى أحسن ما عندك أنت يا سفيان؟ أجمل كلام، أجمل شكل، أجمل لباس، وتزينت به لي، يعني أنت قدامي كنت أجمل صورة، وتزينت لك حتى أنا نفس الشيء، فعبدتني وعبدتك. أفطن يا إخوان، أفطن مسألة، يعني مقامات عالية. فبكى سفيان حتى على نحيبه، ثم قال: أحييتني أحياك الله. هذه القصص يعني ربما بعض منها فيه شوية يظهر لبعض الناس أن فيها نوع من المبالغة، بعض الناس يرى أن هي لا طبيعية ومضبوطة وما فيها إشكالية، كل واحد منا قد يراها بشكل. لكن خلي نأخذ الدرس والعبرة من هذه القصص، هو أنه كل ما تعرفنا على أنفسنا وعرفنا شين اللي هو يعني يحملها على فعل هذا، هو خليك قادر على إدارتها إدارة جيدة. ورب سبحانه وتعالى إن شاء الله يعرفنا بأنفسنا معرفة جيدة.

طيب إخوة، يعني الآن لو أردنا أن نضع بعض القيم اللي هي يمكن أن تعرفنا بأنفسنا، ويمكن أن هي تخلينا عندنا القدرة على التحكم في أنفسنا. ذكرنا نحن بعض الأشياء اللي من قبل، أنه الإنسان أحيانا قد يشري نفسه بالمال، يشري نفسه من عدوه، من اللي ممكن يمنعه من أنه هو بالعبادة الله، كيف ما فعل سيدنا صهيب رضي الله عنه لما هاجر وطلب من المشركون أن يعطيهم ماله فأعطاهم المال. ولذلك نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وذكرنا قضية التوازن بين الدنيا والآخرة، لأن النفس تشغلك بالدنيا فلازم تعطيها ما تريد، مش بالكامل طبعا، بالحلال وبصورة فيها نوع من الاتزان يحكمها قول المولى سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الإنسان توازن في، لازم تأكل ولازم تشرب، لكن رد بالك ما تسرفش، ما يمنعش الإنسان نفسه، ولكن في نفس الوقت أيضا ما يعطيهاش فوق من حاجتها أو فوق من رغبتها. إن يعرف أن في واجبات أخرى في مطلوبة منه، وهذه الواجبات حتخليه في الحقيقة يعني ربما يضحي بشيء من متعة الحياة الدنيا، بشيء من ماله، بشيء من وقته، بشيء من جهده، بشيء من راحته، لازم بيضحي بشيء. يعني أنت الآن عندما يجيك أخوك ويطلب منك خدمة، وأنت كنت مروح من العمل تعبان وتبي ترتاح، تبي تأكل لقمة وتبي ترتاح شوية، فأنت حتقوم عشان تساعد أخوك. هذا القيام حي يتطلب أنك حتضحي براحتك اللي كنت بترتاح، أو يتطلب أنك أنت تجهد نفسك وأنت مجهد أصلا. قد يطلب منك مال فتعطي مال وأنت ممكن محتاج لشيء، محتاج لبعض الشيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى مدح الأنصار ومدح المسلمين الأوائل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني هو محتاج ومع ذلك لو شاف إنسان محتاج يعطيه ما عنده، لأنه يؤثر على نفسه. وذلك أعلى منازل الخلق الإيثار، كويس، الإنسان عندما يؤثر على نفسه هذه مكانها مش مش مش سهلة. أيضا لازم أنا عشان نعرف نفسي ونعرف من يدعم فيها، كويس، من يؤيد فيها ومن يزين لها. طبعا لو عرفنا عدونا الأصيل الأصلي اللي الله سبحانه وتعالى حذرنا منه مش مرة مش اثنين مش عشرة مش عشرين، القرآن مليان بالتحذير من الشيطان الرجيم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. يعيدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى حذر سيدنا آدم: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يعني وأمثلة كثيرة جدا. هذا الشيطان معرفتنا به ومعرفتنا بمداخل للنفس تجعلنا قادرين على أن نحن نسكر الباب عليه، تجعلنا قادرين على أن نحن نمنع من أن يقوم بهذا العمل اللي هو الإغواء والإغراء وإيقاع النفس فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. والتفريق ما بين الشهوة اللي ناتجة عن حاجة جسدية وبين اللي هي وسوسة الشيطان، كويس، الحاجة البشرية عادة تنتهي بمجرد إشباعها. أنت جعان، لو أكلت خلص عاش تفكر أنك تدور في أكل تاني. حاجة المرأة الإنسان الرجل للمرأة والمرأة للرجل، لو قضوا حاجتهم بعض خلاص تنتهي. لكن الشيطان قاعد ينتقل بيك من حالة إلى حالة، كل مرة طلع لك حاجة جديدة، لأنه هو يبيك يبي يضيحك في الحرام. أنت نجيت في الأكل، أديت كليت من حلال، جيت في بتاع وقعت النطفة بتاعتك في حلال، عينك ما وقعتش إلا، هو قاعد ينتقل بيك كل مرة علشان يوقعك في الحرام. ف
فالشيطان ما يوقفش عند حالة واحدة، وإنما هو مستمر مع كل الحالات. وذلك أنا عندما تعن لي شهوة في شيء معين، وهذا اللي أخذناها من قصة سيدنا سلمان الفارسي، أنك أنت أعطيها من الحلال باش خلاص تسكر الباب. ليش تخلي في نفسك توسوس وأنا جعان وأنا مش لاقي مناكل والله ما عندي حاجة فحوش وأنا كذا وأنا تشارلتك بالمضاضية؟ لا خلاص، الرزق اللي أنت خايف عليه أهو حطيناه، الآن نحن خلينا نتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى هي قضية أنه من الأشياء المهمة جدا الحقيقة وتكلمنا عليها من قبل، هي في قيمنا مع النفس، هي قضية أني خليها دائما مستعلية على غيرها، مش محتاج لحد. راه الحاجة تذل الإنسان. الدين كما قالوا أهم بالليل ومذلة بالنهار، دائما وابدا تحاشى صاحبك اللي انت سلفت منه. ليش؟ لأنك انت محرج معه، ما خاصة لما يكون الأجل قد حان ومش قادر ترد له، فتبدأ انت تهرب منه، وقد تضطر للكذب وقد تضطر لأي شيء انت كنت في غنى عنه لو انك انت ما ذليتش نفسك له، ما تدينتش. ولعل هذه وصية كثير من الناس الصالحين، وانا والدي رحمة الله عليه كان دائما يأكد لي يقول لي إياك والدين، بالك من الدين، ما تقربش الدين بكل جوع، بات بالعشاء ولا تدين، اصبر ما تدين، لان الدين حيوقعك في مشاكل كثيره. ويعلم الله اني وجدت هذا مره خلفته في هذا الموضوع ومشيت بوصيته، وقعت في زي ما يقولوا في شر اعمالي، وندمت على اني فلنديت. الدين لا شك هذا كيف شنو يمنع الانسان انه هو يدين؟ شنو يمنع الانسان انه هو يذل نفسه؟ انه هو يكون عنده امكانيات. وذلك ودوين عليها من قبل، هي قضية أنه نعمل المال الصالح في يد الرجل الصالح. الإنسان عندما يكون يعني خلينا نقوله قادر على الكسب، قادر على أنه هو يجيب الفلوس، عنده إمكانيات، عنده مهاراته. وذلك نقول للشباب، يا شباب راهو أنت ممكن تقرأ شهادة وتأخذ شهادة جامعية ومهندس أو دكتور أو كذا، لكن راهو في مهارات كثيرة تساعدك أكثر في كسب المال، تعلمها. وهذه مهارات تتعلمها من خلال الدورات اللي ممكن يقدمها بعض الناس، أو من خلال أنك أنت تتعرف على ناس ناجحين في الحياة، في مشاريعهم، في برامجهم، وبالتالي أنت تتعلم منهم كيف نجحوا هم، وتأخذ بالأدوات اللي استعملوها في مهارات. المهارات التقنية الحديثة الآن، حتى استعمال الذكاء الاصطناعي أصبح الآن شيء من الضرورات، يعني صح التعبير، يوفر عليك شيء من الوقت، يوفر عليك كثير من الجهد، يوفر عليك كثير من التفكير، يساعدك. بس كيف تستعمله؟ كيف تستعمله؟ أنا لو قدرت أني نوجد يكون عندي مهارات وعندي قدرات اللي تسهلني أني أنا نكسب مال ونوفر إمكانيات لنفسي، أنا هكي جعلت نفسي في عز، ما عادش نذل لحد، ويخليك قادر على اتخاذ القرار. لأن الحاجة والفقر والجوع والعوز كما يسموها كلها يعني يجعل الإنسان ينحدر إلى الأسوأ. كويس؟ نعم، مش منكونوش نضحكوش على أنفسنا، الخير والشر فتنة، الخير المال فتنة كما الفقر فتنة، لكن الإنسان عندما يكون عنده مال ويكون قد بنى نفسه اصلا ومؤكد، وهو جاب المال هذا من الحلال، ما جابش من الحرام، راهو مهمه جدا هذه، ان ما نجيبش مال من الحرام بعدين نقول والله بنفقه في الحلال، مش حسن منها. لان اللي يجي في الحرام، اللي يجي من الحرام مش الحرام، اللي يجي بالسهل يمشي بالسهل، اللي يجي بالحلال وبصعوبه عاده حتنفقه بالحلال وايضا بصعوبه، لان ما عندك نوع من الايش، من الحرص ناتج عن معرفتك بصعوبة الحصول على هذا المال. الإيمان يجعل هذا المال في يدك، ما يجعلش في قلبك. وذلك لازم من البناء في النفس، تكلمنا في الأول قلنا واحد يعرف حاجة النفس، يعرف العوامل اللي تساعدها، لازم يجهزها لأن تكون قادرة على كبح جماحها شهواتها
بعدين لما حصل المال هو عزها ما يذلهاش ما يخلاش تحتاج، لان تولا والله انت عيالك راهو قاعدين بالعشاء يا رجل، عدي الفلان سلف منا، عدي يشحت، عدي دير اي، يضغط عليه لان الحاج ضغطه. لكن الشهوه لو الانسان عنده شويه ايمان يعني يستطيع انه يشبع شهوته من الحلال بدون مشكليه. لكن احيانا ولا ما حصلتش مني ما اسلف، والله ما عندكش الحل الا تسرق، الا انك انت تنهب، الا انك انت مثلا تخش في حاجه كمشروع وتحاول تسرق منه حاجه. وهذا اللي قاعد يدور حتى عند اهلنا في الوظائف العامه، قاعد في وظيفته لكن يحاول ان يحصل مبلغ من هنا، حصل مبلغ من هنا بدون وجه حق، بدون وجه حق، بالتالي يدخل في الحرام. مهم جدا مساله ان نحن ندرك هذه المسائل اللي هي قضية أنك أنت خلي نفسك تملك زماء أمرها. طبعا أنت بتملك زماء أمرها مش هي، لكن أنت بتملك زماء أمرها، بس تملك أمرها إذا أنت عزيتها، أنت خليتها في وضع مريح جدا. وكيف ما قلنا من البداية لازم ننتبه على المصادر اللي أشبعت بها حاجتها، يعني ساعة تمر فلوس من الحلال، زوجة من الحلال، عمل كل حلال، لازم يكون بشكل رياضي. بطبيعة الحال الإنسان نفسك تتنازعك في شهواتها، تبي ما تفكرش إلا في شهواتها، هي تأكل تشرب ترقد نساء متعة راحة، كل هذه تقدر تدعو فيك إليها. كل هذين الحمد لله ديننا رب سبحانه وتعالى جعل هذا الدين الحقيقة يعني مناسب للإنسان بشكل غير عادي، يوفر له كل حاجات هذه من الحلال، مفتوح عندك بيبان الحلال مفتوحة، بالعكس أبواب الحرام قليلة جدا ومغلقة، سكرها بطل. ما تفتحش، ما تشعرش بأن فتحتها في أخير لك، وما يضحكش عليك الشيطان، لأن الشيطان حق يزين لك الحرام وما يزين لكش الحلال. يعني الإنسان يأتي زوجته ما يشعرش بالمتعة، وحدة برانية الحرام متعة، ليش؟ تزين شيطان، راهي الشهوة هي نفس الشهوة، الحاجة هي نفس الحاجة، المتعة هي نفس المتعة، لكن الفرق هو أن الشيطان يقدر يزين ريت هذيك ريت هذيك، ويقدر يقارن لك يشوش عليك. لا، أنا لازم يكون عندي قناعة بأنه ما أحل الله هو أجمل وأحلى وأحسن وأليق وأكرم. والإنسان اللي هو نبيل وكريم عندما يرتكب الفاحشة أو المعصية يشعر بالندم بعد على طول مباشرة، وتزول عنه تلك اللذة العابرة ولا يبقى إلا الألم. بينما الإنسان إذا استمتع بالحلال ليش؟ بالعكس تستمر المتعة الحلال ولذة الحلال يذوقها حتى بعد حين، لأن ما فيش ألم مقابلها علشان يلغيه، فما يغرناش الشيطان. مهم جدا هذه، قلنا هذه النفس كرة تحاول أنها تجذبك نفسها. الروح لها متطلبات، متطلباتها كلها متعلقة بالآخرة، متعلقة بالعبادات، متعلقة بالطاعات. لكن من فضل الله علينا أيضا أنه الله سبحانه وتعالى جعل حركتنا في الحياة عبادة. يعني أنت ممكن تقوم بعمل دنيوي وتكسب فيه أجر، سبحان الله. الإنسان ينفق الدرهم للفقراء وينفق على المساكين، قال له أفضل درهم تنفقه على أهلك، وانت هلك بتوكلهم انت اصلا، تصرف عليهم انت تشغل عشان خاطرهم، وما عليك شوف الاجر العظيم انك انت اللي انفقت على اهلك. والرسول وفي بضع احدكم صدقه، يعني الانسان ياتي اهله ويستمتع وصدقه. فقالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له باجر؟ قال رايتم ان وضعها في الحرام، مقارنة مش تستقر في الأذهان أنه الأشياء بضدها تتميز الأشياء. أنت لما تحطها في حرام في أثم، ولا خلاص لو حطتها في حلال معناها أنت أجر. باهي هذه أعمال دنيوية ومع ذلك أنت لك بها أجر. يبقى إذن بإمكانك أنت تقوي روحك من خلال الأعمال الصالحة،
اللي أنت من خلال الأعمال اللي هي دنيوية، ولكن فيها إيش؟ فيها طابع الصلاح، لأنها ماشية بالحلال. تخيل وما أجمل وما أحلى أن أنا تصحب هذه العمل الطبيعي، العمل العادي، العمل المباح، نية تقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

بالله ياكل معك رزقك ينزل فيه الهم والغم. الواحد يدخل الحمام بسم الله، ياتي اهله بسم الله، يجي يرقد بسم الله، ينوض بسم الله، دائما بسم الله. ليش؟ لان اقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله كل شيء. وذلك انا كل ما نقوم بعمل، هذه اعمال عاديه، نطلع من البيت، ندخل البيت، نمشي ندخل الحمام، نطلع من الحمام، نمشي العمل، نجي نرجع من العمل، نزور اصحابي، نمشي زرده، نمشي البحر، نمشي اي مكان، ندير اي حاجه، نمشي للسوق. شنو ذكر السوق؟ ليش في ذكر في السوق؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ذكر السوق، لا هذا بشت... انت قاعد تستحضر انك انت طول الوقت في عباده، حتى وانت تقوم باعمالك العاديه. انا نجلس على المكتب بتاعي بسم الله، نبدا بسم الله، نفتح الكتاب بسم الله، نفتح الكمبيوتر بسم الله، كل شيء بسم الله. شن تعني بسم الله؟ تعني اني انا هذا العمل اقوم فيه لله، واريد ان يباركني الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة، يعني كل هذه المعاني لو اجمعناها انه ديننا، الكتالوج بتاع حياتنا، هذا هو ديننا، هذا هو الكتاب المرجعي اللي يضبط حياتنا، اعطانا هذه المعاني كلها مع بعض، جعلنا في حالة انه كل عمل نقوم به هو لله سبحانه وتعالى، حلال ومباح وكويس هو لله. أرد بالك من الحرام، أرد بالك من الحرام. إذا نهيتكم عن شيء فاتركوه، سيبه. تول لما يقول لك دير، ممكن تدير 50% 60% 70% 80% 90%، لكن لما يقول لك أترك خلاص ما فيش حاجة، أترك 50%، أترك 50%، ما أنا فعلت أنت ما خلاص أترك نقطة أول سطر أبدأ مجيد معاه، فيش حاجة ثانية. بينما الفعل لما يقول لك دير، أنت حاول تدير جهدك، والله سبحانه وتعالى يقبل منك هذا الجهد إذا أنت بذلت ما تستطيع. طيب، يبقى في مسائل اللي هي تساعدنا في ضبط هذه المنظومة ككل مع بعضها، سواء خلينا في حياتنا والله في حركتنا، كلها مع بعضها تكون كلها لله. شنو هي مثلا من الأشياء هذه؟ هو أنه المسألة أن الواحد يكون فعلا وقته منظم، ما فيش حاجة اسمها حركة عشوائية. اليوم أنا والله مش عارف من دير، نطلع نوض الصبح طالع من الحوش ومنش عارف وين ماشي، لا لا لا، أنا اليوم طالع ماشي المكان الفلاني، عندي المصلحة الفلانية، بدي هذي الكاي، بجيب هذي الكاي، بنعدي كذا، بنكتب الموضوع الفلاني، بنراسل كذا، كل شيء عندي مسجل قائمة واجبات اليوم، وذلك مهم جدا. وهذه عندي ساعة كذا، وهذه عندي ساعة كذا، وعندي اجتماع ساعة كذا، وعندي مقابل، وعندي وعندي وعندي وعندي، خلاص برنامج كامل هكي، ما تضيعش منك الأشياء. ومن ضمن الأشياء اللي تساعدك على أنك أنت تنظم وقتك، أنك تجي في آخر النهار وتشوف روحك شن درت في من شن أنجزت من خطة العمل اللي تدرتها. يا إخوتي، إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، أنا هنا مش أعقد الأمور والله، يعني الإنسان يحاول يبسط القضايا، قال سهلها تسهل، بسطها تبسط، يعني عقدت تعقد. لما أنا أتكلم، ما أتكلمش طبعا الآن اللي يقول لي والله أنا عندي إمكانية نستعمل التليفون بتاعي، وعندي فيه التقويم، وعندي فيه المنظم البرامج، وعندي فيه ونسجل فيه كذا، هذا خير وبركة ما شاء الله تبارك الله، ممتاز. اللي يستعمل التقنية الحديثة ويقدر يرتب أموره ممتاز جدا، لأنه حتى ينبهك عندك الساعة كذا أو في كذا، خليك ما تنساش. لكن إذا كان أنت ما عندكش إمكانية استعمالها، على الأقل في دماغك يكون حاضر. أنت طالع في الصبح، في زمان بعض الناس كان يجي ياخذ ورقة صغيرة هيك ويكتب فيها الأشياء اللي بيديرها اليوم قبل ما يروح. يعني أنا طالع العمل بتاعي وأنا ماشي وأنا راجع والله في العمل، بندير 1 2 3 4 سجلها حاطة قدامه. هذه خليها في السيارة لأن هذه متعلقة بالسوق، هذه خليها في معي في جيبي لأنها في المكتب، طلع قدام المكتب، أنا عندي اليوم كذا وكذا كذا، عندي الورقة الفلانية بنديرها، عندي الملف الفلاني بندرسه، عندي الموضوع الفلاني بنشتوبه، وهكذا حطها. بس تعال في آخر النهار جمع ورقتين هذه قدامك، شن درت منهم؟ اللي جيت روحك درت كل شيء الحمد لله رب العالمين، فضل من الله سبحانه وتعالى، كيف نحسن أدائي بكرة؟ فكر فيها. إذا جيت روح عندي مشكلة بهي ليش؟

0: وهذه تذكرني بقصة صارت لي زمان في بريطانيا أول التزامنا بالحركة والدعوة، اللي كانوا يشرفين على تربيتنا كانوا يناقشوا فينا قضية الوقت ونظم وقتك ومش عارف ايش وكذا ودير نفسك برنامج. فطبعا شباب ونبغى نديروا أحسن حاجة، فجيت أول يوم حطيت الأشياء كتبتها، طبعا كتبت وكأني ندير في عملية ايش يعني منافسة مع نفسي اني بندير أكبر عدد ممكن من الأعمال. فسجلت 1، 2، 3، 4، 5، 10 حاجات. طبعا خلاص البرنامج اللي ندير، وبعدين في آخر النهار نجي القائمة ونشوف شن درت. جيت في آخر القائمة في آخر النهار بحثت القائمة قلت روحي درت 3 حاجات بس من 10. زعلت وضايقت لا والله ما يصير مني والعملية صعبة وكذا. فمشيت للأستاذ المشرف اللي كان مسؤول عن الموضوع هذا وطرحت عليه الموضوع، قلت له والله يا رجل بيع علينا ما مش حسب. قال لي غرها شوي دقيقة، انت ليش بديت بعشرة اصلا؟ ابدا باقل عدد ممكن وبعدين زيد، ابدا بحاجة واحدة والله باثنين بس وبعدين زيد. الحاجة الثانية انت ما درتش حسابك في التنقل، انت قلت بندير هذيك الحاجة في المكان الفلاني وبعدين في الحاجة الثانية بديرها في مكان اخر يعني يبي لك نص ساعة باش توصل، انت درتها في جرة بعض وكأنك انت في نفس الغرفة، ما حسبتش حساب الوقت اللي قضيته في الطريق، وما حسبتش ان الوقت هذا اصلا وقت زحمة، بدل ما تاخذ منك طريق نص ساعة تاخذ منك ساعة. هذين كل العوامل. فتريت العملية تبي شوية ترتيب. ففعلا بديت نقصت وخليت تقريبا، قلت خلي مدام قدرت على 3 خلينا نبدأ 3. وفعلا بديت وقعدت احسب فيها، انا ماشي المكان الفلاني هذي بياخذ مني. جيت روحي ثاني يوم لا ان شاء الله درتين كلهن تقريبا. ففي فنون في تنظيم الوقت وفي قضاء الحاجات الواحد يتعلمها مش عيب، والعيب انك ما تتعلمش. العلم زينة، التجربة فخر، التجربة قيمة. والانسان يعني في اول عمره ياخذ ويتعلم ويدير وبعدين حيبدا يعطي، حيعلم غيره ويترك لغيره. وانت عندما تقرا تجارب الاخرين انت في الحقيقه شو صار لك؟ كسبت عقول الاخرين. نختم حلقتنا اليوم بمساله مهمه جدا، وهي انه الآن بعض ممكن يقول ممكن سمع البرنامج نصف ساعة كاملة يقول لي أنت شوشت علينا يعني شرقت وغربت ومشيت وقبلت يعني ما نبي حاجة. نحن الآن لازم نحط برنامج لأنفسنا كل يوم. طبعا أنا لما نحط البرنامج بتاعي حنسأل نفسي السؤال آخر في المحاسبة، سؤال شنو يقول، هل في حاجة ترضي بالله في هذه؟ الحمد لله لا ما فيش، خلاص هذه اول حاجه، لان انت ما درتش محرم معناها انت في في في في المساعدات. هل تركت عمل اهم من هذين؟ اذا كان تركت لا رد بالك، الاولويات مهمه، ما تخليش نفسك تحرك فيك والله انا من عندي للسوق بنشتري هذيك الحاجه وانا مش محتاج لها الان، في حاجه اهم منها، في واحد صاحبي مستحق اني نساعده في الموضوع فانا اجلته. اين اهم هذه ولا هذه؟ لا هذه اهم، صاحبك المسكين محتاج لك الان اهم من انك انت تبي حاجه ممكن حاجتك تسبوع اخرى، مش مشكله. اذا مساله اني انا نحط الاشياء نكتبها والاشياء اللي نبي نديرها، ثم بعد ذلك حاسب نفسي في اخر النهار. انا متاكد ان حنكون استطعنا ان نحقق اشياء كثيره، ومن خلال هذه حتبان علينا المسألة الأولى اللي هي قضية هل أنا قادر على أني أنا أحسن من أدائي ونكسب مال ونعز نفسي؟ هل أنا قادر على أني مصدر رزقي ما يكونش مرتبط بحد بحيث أنه ما يقدرش يتحكمش فيه ويكون حر عمل حر مثلا ساعة التعبير؟ هل أنا عملي هذيي فعلا يمكنني من أني أنا نخدم ديني ودعوتي وأمتي ولا لا؟ كل هذه أسئلة تجيب بعدين، وبالتالي نحن نمشو في هذا الاتجاه. نكمل إن شاء الله حديثنا، ما زال في بقية من الحديث حول قيم النفس، نكملها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم. قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية، برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد. يذكر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين ويأمرهم بالاستعداد ليوم الدين، ثم الله تبارك وتعالى نسق في هذه الآيات آية عجيبة تفصل بين أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وها هنا نتوقف متدبرين، لا يقال في الكلام العادي ولا في الكلام المعقول، لا يقال لا يستوي الأغنياء والفقراء ولا الأصحاء والمرضى ولا الصغار والكبار ولا الذكور والإناث، فكلهم في الحقيقة في الدنيا متقاربون متساوون. وخذ إليك هذه القاعدة، أغنى واحد في الناس، أغنى واحد في الدنيا، يعني أكثر واحد عنده فلوس في الدنيا، وليكن من يكن بدون ذكر أسمائهم لأنهم يحددون فلان هو أكثر الناس ثروة ومالا، أغنى واحد في الدنيا إن قدم إليه طعام سواء كان غداء أو عشاء أو فطورا ملأ بطنه، وليكن هذا الطعام مثلا من أفضل أطعمة أهل الدنيا، غاية ما في الأمر أنه ملأ بطنه. وخذ عكسه، أفقر واحد في الدنيا سواء كان في أدغال أفريقيا أو في آسيا أو في أي مكان يكون، يتغدى ويتعشى ويملأ بطنه، وليملأ بطنه ما يشاء من رديء الدقل أو ما إلى ذلك ليأكل ما يأكل، لكنه ملأ بطنه وذاك ملأ بطنه. هذا الفقير الذي ملأ بطنه لو قدم إليه ما أكله الغني بعد أن شبع يقول لا والله الآن أنا شبعان لا أستطيع قد امتلأ بطني. فاستوى الغني أغنى واحد وأفقر واحد في هذا الباب، هذا أكل وهذا أكل، والشراب نفس الشيء. المنام ربما ينام ذاك الفقير بلا مأوى، قد يكون فراشه الأرض وغطاؤه أو غطاؤه السماء، غطاؤه السماء فراشه الأرض. أنا بنفسي رأيت رجلا في بادية من البوادي توسد حجرا أملس يشخر من نعمة النوم الذي عنده من التشخير في النوم ما لا يجده الأغنياء في الدنيا، وهو نائم على وسادة من حجر أملس ويفترش الأرض فراشا. طيب هذا نام، وذاك الغني أغنى واحد في الدنيا نام، وليكن ما السرير الذي ينام عليه بمئات الآلاف من الدولار، قل ما شئت، لكن هذا نام وهذا نام. وأنا أؤكد لك أن ذاك الفقير ألذ وأهنأ في النوم من ذاك الغني بلا كلام. وقس على ذلك سائر الأمور الدنيوية، هذا لو تزوج ملكة جمال الغني، يعني الفقير أيضا متزوج ولو عجفاء مسكينة معه في البادية عند قضاء الحاجة نفس الشيء، وعند الولادة فولد الفقير أشد وأقوى وأغلظ من ذاك الغني، هذا أيضا أمر متفق عليه. إذن ففي الحقيقة التمايز بين الناس في الدنيا في الكماليات وليس في الضرورات والحاجات. فإذا كان الأمر هكذا فهل يقال أن أصحاب النار يستوون مع أصحاب الجنة؟ نفى الله ذلك، قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ثم قال أصحاب الجنة هم الفائزون. وكيف يستوي من هم في أعلى عليين فوق سبع سماوات جنات عدن سقفها عرش الرحمن في بلاد آمنة ودار سلام،
إن وطئت أقدامهم يحيون فلا يموتون، يصحون فلا يسقمون، يشبون فلا يهرمون، ينعمون فلا يبأسون، وكل في ازدياد جمال وهناء وراحة. لأهل الجنة سوق يذهبون إليها كما في الحديث الصحيح، كل جمعة فتهب عليهم ريح الشمال فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهلهم فيقولون والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، يقولون أيضا لأهلهم والله لقد ازددتم أيضا بعدنا حسنا وجمالا. في الجنة الازدياد في الحسن والجمال، في الدنيا الازدياد في القبح والانتكاس. هكذا جعل الله الفرق بين الدارين. فأهل الجنة في ذاك النعيم جنات تجري تحتها الأنهار، على ضفاف الأنهار في الجنة ينصب للواحد منهم خيمة من لؤلؤة واحدة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا. قال بعض أهل العلم هذه الخيمة التي في السماء طولها 60 ميلا للتنزه وللذهاب فقط، أما أصول القصور يختلف الأمر فيها. يكون العبد المؤمن هناك يتمتع، الله أكبر، نومه على فراش وصفه الله بأنه مرفوع، قالوا قوائمه تصل إلى عنان السماء وفروش مرفوعة. أما زوجته من الحوريات فإن الله يقول عنهن إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. ليت الوقت يتسع أن نتوقف على كل كلمة من تلك الصفات التي وصفها رب العالمين بالحوريات، أنشأناهن إنشاء من الجنة، فهن لسن من الطين ولا من الماء المهين، بل من تربة الجنة ومن زعفرانها ووردها، خلقنا من ورد الجنة وزعفرانه وترابه الطاهر، فجعلناهن أبكارا كلما أتى إليها وجدها بكرا كما في الحديث الصحيح. عربا، العرب ها هنا جمع عربوبة، وهي المرأة المتعشقة لزوجها التي فيها كل شيء يحب الرجل فيها. عربا وأترابا، سنهن واحد لسنا بمتفاوتات. عربا أترابا لأصحاب اليمين، الله أكبر، هؤلاء هم أصحاب الجنة. يرسل الله تبارك وتعالى لأحدهم وهو في قصره هدية من الهدايا بأيدي ملائكة كرام. تصور أن الملائكة تأتي من عند رب العالمين معهم هدية من الهدايا، يقفون على الأبواب، أبواب قصر ولي الله في الجنة، ليس بابا واحدا، يستأذنون، فيأتي الإذن من باب إلى باب حتى يصل إلى عقر الدار، فيصل إلى الولدان المخلدين الذين هم في الخدمة مقربين، فيطرق الأبواب على ولي الله وهم مع ذلك غاضين أبصارهم احتراما وتقديرا، أن رسل الله على الأبواب فهل نأذن لهم؟ فيثيب ولي الله من فراشه وسريره يقول نعم إذنوا لرسل مولايا، فيستقبلهم لا في مكان ضيق ولا في أمتار معدودة، وإنما في مكان فسيح واسع له أبواب، ليحقق الله تبارك وتعالى ما وعدك به أيها المؤمن وأنت في الدنيا. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وفوق ذلك كله النعيم الأعظم، وهو قرة أعينهم بالنظر إلى ربهم ومولاهم وسيدهم.
هذا هم أصحاب الجنة، هم أصحاب النار والعياذ بالله، فقعرها بعيد وحرها شديد وهم في عذاب أليم. أكبر أمنياتهم وأعظم رغباتهم أن تقبض أرواحهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يقال إنه سكت عنهم 1000 سنة ثم أجابهم بقوله إنكم ماكثون. ثم يتوسلون إلى الملائكة زبانية جهنم أن يدعوا الله تعالى، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فسكت عنهم دهورا طويلة، ثم قيل لهم قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يشتد الحر في جسدهم والنار تأكل عظامهم، ثم ما يلبثون يسيرا حتى تبدل جلودهم جلودا أخرى، فإذا عطشوا عطشا شديدا قدم إليهم الحميم، فقبل أن يصل إلى أفواههم تنشوي وجوههم والعياذ بالله، وهم مع ذلك مضطرين لشربها، فإذا شربوا تقطعت أمعاؤهم فتنزلت من أدبارهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. والأنكى من ذلك والأشد عذابا من ذلك كله ما يصل إليهم من الحسرة والندامة حين يفتح لهم قوة إلى الجنة، فيرون أصحاب الجنة فينادونهم، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. لا إله إلا الله، فصدق الله، صدق الله إذ قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس الحكم العطائية، وهي الحكم التي أدرسها لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل.
2: لعل فينا من لا يزال يحتاج إلى مزيد من يعني التذوق لهذه الحقيقة. هذه خلاصة ما ذكرناه في الدرس الماضي، لكن نزيد الأمر بيانا وجلاء. ابن عطاء الله السكندري يقول بعد هذا المنطلق: عرفنا أنه لا يجوز للإنسان أن يعتمد على عمله فيما يطلبه من الله، وإنما ينبغي أن يعتمد على كرم الله ولطفه. من هذا المنطلق يقول: من علامة اعتمادك يا أيها الإنسان على العمل خلافا للقاعدة التي ينبغي أن تعلمها نقصان رجائك بعفو الله عند الزلل، لأنك عندما تخطئ فيقل أملك برحمة الله، تخطئ يزداد أملك نقصانا برحمة الله، تخطئ ينقص أكثر. هذا دليل على أن رجاءك إنما منبعه عملك. لذلك كلما رجعت إلى رصيد عملك ووجدته قليلا ينقص رجاءك، وهذا خطر. وأقول العكس أيضا صحيح. لاحظوا، من علامة الاعتماد أيضا على العمل زيادة الرجاء عند وجود العمل، يعني عند زيادة العمل. نفس الشيء، من علامة اعتمادك على العمل زيادة الرجاء عند زيادة عملك. زيد من الناس كان يصلي الصلوات المكتوبة فقط ويبتعد على المحرمات، ثم إن الله وفقه أصبح يقوم الليل، ثم إن الله وفقه أصبح يصوم كل يوم اثنين وخميس، ثم إن الله وفقه أصبح يقرأ كل يوم ثلاثة أجزاء من القرآن، ثم ازداد قربا فأصبح يقرأ كل يوم خمسة أجزاء من كتاب الله عز وجل، ثم إنه أصبح في كل يوم يذكر الله عبد. يزداد عمله، كلما ازداد عمله كلما ازداد رجاؤه. إذن سينتهي إلى حال خطيرة. كلما ازداد العمل ازداد الرجاء، كلما ازداد العمل ازداد الرجاء. في مرحلة من المراحل سيقطع بيقين جازم أنه من أهل الجنة. كلما ازداد العمل ازداد الرجاء، وهكذا وهكذا. النتيجة ما هي؟ النتيجة أن العمل عندما يكثر ويكثر، العمل الصالح عندما يكثر ويكثر، يزداد الرجاء، يصل إلى السقف. معنى يصل إلى السقف، يقول خلاص أنا يقينا من أهل الجنة، لأن عملي كله مبرور وحياتي كلها مملوءة بالطاعات. هذا الوضع نتيجة لماذا؟ لاعتماد هذا الإنسان على العمل. طيب، وصول الإنسان إلى هذه النتيجة هل هو شيء مقبول؟ هذا هو التألي على الله سبحانه وتعالى. إذا وصل الإنسان إلى أعلى درجات الأعمال الصالحة، مهما وصل لن تزداد أعماله الصالحة على أعمال الرسل والأنبياء. يعني لن يزداد عملك على عمل سيدنا إبراهيم، على عمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهل كان رسول الله يعتمد على عمله؟ هل كان سيدنا إبراهيم يعتمد على عمله؟ لو كان يعتمد على عمله ما قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسي العمل ونسي كل هذا وشعر أنه يقدم عاريا إلى الله عز وجل، ليس له شيء من الأعمال التي تقربه إلى الله، أليس كذلك؟ إذن الآن تذوقنا وعرفنا أن العبد المؤمن ينبغي أن يكون أمله بالله عز وجل مرتبطا بعفو الله، مرتبطا بمغفرة الله، مرتبطا برحمة الله سبحانه وتعالى. وقلت أيضا وأعيد أيضا القول إن عمل الإنسان مهما كثر مهما كثر لن يبلغ أن يكون قيمة استقلالية لجنة الله سبحانه وتعالى التي وعدك بها، لن يبلغ أن يكون قيمة كالقيمة التي يدفعها المرء لقاء شراء دار. قارن بين هذا وذاك، لا تستطيع أن تقيس هذا على ذاك. لماذا؟ لأنك عندما تعطي صاحب الدار ثمن الدار تعطي ثمن الدار من حر مالك، تعطيه من مالك أنت، وليس له فضل في هذا المال الذي تدفعه له. لكن عندما تتقرب إلى الله بالأوامر التي أمرك بها، تقربك إلى الله بفضل من الله، بإكرام من الله، بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فلا تستطيع أن تجعل قرباتك التي تتقرب بها إلى الله مثل الثمن المالي الذي تدفعه من حر مالك لصاحب الدار، حتى تقول له لقد أعطيتك الثمن كاملا، أخرج أخرج من دارك التي أصبحت الآن داري. هذا القياس باطل. ومرة أخرى أيضا أعيد التنبيه إلى الكلمة الدقيقة التي استعملها رسول الله عندما قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله، أي استقلالا، ما قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لا، لأن ربنا قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا غير ذاك أن أقول سأدخل الجنة غدا بعملي، عملي هو الذي سيدخلني الجنة، هذا غلط. عملك أقل أقل أقل من أن يدخلك الجنة، لأن عملك جاء بتوفيق من الله. لكن عندما تقول سيدخلني الله الجنة بعملي، الكلام سليم. أن الله معنى هذا أن الله عز وجل قضى أن يجعل عملك شكلا ثمنا لدخولك جنته. الواقع يعني، ولا أيضا ضربت لكم مثلا، عندما تجد مسكينا في الشارع يقف يبيع كباريت، يبيع أشياء تافهة بسيطة جدا جدا، وهو فقير لا يريد أن يستجدي، لكن يبيع أشياء هنات تافهة، تنظر إليه فتشفق عليه، تخرج 100 ليرة وتضعها في يده وتأخذ علبة كبريت. الصورة ما هي؟ الصورة أنك قد أعطيته 100 ليرة مقابل علبة الكبريت. يا أخي أعطاك علبة كبريت، ومن ثم فهو استحق 100 ليرة. الصورة هكذا، لكن هل الحقيقة هكذا؟ انظر معاملة العبد للعبد كيف تكون، فكيف تكون معاملة الرب للعبد؟ معاملة الرب للعبد من هذا القبيل، يقول لك صلي أدي الأوامر إلى آخره ويوفقك، يعطيك المال ويقول بعد ذلك أقرضني شيئا من المال، هو الذي يعطيك ثم يقول أقرضني شيئا من المال، فإن أنت أقرضتني شيئا من المال يعني أعطيته لفقير سأعطيك بدلا من الليرة 10 ليرات. الواقع أن هذا العمل أشبه ما يكون بالإنسان الذي دفع 100 ليرة أو 1000 ليرة لهذا الفقير، لكن غطى هذا العمل بصورة بيع وشراء. هذا معنى قول الله عز وجل أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباء هنا بما مليئة تفيض برحمة الله، الباء بي الباء سببية، لكن هذه الباء محشوة بكرم الله، محشوة برحمة الله، محشوة بفضل الله، محشوة بتجاوز الله عنك. فإذا قل سأدخل الجنة بعملي، أي بفضل من الله يجعل عملي سببا للجنة، ولا تقل سيدخلني عملي الجنة. هذا الموضوع انتهينا منه. الإشكال الذي يرد بعد هذا، وقد يقول قائل ففيما العمل إذن؟ إذا كنا نريد، إذا كان علينا أن نعقد آمالنا برحمة الله، بمغفرة الله، برحمة الله، بعفوه، إذن استوى الصالح والطالح، استوى المصلي وغير المصلي، استوى الفاسق وغير الفاسق، بمعنى أن الكل تتعلق آمالهم برحمة الله، ومن ثم فقد هان العمل وضعفت قيمة العمل، وربما قال قائل لا حاجة إلى العمل. هل الكلام الذي فهمناه الآن يستلزم هذه النتيجة؟ لا أيها الإخوة اطلاقا. أما وجوب العمل فلأننا عبيد، ولأنها ضريبة العبودية في أعناقنا، أمرني الله أن أمارس عبوديتي له سلوكا، ومن حق ربوبية الله علي أن أؤدي ضريبة عبوديتي له، أليس كذلك؟ أنت لست ندا لله حتى يكون بينك وبينه عقد يطلب منك وتطلب منه، لا، أنت عبد ولست طرفا مع الله طرف ند، أنت عبد مملوك لله سبحانه وتعالى. هل في هذا إشكال؟ والعبد ينبغي أن يكون سلوكه سلوك العبيد، أليس كذلك؟ العبد ينبغي أن يكون عمله بالنسبة لسيده منسجما مع واقع عبوديته ومع هويته. وكم قلنا إن الله خلق الإنسان عبدا له بالاضطرار، وأمره أن يمارس عبوديته لله بالاختيار، أي كما أن الله جعلني عبدا بالاضطرار الواقعي، فقد طلب مني أن أكون عبدا له بالاختيار السلوكي، لا إشكال في هذا. انظروا إلى البشر من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومن أقصى الشمال إلى الجنوب، انظروا إلى المؤمنين منهم إلى الفاسقين إلى الملحدين، تجدون أنهم جميعا قد طبعوا بطابع العبودية ومهروا بختم العبودية لله، أليس كذلك؟ واقعهم ينطق بهذه الحال. عندما يخلقون صغارا ثم يقضي عليهم قرار الله سبحانه وتعالى القائل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، كلنا محكومون بهذا النظام، هذا دليل ناطق على عبوديتنا لله. الموت دليل ناطق على عبوديتنا لله. انفعالك بالطاقات التي أكرمك الله بها دون أن تفعلها دليل على عبوديتنا لله. يأتيك العقل ولا تعلم من أين جاءك، ثم يغيض العقل عند الكبر والخرف ولا تعلم كيف ذهب. تأتيك قدرة النطق ولا تعلم كيف جاءتك، ثم تغيب إذا شاء الله ولا تعلم كيف غابت. هذا معنى قولنا الإنسان منفعل بالطاقات وليس فاعلا لها. نعم. طيب، فالإنسان مفطور بالعبودية لله قهرا واضطرارا. ما هو واجبنا بعد هذا؟ واجبنا أن نسلك سلوكا يتناغم مع واقع عبوديتنا. أنا عبد، إذن ينبغي أن يكون عملي تجاه الله عمل العبيد. قلت مرة، القزم ينبغي أن يلتدي ثياب الأقزام، ولو أنه ارتدى ثياب المردة الطوال لكان ذلك سخافة ولكان ذلك مبعثا للضحك عليه، أليس كذلك؟ أما المارد فينبغي أن يلبس ويرتدي ثياب المردة الطوال. أنا قزم، ينبغي أن يكون ثوبي مثلي. أنا عبد، ينبغي أن يكون سلوكي سلوك العبيد. إذا كيف أمارس العبودية لله باختيار؟ بأن أصغي إلى أوامره فأقول له لبيك يا رب، أنا عبدك ولا أملك إلا أن أكون طوع أمرك. قال لي صلي في اليوم 5 مرات، أقول سمعا وطاعة. صم شهر رمضان، أقول سمعا وطاعة. غض بصرك عن المحارم، أقول سمعا وطاعة. يقول لي أدي زكاة مالك، أقول سمعا وطاعة. ابتعد عن المحرمات كذا وكذا وكذا، أقول سمعا وطاعة. هذه كلها تصرفات تنبعث من ضريبة عبوديتك لله بقطع النظر على الجنة. أنا أفعل هذا، أمارس هذا لأنني عبد، أي سواء أدخلني جنته أو زجني في ناره، فلا مناص من أن أنفذ أوامره لأنني عبد لله. هل في هذا إشكال؟ يعني لو قال قائل أنا أنفذ أوامر الله، لكن إذا علمت أن الله على الرغم من تنفيذي لأوامره سيدخلني النار، أنا لا أنفذ أوامره. ليش أنفذ أوامره؟ مشان حتى أخذ الجنة. فإذا علمت أن الله بعد أن أصلي له وبعد أن أصوم وبعد أن أزكي وأحج وأبتعد عن المحرمات وأرهق نفسي من أجله كمان بده يدخلني النار، لا لا لا لا، ما إذا ساعتها ما رح أصلي له. هل أنت بهذه الحالة تؤدي معنى العبودية له؟ أنت بهذا تجعل من نفسك ندا لله، كأن واحد رفيقك زميلك، مظبوط ولا لا؟ إذن العمل واجب ولا مناص منه. نعم، هذا ما قضى به الله سبحانه وتعالى، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لأنني ملكه، إنا لله وإنا إليه راجعون. ملكية الله لك، تملكه لك، يعني أن أعمالك وتصرفاتك أيضا له، لله سبحانه وتعالى. طيب، إذا هذا الذي ذكرناه الآن، أن علينا أن نكون معتمدنا في كرم الله وعطائه مغفرته رحمته عفوه، لا أن يكون معتمدنا أعمالنا. هذا الذي قلنا لا يعني أن هذا مبرر للابتعاد عن الطاعات والأعمال، بل الطاعة ينبغي أن تؤدى لأنك عبد ولأن الرب رب، لأنه مولاك وخالقك. هذا شيء. شيء ثاني، الله سبحانه وتعالى أنعم عليك في هذه الدنيا قبل دخولك الجنة، قبل جزاء الجنة أنعم عليك في الدنيا أم لا؟ الطعام الذي يكرمك به من أين يأتي؟ من كرمه وفضله. الماء الذي يسقيك منه عند الظمأ الشديد من أين يأتي؟ من كرمه وعطائه. العافية التي تسري في كيانك من أين تأتيك؟ من كرم الله سبحانه وتعالى وفضله. الكون الذي سخر لك من حولك، الأرض التي تمشي فوقها، الهواء الذي تنتعش به، أفلاك التي تسخر لك، كلها هذه نعمة من أين تأتيك؟ من عند الله سبحانه وتعالى. ونعم الله لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عظيم هذه النعم، ألا تحتاج إلى مقابل منك؟ أما ينبغي أن تشكر عليها؟ ألا أما ينبغي شكر الله لك؟ سيما وأنت عبد، كان ممكن ما يعطيك هذه النعم. طيب الجواب واضح، نعم يجب أن نشكر الله. كيف أشكر الله على عافيته لي؟ كيف أشكر الله على رغد العيش الذي سخر لي من أجله أرضه وسماءه وضروع الأنعام ولحوم الأنعام؟ كيف؟ بأن أقول له يا رب سأفعل ما تطلب مني، حتى يعني أؤدي يعني حق جزء بسيط بسيط بسيط بسيط من نعمك التي تسديها إلي. فسواء أعطاك جنته أو لم يعطيك جنة، الحساب في دار الدنيا ما انتهى. بالأول سمعت أنك نفذت من الطاعات ما تغطي به قيمة النعم التي أسداها إليك، إن زادت طاعاتك على ذلك طالب بها جنته. من هو الذي يقول منكم نعم أنا أديت كل الطاعات التي أغطي بها نعمه الدنيوية وعندي زوائد من الطاعات أطالب بها جنته؟ في حدا منكم بيقدر يقول الكلام؟ أنا عندما أقوم من الليل لأصلي بفضل الله أقوم، والله إذا رب العالمين ما نشطني النوم بيتغلب علي وما بقدر أقوم. لما بوقف بين إيديه وبقرأ وبتوقف، لك مين اللي نشطني لهذا القيام ولهذا الوقوف ولهذه المناجاة؟ هو الباري سبحانه وتعالى. بقعد وصفهم بلاقي الطاعة اللي أديتها بدها شكر، بدها شكر لأنها جاءت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وكم وكم هي جميلة تلك الكلمة التي لا أنساها من تلك المرأة الصالحة التي كانت تخدم بدار قوم وكانت تصلي من الليل، فقام صاحب الدار سمعها تقول في سجودها: اللهم إني أسألك بحبك لي أن تكرمني وتعافيني وتعطيني. هذا الزلمة سمع قال شو هالدلال، عم تدلل كثير على الله. لما سلمت قال لها: لا يا بنية، قولي اللهم إني أسألك بحبي لك. ماذا قالت له؟ قالت له: يا سيدي لولا حبه لي لما أيقظني في هذه الساعة، لولا حبه لي لما أوقفني بين يدي، لولا حبه لي لما أنطقني بهذه النجوى. إذن أحبني قبل أن أحبه. كيف أقول إنني بعملي أدخل الجنة وأنا لم أغطي بعملي جزء جزء جزء يسير يسير من نعم الله وعطائه وعطياته؟ أيها الإخوة، أنا عندما أمر على بياعين الفواكه وأجد هذه الفواكه قد نسقت، أنظر إليها وأشعر شعور عجيب. أنظر إلى أنواع الفواكه مختلفة الألوان، مختلفة الطعم، مختلفة الرائحة المتنوعة التي تم التفنن في إبداعها وإخراجها بشكل يذهل له العقل. كل هذا من الذي فعله؟ ربك الذي استخدم لذلك سماءه ماء وأرضه ترابا وعطاء وأبدع هذا كله لك يا أيها الإنسان، وقال لك تعال كل بقى، كل من رزق ربكم. نعم أنا كيف أستطيع أن أؤدي شكر هذه النعم وحدها؟ كيف أستطيع؟ فمن هو هذا الذي يقول أنا بعملي سأدخل؟ لك أنت بعملك ما أديت جزء من من من بليون من نعم الله سبحانه وتعالى التي طوق بها عنقك، أليس كذلك؟ إذن العمل واجب لسببين لا تنسوا. أولا لأنني عبد، عبوديتي تقتضي أن أؤدي أوامر الله، شو مساوى فيه ساوي. ثانيا لأنني مطوق بنعم لا تحصى من الله عز وجل من فرضي إلى قدمي، إذن ينبغي أن أشكره على هذه النعم. هو يقول كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. إذن العمل لا بد منه. هذا القول اعتمادنا على مغفرة الله وحده لا يعني أن نترك العمل، لأن العمل له سبب آخر، سببان قلتهما. الإشكال الآخر، يقول قائل منكم ربما، طيب إذا كان العمل بفضل من الله هو الذي وفقني له وهو الذي أكرمني به ونشطني له، طيب ما بال ذلك الإنسان الجاحد لم يوفقه الله، لم يوفقه الله سبحانه وتعالى؟ يعني هذا السؤال الثاني ينجر إليه فكر الإنسان بسبب وهم قد يخيل إليه أن الله إذن يعني يتحيز لبعض عباده ضد بعض عباده. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى نشطني مثلا لقيام الليل وما نشط فلان، طيب ليش ما نشطه؟ رب العالمين حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كما يقول وما حببه إلى أناس آخرين، لماذا؟ هذا الإشكال وارد، لكن هذا الإشكال يزجنا في موضوع آخر، وأنا ممن يهتم بضرورة دراسة هذا الموضوع الآخر، وهذا هو الذي دعاني إلى تأليف كتاب أسميته الإنسان مسير أم مخير. مظبوط، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أي أن الله أراد أن يشرح صدور أقوام لمعرفته والإيمان به، ونحن منهم ولله الحمد، نعمة كبيرة. ولم يريد أن يشرح صدور أقوام آخرين لها، صحيح، لكن تعالوا فلنتساءل، عندما أراد الله لهؤلاء أن

نالته رحمات الله، ومن تعرض لمقت الله ناله مقت الله. هذه حقيقة. فالإنسان الذي لم يشرح الله صدره للإسلام من هو؟ هو الإنسان الذي استكبر على الله. نداء الله يلاحقه والأبواب المفتحة يجدها أمامه، وظروف الهداية تلتمع أمام عينه وأمام عقله، لكنه يشيح بوجهه ويستكبر بفؤاده على الحق يوما إثر يوم إثر يوم. عندما يستكبر ويمضي ويستمر في استكباره، يغلق الله عز وجل منافذ قلبه ويضيق صدره، فلا ينشرح صدره للهداية. الصورة أنه بنقول لحنا في ناس الله عز وجل هيك يعني حبهم شرح لهم صدورهم، وناس ما حبهم ما شرح لهم صدورهم. لا، في سبب، بس أنت ما بتشوف السبب، السبب موجود. هل من دليل على هذا؟ نعم، كتاب الله عز وجل هو الدليل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني يأتي من يذكره في مثل هذا المجلس، بلاحقه اللي عنده على البيت يقول يا أخي تعال أنصحك، يروح يصح حالك. هاي اللي أنت عم تحكي لي عنه أكل الدال عليه وشرب، نحن في عصر العلم. الباري عز وجل ماذا يقول عن هؤلاء؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه ونسي ما قدمت يده. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. كرر هذا بأسلوب ثاني، قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، هذول، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا قانون الله عز وجل. فجيب أي واحد ما يستكبر، بس ما يستكبر، يترك نفسه على طبيعتها على فطرتها ويقول والله أنا سأصغي لأعرف الحق، فإن رأيت الحق في الإلحاد ألحد، وإن رأيت الحق في الإيمان آمنت. هذا ماشي الباري بيقول له مرحبا سأهديك لأنك تحررت عن كبريائك، في حين أنه هو ما قال أنا بدي سلفا بدي أؤمن، قال بدي اتبع العقل. هذا هو تعامل الله مع عباده. واحد ثاني وانتم بتعرفوهم، الدنيا مليئة منهم، قلت له تعال لحتى نتذاكر سلفا بهيئ وسائل الخداع والختل حتى يفر من الحقائق التي تدله عليها. يستكبر، تقوده عصبيته أو يقوده عناده أو يقوده استكباره على الحق، ومن ثم هذا الإنسان تحاول أن تهديه لا يهتدي. هذا هو السر. الباري سبحانه وتعالى لا يظلم أحد، إن الله لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذن هذا هو الجواب عن السؤال الآخر. من أعرض عن الله أعرض الله عنه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ونسيان الله ليس معناه أن يعني يقفز قفزا فوق العقل ليؤمن بالله، لا، الباري ما طالبنا بهذا، طالبنا بالعلم. قال أنا أعطيتكم عقل وفكروا، الخطوة الأولى منكم والخطوات الثانية كلها مني، بس الخطوة الأولى. والخطوة الأولى شو بتكلفك؟ بتكلفك الالتفات إلى الله، لا بالسلوك ولكن بالعقل والنظر. فإن أنت خطوت هذه الخطوة التي لا تكلفك شيئا، الباري سبحانه وتعالى يخطو إليك خطوات كما ورد في الحديث الصحيح. نعم. إذن ما الإشكال الذي بقي في هذا الموضوع أيها الإخوة؟ لا إشكال، نحن مكلفون بالعمل، مكلفون بالطاعة لأننا عبيد.

ولأننا مكلفون بشكر الله سواء أدخلنا جنته أو لم يدخلنا جنته، هذه واحدة. ثانيا نسأله جنته، ينبغي أن نسأله جنته كما كان يفعل سيدنا رسول الله، رجع إلى أدعيته دائما يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. لكننا عندما نسأل الله الجنة نطمع بجنته بثمن واحد، ما هو؟ عفو الله، مغفرة الله، كرم الله، رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب. نعم. طيب، نتيجة لهذا أيها الإخوة، عندما نصلي، نصوم، نقرأ القرآن، نعبد الله، نعبده من أجل جنته أن نعبده من أجل أنه رب يستحق العبادة؟ نعبده من أجل أنه رب يستحق العبادة، لكن في نفس الوقت نمد أيدي الاستجداء إلى كرم الله. لا غنى لنا عن عطاء الله، كل شيء نطلبه، يا ربي متعني بالعافية، يا ربي متعني بنعيم الدنيا والآخرة، يا ربي أبعد عني الآلام، يا ربي اشرح لي صدري، يا ربي أكرمني بالجنة، يا ربي اجعلني من المقربين، كله. بس مو ضربت هالشيء بهالعمل البسيط البسيط البسيط اللي هو هالكم ركعة اللي عم بركعهم بفضله. من هنا ندرك عظمة كلام رابعة العدوية عندما قالت: اللهم إني ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكني عرفت أو علمت أنك رب تستحق العبادة فعبدتك. هل في هذا الكلام من إشكال؟ يا ترى بابا العدوية كانت تسأل الجنة أم لا؟ كانت تسأل، وكم وكم لها من مناجات تسأل الله جنته وتعلن الخوف من مقته والخوف من ناره. أجل، لكن لما بتسأل الجنة بتسأله مو بثمن هي قدمته، تسأله بوصف رب العالمين يستأهله. أنت يا ربي تستأهل الكرم لأن الكرم وصفك، تستأهل الجود لأن الجود سمتك، تستأهل العفو لأن العفو شاكلتك، وأنت القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك العطاء. هكذا، هذا معنى كلام رابع العدوية. هذا الكلام الذي كم وكم سمعنا انتقادات من أناس سطحيين له، والله هذا هو سبيلنا إلى الله، وعلى هذا نلقى الله. اللهم إني ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكني علمت أنك رب تستأهل العبادة فعبدتك، وأنا أحوج الناس إلى جنتك، وأنا أحوج الناس إلى أن أستعيف من نارك ومقتك، أنا ضعيف لا تعذبني. لكن ثمن ذلك كله شو بدي أقدم لك؟ والله صليت لك، إلك شو صلاتي بتساوي؟ شو صلاتي بتساوي؟ قلت لأحدهم: إذا كان كلام رابع العدوي غلط معناته عكسه صحيح، معناته عكسه صحيح بمنطقك، بيقولوا إذا كان الإيجاب غلط بيكون السلب هو الصحيح، فمعنى ذلك الصحيح هو أن نقول: اللهم إني لم أعبدك لأنك رب تستأهل العبادة، ولكني عبدتك طمعا في جنتك. في حدا منكم أنتم بيقولها؟ حتى العاصي ممكن يحكيها؟ أبدا. نحن بنقول: يا رب أنت إلهنا، نحن عبيدك، ونحن بنعبدك قد ما بنقدر، ومنتجنب المعاصيك قبل ما قد ما بنقدر، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تحصوا، يعني استقيموا، يقول، ولن تحصوا. قد ما استقمتوا بدكم تغلطوا، لأن الإنسان خلق ضعيفا. فأنا برحل إلى الله وأنا مرقع عملي ترقيع، حتى هذا إذا كنت منيح بالرائع أرحل إلى الله، لك مو عيب إني أقول له: يا رب شوف شوف قديش أنا عملت لك أعمال صالحة. أنا بقى بيدي أحكي هالكلام، بقى بيدي أحكي هالكلام. أنا عندما أرحل إلى الله أرحل إليه عاريا إلا من عبوديتي. إذا قيل لي بما جئتني أقول: جئتك بالأمل برحمتك، جئتك بالأمل بعطائك،
أملك رأس مال واحد، أنني أؤمن أني عبدك وأنت ربي. هذا ما جئتك به، وكل شيء منك، وأنا لا أملك شيئا، لأن العبد وما ملكت يداه ملك لسيده. أعتقد أن هذه الحكمة الآن أصبحت واضحة. في كل الأحوال نعلق آمالنا برحمة الله، ولا نعلق آمالنا بأعمالنا، وفي هذه الحالة دائما آمالنا تكون مزدهرة وقوية، لكن هذا لا ينقصنا من عملنا شيئا، والحمد لله رب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وكنت قد قدمت في الحلقتين الماضيتين بمقدمة بينت فيها أهمية المغرب، ثم أهمية الحلقات، ثم أتيت على أسباب ضعف المغرب ولماذا احتللنا، لماذا احتلت بلادنا المغربية، لماذا، ما هو السبب، وأتيت بجملة أسباب. اليوم أذكر أيضا بعض الأسباب الأخرى المهمة، على رأسها ومن أهمها ومن أشدها فتكا في قلوبنا ونفوسنا لما تنطوي عليه من دلائل بينة على غفلتنا، النظام الحماية الذي سأفرد له إن شاء الله أكثر من حلقة، لابد لنفهم كيف فعل نظام الحماية فعله في إسقاط المغرب. ما هو نظام الحماية الآن؟ يعني كلام سريع فقط حتى نفهم ماذا يقال. هو الامتيازات التي كان يعطيها سلاطين المغرب الأقوياء في البداية لأوروبا، فرنسا بالذات وإسبانيا، يعطيها السلاطين الأقوياء للرعايا الفرنسيين والإسبانيين، يعني مثل شيء من حرية التجارة، تخفيف الضرائب، الوجود القنصلي وما يتبعه من اتصال بالتجار المغاربة، نوع من الامتيازات. وهذا يحتاج إلى تفصيل حتى نفهم كيف نحن في غفلة، كيف نحن في قلة وعي وجهل، للأسف الشديد أقولها وأنا أتمزق، لكن هذا الواقع. يعني نظام الحماية المغربي ألف فيه كتب كثيرة، عربية مغربية وأوروبية، وتبين بوضوح أن الإنسان الغافل هو الذي يضع حبل المشنقة على رقبته، بل ويشده أيضا، للأسف الشديد هذا الواقع الذي لابد أن نعترف به. ونظام الحماية بدأ امتيازات مثل رخص يعطيها السلطان لبعض الأوروبيين، هذا النظام عندي على التحقيق وعند عدد من المؤرخين هو السبب الأكبر في سقوط المغرب. يا الله، إلى هذا الحد؟ نعم وأكثر، وسأبين في أكثر من حلقة، سأفردها نظام الحماية، خطورة هذا النظام وماذا فعل في الشعب المغربي. عجيب عجيب عجيب، لا إله إلا الله. أيضا من الأسباب أيها الإخوة توالي المجاعات والأوبئة التي ضربت المغرب في القرن 17 و18 و19 وبقرون يعني الهجرية القرن 11 و12 و13، مجاعات وأوبئة أضعفت الشعب وأضعفت القدرات والثروات، ويعني أصابت المغرب أيضا في مقتل في تلك القرون. الضعف من أسباب المهمة ضعف الشعور الوطني العام. يعني أنا أستطيع أن أقول لكم أن الشعور الوطني، يعني كلمة الوطني بمعنى الانتساب إلى الوطن، يعني الانتساب إلى الوطن، كانت ضعيفة وضعيفة جدا في المغرب آنذاك، يعني في القرون 12 و13 وأوائل 14، ضعيفة ضعيفة. جملة أسباب، يعني التركيبة المغربية، قبائل بربرية قبائل عربية، والتخاصم الذي جرى بينها حوالي 150 سنة أيها الإخوة بل تزيد من التفكك والحروب وانعدام الأمن، ما نقول قلة الأمن، انعدام الأمن في الداخل المغربي في بوادي والصحاري والأرياف وكذا، وتفكك العلاقة في المجتمع المغربي، قبائل وأهل الساحل أهل حضر لا سلطة لهم على القبائل بطبيعة الحال، ضعف الانتماء، الشعور أني أنا منتمي إلى المغرب وأنا أدافع عن بلادي المغرب وكذا، لا، مسألة قبلية ومصالح قبلية سادت في مدة طويلة من الزمان آنذاك. وهذا يعني تفصيله سيكون إن شاء الله في صلب الحلقات، لكن يعني بإيجاز، نفور القبائل من الحكم السلطاني الموجود في مراكش أو فاس بحسب انتقال الحكم بين تلك العاصمتين، تارة تكون العاصمة مراكش تارة تكون فاس، حدثت أحداث مؤلمة وحزينة جدا. أنا لا أود الوقوف عندها طويلا لأن الحلقات هذه حلقات بعث الأمل، حلقات الاستفادة من العبر والعظات، والموضوع هذا انتهى، واليوم المغرب الحمد لله ينعم بوحدة جيدة لا بأس بها مقارنة بما كان يجري آنذاك. فأيضا القبائل تصوروا أن كان الأوروبيون يمدونها سرا بالسلاح، لأن القبائل تحتاج إلى سلاح حتى يغزو بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا وينهب بعضها بعضا، تحتاج إلى سلاح. الدولة المغربية لن تعطيها السلاح بطبيعة الحال، ما يمكن. فكان أوروبيون يهربون السلاح سرا للقبائل، فالوضع كان مأساويا بهذه الدرجة وبهذه الطريقة. صار كل يبحث عن مصلحته القبلية قبل مصلحة المغرب، ومصلحته الشخصية قبل مصلحة المغرب، سواء كانت قبائل أو حضر، يعني يبحثون مصلحتهم الشخصية. يعني مثل المغرب كان مثل قطعة اللحم التي يحاول كل شخص أن يقطع منها ما استطاع، وأما المصلحة المغربية، مصلحة الشعب، مصلحة البلد، هذا يعني كان آخر ما يفكر فيه آنذاك عند الأكثرية الكاثرة للأسف من الشعب المغربي. أيضا وهذا عطفا على ما سبق، قضية المشاركة الشعبية، الشعب مغيب أيها الإخوة والأخوات، كان الشعب مغيبا تماما. طبيعة الحال لا برلمان ولا أدير، الكلام هذا كله جديد، لكن آنذاك المشاركة الشعبية كانت صفرا تقريبا. يعني كان الحكم بطريقة أبوية، السلطان يرى ما يراه ويمضيه، قد يستشير بعض أهل الحل والعقد، يستشير بعض العلماء وكانت لهم منزلة باقية آنذاك، يستشير بعض المقدمين في الدولة وجهاء الدولة، لكن الكلمة النهائية للسلطان. وكم كانت من مشكلات بسبب أن السلطان يتفرد بالقرار، يعني نظام الحماية على سوءه اللي ذكرته لكم يعني موجزا من قبل تسبب به سلطان من السلاطين، ويعني وابتدأه بشكل سيء سلطان محمد الثالث، محمد بن عبد الله، على دينه وورعه وقوته ويعني صلابته في الحكم، وسلطان قوي ومهم وأديب وعالم وشاعر ولغوي، لكن للأسف أخطأ الخطيئة الكبرى بتوسيع نظام الحماية. ويعني المهم، فالحكم أبوي والشعب مغيب عن دائرة القرار. وتقول لي ربما كان هذا حال العالم الإسلامي آنذاك، أقول هو هذا السبب. كان عمر رضي الله عنه إذا حصلت مشكلة يجمع لها أهل بدر، يا جماعة عمر رضي الله عنه يعني قبل ما يحدث في المغرب ب1200 سنة كان يجمع أهل بدر وهم ليسوا قلة من أجل أن يفاوضهم في إشكال حدث في الدولة، يريد رأيهم وينزل على رأيهم رضي الله عنه. فبعد عمر ب1200 سنة نتخلف هذا التخلف ونضعف هذا الضعف ولا نلتفت إلى الشعب ونهمل الشعب ومشاركة الشعب في القرار وصنع القرار وتحمل الشعب لمسؤولية القرار بحيث يتحمس له؟ لا أبدا، الشعب في وادي والدولة في وادي آخر تماما. إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني هذا هو، هذه المصيبة. الشعب مغيب، الشعب في جهل، أمية ضاربة أطنابها، سواء أمية حقيقية وكان أكثر الشعب كذلك، أو أمية ثقافة ووعي وفهم. ماذا يجري في أوروبا؟ ماذا يجري؟ كيف أوروبا تتقدم هذا التقدم وأنتم أيها المغاربة على يعني رمية حجر كما يقال من إسبانيا 14 كيلا فقط المضيق، ولا تأخذوا من أوروبا أهم ما عندها؟ كيف يعني كيف لا تستفيدون من الحضارة الأوروبية؟ كيف تستنيمون إلى التخلف والهوان؟ يعني بعض المؤرخين يوجد أسباب يقول إن نظام الحماية هو السبب، يعني ما ذاق المغاربة الويلات من نظام الحماية، فقالوا كيف نأتي بالأوروبيين وحضارتهم إلى المغرب فتشتد علينا اشتد علينا الأثر السيء لنظام الحماية. يعني هذا عذر يعني ربما يناقش الآن، لكن في ذلك الوقت كانت تلك وجهة نظر معتبرة. المهم فيعني ما استفاد الشعب من التقدم الأوروبي الذين كانوا أقرب الدول العربية والإسلامية مطلقا من أوروبا هي المغرب طبيعة الحال، يعني المغرب، فما استفادوا للأسف الشديد. أيضا يا الإخوة، ضعف الوازع الديني عند قطاعات كبيرة من الشعب، الوازع الديني ضعف، وهذا ليس في عندما أتكلم عن المغرب لأن حلقات عن المغرب، وإلا ضعف الوازع الديني كان من طنجة إلى جاكرتا ومن غانا إلى فرغانا كما يقال، ما هو يعني خاص بالمغرب، لا عام كان، لكن أنا أذكر يعني الحلقات في المغرب وأهل المغرب، ضعف الوازع الديني، فكان يقتل الإنسان ولا قيمة له بين القبائل، يقتلون الناس ويسفكون الدماء ويعتدون على الأعراض ويسرقون الأموال بلا أي وازع ديني للأسف الشديد. وسأتي عن مسألة العلماء والمشايخ وكذا. أيضا للأسف الشديد سيطرة الصوفية المنحرفة على الشعب المغربي، أكثر الشعب المغربي كان منقادا للصوفية بطبيعة الحال آنذاك، لكن الصوفية طبعا أنواع، الصوفية أنواع، منها الجيد المتميز على خطى الجنيد البغدادي وذنون المصري وأبي عثمان الحيري النيسابوري وهؤلاء أعلام الأمة الذين أثنى عليهم مشايخ الأمة، أثنوا على الجنيد مثل شيخ سالم بن تيمية وابن القيم وابن رجب، وهؤلاء أثنوا على جنيد، وجنيد موضع إجماع عند المسلمين، ما أعلم أحدا طعن في الجنيد، لكن أين صوفية الجنيد؟ هاتوا لي صوفية مثل صوفية الجنيد، كانت مثل الشعر البيضاء في جلد الثرو الأسود، لا في المغرب فقط بل في كل العالم العربي والإسلامي. فالتصوف بعضه محمود نعم، لكن أين هو؟ كان الصوف المنحرف هو السائد، هذه حقائق لابد أن تفهم وتعرف. بعض الصوفية في حلقات الحملة الفرنسية على الجزائر غضب مني وقال أنت وهابي وأنت تتكلم عن الصوفية، قلت أنا يعني أنا لا أتكلم إلا بإنصاف، قلت لهم أنا أعلم أن لي موقفا بين يدي الله وأني مسؤول عن كل كلمة أقولها في هذا البرنامج أو في مثله، وكان في الحملة الفرنسية على الجزائر. قلت لهم أنا مدحت الصوفية المجاهدة في 5 حلقات، الصوفية المجاهدون الذين كانوا يجاهدون فرنسا في 5 حلقات، وصوفية يعني مجاهدون كبار، وذممتها في 2 حلقات، غضبوا. أين الإنصاف أيها الإخوة والأخوات، أين الإنصاف؟ فعندما أتكلم عن صوفية المغرب للأسف أقول كان هناك علماء متميزون من الصوفية وكان هناك مجاهدون متميزون من الصوفية في المغرب كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن الأغلبية الغالبة من الشعب كانت واقعة في براثن الصوفية المنحرفة، هذه حقائق لا تقبل مجاملات، لا تقبل المجاملات، إذا جاملنا في مثل هذه الحقائق نكون قد أخطأنا خطأ عظيما في حق الأجيال الناشئة. وأنا هنا لا أريد أن أفصل في شأن الصوفية، سيأتي تفصيل يعني في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، لكنها فضائح فضائح، وكان الشعب مسوقا بالصوفية المنحرفة ونظرياتها التي تقتل روح الدفاع وروح الجهاد وروح العمل وروح الأمل في الأمة، هذا الواقع، هذا الواقع الذي لا يمارى فيه. نعم كان هناك صوفية جيدة، كان بعض لكنها قليلة، نسبة قليلة، لابد أن يفهم هذا، كان هناك علماء صوفية جيدون لكنها نسبة قليلة، يعني إذا لم نقل ذلك نكون قد أخطأنا الحق، وأنا ما مستعد أبدا أن أخطئ الحق عمدا، ما يمكن أن يكون هذا أبدا، وإنما أقول ما أراه دينا، وما هو كلامي أنا فقط، ومن أنا حتى أقرر في أمر عظيم كهذا بمفردي؟ هذه المؤرخون الذين كتبوا في تاريخ القرن 14 و13 و12 و11 في المغرب والعاشر. يعني انظر إلى رحلة ابن الموقت والرحلة المراكشية، وعندنا متأخرة يعني ابن الموقت من القرن 14 الهجري أي 20 الميلادي، لكن انظر ما كتبه من فضائح عظيمة وفي شأن الصوفية المنحرفة. في مراكش وما حولها. المهم يعني الشعب كان مغيبا، وهذا من أكبر أسباب تسهيل الاحتلال. أين الشعب الذي يقاوم المحتلين؟ أين هو الشعب؟ فتكت به عدة أمور، يعني الجهل، المرض، الفقر، الأمية الثقافية والأمية وعدم الوعي، والأمية الحقيقية كانت سائدة وغالبة، أيضا تحكم الصوفية المنحرفة، أيضا البعد عن صناعة القرار والمشاركة في القرار لا قيمة له الشعب، أيضا مسائل الانحرافات، المشكلات بين القبائل العربية والبربرية، وبين القبائل العربية بعضها بعضا وقبائل البربرية بعضها بعضا، ومخالفة الدولة ومضادة الدولة، بل محاربة الدولة، بل إسقاط الدولة. بعض الأحيان القبائل تسقط الدولة كلها كما حدث في التاريخ المغربي. يعني هذه مشكلة كانت كبيرة، مشكلة تغييب الشعب المغربي عن واقعه، وهذه مشكلة كبيرة وكبيرة جدا. أيضا قلة الدين، وذكرت هذا، ضعف الوازع الديني في الناس آنذاك. أيضا من الأسباب المهمة التي أدت إلى احتلال المغرب ضعف المشايخ والعلماء. إن هذه أيضا حقائق للأسف الشديد. المشايخ أقسام، منهم المشايخ الصالحون، العاملون، المشاركون في القرار، المشيرون على السلطان المغربي ماذا يصنع، المتحرقون على المغرب، الذين يرون بأم أعينهم مغربهم وهو تغرب شمسه، فكانوا يتألمون ويكتبون ألمهم ويحاولون الوصول إلى السلطان، فإن ما استطاعوا أن يصلوا إلى السلطان يقومون هم بالجهاد بأنفسهم، والعمل العظيم ومناوأة المحتلين ما شاء الله. هذا قسم، لكنه القسم الأقل. طيب، ثم قسم كبير، علماء صالحون لكنهم معتزلون في الزوايا والخبايا والربط، جمع رباط يعني، ويعني خانقات الصوفية، الخانات التي يجتمع فيها الصوفية، يأكلون ويشربون ويرقصون ويذكرون. الكثرة كانت كثرة كاثرة من المشايخ معتزلة في مساجدها، في جوامعها، في الربط، في الزوايا، ما لها شأن، ما لها علاقة بالشأن المغربي العام. وهذه مصيبة. العالم هو الذي يأخذ بيد الشعب ويأخذ بيد السلطان ويأخذ على يد السلطان إذا احتاج الأمر. العالم، الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. علماء التفسير متفقون على أن أولي الأمر هم العلماء والحكام، فإذا فسد الحكام هنا قسم آخر من أولي الأمر وهم العلماء، يأخذون على يد الحاكم بل يعزلونه إن تورط في عمالة أو في خطأ عظيم، يعني يعزل. العلماء يعزلون العالم، وكم عزل العلماء من علماء من حكام، كم عزل العلماء في تاريخ الإسلام من حكام. فالعلماء لهم أثر عظيم والشعب يسمع لهم إلى اليوم، على ضعف شديد جدا جرى أو تلبس بالعلماء، لكن إلى اليوم العالم محترم في بلاد الإسلام. لكن ماذا نصنع بالعلماء الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل؟ هم القسم الثالث هنا الآن سأتي عليه. قسم من العلماء باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، باعوا دينهم هكذا بفتاوى مضللة، بفتاوى فاسدة، باتفاق مع الاحتلال كما سيأتي إن شاء الله تعالى. علماء باعوا المغرب للمحتل الأجنبي، وهذا سيأتي. كمان علماء جاهدوا المحتل الأجنبي في المغرب، مغاربة أبطال شجعان مجاهدون علماء كبار، كان هناك علماء باعوا المغرب للمحتل الأجنبي بفتاوى فاسدة كما سأتي عليه في نظام الحماية. فالعلماء أقسام، العلماء أقسام. فللأسف الشديد مما يحز في القلب وجود علماء مثل هؤلاء ضعاف لا قيمة لهم في الشأن العام، ولا يحاولون أن تكون لهم قيمة، وهذه مصيبة ومصيبة كبرى. وإن كان العلماء في فاس ومكناس ومراكش وجديدة والدار البيضاء ضعافا أو يعني كذا الأقسام الثلاثة التي ذكرتها لكم، هذه حواضر المغرب، وحدث ولا حرج عن علماء الداخل الذين بين القبائل وفي الصحراء وكذا، أيضا بعيدون جدا عن الشأن العام. القضاء، كم وجد من قضاة الفاسدين المرتشين الضعاف الذمة الذين باعوا أيضا المغرب المحتل وكانوا يكثرون في الأرض الفساد والظلم، وهذه مصيبة عظمى موجودة. كمان كان هناك قضاة شرفاء عظمى طبيعة الحال، يعني هكذا وهكذا. لكن أنا أذكر لكم الأسباب التي أدت إلى ضعف المغرب وتراجعه ثم إلى احتلاله. أيضا أيها الإخوة والأخوات، من الأسباب المهمة ضعف مشاريع الإصلاح التي قام بها بعض سلاطين المغرب. تنبه سلاطين المغرب إلى الضعف الموجود ابتداء من السلطان عبد الرحمن ابن هشام، يعني تنبه أنه هناك ضعفا كبيرا. وكان المولى سليمان أو السلطان سليمان ابن محمد بن عبد الله لما توفي ما عهد، وهذه سابقة مهمة تذكر في تاريخنا التشريعي، ما عهد بولاية العهد أحد أبنائه، لا، أعجب جدا جدا بابن أخيه عبد الرحمن بن هشام من العائلة العلوية نفسها، لكن ما أعطاها لأولاده، تصوروا، كما فعل سليمان بن عبد الملك مع عمر بن عبد العزيز، ما استخلف واحدة من أولاده، استخلف عمر، وهذه من أكبر حسنات سليمان. كذلك من أكبر حسنات المولى السلطان سليمان أنه ما وجد من أولاده من يستحق ولاية العهد، فعهد بولاية العهد لعبد الرحمن بن هشام. كان عالما صالحا أديبا دينا ملتزما بدين الإسلام، ما شاء الله رائع. لكن للأسف الشديد ابتدأ الضعف في عهدي وتسعى الخرق على الراقع. فكر عبد الرحمن بن هشام في الإصلاح، وفكر محمد ابنه بالإصلاح، وفكر الحسن حفيده بالإصلاح، لكن وعملوا مشاريع، يعني عملوا مشاريع مهمة، يعني فكروا في المطبعة وأخفق المشروع. مثلا مصر، رأوا أن مصر متميزة بزراعة القطن وفي مصانع النسيج، فاستوردوا بعض علماء المصريين الذين يفهمون في زراعة القطن وصناعة النسيج وكذا، يعني ما ضبط المشروع. الدولة مفككة مفككة متراخية، الهيكلية العامة نظام متراخٍ، فما ينفع فيه الترقيع، ما كان ينفع فيه الترقيع. يتصوروا مرة استوردوا قنطرة كاملة من أوروبا، قنطرة، يعني ألا يوجد من يبني قنطرة في المغرب؟ لكن المهم، من أجل تصل بين ضفتي وادي، لما جاءوا بها وكلفتهم يعني عشرات الآلاف من الفرنكات آنذاك، وجدوها أقصر من المسافة المطلوبة، فما استفادوا من قنطرة شيئا، ودفعوا فيها فيما أذكر الآن قرابة 30,000 من الفرنكات، مبلغ ضخم يعني. تصوروا يدفع بعشوائيا ووجدوا أن القنطرة أقصر من المطلوب، يعني هذه مصيبة. وأي مصيبة هي؟ يا أيضا المشروع إصلاح ميناء آسفي، أحد الموانئ الثمانية، كان مغرب لهم موانئ ثمانية مثل الجديدة والرباط وسلا والدار البيضاء وآسفي وطنجة ويعني الصويرة، يعني موانئ، المهم ثمانية موانئ مغربية، أحدها هذا. أراد السلطان إصلاحه ليكون يعني موطن تجارة ويعمق الميناء وينضبط الأمر، اعترض وأوكل بذلك الإنجليز، وأراد الإنجليز فعلا أن يوسعوا الميناء، اعترض الأسبان وأوقفوا المشروع، والإنجليز ما يستطيعون إغضاب الإسبان من أجل عيون المغرب فأوقفوا المشروع. يعني الإصلاح حدث في وقت يعني كان قد فات وقته، في الحقيقة فات وقته. السلاطين تنبهوا جزاهم الله خير المتأخرون، لكن يعني ما يساعدهم لا الشعب واع يساعدهم على الإصلاحات ولا الأموال اللازمة متوفرة، كان بدأ الفقر يظهر والخزينة تفرغ بسبب نظام الحماية الفاسد جدا جدا وسأذكره، وأيضا الجهل فاشن والأمية فاشية، وأيضا نظام الدولة العام كما سأتي في الحلقة القادمة في غاية الترهل، أركان الدولة مترهلة، فما يصلح في ذلك أي تجديد، ما يصلح، لابد من الجذور، يعني الأمر من الجذور. حتى أن الجيش المغربي حاول إصلاحه وسأتي عليه إن شاء الله في حلقة قادمة، ما استطاعوا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها،
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا آنفا أن سيمون دو بوفوار كانت تعد الذكورة مثلا أعلى، ولذلك كانت تطالب ومعها كثير من النسويات بالمساواة مع الرجل. لكن الذي وقع فيما بعد أنه وقع تشخيص الداء في الرجل. لما؟ لأن الرجل في نظر النسوية هو المسؤول الأول عن وضعية المرأة لقرون متطاولة. إذن النسوية تقرر بأن عدو المرأة والمسؤول الأول عن اضطهادها هو النظام الباترياركي، أي النظام الاجتماعي الذي يحصر السلطة في الرجال. وحين تذكر النسوية هذا التحليل فإنها تفعل ذلك تفاديا للنظرة الماركسية التي تجعل اضطهاد المرأة راجعا إلى صراع الطبقات. لذلك الماركسية تقول لكي تتحرر المرأة لابد أن نسقط النظام الرأسمالي، والنسوية تقول لكي تتحرر المرأة لابد من إسقاط النظام الباترياركي. هذا النظام الباترياركي الذكوري، في بعض محاولات تعريب هذا اللفظ، هذا النظام يتحكم الرجل فيه في عملية التناسل، ويتحكم في الحياة الجنسية للمرأة، وذلك عبر مجموعة من القوانين التي يضعها والأعراف التي يفرضها وحتى الأديان، لأن النسوية كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى تبنت في كثير من مظاهرها موقفا معاديا للدين، كما نراه في بعض نضالات حركة الفيمن المنتشرة في أوروبا وفي غيرها من بلاد العالم. لذلك فالنسوية تقول لا بد من أمرين اثنين، لا بد من أن تمتلك المرأة جسدها لكي تتحرر، يعني تقول بأن النظام الباترياركي كان يفرض أن يكون جسد المرأة ملكا لهذا النظام، ملكا للرجل خصوصا، فإذا لا بد أن تمتلك المرأة جسدها. وسيدخل في هذا أمور كثيرة سنذكرها في وقتها بإذن الله. ثم ثانيا لا بد أن تتخلص المرأة من الأمومة التي تخضعها للرجل. ومحاولة النسوية تخليص المرأة من الأمومة يؤدي ولا بد إلى مشكلات اجتماعية ضخمة كما سيأتي. إذن لكي تحرر المرأة لا بد أن يتخلى الرجل عن سلطته، وذلك يمر بالضرورة عبر تخلصه من ذكوريته، أي من كل ما يميزه عن المرأة، من كل تفاوت أو تمايز بين الرجل والمرأة. هذه النظرة التي تتبناها الحركة النسوية تعطل فرقا نفسيا جوهريا بين الرجل والمرأة. فالرجل كما يقرره كثير من المتخصصين في علم النفس وغيره يحتاج إلى الإنجاز من أجل تحقيق ذاته، فالرجل لا بد أن يسعى مثلا إلى تحصيل مقام اجتماعي، إلى امتلاك سلطة معينة، إلى غير ذلك. المرأة بطبيعتها ليست كذلك، فالمرأة حتى في الدول الغربية التي قطعت أشواطا طويلة جدا في مجال تحرير المرأة وفق النظرة النسوية، المرأة هنالك أيضا لا تفرح كثيرا بألقابها وبراتبها وبسيارتها بالمقارنة مع الأخريات، بل تفتخر بأنوثتها بجاذبيتها، والنسوية تحاول إلغاء ذلك كله لكي تجعل المرأة والرجل شيئا واحدا. النسوية تمارس نوعا من الإرهاب الفكري،
فالرجل الذي مثلا يريد حماية زوجته، أو الذي يطالب مثلا بتحمل المسؤولية على أطفاله، تحمل مسؤوليته على أطفاله، الرجل الذي يظهر مثلا غيرته على زوجته أو ابنته، الرجل الذي يمارس حقه في انتقاد لباس زوجته مثلا إن كان عاريا إلى غير ذلك، هذا الرجل الذي يوصف بهذه الصفات هو رجل ذكوري مستحق للذم، هو رجل ينبغي أن يمحى من الوجود لكي تتحرر المرأة في نظر هذه النسوية. بالطبع علينا أن نقرر بأن هذا كله ليس في مصلحة المرأة، فكثير من الرجال اليوم في أوروبا وفي بلاد الغرب عموما يفضلون التخلي عن مسؤولياتهم، كما سيأتينا في قضية تدمير النسوية للأسرة. فكثير من الأسر الآن الرجل لا يطلع في أسرته بأدنى مسؤولية، وهو يفضل ذلك، هذا يعني في مصلحته، لكنه ليس في مصلحة المرأة، لأن كثيرا من الأسر تصبح المرأة فيها هي المسؤولة عن الأسرة ماديا ومعنويا، هي المسؤولة عن تربية الأطفال، هي المسؤولة عن كل شيء، هذا كله ليس في مصلحة المرأة. هنالك أمر آخر في قضية يعني التعامل مع الرجل والعداوة النسوية للرجل. النسوية تقرر لكي تتحرر المرأة في عملها في لباسها إلى غير ذلك، ينبغي أن تسوى رغبة الرجل الجنسية برغبة المرأة، يعني ينبغي أن تصبح هاتان الرغبتان متساويتين، وفي ضمن ذلك ما يسمى شيطنة الشهوة الذكورية. ولذلك فالنسوية تحذر النساء من هذه الفحولة الذكورية الخطيرة التي هي كالفيروس الكامن في كل رجل، والذي يمكنه في أي لحظة أن يعود للنشاط من أجل إخضاع المرأة، من أجل الاعتداء عليها، من أجل اغتصابها. وهنا نفهم ما رأيناه قبل يعني بضعة أسابيع من حملة انتشرت في بعض البلاد حتى من البلاد الإسلامية، حين تخرج بعض النساء وتخاطب الرجل لتقول له أنت هو المغتصب. فهذا كله يصب في هذه الفكرة النسوية التي تشيطن رغبة الرجل عموما. إذا شيطنت إن صح هذا التعبير رغبة الرجل، فأفضل رجل عند النسوية هو أقرب رجل إلى المرأة، أي هو الرجل منزوع الفحولة أو الرجولة، وبالتالي هو الرجل المثلي. وهذا يشرح لنا جزءا من أسباب تحالف النسوية والمثلية كما سيأتي. لقد ساهمت النسوية في شيء يسميه بعضهم تأنيث المجتمع، أي إعلاء القيم المؤنثة نظريا، كقيم الحوار، التسامح، التضامن، الحب، المشاعر، في مقابل القيم الذكورية مثل العنف والحرب والسلطة والاحترام والعقلانية. ولذلك فالفيلسوفة النسوية المعروفة إليزابيث بادنتاغ تقول لقد فكك حلم المساواة الذكورة التقليدية وقضى على هيبتها

خيمة جدا على الأطفال، على الأسرة، على المدرسة، وعلى المجتمع كله. في لقائنا المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن قيمة مهمة جدا تدندن النسوية حولها، هي قيمة المساواة بين الجنسين. إلى لقاء مقبل بإذن الله عز وجل.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. الإنسان بيتصور إنه بينسى، لكن الحقيقة مفيش نسيان أبدا. كل خبرة وكل عاطفة وكل ذكرى ما بتروحش، إنما ممكن تنطمس تحت ركام المشاغل وتبقى ضمن المخزون في عقل الإنسان، وبعدين فجأة بتظهر هذه المحتويات المخزونة في زلة لسان أو نوبة غضب أو حلم عابر ذات مساء. محتوى النفس لا يفقد أبدا بكل تفاصيله، دي يجري عليها نفس القانون اللي بيجري على المادة، أن المادة لا تفنى ولا تستحدث. ممكن تحرق عود كبريت وتتصور أنه فنى، هو ما فناش، هو تحول، تحول إلى ثاني أكسيد كربون وثاني أكسيد كبريت وبخار مية وطاقة، وده أدده بالضبط. لا شيء يفقد، لا شيء يستحدث. نفس الشيء يسري على النفس، مضمونها لا يفقد بكل تفاصيله. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. كل ما في الأمر إنه بينزل في المخزون، في المخازن اللي تحت الوعي، وبعدين تيجي الأحلام تفتح على المخزون ده وتصحيه تاني. الأحلام هي الحياة التي تدب في الهموم المطموسة تحت سطح الوعي، المطموسة تحت ركام المشاغل. أحيانا بتكون هموم الوقت، اختلف الحقيقة علماء النفس في النقطة دي. بعضهم قال إن الغالب على موضوعات الأحلام إن هي بتكون هموم الوقت وهموم الساعة، يعني اللي انت تبات وانت مهموم بيه آخر شيء تفكر فيه وانت بتغمض عينيك غالبا هتشوفه يخش في موضوع حلم. ده رأيي، إن الهموم الغالبة بتبقى هموم الحاضر، هموم الوقت، هموم الساعة. وبعضهم قالوا لأ، هموم الماضي أقوى. وفرويد بالذات مش بس قال هموم الماضي، ده قال هموم الطفولة أقوى مخزون تحت سطح الوعي. ومش كل هموم الطفولة، لكن الجانب المرتبط بالمحرمات وبالممنوعات والجنس وما حوله. وركز نظريته في هذا الموضوع. أدلر رأيه إن الهموم الغالبة هي هموم الأنا. الإنسان دايما مشغول بإنه يحقق نفسه، يحقق وجوده، يفرض ذاته، وبيسمي أدلر كل ده هموم الأنا، وبيقول إن هي دي الهموم الغالبة، وإن حتى الحب والجنس والخلاف هو برضه نوع من تحقيق الذات، فكله بينضوي تحت هموم الأنا. بيركسون رأيه إن هموم الجسم هي اللي بيكون لها الأغلبية والأهمية الأولى في مسألة الأحلام، وممكن إن سوء الهضم أو أكلة دسمة أو مغص أو عطش أو حصر ممكن يثير أحلام. ممكن إنسان يحلم بأنه يتبول لمجرد أنه عنده حصر، أو بيحلم أنه بيشرب لأنه عطشان، فهموم الجسد هي بتكون لها الأولوية. وأحيانا مثيرات حسية خارجية زي شعاع شمس يجي على عين النايم، أو بالليل شعاع قمر، أو نباح كلب في الجنينة، أو صوت مقص جنب الودان، كل دي ممكن تثير أحلام. وعمل تجربة لطيفة جدا، إنه جاب مجموعة من النايمين وجنب كل واحد قعد يزقزق بالمقص ويصلصل كده بالمقص جنب ودن كل واحد، وفي تجربة ثانية ولع نور بطارية على
النايمين. وفي تجربة تالتة فتح الشباك والشمس دخلت، وبعدين سألهم بعد ما صحيهم انتوا حلمتوا بإيه. فلما الشمس نزلت على عيون النايمين بعضهم حلم انه بيتدفى، وبعضهم حلم ان في حريقة. ولما عمل بالمقص كده جنب الودان بعضهم حلم ان هو في مبارزة وبالسيوف وصوت سيوف وقصة ورواية وحاجات بالشكل ده. ولما جه شعاع القمر على النايمين بعضهم حلم بباليه وموسيقى، وواحد حلم بسيمفوني، وواحد حلم برحلة شاعرية على البحر. اعتبر بيركسون دي شواهد مؤكدة على ان المثيرات الحسية الخارجية ممكن تثير احلام عند النايم. ثم هو حكى نفسه حلم حلم بيه، قال انه في مرة وهو نايم حلم ان هو بيدي المحاضرة زي المعتاد، وان في مدرج المحاضرة ابتدت تبقى فيه همهمة، وابتدوا يعملوا برجليهم كده في الارض، وبعدين ابتدى فيه نوع من ايه الهياج والاضطراب، وسمعهم بيقولوا اطلع بره اطلع بره بالشكل ده. صحي من النوم على كلمة اطلع بره، لقاها الكلمة دي متطابقة مع كلب بيهوهب بره، هوهو جنب ودنه وبيعمل صوت شبيه بكلمة اطلع بره اطلع بره. فاعتبر ان دي احد المؤشرات على ان ممكن مثير حسي في الخارج يعمل قصة كبيرة جوه نفس الانسان اللي بيحلم. فرويد كان له نقد في المسألة دي، قال ان بيركسون اهتم فقط بالناحية الشكلية للحلم لكن ما فكرش في المضمون. يعني مثلا ما بيركسون ما جاوبش على السؤال المهم، ليه لما الكلب هوهو ترجمت الهوهوة دي جوه بيركسون على ان في الطلبة بيقولوا له اطلع برا اطلع برا، ليه مثلا ما ترجمتش بمعنى تاني؟ هو ممكن ليه ما ترجمتش مثلا بان برافو برافو؟ ليه اترجمت على شكل استهزاء اطلع برا؟ ليه ما بيركسون ما جاوبش؟ هو قال بس المؤثر الخارجي يثير حلم، لكن ما قالش ليه بالذات الحلم الفلاني، ليه يكون الحلم موضوعه استهزاء، ليه ما يكونش استحسان مثلا؟ نفس الحكاية برضو، ليه واحد لما تيجي الشمس على عينه ويهلم يحلم بان في حريق وبتاع ومطافي ومش عارف ايه وحاجات زي كده، واحد تاني يحلم بانه بيتدفى كده تدفئه ظريفه مع اولاده، ليه؟ ما فكرش. فاعتبر فرويد ان بيركسون وقف عند الاحلام معناها الشكلي شكليا بس، لكن موضوعيا ما فهمناش. فرويد بقى فعلا ركز على الناحيه الموضوعيه في الحلم، وكان نتيجة تركيزه ان هو طلع نظريته اللي هي فيها الاحلام اولا بتدور غالبا على موضوعات في الماضي بالذات مرحلة الطفولة، وانها بتدور حوالين المحرمات والممنوعات والمكبوتات جوه العقل الباطن للطفل. وكان تركيزه الجنسي شديد قوي، يعني اعتبر المضمون الجنسي ده رئيسي في الاحلام، لدرجة ان هو في تفسيره للاحلام يكاد يدين كل شيء. يعني مثلا إذا الواحد حلم بشيء مدور أو كهف أو حفرة يبقى ده رمز للأنثى، إذا حلم بحاجة زي الألم أو حاجة زي العصاية يبقى ده رمز الذكورة، وهكذا برضو البرج الحربة السيف السكينة الخنجر كل دي رموز ذكورة، بينما الدايرة والكهف والحفرة والعلبة مثلا والباب كل دي رموز أنثوية مبالغة شديدة قوي يعني. وبعدين حتى جميع الحركات في الحلم تفسرها جنسية، يعني واحد يحلم انه يراكب مش عارف ايه يبقى ده حلم ده مضمون جنسي، الركوب الجري المشي التسلق السباحة العوم اي حاجة من دي كل انواع الحركات، واحد طالع جبل حتى
يقول لك برضه ده ترجمه بأنه رمز لفعل جنسي. يعني كانت مبالغة جديدة خالص منه. ليس فقط في النقطة دي اللي هي نقطة الرموز، لكن أيضا في مسألة عقدة أديب، لأنه يعتبر أن علاقة الطفل بأمه ده يعني أكبر حاجة بتشكل جميع المشاكل النفسية بعد كده في الكبر. وهو بيقول أن الطفل بيرتبط بأمه ارتباط حب، مش بس يعني ابن وأم، لا مش طفل وأم، ده بيبقى حب، وكمان حب للأم وغيرة من الأب، تنقلب إلى كراهية للأب ثم رغبة في قتل الأب، في قتل الأب والتخلص منه ليستأثر الطفل بأمه، وتوصل لأنها عند فرويد تبقى حاجة زي الجنسية كده. ومثلا مص حلمة الثدي يترجمها على طول بشعور لذة وحاجات زي كده، مع أن الطفل لسه ما هوش في المستوى اللي يفهم حتى ايه اللذة دي، حاجات بتيجي مع البلوغ، عضويا بتيجي مع البلوغ، لكن هي جانب من المبالغات الشديدة في فرويد في النقطة دي. ارتباط الطفل بأمه عند فرويد ممكن توصل بهذه الرابطة لدرجة انه هو بيفسر بها الأديان كلها كمان. يعني بيقول ان الطفل مش بس طفل معين، ده جميع الأطفال في العالم بيرتبطوا بالأم في مرحلة الطفولة ارتباط فظيع، وارتباط حب ينتج عنه كراهية للأب وغيرة منه ورغبة في الخلاص منه، لدرجة أن بتحصل عقدة ذنب عند الأولاد مكبوتة تحت سطح الوعي، وهي كراهية الأب والرغبة في الخلاص منه. هذه العقدة اللي هي عقدة الذنب بيحاول الجنس البشري يخلص منها إزاي؟ بأنه يبان العكس، يعمل العكس، نتيجة رغبته في قتل الأب باطنيا بيبتدي يدعي حب الأب ظاهريا. طبعا دي مبالغات شديدة خالص، يعني ده مسألة تكاد تصل إلى حد الهوس بقى. ثم زي ما قلنا يترجم حاجات بسيطة أو زي مص الحلمة إدها معنى جنسي مضمون جنسي، مع أن الطفل لسه في سن لسه ما يفهمش حتى القاموس الجنسي ده يبقى شكله إيه. ثم مثلا الجسم العاري، وان الاطفال دايما بنشوف انهم يحبوا في الحمام كده يقلعوا ويبلبطوا ويقعدوا يخبطوا ويتنططوا على جسمهم العاري، برضو ترجمها ترجمة جنسية، ويعتبر ان هذه التجربة والخبرة الاولية هي سبب الاحلام العري، لان كتير قوي الواحد يحلم ان هو رايح الشغل وبعدين نسي يلبس وماشي عريان في الشارع وان الناس بتبص له وشاعر بالخزي وبالشكل ده. احلام العري من الحاجات اللي بتتكرر دايما في حياة الانسان، هو بيفسرها ان دي بعث لرغبة طفولية وبعث للذة استعراض طفولية وفرحة بالجسم ولذة، وبيديها برضو معاني جنسية. مع ان في الواقع ده مش مظبوط، لان دلوقتي ما بقتش مشكلة. طب ما هم بيطلعوا الاولاد وكبار وشيوخ والكهول يقلعوا عريانين في المصايف والبلاجات ويبلبطهم، ما بقتش يعني حكاية مكبوتة لدرجة انها الانسان يفنتك لها حلم وبتاع، يعني برضو ها مش ماشية مع ال. طب وليه ما يفسرهاش تفسير تاني، ان هي خاصة ان الانسان في الحلم بيشعر شعور عكسي، يعني مش بيشعر انه فرحان بجسمه، ده بيشعر انه خزيان والناس بتبص له ويا خبر ازاي انا رحت هروح المستشفى وانا عريان لازم ارجع البس وبتاع والوقت راح ومش عارف ايه، فبيبقى الحلم معاه مجموعة قلق ومعاه احساس بالخزي. لو كان كلام فرويد صحيح كان يبقى فيه فرحة. وبعدين الله، طب ليه ما فسرهاش بان هي مساله الصراحه ومشاكلها، ان الانسان ما بيقدرش يقول كل اللي عاوز يقوله، وانه لو قال كل اللي عاوز يقوله كل الناس هتبص له وان هيبقى محل نقد الى اخره، يعني ليه ايه حصرها في هذا المعنى. لكن هي مشكله فرويد ان فعلا خد الاحلام كلها دخلها في مضمون كبير، هو مضمون الممنوعات والمحرمات وكل ما هو جنسي وما مكتوب عليه ممنوع عيب حرام إلى آخره. هو وصل بيه كمان المبالغة إن مثلا هواية زي جمع الطوابع يعني يفسرها بإن ده الطفل ده في أثناء طفولته وهو بيخش التواليت أثناء قضاء الحاجة بيحاول يحبس الفضلات كنوع من اللعب عند الأطفال، فديا تترجم لما يكبر إن هو يحوش طوابع. يعني ده مش معقول، ده حاجة يعني ده هوس يعني. وبعدين هو فرويد يلخص كل عملية الأحلام يقول إنها قضاء رغبة، يعني باستمرار الحلم في مجموعه
يقضي رغبة مكبوتة وينفس عنها، وبالتالي نتيجة هذا التنفيس اللي يحصل أثناء النوم يكون الحلم إيه؟ بيبقى أحد حراس النوم، لأن مثلا أنا عندي حصر وعاوز رغبة في التبول مثلا وأنا نايم، لكن أنا مكسل أقوم، فالحلم بيقضي لي الرغبة دي، بيريحني، بحلم إني بتبول أو إني عطشان ومكسل أقوم أشرب، فيجي الحلم يريحني بدل ما أقوم وأشرب وبتاع ومش عارف إيه، يقوم أثناء الحلم عمال أربع. فبالطريقة دي قضاء الرغبات أول بأول بيساعد على النوم، ويبقى الأحلام كلها حراس النوم. كمان هو فرويد وصل به الحال إنه ربط بين الحلم والهستيريا، واعتبر إن الهستيريا نوع من الحلم المعلن. يعني مثلا واحد عنده عقدة بالذنب، واحد هستيريكال عنده عقدة بالذنب وحاسس إنه قذر وعمل شيء قذر، فتكون النتيجة إنه من ضمن سلوكياته إنه هو بعد ما يغسل إيديه يتهيأ له إنه ما غسلش إيديه، فيرجع يغسل تاني، اسمه وسواس الغسيل، وبعدين يرجع يغسل تاني، وبعدين ما يخلص غسيل يتهيأ له إن الصابونة وسخ، فيروح يغسل الصابونة، وبعدين يغسل الصابونة بصابونة، وبعدين باستمرار عمال رايح جاي الحنفية عمال يغسل، ها؟ حالة وسواس الوضوء نوع من الهستيريا، سببه إحساس بالذنب وبالقذارة باطن في المريض. فبيقول ان الهستيريكال بيعمل كده. العادي بقى، الشخص العادي فعلا يشوف ده كله بس جوه حلم. فاذا الفرق بين العادي والهستيري ان الهستيري بيفصح اثناء الحياة عن كل الحاجات دي، ينفس عنها، عن الرغبات دي بافعال هستيريكال، بينما العادي الطبيعي بينفس عنها عن طريق احلام. انما الاثنين واحد، واحد من ناحية الدوافع والحوافز يعني. طبعا السبب اللي خلى فرويد يعمل كل ده ان هو وقع في غلطة خطيرة جدا، ان هو استقى كل هذه المعلومات وجاب كل الإحصاءات دي من حالات هيستيريكال وحالات مجانين وحالات عقلية وحالات عقد نفسية، وبعدين خد هذه مجموعة الملاحظات طلع منها قوانين وطلع منها نظرية طبقها على جميع الأصحاء، وده مش ممكن. يعني هي دي غلطة فرويد، يعني جاب المعلومات دي كلها من مجموعة من المرضى والهستيريكال، وبعد كده طلع نظرية حاول يطبقها على كل الناس الأسوياء، وده غلط. دي الغلطة اللي وقع فيها فرويد. طبعا فرويد قال نتيجة إن الأحلام دايما بتدور حوالين ممنوعات ومكبوتات وحاجات عيب وحاجات حرام، فدايما العقل بيلبسها صور تنكرية رمزية عشان تعدي على الرقيب، لأن في جوه رقيب هنا اللي هو خاص بممنوع وعيب وحرام وما يصحش، ده اللي هو الضمير ده قاعد صاحي طول الليل، ده ما بينامش. فعشان الحلم يعدي على الرقابة فلازم الحلم يلبس ايه، يعمل اسقاطات ويعمل مش عارف اشكال تنكرية ويعمل رموز عشان يعدي، شفرة عشان يعدي بيها على الرقيب. والنتيجة ان دايما الاحلام رمزية. فيديك مثال، يعني انت مثلا بتكره ابوك وعاوز تصارعه وتقتله او حاجة زي كده، لكن ما تقدرش في الحلم، حتى في الحلم تقول كده، لان الاب ده شيء مقدس. فتكون النتيجة ان الحلم يبقى شكله ايه، يوصل لي الواحد يحلم بشيطان له وجه ابيه وجسم رئيسه، وانه دخل في صراع مع الشيطان وعاوز يقتله، وهو يقتل الشيطان والشيطان يقتله، فلبس الايه الحكايه دي تلبيس رمزي عشان يموه على الرقيب. او مثلا واحد انت بتحبه صديق لك لكن تشعر انه جبان، ما تقدرش تقول في الحلم انه جبان، فتشوفه في الحلم له راس ارنب مثلا. او مثلا روى حلم عن طبيب زميله كان يعني امه مدلعاه وعايش طول عمره في كنف امه كده، ابن امه على راي المثل. فروى حلم لفرويد مره بيقول انه هو شاف واحده بتعمل تمثال في الحلم، وبعدين لما قرب منها لقاها امه، وبص في التمثال لقاها التمثال بتاعه هو نفسه، يعني عماله تنحت لغايه ما بقى زيه بالظبط. وبعدين الحياه دبت في التمثال، وبعدين اشتبك معاه في قتال وحاول يقتل التمثال يكسره، وحاول يستنجد بأمه، فأمه ابتسمت في لا مبالاة وصحي من الحلم. فهنا فرويد برضو بيمثله بأن هو نقد الأم، أن هو رأي الشخص ده في أمه أن أمه نتيجة الدلع والحياة في كنفها، وأن هي مشورتها الأول، أصبح مالوش شخصية، أصبح تمثال من صناعة الأم.
ففي النهاية هو عاوز يخلص من ده، عاوز يكسر التمثال اللي أمه عملته، وعاوز يبتدي يستعيد شخصيته من جديد، وبيستنجد بقى عاوز يخلص أمه لا مبالية. فكل ده خد شكل رموز. وفرويد بيقول إن عشان الإنسان يفهم رموز الأحلام فبيتبع طريقة الاسترخاء على كرسي كده، ومثلا بيقول له يا ترى مثلا الجري بيفكرك بإيه مثلا، فيقول له يحصل التداعي، يسموها طريقة التداعي. فبيضرب لنا مثال فرويد بالتفسير الأحلام بحلم هو حلمه، يعني فرويد حلمه بيقول إنه هو حلم بإنه قاعد يفتح كتاب كده بيتصفح كتاب، وبعدين لقى زهرة محنطة جوه الكتاب. وكان شعوره أثناء الحلم شعور يعني بالقلق والذنب، يعني الوردة المتحنطة دي يعني. المهم لما صحي مباشرة، هي دايما عشان الواحد يفهم الحلم يبتدي يحاول يفسره بعد الصحيان مباشرة. ليه؟ لأن بعد 5 دقائق 10 دقائق يبتدي النسيان يغتال بتاع تفاصيل الحلم، لأن فرويد بيقول إن الحلم بيكشف دائما عن مصايب جوه الواحد. فما المطلوب نتشطب، لازم يحصل نسيان فوري. فإما كانش الواحد بعد ما يصحى من الحلم فورا يحاول يفهمه تضيع الحلم وتفاصيله تتنسى فورا، لأن الحلم دائما يفشي سر. فمجرد ما فرويد صحي حاول يفكر في حكاية إيه، حكاية الوردة دي زهرة في كتاب، طب الزهرة دي بتفكروا في إيه؟ استرخى كده على شيسلونج زي ما كان بيعمل في المرضى بتوعه، وقال يا ترى الزهرة بتفكرني بإيه، بتفكرني بإيه؟ فافتكر وزهرة اسمها السيكلامان، دايما مراته تحبها وتقول له هات لي وانت جاي سيكلامان، فإيه ينسى يجيب لها، فيشعر بالذنب وإنه مقصر في حق مراته. فدي أول خاطر خطر له. وبعدين قال طب بيفكرني بإيه الوردة، بتفكرني بإيه؟ فكرته برضو بزهرة الكوكا اللي هي نبات الكوكايين، وإنه عمل دراسة على نبات الكوكا، وإنه كان مقصر لو إنه استمر في دراسته كان اكتشف مادة الكوكايين، وكان دلوقتي بقى راجل عالم كبير، ودلوقتي مادة الكوكايين ده كان يعني فتح في جراحة العيون. فبرضو في إحساس بالذنب نتيجة إنه هو يعني قصر ما استمرش، لو استمر كان بقى له شأن. ده كان تفسيره للحلم بتاعه. وده بيدينا مثال ازاي كمان احنا نفسر احلامنا. مثلا حلمت ببحر، اقول يا ترى البحر بيفكرني بايه، بس فورا بعد الصحيان فورا يفكرني بايه، يا ترى بيفكرني بايه، يفكرني بكذا، وهكذا افضل انا اشوف ايه الحاجات دي بتفكرني بايه، ان اشوف كل القاموس اللي بيتداعى حول كلمه بحر. فدي هتكون مفتاح الفيلم، لان ما فيش حد يقدر يفسر رموز الفيلم الا صاحبه. ليه؟ لأن قاموس هذه الرموز عندي أنا، ده أنا اللي حلمت. فإذن مفيش حاجة اسمها مفتاح عام، يعني مثلا البصر في الحلم إيه، الموت إيه، الطلاق إيه، الجواز إيه، لا مفيش حاجات خاصة. في كل واحد له قاموس خاص به هو، هو اللي يضع الرمز، وهو اللي يقدر يفض مكنونه. فإذن الحل إن الإنسان زي ما يقول فرويد يتداعى كده ويسترخي ويسأل نفسه ويشوف البحر يعني إيه، يعني كذا كذا كذا كذا، ومن مجموع هذا القاموس ممكن يفهم الحلم. نشوف بقى تعليق واحد من المدرسة الفرويدية اللي هو إيريك فروم على حلم فرويد ده بالذات. قال لا، ده فرويد فعلا أول واحد اللي بيفسر أحلام الناس كلها ما فهمش الحلم بتاعه. ده فرويد الزهرة دي، أولا الزهرة دي معناها إيه؟ الزهرة دي هي العضو، الأعضاء التناسلية للنبات، أعضاء التسكير وتأنيس. فهذا الموضوع فرويد حنطه جوه كتاب وجففه، وده اللي عمله فرويد. ان فرويد اللي قاعد يفسر كل نشاط الناس بالجنس، هو نفسه كان عايش حياته في تطهر مسيحي، لا يمارس الجنس حتى مع امراته ويديها حقها الطبيعي، ودي حقيقه معروفه عنه انه ما كانش بيتصل بزوجته. هذا الرجل اللي فسر حياتنا كلها بالجنس كان عايش بدون جنس، جفف الحكايه دي وحولها الى شيء مجفف في كتاب، يعني زي ما يكون ضحى بيها في سبيل العلم وقعد يشرح ويعمل، وهو المسألة دي قصر فيها هو بذاته حتى بالنسبة لأقرب شخص له وهو زوجته. فهو فرويد أصلا مريض، هو أصلا مريض، وده شعور بالذنب أثناء الحلم كله، أثناء حكاية الوردة المجففة سببه تقصيره نحو زوجته. ف
فالرأي إيريك فروم إن فرويد لما عمل علم النفس في الواقع ما ننساش إن هو نفسه كان مريض وحط عقد ونفس على عقده كلها فطل أدان كل الناس وطلع عشان هو ده سر الحلم وده سر فرويد نفسه وده عيب فرويد كمان إن هو لم يكن إنسان طبيعي وعشان كده خلى كل الناس غير طبيعيين وطلع من دفتر المرضى نظرية طبقها على جميع الأسوياء. طبعا مما لا شك فيه ان فرويد شيء مهم في تاريخ علم النفس، لكن ده ما يمنعش ان نحدد بالظبط ايه الغلطه بتاع فرويد، لان ما نقدرش نقول فرويد كله كلام فارغ. هو مش كله كلام فارغ، هو مشكله فرويد انه لم يتكلم الا على الجانب الحيواني للانسان للنفس الانسانيه، لكن كل اللي قاله فيه جزء حقيقه، يعني الجنس ما لا شك انه هو يشكل جزء كبير من موضوع احلام، لكن هي فرويد انه هو اعتبر ده كل شيء وانه هو فهم النفس الانسانيه من زاويتها الحيوانيه الشهوانيه فقط، ونفس الانسان مش كلها كده. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى شرح النفس الانسانيه اتكلم عن النفس الاماره، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. فرويد ما خدش غير النفس الاماره دي ويعتبر كل النفوس أمارة ومكنوناتها جنسية ومحرمات وممنوعات وإلى آخره، لكن ربنا قال إلا ما رحم ربي، استثنى وبعدين ادانا أمثلة بأنواع أخرى من النفس، فلا أقسم بالنفس اللوامة ده نوع من النفس، وبعدين اتكلم عن النفس الملهمة قال فألهمها فجورها وتقواها، يعني إذن في نفس ألهمت التقوى دي درجة، يبقى في نفس لوامة لدرجة ربنا أقسم بها لأنها نفس عظيمة، وبعدين فيه الأعظم وهي النفس الملهمة التقوى، ثم في النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، ده برضو درجة، ارجعي إلى ربك إيه راضية مرضية، دي درجتين برضو في النفس، النفس الراضية والنفس المرضية. والعارفين قالوا أن النفس لها 7 درجات، أدناها الأمارة، يعني في النفس الأمارة واللوامة والملهمة والمطمئنة والراضية والمرضية والكاملة، دول 7 درجات للنفس البشرية. فرويد ما اتكلمش إلا على البدروم بتاع النفس اللي هو النفس الأمارة أو النفس الحيوانية، وده عيب كل نظرية فرويد، أنا ما قدرش نشطبها كلها، لا نقول دي خاصة بالبدروم البشري بالمطبخ التحتاني الخاص بالغرائز، أنا ما قدرش نشطبها لكن أحدد مكانها. في الواقع يعني في كمان نقطة قبل ما نسيب الأحلام، إن الأحلام بتشكل نوع من المكانين، نوع من المكانية الزمنية الخاصة به. يعني إيه؟ يعني اتكلمنا مرة قبل كده عن موضوع الزمان وإن اللي بيحلم بيبقى له زمنه الخاص، وإزاي عملوا تجربة وكان واحد نايم وبيحلم وبيقولوا له قطف ورد، قطف لنا 2500 وردة، فلما تقطف 2500 وردة قول قطفته، ده منوم مغناطيسي بيكلمه والتاني نايم، فبعد 3 ثواني النايم قال قطفته 2500 وردة في 3 ثواني، ده يدل على ان زمن الحلم، الحلم له زمن مختلف، زمانية خاصة به، في زمانية خاصة. طبعا بدليل اخر كلنا عشناه ان ممكن الواحد يحلم حلم انه هو مش عارف طفل صغير وجات له حادثة وكسر رجله وما قبلوهوش في الثانوي وبعدين وسطة وبعدين دخل ايه وبعدين الجامعة وبعدين ملجأ وبعدين مش حلم، يعني في تفاصيله يحتاج لسنين، ثم الواحد فعلا يحس اثناء الحلم انه بامتداد سنين مع ان الحلم كله طوله دقائق، ده يدل على ان الحلم له زمانه الخاص، ثم له مكانيته الخاصه. بمعنى ايه؟ ان ما فيش حاجه اسمها في الحلم حدود وجدران، طقوس الاحلام يخشوا على بعض، انت في قطر وفجاه يتهيألك انك في مطعم وفجاه تبقى في مستشفى على طول في نفس اللحظه. المكانيه في الحلم بتتداخل، ما فيش حدود مكانيه جوه الاحلام. الانسان يخش في الجدران، يطلع من بلد يخش بلد من غير طياره كده على طول. فديا برضه خصيصه من خصائص الاحلام. نريحكم شوية بقى ونتفرج على الحلم وبعدين نستأنف كلامنا، نتفرج على الفيلم دلوقتي وبعدين نستأنف كلامنا. النوم سلطان، شوف الحيوان إنسان، إيقاع النوم واليقظة قدر على كل العباد، والنوم له سلطان وله قوة على الإنسان.

0: الأرض، الوطن هنا الحضن الحقيقي.
1: أنا الموت أهواني بالحالة اللي أنا فيها دي يا بيه.
2: أنا مش فاهمة ليه ما اتجوزتش من زمان؟
3: كنت بربي في إخواتي وولاد إخواتي.
4: مشروع المستشفى هتستسلم له بالسهولة دي؟ أنا اللي بنيت القصر والقصر من حقي ولازم أخده.
5: زغلول القمر،
6: زغلول دي بمية راجل.
7: اخلع
8: اخلع دفتري انا قبلك لوحدي.
9: ميرسي بون ابيتي.
2: طب امشي بقى غوري عن وشي بدل ما هفرد الشماعه دي.
0: ما يتبنيش على الصراحه ما يبقاش له اي اساس.
10: بكيزة وزغلول يوميا 10:00 مساء على قناة ذكريات.

0: نحط رحالنا في منطقة الباحة،
1: مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.
2: جولتنا أيها الأعزاء ستكون في مدينة المذنب.
0: إيش رأيك نتجول في متحفكم؟
3: يتساءل كثيرون عن معنى كلمة المذنب وسبب تسميته.
4: منطقة نجران منطقة تتميز بطبيعة جميلة وبمناظر خلابة.
5: هذا هو الخرطج، متنفس الرياض ومزيل أتراحه،
6: مصدر الصوامع ومتيسر كل شيء.
7: ومثل ما يقول صاحب السمو الملكي أمير المنطقة، مرحبا هيل عد السيل.
8: جولة في مدينة يومياً 8:30 مساء على قناة ذكريات.

الحرمان من النوم ممكن يقتل. فهواة التعذيب زمان اكتشفوا طريقة لقتل السجناء بدون ما يبدو عليهم آثار تعذيب، قتلهم بحرمانهم من النوم، وكانوا بيستعملوا طريقة بسيطة قوي هي طريقة السلسلة.

طبعا كل شده تصحيه. معروف ان الانسان اذا حرم من النوم 48 ساعه يبتدي يتدهور تماما، واذا استمر بيموت. فدي كانت نوع من انواع القتل البطيء دون اثار. والنوم ممكن يهجم على الواحد في القطر فينام غصب عنه، ممكن يهجم عليه اثناء العمل فينام، وممكن يهجم عليه أثناء زوبعة ثلجية وفي وسط الجليد، مع إن ده بيكون نوم قاتل، لأن اللي ينام في الجليد ما بيصحاش، بيبقى نوم طول قبر، لكن ممكن يهجم عليه وينام غصب عنه، وبعدين الجليد يبتدي يغطيه. ودايما معروف إن اللي ينام في الجليد ما يصحاش، بتبقى هي دي النومة الأخيرة. فالنوم سلطان، سلطان ممكن يبقى سلطان قاتل. طبعا إيقاع النوم واليقظة بيتعمل عن طريق نشاط المخ نفسه ونشاط مواد كيماوية خاصة بتفرز تنظم النوم واليقظة وتفرز في المخ. ثم كل شيء ممكن ينام في الجسم إلا المخ، خاصة بدروم المخ أو المطبخ بتاعه اللي هو بيمشي العمليات الحيوية، الهضم والامتصاص والتنفس ودق القلب وضغط الدم، لأن دي كل دي مستمرة أثناء النوم. فهذا الجزء من المخ بيتنو شغال، البدروم بتاع السنترال كله أثناء النوم شغال. وممكن إذا وصلنا جهاز رسم مخ أثناء النايم هنشوف إن هو بيرسم رسم يدل على نشاط كهربائي للمخ. هنا الرسم عندنا اهو انكفالوجراف بيورينا ان فيه نبض كهربائي اثناء الواحد ما هو نايم. ثم العين بتتحرك، عملوا تصوير للاشعه بالاشعه تحت الحمراء، لاحظوا ان العين بتتحرك حركه لما يبتدي الواحد يحلم. شوفوا بساعه تبتدي مع الحلم وتتغير الموجه اللي بيسجلوها ويبتدي الواحد يحلم. الحلم له علامة خارجية وهي ارتجاف في العين كده خاص. تدي مع هذا مع الاهتزازات اللي في العين دي، في شوف الهزة دي، ده تصوير بالأشعة تحت الحمراء، يعني معناها الأحلام مستمرة.

شوف العين معناها ان في احلام، وبيسجل الجهاز الكهربائي ان في فعلا تيارات وفي ذبذبة كهربائية. كل الأشكال ممكن تتصورها، وإحنا جربنا الحاجات دي طبعا، جميع الصور زي كأن واحد رسام بيرسم بريشة حرة خالص يعني. كل ده والواحد نايم، طفل ممكن يحلم. وزي ما قال فرويد يعني دي صح، اللي هي نقطة إن الحلم بيقضي للإنسان رغبة وينفس عن شيء. طفل عاوز يشوف جدته، وعاوز يشوف بابايا، واللعبة اللي قالوا هجيبوها لك اهي بيشوفها في الحلم، وصاحبه والبزازة، كل الحاجات اللي الجزئية دي صح، اللي هي إن الحلم قضاء رغبة، ده صحيح. كذلك الشاب الكبير بيحلم، ممكن يحلم عن خطيبته وعن الرندفو وعن الساعة هيسافر لها بكرة ويتقابلوا الساعة 6، فده كله برضه ممكن يشوفه في الحلم. وإن الحلم ممكن يبقى انشغال الوقت وانشغال الساعة، برضه ده صحيح. القطر هو بكرة الساعة 6، يا رب ما يتأخرش القطر. كل دي حاجات ممكن يحلم بيها. ممكن النوم يعصى وما يجيش، ويبتدي الإنسان

يستجلب النوم بالحبوب المنومة. وبعدين تبتدي عادة تبقى هي مشكلة بقى. في الواقع هنتكلم عن النظرة القرآنية للأحلام. احنا اتكلمنا الأول عن النظرة العلمية وقلنا آراء كتير من علماء النفس، فرويد وأدلر وبيركسون وإريك فروم والكتير من علماء النفس. ودلوقتي عايزين نتكلم عن النظرة القرآنية في الأحلام. والحقيقة القرآن كان لما أشار للأحلام أشار بإشارات سريعة جدا ولمحات، لكن غاية في العمق وغاية في الصدق. يعني مثلا اتكلم عن الأحلام فذكر نوعين من الأحلام، ذكر أضغاث الأضغاث وذكر الرؤى نوعين. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. أضغاث أحلام إشارة إلى كل ما هو مختلط، الحاجات المختلطة اللي الواحد يشوفها جوه وهو بيحلم جوه نفسه، أضغاث أحلام. والملك في سورة سيدنا يوسف لما شاف الحلم وبيسأل الملأ حواليه بيقول يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. أنكروا عليه إن هي رؤى كشفية وقالوا لا دي أضغاث أحلام، يعني حاجات مختلطة أنت شفتها. فأكن القرآن يتكلم عن نوعين من الأحلام، الأضغاث وهي الرؤى المشاهد المختلطة، والرؤى وهي الرؤى الكشفية أو الأحلام الكشفية. لكن القرآن سمى الاثنين اسم واحد، ما سماهمش أحلام، لا سماهم أحاديث. ودي لفظ غريب وجامع وعميق قوي. يقول وكذلك يجتبيك ربك، ده أبو يوسف بيقول له وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، هيعلمك تفسير الأحلام، سماها كلها أحاديث. وهو سيدنا يوسف يشكر ربنا في آخر الصورة يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، يعني مرة تانية بيسمي الحكاية كلها أحاديث. في الواقع يعني دي كلمة عميقة قوي. ليه؟ لأن كلمة أحاديث أولا تشمل الأضغاث وتشمل الرؤى، ثم ثانيا كلمة أحاديث تدل على وجود طرفين، إن عملية الحلم فيها طرفين، ممكن حديث بين الجسم والنفس زي ما قال بيركسون، مغص أكلة دسمة عطش، الجسم يقول أنا عاوز فالنفس بترد فبيحصل حديث فبتعمل له حلم. وممكن يبقى حديث بين النفس والنفس في الهموم اليومية، ممكن الواحد يشوفها وتتعرض قدامه حلم تاني، حديث بين النفس والنفس. وممكن يبقى حديث الشياطين إلى النفس. ليه؟ كل ما هو غريزة وهياج ورغبات وجنسية وحاجات ممكن تحصل أثناء النوم، وده بتستدعي الشياطين بيخشوا كطرف ويبتدوا يشكلوا الأحلام، لأن دايما موضوعات الشهوات هي الموضوع المشترك بين الإنسان والشيطان، فبيخش الشيطان كطرف فيبتدي الحلم يبقى حديث بين الشيطان والنفس. ثم ممكن الحلم يبقى حلم راقي ورفيع وعالي ويبقى حديث بين الملائكة وبين النفس، حديث بين الملأ الأعلى وبين النفس، حديث بين ربنا سبحانه وتعالى وبين النفس. ممكن ربنا يلقي في روع الإنسان شيء يضع في معنى في عقله، زي إبراهيم بيقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ربنا وضع في عقله في روعه أنه بيقتل ابنه. فبالطريقة دي ده يفسر لنا أحد أحلام التنبؤ، أحلام التنبؤ. وكتير مننا فيش حد إلا وشاف في أثناء حياته حلم رؤية صادقة تحقق طرف منها أو تحققت كلها، كلنا جربنا الحكاية دي. فهذا النوع من الأحلام اللي هو أحلام التنبؤ أو رؤى التنبؤ دي لا يمكن تفسيرها أبدا تفسير فرويدي ولا برجسوني ولا
أدلري ولا أي حاجة. العلم فيها يحتاج، ده مش بس هي الأحلام دي مش ممكن تفسيرها بنظرية فرويد، ده الأحلام هذا النوع من الأحلام اللي هي أحلام التنبؤ بتكذب فرويد، بتكذب فرويد وشلة العلمانيين كلهم، ومش بس بتكذب فرويد ده بتكذب كارل ماركس كمان. ليه؟ لأن الإنسان لو شاف مننا حلم ورؤية وتحققت تفاصيلها كلها بكرة، يعني معناها إيه؟ يعني معناها بكرة موجود من دلوقتي، يعني بكرة مرسوم من دلوقتي ومعلوم في مكان ما في العلم الإلهي أو العقل الإلهي، وربنا أطلعني على طرف منه. معنى كده أن كل الماركسية تقع في الأرض، لأن الماركسية مبنية كلها على أن المادة قبل الفكرة وليس الفكرة قبل المادة، بمعنى أن يعني أي شيء يحصل لازم بيكون أسباب مادية تتراكم وتعمل نتيجة، والنتائج تعمل تتسلسل في النهاية إلى شيء. أما أن الحكاية تتقلب ويبقى النتيجة قبل السبب، دي مسألة تقلب كل النظرية المادية كلها، مش بس ماركس، ده كل الفكر المادي يقع من راسه اللي جيت هد على طول، لأن دي معناها خطير جدا. معناها أن بكرة والمستقبل موجود من دلوقتي، موجود في الدوسيه، موجود هو كل ما في الأمر. أن إذا اتفتح الدوسيه وقريت سطر منه بحلم الحلم الغريب ده، وبعدين أشوفه بكرة بالنص وبالحرف. فكون أن المستقبل موجود قبل واحنا لسه ماضي واحنا لسه النهارده، يبقى يقلب كل النظريات خالص، انتهى. يبقى ده معناه ان المستقبل موجود في علم ذات معينه، ذات عليا، مش في علمي انا نقلته منين. ما هي وهنا بقى يعني تيجي موضوع كلمه احاديث وتفسر. ان ايه في النهايه الكلمه دي خطورتها ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان النفس البشريه بيحدد لنا مكانها أثناء النوم كوسط بين نهر الواقع المشهود ونهر الغيب المستور. أثناء النوم بتبقى في الخيط الرفيع اللي بين الايه نهر الواقع اللي ممكن الواحد يسمع فيه حاجات ومش عارف ايه، الكلب بيهبهب ومشاكل النهاردة وشاكل، كل ده نهر الواقع المشهود، وفي نفس الوقت بتبقى في وضع وسط بين هذا النهر وبين نهر الغيب المستور. هذا الوضع الوسط بيأهلها لأنها تسمع أحاديث من هنا وأحاديث من هنا. ممكن تسمع كلب بيهابها ويترتب عليه حلم، أو الجسم مثلا يطلب طلب فتمش عارف إيه، أو أن يبقى فيه هموم شخصية عند الواحد، حديث بين النفس والنفس ممكن، أو ممكن تسمع نتيجة رغبة معينة الشياطين تشترك فيها وتعمل برضو دخلت، أو تسمع من العالم الثاني بقى، لأن ما دام النفس هي موجودة في هذا الوضع الوسط الخطير، في وضع الشعرة دي بين الواقع وبين الغيب، فهي ممكن تسمع من هنا وممكن تسمع من هنا، ممكن يلقى إليها حديث من عالم المشهود وعالم الشهادة، وممكن يلقى عليها إليها حديث من العالم الغيب، الملائكة والملأ الأعلى وربنا سبحانه وتعالى وإلى آخره، حسب درجة هذه النفس. فالنفس الشهوانية ما حدش هيكلمها للشياطين، لأن ما فيش مجانسة بينها وبين الملك، ولو الملك اتكلم ما تسمعوش، أن زبزبته عالية أو لطيف، وهي غليظة في حالة شهوانيات وبتاع، فمش ممكن تسمع. لو الملائكة كلهم قعدوا يعملوا مظاهرة مش هتسمع، لكن همسة شيطانية تسمعها وابتدي يدور الحوار بينهم على طول. بعكس النفس الشفافة اللطيفة المطهرة دي بتبقى هي كمان زبزبتها عالية خالص، لو اتكلم الشيطان ما تسمعوش، لا في نفس الوقت أي همسة ملائكية تسمعها وبتبقى موضوع حديث بين ممكن يتم بين الملائكة وبين النفس. إذن كلمة أحاديث تلخيص غريب جدا بيفكنا، يعني فهمنا هو إيه الحلم. يعني الحلم باستمرار حديث بين طرفين، وهذا الحديث يتوقف على درجة النفس ارتفاعا أو انخفاضا. في الحالات الشهوانية الهابطة ممكن النفس تبقى موضوع حديث، أحلامها تكون موضوع أحاديث بينها وبين الجسم، بينها وبين الشهوات، بينها وبين الشياطين. في حالات النفوس المرتفعة العالية المطهرة الشفافة ممكن تبقى موضوع أحاديث بين الملائكة والملأ الأعلى وبين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذن هنا كلمة أحاديث أصبحت كلمة يعني على قد ما هي 5-6 حروف، لكن شيء غريب يعني تشرح يعني في الواقع. كمان مسألة الأسلوب الرمزي في الأحلام، الواقع القرآن صادق على الكلام اللي بيقولوه العلمانيين في الرمزي برضو. يعني أرينا في القرآن عن 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات،
دول كانوا رموز لسبع سنين عجاف يمر على مصر، هذه السنين تأكل مختزن الناس في سبع سنوات من الرخاء. ده الحلم اللي حلم بيه الفرعون، وكان حلم تنبؤي. وهذا الحلم حاكم مصر شافه على شكل رموز، سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، دي كلها رموز. فإذا الرمزية في الأحلام حقيقة، والقرآن قال بها يعني. فالحقيقة يعني بالرغم أن الإشارات القرآنية للأحلام إشارات بسيطة لكن شاملة، يعني لفظة بتدي مضمون وتضيف. ثم هي ميزة القرآن لما اتكلم عن الأحلام أنه هو يفسر لنا النفس كلها مش بس الجانب الحيواني، يعني يكاد يكون فرويد انحصر تماما في موضوع الحيوانيات والشهوانيات أو الأضغاص. نقدر نقول أن فرويد تخصص في تفسير الأضغاص، لكن ما اتكلمش عن الرؤى. ده مش بس ما اتكلمش، ده ما اعترفش بحكاية الرؤى خالص. إريك فروم اضطر أمام الواقع أنه هو يعترف بيها، لكن حاول يفسرها تفسير تاني، يعني طبعا دول ناس علمانيين ما لا يعرفوا لا قرآن ولا غيب ولا دين ولا كلام من ده ولا أي حاجة، ما يشوفوا قدامه اللي قدامه يقول عليه. فإريك فروم اعترف بالأحلام التنبؤ، لكن قال إن سرها إن أثناء النوم الإنسان بينعزل عن كل التشويشات الخارجية، فممكن يحصل تفكير داخلي مستنير. يعني مثلا أنا بحب واحد واثق فيه وعملت معاه عقد عشان شركة، لكن هذا الشخص شفت منه شواهد كتير تدل على انه خائن ومجرم، انا لاني بحبه غطرست على الحكايه دي ويعني مضيت العقد. يجي اثناء النوم بقى، تبتدي اثناء النوم نتيجه ان كل التشويشات الخارجيه والتحيزات وكل دي تروح، يبتدي الواحد يبص بنظره بقى مستنيره، يبتدي الحلم يشوفه، الواحد يحلم بانه حرامي وبعدين يتضح بعد شهرين انه حرامي. فإريك فروم قال ده نموذج من التنبؤ، والتنبؤ سره هنا مش سر غيبي ولا ديني، لا سره انه اثناء النوم الانسان بيقدر يفكر في عزله وفي هدوء فتبقى نتائجه صح. كلام إريك فروم مظبوط الا في حاله واحده، وهي حاله الحلم التنبؤ اللي فيه تفاصيل. يعني مثلا انا واحد يحلم انه هيقبض بكره 3725 جنيه مثلا بالحرف، فيجي يقبضهم بالحرف، او مثلا يشوف حاجات تحصل بتفاصيل تفاصيل تفاصيل وبعدين تحصل بتفاصيل نفس التفاصيل. هنا بقى ما ينفعش فيها لا إريك فروم ولا غيره، وهنا لا تفسير لها الا ان المستقبل موجود قبل ما يحصل في علم الله سبحانه وتعالى. وده طبعا كل واحد مننا جرب انه هو شاف تفصيله، وهذه التفصيله حصلت. وأحيانا كتير بتبقى الناس يحلموا أحلام غريبة جدا في انضباطها وفي تنبؤاتها المحكمة. زي ما قلنا إن القرآن ميزته إنه شموله، في الوقت اللي هو العلمانيين أو فرويد بالذات اللي هو أكبر واحد فيهم نظرته للنفس محدودة بالجانب الحيواني وانه كلم عن جانب الاضغاص فقط، الا ان ربنا سبحانه وتعالى لما قدم لنا النفس البشريه قدم لنا معراج من الدرجات، وان النفس ممكن تكون لها تكون اماره وممكن تكون لوامه وممكن تكون ملهمه وممكن تكون مطمئنه وراضيه ومرضيه وكامله، وكل واحد حسب اجتهاده وحسب الحقيقه الباطنه فيه وبحسب درجه النفس بحسب ما يمكن ان هي ترى من احلام. دي نظره شامله، وهو ميزة القران صدقه وشموله. وطبعا لا ينتهي الكلام في عظمة كتاب الله سبحانه وتعالى. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: نبي محمد.
3: راديو سرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، نطلوا عليكم عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا كالعادة من القلب، معكم ملاك محمود، حنكون لمدة ساعتين معكم، وموضوعنا اليوم يهمكم ويهم كل اللي بين. فبداية دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد، وجمعة مباركة طيبة على الجميع.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل البيوت سكن، وجعل بين الزوجين مودة ورحمة، وجعل الأسرة أمان للإنسان وقت ما يضيق بك الدنيا ويضيق بك الحال. فمستمعينا اليوم ومشاهدينا أيضا، ما ننسكم مش اليوم نحكي على موضوع خطير جدا وأخطر من تصوراتنا أساسا، مش على مشكلة عابرة، مش على أي خلاف بين الزوج والزوجة. اليوم نحكي على خراب البيوت. خراب البيوت كلمة هدم عمر كامل، وفتنة تفرق الأهل على سر مثلا، يطلع من بيت ويمشي بين الناس على كلمة تنقال في لحظة غضب وبعدها ما ترجعش، على شخص يدخل طرف بين زوجين وهو يظن أنه ينصح ومصلح، بينما نصيحته تكون أول مسار في نعش بيت كامل، على أم تحرض بنتها أو أب يحرض ولده، أو صديقة تقول لصاحبتها سيبيه ما يستاهلش، وانت ما تستاهليش اللي قاعد يصير فيك، لو كنت مكانك راهو نطلب الطلاق، من غير ما تعرف كل التفاصيل. ومش غير ما تعرف شن يصير بين الزوجين لما يتسكر الأبواب عليهم، ومن غير ما تعرف ان الكلمة منها ممكن تغير حياة عائلة بالكامل. فخلوني نقول لكم حاجة من البداية، مش كل بيت يستاهل انه يستمر. كلمة صعبة صح؟ وصادمة في نفس الوقت. مش كل بيت يستاهل انه يستمر. في بيوت فيها ظلم، أدى عنف وأدى حقيقي، والخروج منها ممكن يكون حماية ونجاة ليك أو حتى لها هي. لكن اليوم بنحكو على حاجة ثانية، على الفتنة اللي تدخل بين الزوجين من غير حق، على التدخل اللي يتحول من نصيحة إلى تحريض، على النميمة، على نقل الكلام، على التشهير، وعلى كشف الأسرار، على الناس اللي تستمتع بمشاكل غيرها واللي فتحتها في كل ميعاد، وعلى الإنسان اللي يشوف في بيت مستقر ويبدأ يسأل علاش هم مرتاحين، علاش ما بينهم مودة ورحمة، وبدون ما يحس يبدأ يهدم في هذا البيت. موضوعنا شوية اليوم شائك أمانة، ومحتاج منكم إنكم أنتم تسمعوني صراحة وتفهموا كل كلمة نقولها. وموضوعنا دسم دسم وخطير في نفس الوقت. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، دائما ناخذه ونستدله بآيات وحديث من السيرة النبوية أو الحديث الشريفة أو القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى شن قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. والنبي شن قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر من إفساد العلاقات، وجاء في الحديث ليس منا من خبب امرأة على زوجها. والتخبيب شو معناها؟ هو إفساد المرأة على زوجها وإغراء أحد الزوجين بالآخر وتحريضه عليه. يعني الموضوع مستحيل يكون بسيط، وهو مش مجرد كلام فقط، مش أنا كنت نحكي وخلاص. الكلمة مرات تكون نار، والبيت هو اللي يحترق في النهاية. به شن يعني خراب البيوت؟ بما أن موضوع الحلقة اليوم حنعرفوا شو معناها خراب البيوت، وكلكم عارفين الشيء هذا، ولكن نحاول نذكركم. خلونا أول حاجة نفهموا المعنى. خراب البيوت مش شرط يبدأ بالطلاق، مرات يبدأ قبل الطلاق بسنين، يبدأ لما يموت الحوار بين الزوج والزوجة، لما يموت الاحترام بيناتهم، لما يطيح القدر بيناتهم، لما كل واحد يبدأ يحكي عالتاني للناس، لما أسرار
البيت تولي موضوع مجالس. لما أهل الزوج يتدخلوا في كل صغيرة وكبيرة، ولما أهل الزوجة يتدخلوا في كل خلاف، لما صديقة تولي مستشارة زواج وهي أصلاً ما تعرفش نصف الحكاية، لما الزوج يسمع من صاحبة مرتك راهي متحكمة فيك، نقول احنا بلغتنا العامية استرسوا في يدها، صح ولا هيك يقولوا؟ لا هيك بالعامية يعني عندنا احنا مفهوم يقولك استرسوا في يدها. ولما الزوجة تسمع من صاحبتها تقولها راجلك ما يحبكش، وهنا تبدأ المقارنات. شوفي فلانة راجلها شنو يدير لها، شوفي فلان كيف يعامل في مرته. والإنسان ينسى إن كل بيت فيه ظروف معينة، كل بيت عنده أسرار، كل بيت يختلف على بيت آخر، كل بيت عنده أيام حلوة وأيام صعبة. فنجولي أخطر فقرة، وهي أخطر كلمة تقال. أنا بس نبي مصلحتك، هذه أخطر كلمة. أحياناً أخطر شخص مش اللي يقولك أنا بنخرب بيتك أو بنخرب زواجك أو بنخرب علاقتك، لا، لأن هذا واضح. الأخطر هو اللي يقول أنا نبي مصلحتك، وباسم المصلحة يبدأ يسأل ويفتش وينقل ويفسر ويحرض، ويقول أنا لو مكانك ما كنتش تصرفت هيك، أنا لو مكانك راهو طلقتها، أنا لو مكانك راهو طلبت منها الطلاق. وهذه من أكثر الجمل اللي ممكن تجر إنسان لقرار مش محسوب، لأن أنت مش في مكانه، وانت ما عشتش حياته، وما عشتش ايامه الحلوة، وما شفتش لحظاته الصعبة، وما تعرفش شن صار بيناتهم. فكيف انت تعطي حكم نهائي على بيت كامل من موقف واحد؟ كيف تصدر انت قرار او رأي بناء على موقف واحد؟ ترى فهموني وانا اقول لكم جاوبوا بانفسكم. الفقره اللي بعدها تتكلم تقول النميمه شراره صغيره. اتكلمت فيما سبق على النميمه. النميمه مرات تبدا بجمله اللي هي والله ما نبي نقول لك، لكن اكمل باقي الجمله على حسب نقول احنا الاستفادة الطرف. الجملة هذه بروحها تخوف، لما يقولك انا ما نبيش نقول لك راه مرتك قالت، انا ما نبيش نقول لك راه راجلك قال، لان بعدها غالبا بيجي كلام ما كانش لازم يوصل. فلانة قالت عليك راه راجلك قال، مرتك حكت بيك وما خلت ما قالت عليك، أهلك مش راضين عليك. وهنا تبدأ النار، نار الفتنة. الطرف الأول يسمع نسخة، والطرف الثاني يسمع نسخة، والحقيقة تضيع في النص ما بين النسخة الأولى والنسخة الثانية. والشيطان هنا شنو يحس؟ يفرح، لأن يعني أعظم شيء عند الشيطان إنه يخرب العلاقة الزوجية، صح ولا؟ بين الزوج والزوجة، هذا شيء عظيم عنده. في آيات محكمة بالشيء هذا، لأن كل كلمة تزيد في المسافة، وكل سوء فهم يزيد من الغضب، واللي كان ممكن يتحل في 5 دقائق ما بيناتهم
يتحول لأزمة شهور وتنطلق الحاجة هذه لشهور لسنوات إلى أن يعلنوا الطلاق. في ناس يستعملوا في أسرار البيوت وكأنها مادة للضحك، وكأنها شيء فكاهي. لهذا أسرار البيوت مش مادة للضحك، مش مادة لتغيير الجو، مش مادة إن يعني تنقل في المجالس ما بين فلان وفلان وأسرة وكذا وتنتشر بشكل كبير. في بيوت فيها أسرار، لو احنا عرفنا الشيء هذا كنا ما فيش حد يقدر يطلع أسراره وأسرار بيته. في مشاكل تصير بين الزوجين، في خلافات، في أمور خاصة تصير بيناتهم، والأصل لازم تقعد بيناتهم ما تطلعش برا البيت. مش كل شيء يصير في البيت لازم يطلع للناسرة، مش كل خلاف لازم يتدخل فيها 10 أشخاص أو أكتر أو أقل على حسب، ومش كل مشكلة زوجية تحتاج لجمهور، جمهور مع الزوج وجمهور مع الزوجة، وعادي اللي يغلب بعدين. وبعد بعد ساعة بس تلقاهم مثلا تتصالح هي وزوجها ومشت الأمور. ومرات الزوجة تحكي لصديقاتها وهي متعصبة، وقتها تحكي لهم في أسرار. لكن سبحان الله لما تحكي لها وبعدين تتصالح هي وزوجها، صديقتها هذه شن بتحس؟ بتحس إن هي شايلة الصورة القديمة. وش بتقول؟ بتقول لها كيف أنت رجعتي له؟ كيف وليتي له أساساً؟ معقولة بعد اللي دار فيك؟ معقولة بعد الإهانة؟ معقولة بعد كذا بعد كذا؟ ليش؟ لأن هي سمعت أسوأ لحظة فقط، سمعت من صديقتها أسوأ لحظة فقط، ما سمعتش الأيام الحلوة، ما سمعتش لحظة الصلح بينها وبين زوجها، ما شافتش الاعتذار، وما تعرفش باقي القصة. بالنسبة للنقطة المهمة اللي هي تعتبر أهم نقطة في حلقتنا اليوم، هو أنك أنت ما تتدخلش بين زوجين. كلامي واضح مفهوم؟ لا تتدخل بين زوجين. هذه أسباب الطلاق على فكرة، أنا أحكي لكم على أسباب الطلاق أنا، لكن بشكل خارجي يعني مش بشكل مفصل. خلونا نكون واضحين بهي، لو شفت زوجين بينهم خلاف وبينهم مشاكل، مش أول حاجة تدور لك أنك أنت تكون طرف يا أما مع الزوج يا أما مع الزوجة. أول حاجة تديرها ولازم تدور عليها هو طريقة الإصلاح ما بين الزوج والزوجة، طريقة الإصلاح، مش زيادة الفتنة بين الطرفين. دور كيف تصالح بيناتهم، خليك محضر خير، قول كلمة خير، اذكرهم بمحاسنهم. جميل. الله سبحانه وتعالى شن قال؟ الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. لاحظوا شن قال؟ إصلاحا، مش إشعالا، مش تحريضا، مش خليه يطلق بري اطلب الطلاق، قال اصلاحا. فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما.
مدام نيتهم الإصلاح فالله سبحانه وتعالى حيوفق بينهم. فهمتوا؟ فلاحظوا قال إصلاحا وليس إشعالا. باهي قال إصلاحا وليس تحريضا، مش يخليه يطلق، مش يجيه ابوه ولا اخوه يقول له طلقها، او تجي هي امها او ابوها او كذا اطلبي الطلاق منه، اصلاح. مش كل مشكلة راهو تعني الطلاق، مش كل مشكلة تعني نهاية مؤسسة زواج. صراحة اليوم عندنا مشاكل هلبة في الحياة، ويعلم الله الظروف. أول خلاف طلقني أو طلقني أو بنطلقك، أول خلاف يا هو يهددها يقولها بنطلقك، يا هي تقولها طلقني، هذا أول خلاف. أول مشكلة خليه تو يرجع تو ترجع. أول زعل ما يستهلكش ما تستهلكش، وهكذا. يا جماعة راهو الزواج مش حياة بدون مشاكل، معروفة الزواج مش حياة وردية. راهو اللي فاهمين الموضوع هذا هيك بالطريقة هذه راهو خاطئة، راهو حتنصدموا من الحياة، وحتنصدموا من لما الباب يتسكر عليكم. لهذا الحياة، حياة الزواج أو الزواج مش حياة خالية من مشاكل بتاتا. الزواج هو عبارة على حياة فيها شخصين مختلفين، شخص تربى بطريقة والتاني تربى بطريقة أخرى، مش نفس التربية. مرات مرات واحد عصبي والطرف التاني حساس، مرات واحد يحب الكلام والطرف التاني يحب السكوت، فطبيعي بيصير اختلاف بيناتهم، طبيعي جدا يصير اختلاف. لكن السؤال، هل الخلاف هذا قابل الإصلاح؟ هنا لازم تشغلوا دماغاتكم، هنا لازم تراجعوا أنفسكم. لأننا احنا كلنا مش متربين بنفس الطريقة، تو أمي وأبوي يعني مربيني نفس تربيتكم أنتم مثلا أو كذا، لا تختلف التربية، هذا علاش يصير مشاكل أساسا؟ لأن في اختلاف، في اختلاف في الأطباع، في اختلاف في التربية، في اختلاف في العادات، في اختلاف في الأشياء. فهل الخلافات هذه قابلة للإصلاح؟ هنا هو السؤال، وهنا أنتم جاوبوا بأنفسكم، وهنا راجعوا أنفسكم. لكن تعالي يا ملاك قولي لنا أمتى يكون الخروج من الزواج هو الحل؟ أمتى ننهي هالشيء هذا؟ كل واحد يمشي في حل سبيله، أمتى؟ أعطينا الشيء اللي يخلي الحاجة هذه تصير. وإحنا لازم نكون منصفين ونتكلموا بحيادية. بهي مش كل كلام عن الحفاظ على البيوت معناه أصبري على الظلم. لو لقيت زوجة يظلم فيها أو يستعمل في أساليب مختلفة، ونقول احنا أساليب لا تتماشى معنا ولا تتماشى مع تربيتها أساسا، ولا اللي تربت عليه ولا اللي طلعت عليه خاطرة من بيت أهلها، فتقول ما نجيش أنا نقولها أصبري على الظلم. لو كان في ظلم وقع من الزوج على الزوجة، لا طبعا. إذا كان في تعنيف، في أذى مستمر، في تهديد، في إهانة، في خطر على الأطفال، في استغلال، في أي وضع يهدد سلامة الإنسان، هذه هي الأشياء اللي تدعو إن احنا نخرج من هذه المؤسسة، وهذا هو الحل. احنا الموضوع مختلف تماما، والنصيحة مش إنك أنت أصبري على الأداء، أصبري على الإهانة، أصبري على الاستغلال، أصبري أصبري أصبري، لا. احنا لازم هي تطلب المساعدة،
من أشخاص ما بين قوسين موثوقين، أشخاص واثقة فيهم وأهل اختصاص. علاش؟ باش تتخذ خطوات تحمي الإنسان والحفاظ على البيت. ما يعنيش أني نحافظ على الأداء، وهذه هي النقطة المهمة. لما يصير أداء بالشكل هذا أو بالأشكال اللي ذكرتها، هنا ما تنفعش النصيحة نتاع أصبري وتحملي على خاطر صغارك وأصبري وكذا ومش عارف شيني. لا لا لا، خلاص هنا وقع الأداء، وخاصة الأداء لو تكرر أكثر من مرة. فالمرأة مش ديما هي الضحية، مرات حتى الراجل يكون هو الجاني مثلا، والمرأة مرات مش هي الضحية والراجل مرات مش هو الجاني، مرات العكس. شفتوا كيف؟ يعني مرات ما تكونش هي الضحية، مرات الراجل يكون الضحية. احنا اليوم بنكون منصفين مع الطرفين، لا واقفة مع هذا ولا هذا. فخلونا نطلع من فكرة المرأة هي اللي تخرب او الراجل هو اللي يخرب. نبغى نطلع من هالفكرة هذه، نبغى نطلع من المعتقد هذا الموجود اللي بكثرة يتم تداوله، المرأة هي اللي تتخرب او الراجل هو اللي يخرب. لا، في زوجة ممكن تكون هي السبب في خراب بيتها، في زوجات يكونوا هم السبب في خراب بيوتهم، وفي زوج ممكن يكون هو السبب في خراب البيت، وفي احيانا طرف ثالث، في ام ومرات في اب ومرات في اخ ومرات في اخت ومرات صديق او صديقة او في شخص غريب تماما ما يربطهمش اي علاقة به. الخطأ ما عندهاش شخص معين، والفتنة ما عندهاش بطاقة تعريف. لما توقع الفتنة بين الطرفين رما فيهاش بطاقة تعريف، رما مش جاي تقول لكم انا بنفتن بناتكم. شفتوا كيف؟ فلازم نكون منصفين. احنا في زوج ممكن يكون هو السبب في خراب البيوت او خراب بيته، والفي الزوجة نفس القصة. باهي نجول الفقرة التاسعة واللي تتكلم على الغيرة من البيوت. في نوع من الناس ما يرتاحش لما يشوف غيره مرتاح. المقصود من كلامي لو شاف زوجين بينهم مودة ورحمة، شن يقول؟ أكيد يمثلوا، أكيد يتظاهروا هيك خارجياً إن هم جوهم سعيد وأمورهم تمام. لو شاف الزوج يهتم بزوجته أكيد عنده مصلحة، هو يهتم بها أكيد بمصلحة، بيأخذ منها الذهب. أنا عنده مصطلح هكي صح؟ بيأخذ منها الذهب. به لو شاف الزوجة فرحانة، لو شافوا هيك الزوجة فرحانة يقولها أكيد راجلها ضعيف، عندها الشخصية. حاشا المستمعين طبعا. ليش ترى؟ ليش احنا ما نقولوش وتقعد دائما الكلمة سابقتنا وكلمة خير، اللي هي لما نشوفوا ناس وعائلة سعيدة ونقول احنا بناتهم رحمة مودة فيهم اهتمام، نوع من الاهتمام، ليش احنا ما نقولوش الكلمة هذه الطيبة وندعو لهم دائما ان ربي يهنيهم، ربي يزيد محبتهم، ربي يعقد عسلهم، ربي يحفظ بيتهم. مش كل نعمة عند غيرك لازم تحاول تنقص منها، مش كل حاجة تلقاها عند غيرك ما تقعد تنقع لها لين تختفي. حتى الراحة اللي موجودة مرات عند غيرك ما تقعدش تنقع لها، تقعدش تظن عليها لانها حتضيع. ومن أهم الأشياء هذه اللي تصير حتى من أشياء أخرى اللي هي المقارنات اللي تكتر في البيوت. نجي نقارن بيتي ببيت غيري، نجي نقارن حياتي بحياة غيري، راجل فلان جابلها ذهب، جابلها سيارة، جابلها ورد، جابلها مش عارفة شني، مرتك فلانة تخدم. يجوا للراجل يقول له مرتك فلانة تخدم، شوف فلان وين يسافر بمرته،
ركزوا في فلان طلع بها سفرة سياحة، شوف فلانة كيف تهتم برجلها. المقارنات هذه سم يا جماعة الخير، مرض مرض، لأنك تقارن في كواليس حياتك بواجهة حياة شخص آخر. هذه أسباب المشاكل فعلا. ممكن فلانة اللي تقولي عليها حياتها مثالية تبكي كل ليلة وانت ما تندريش، ويمكن فلان اللي تشوفه سعيد ومرتاح عنده مشاكل انت ما تعرفش عليها. فما تقارنش، كل بيت عنده رزقه، كل علاقة بيناتهم عندها طبيعتها. فاحنا ليش ندخله؟ ليش نقارنوا حياتنا بحياة غيرنا؟ ليش فلانة مريتوش فلان مرته تخدم في في في شركة أو تخدم في في أحسن مكان أو كذا، مريتوش فلان طالع بمرته سياحة لمثلا أي دولة، مريتوش إن أمس جاب فلان رجلها جاب لها سيارة من آخر موديل. ندققوا في حياة غيرنا بشكل غير طبيعي. والسبب شني؟ السوشيال ميديا. السبب السوشيال ميديا وخراب البيوت. اليوم حتى السوشيال ميديا للأسف خشت في العلاقة بين الأزواج. زوجة تشوف حياة واحدة على الانترنت تقول له ليش راجلي مش زي راجلها، أو هو يشوف امرأة كذا يقولها ليش هذه مهتمة بنفسها مش زي ممكن انت مهتمة بي، مش مهتمة بنفسك. أو زوج يشوف رجل يصرف بطريقة معينة يقول ليش مرتي مزي فلانة. والحقيقة أنت قاعد تشوف في صورة بس أو تشوف في مقطع فيديو، مش حياة كاملة أساسا. أنت ما تعرفش الكواليس، أنت مرات تشوف سفرية معينة بناتهم خلاص تحكم عليهم أن حياتهم مثالية. ما تشوفش في المشاكل اللي قبلها، مرات هي وياه تاكينها عركة باش يسافروا ديك السفرة. انت ممكن تشوف هدية جاب لها هدية او هي جابت لها هدية، ما تشوفش في الديون اللي عليهم او المسؤوليات اللي عليهم. انت تشوف في الضحكة اللي باينة في وجوههم لكن ما تشوف في الدموع اللي بناتهم بسبب المشاكل اللي بناتهم مثلا. فما تخليش حياة الناس على الشاشة تكرهك في حياتك الحقيقية وتخليك تقارن نفسك بمقارنات بالحياة الأخرى. هي عبارة على قناعات، كل واحد وش مقتنع أمانة. فأخطر شيء في موضوعنا اليوم هو كشف الأسرار بعد الخلاف. لما يصير خلافة كده هي بتحكي وهو بيحكي، هي بتحكي وهو بيحكي. في ناس لما يزعلوا يطلعوا في كل شيء صور، رسائل، أسرار، حكايات، أمور خاصة بين الزوجين، وكأن الخلاف يعطيهم الحق في كشف كل شيء. لا طبعا، لما يصير خلاف وانت تكشف أسرار بيتك لا، غير منطقي الموضوع. الخلاف ما يعطيكش الحق انك انت تهتك ستر إنسان كان عايش معاك حتى لو انتهت العلاقة بينك وبينه. حافظ على الأدب، حافظ على العشرة، ولا تنسوا الفضل بينكم. مش كل شيء تعرفه لازم تقوله، مش كل شيء يتحول، مش كل سر يتحول لسلاح ضد مرتك أو أنت ضد راجلك أو حتى طليقك لما تنتهي العلاقة. به لما تنتهي العلاقة فطبيعي جدا بناتهم أطفال، الأطفال هذا مش نمّة، هم أول ضحايا في خراب البيوت، أول ضحايا. لما الزوجين يتعاركوا أحياناً يقولوا الأطفال ما يفهموش، مش مركزين. لما الزوجين يتعاركوا أحياناً الأطفال شنو يقولوا؟ شنو يقولوا هم في معتقداتهم الزوج والزوجة؟ يقولك الأطفال ما يفهموش، مش حيركزوا. لا طبعاً الأطفال يركزوا، الأطفال يفهموا أكثر مما نتخيل.
الطفل يسمع، يشوف، يحس ويبدأ يسأل، هل أمي وأبوي بيتطلقوا؟ هل أنا السبب؟ هل أبوي قاعد يطلع من البيت على خاطري أنا؟ هل أمي بتخليني؟ وشين الطفل يقعد عايش؟ الطفل يقعد عايش وسط صراخ ومشاكل ما بين الأم والأب، ومرات يحمل معاه عقدة نفسية ويحمل معاه الخوف هذا سنين يعيش معاه، لدرجة مرات يحكم حتى على حياته مستقبلا إنه ما يبيش يتزوج. ليش؟ لأنه شاف أم وأبوه يتعاركوا هلبة، والبنت ما تبيش تتزوج. ليش؟ أنا تخاف تطيح في واحد زي بوها يبدأ يتعارك مع أمها، فيخافوا من فكرة الزواج أساسا، ويخافوا من فكرة أنها تصير مشاكل. فلو اختلفتوا، نصيحة للزوج والزوجة، لو اختلفتوا ما تخلوش أطفالكم ساحة معركة بيناتكم. ما تقولاش هذا أبوك، وبرا قول لي أبوك، وقول لي أمك. وما تستخدمش الطفل كأنه يرسل في رسائل بناتكم. الطفل مش بريد بين الزوجين، مش تمشي تشكيلة أمك دارت ودارت، أبوك دار ودار، وتبدأ أنت تلعني فيه الأب أمام ابنه، والأم تلعن في كذا، تلعن في زوجها أمامه. شوفوا انتم شن بيصير، هو بيفقد حتى الثقة. يعني هو كان يشوف في امه وابوه قدوة ليهم، قدوة ليه، جي تود انت غير منطقي. فما تخلوش الاطفال بناتكم كلعبة، دوش تحاربوا بيهم، ما تستعملوهمش كسلاح بناتكم. في امهات للأسف الشديد، من غير تعميم طبعا، في امهات تقعد هي اللي تحرض في بنتها، وهنا الموضوع حساس جدا. الام تحب بنتها بطبيعه الحال، تحب بنتها، لكن مرات من شده حبها لبنتها تتدخل في التفاصيل ما كانش لازم تتدخل فيها. كل ما بنتها تزعل، تعالي لي حوشنا يا بنتي، خليه. شفتوا كيف؟ تعالي لي حوشنا يا بنتي، خليه، روحي. فهمتوا؟ ومرات البنت بعد ما تتصالح مع زوجها، الأم تبدأ رافضة الفكرة. ليش؟ يعني الأم لازم تعرف أنت أم مش صاحبة قرار في حياة بنتك، مش صاحبة قرار في حياة بنتك وفي حياتها الزوجية أبدا. في حدود معينة، في خط معين ما تقدريش تتجاوزيه أنت كأم، نفس الشيء كأب. فأنت كأم مش صاحبة قرار في حياة بنتك أبدا. تقدري انك انت تنصحها، تقدري انك توجهها، تقدري انك انت تحماها لو في خطر واقع لها، لكن ما تخليش كل خلاف يتحول لمعركة بين عائلتين. ما تخليش الخلاف هذا يكبر. لو في اصلاح حاولي تصلحي كأم او اب، ما تخليش بنتك تكبر المشكلة. حتى عائلة الزوج نفس الفكرة، يعني الكلام ينطبق على الجهتين. وفيه ناس للأسف الشديد، في رجال يبدأ يحرضوا في أصحابهم، هذا موجود. في رجال يبدأ يحرضوا في أصحابهم، الصاحب اللي يقول لي صاحبة مرتك مسيطرة عليك، خليك راجل، ما تعطيهاش وجه، خلاها تعرف من هو الراجل. شفتوا كيف الكلام، كيف الكلام يجي؟ الصاحب اللي يقول لي صاحبة
ويحرض، يقول له مرتك مسيطر عليك، خليك راجل، حمر عيونك شوية هيك، ما تعطيهاش وجه، خليها تعرف من هو الراجل، خليها تعرف. مش كل نصيحة رجولة، را مش كل شيء تربطوه بالرجولة، را الرجولة مش ظلم، الرجولة مش تظلم بنت الناس معاك، والقوة مش إهانة، والبيت مش ساحة لإثبات السيطرة عند مني هي ولا هو. القوة عمرها ما كانت إهانة بيناتهم، والرجولة ما هوش ظلم، مش إنك أنت تظلمها، مش إنك أنت كذا كذا كذا، لا، الرجولة أفعال. وما هي الساحة باش إنك أنت تثبت السيطرة. لو أنت بتمد ودانك لصاحبك، مرات يرفعك على مسار أنت ما كنتش تمشي له في يوم من الأيام. نفس الشيء للبنت. وعليكم السلام لكل من التحق بنا، أهلا وسهلا.

شن صار؟ شن صاير؟ هل في أدى وقاع بيناتكم؟ هل حاولتوا تصلحوا بيناتكم؟ هل كان في حوار بينك وبينها؟ هل تدخل طرف عاقل في الموضوع؟ هل المشكلة اللي بيناتكم مؤقتة ولا مشكلة تصير ديما؟ هل القرار وقت الغضب لما انت متعصب او هي متعصبة؟ لان كلمة تطلق سهلة جدا على اللسان، سهلة جدا على اللسان، لكن انت اللي بتدفع الثمن هذا وهي اللي بتدفع الثمن. انت بتمشي وبتخليه، لكن هو اللي نصحك هذا بيرجع لبيته، بيرجع لزوجته وأطفاله، ويرقد هو مرتاح، وانت مرات بقرار متسرع تندم شهور، تقعد تندم على قرار سمعته. لازم تسأل روحك ولازم تسأل الطرفين، ومش كل شخص يحكي لك الحقيقة كاملة، را ما فيش حد يحكي في الحقيقة كاملة، را حتى لو كان صادق مش كل شخص يحكي لك الحقيقة كاملة. عندي صديقي الفرق العمر بينه 28 سنة، قال لها ديري بزين وهي صغيرة البنات، تعرفش طلقها. احنا وين السبب المشكلة؟ مفيش سبب يا احمد، كانت ممكن تتعلم عادي، مايش اشكالية. مش كل شخص يحكي لك الحقيقة كاملة، هذه لازم نحفظوها ولازم نحطوها في عقولنا، ان مش كل شخص يحكي لك الحقيقة كاملة. لما يجيك شخص يحكي لك مشكلة، غالبا بيحكي لك النسخة اللي هو شايفها، مش بالضرورة تكون كذبة، لكن نظرته هو من زاويته هو. فلا تحكم على طرف غائب من طرف واحد، لأن الغايب ما عندهش فرصة يدافع على نفسه. والحكم العادل يحتاج شنو؟ يحتاج الطرفين، ويحتاج استماع، ويحتاج إلى فهم. علاش؟ لأن الشيطان يحب يخش بناتهم، فالشيطان يحب الفراق أساسا. في خراب البيوت الشيطان شهادة امتياز. شو المقصود بكلامي؟ مقصود بكلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. وجاء في الحديث أن من أعظم ما يفرح به الشيطان أن يفرق بين الرجل وامرأته، لأن خراب البيت مش بس انفصال الشخصين، ممكن يكون وراه أطفال متألمين، عائلتين متخاصمين، أرحام مقطوعة، وسنوات من الندم. وأحيانا الناس ما عندهاش علاقة بالمشكلة تتدخل في عداوات طويلة، فالموضوع هنا أكبر من خلاف زوجين، لأن في أطفال متخاصمين، عفوا متألمين، وهم الضحية، عائلتين متخاصمين ما يتلاقوش مع بعض، أرحام مقطوعة ما بيناتهم، سنوات من الندم على قرار ممكن كان متسرع. أحيانا في ناس ما عندهمش علاقة بالموضوع أو بالمشكلة اللي صارت ما بيناتهم، يتدخلوا في عداوات طويلة. هل كل شخص يتدخل في حياتك يستحق أنه يعرف أسرارك؟ برأيكم هل كل شخص يتدخل في حياتك يستحق يعرف أسرارك؟ لا طبعا. تعلموا كيف تحطوا حدود وترسموا حدود في جميع علاقاتكم الاجتماعية. مش كل صديقة لازم تعرف كل تفاصيل زواجك، مش كل صديقة لازم تعرف كل تفاصيل زواجك، مش كل قريب لازم يعرف مشاكلك، ومش كل شخص يسألك شن صاير لازم تجاوبه. مرات أفضل جواب وأحسن جواب الحمد لله، الأمور بيناتنا الحمد لله. هذا مش غموض، هذا احترام لبيتك، احترام لبيتك وأسرار بيتك. باهي لما احنا نحترموا أسرار بيتنا، بإحنا كيف بنحافظوا على بيوتنا؟ أول

حاجة، ما نطلعوش مشاكلنا للناس. أول نقطة للحفاظ على بيوتنا مستقرة، ما نطلعوش مشاكلنا لكل الناس. ثاني حاجة نتعلموا لغة الحوار، لو في إشكالية لازم نتحاوره مش نتفوته، لأن كل ما تفوت كل ما تتراكم، كل ما تتراكم تصير ضغوطات نفسية، من بعد الضغوطات النفسية هذا يولد انفجار وممكن يسبب مشاكل كبيرة. ثالث حاجة نوقف المقارنات، سواء من طرف الزوج أو من طرف الزوجة. رابع حاجة نحط حدود للتدخل الخارجي، أي تدخل خارجي نرسمه له حدود معينة، إن خصوصيات البيت ما تطلعش. خامس حاجة كيف نحافظوا على بيوتنا واستقرار بيوتنا، ما نستعملوش الأطفال في الخلاف. سادس حاجة نحافظوا على أسرار بعض. سابع نقطة لو المشكلة كبيرة نطلب المساعدة من شخص حكيم أو مختص. لو المشكلة كبيرة بيناتكم تطلبوا المساعدة من شخص حكيم واعي، مش نقول احنا شخص محايد لا مع الطرف هذا ولا الطرف هذا، او شخص مختص في الحاجة هي العلاقات الزوجية والامور الحياتية الى ما ذلك. ثامن حاجة نفرقوا بين النصيحة والتحريض. لازم يكون عندنا وعي ولازم يكون عندنا ثقافة ما بين النصيحة والتحريض. نعرف الإنسان هذا ينصح فينا لأنه هو فعلا ينصح فينا لمصلحتنا، ونعرف أن النصيحة هذه مرة تكون نوع من التحريض، ولكن دس السم في العسل. فنعرف النصيحة هل تكون فعلا نصيحة أو نصيحة على شكل تحريض، سواء كان بشكل واضح أو غير واضح. تاسع حاجة نخاف ربي في كلامنا على أعراض بيوت الناس. نخاف ربي في كلامنا وفي أفعالنا على أعراض بيوت الناس. ما نخلوش أعراض البيوت الناس في لساناتنا وفي ميعادنا وفي جلساتنا وفي قهوينا وفي مش عارفة وين نتلاقوا فيهم التجمعات. فنخافوا ربي في كلامنا على أعراض الناس، ما نشدوش عائلة فلان بدون نتكلم عليها. فخافوا ربي. وعاشر حاجة باش نحافظوا على بيوتنا، قبل ما ننقل كلام نسألوا رواحنا، هل الكلام هذا بيصلح ولا يفسد ما بين الزوج والزوجة؟ لو كنت انت سبب في خراب البيوت، كنت انت الطرف الثالث او كنت سبب في خراب البيوت، وهنا نبي نخاطب شخص ممكن يسمعنا اليوم، يمكن تكون قلت كلمة، او ممكن انت انقلت قصة معينة، يمكن انت حرضت، ممكن انت تدخلت، يمكن فرحت بخلاف بين الزوجين. لو انت السبب وقف وراجع نفسك، ومش عيب انك تقول اني غلطت، مش عيب. العيب انك انت عرفت انك غلطت وقاعد تكمل في نفس الغلط. لو تقدر تصلح ما بين الزوجين صلح، لو تقدر توقف الفتنة بيناتهم وقفها، لو انقلت الكلام ما تزيدش عليه، ما تزيدش عليه البهارات. لو فرقت بين شخصين حاول انك انت تجمعهم بطريقة حكيمة، ان كان الاصلاح ممكنا وامنا، لان بطبيعة الحال الانسان مرات ما يعرفش حجم الكارثة اللي سببها او اللي سببتها كلمة منه، ما يعرفش الشيء اللي واقع بيناتهم. لهذا كلمة للزوج، يا لكل زوج
ونحن نكون منصفة اليوم مع الطرفين ومحايدة للطرفين. فنصيحتي للطرفين مش نصيحتي لطرف دون طرف، أو ندور في حق على الآخر. أنت كزوج، مرتك مش عدوتك، مرتك مش عدوتك، هي إنسانة اختارت إن هي تعيش معاك، مش معناها إن هي لازم تكون كاملة مكملة، وإنت أساساً مش كامل. لكن حاول لما هي تزعل ما تهدمش كل شيء، ما تستعملش أسرارها ضدها، ما تهددهاش كل مرة في كل خلاف ومشكلة بالطلاق، ما تدخلش أهلك في كل خلاف وفي كل مشكلة، ما تخليش أصحابك يقرروا لك حياتك كيف تمشي. فخليك أنت الراجل وأنت المسؤول في إصلاح بيتك وإصلاح أهل بيتك، مش في تهديمه وكسره وتخريبه. هذا كلامي للزوج. انجو لي كلامي للزوجة. أنت كزوجة راجلك مش لازم يكون نسخة من الراجل اللي تشوفيه في مواقع التواصل الاجتماعي. فما تقارنيش زوجك بأزواج تانين، وما تحكيش كل أسرار بيتك لصاحباتك، وما تخليش أهلك يعيشوا معاك في كل خلاف. ولو صار خلاف بينك وبين زوجك، اختاري الوقت والكلمة المناسبة. مش كل شيء ينقال وقت الغضب، ومش من كل معركة لازم انت تربحيها. مرات الانتصار الحقيقي انك تحافظي على علاقتك بزوجك، مرات الانتصار الحقيقي انكم تنجحوا مع بعض، ما تخلوش الخلافات تستمر. باهي ملاك، انت اعطيتي كلمة للزوج والزوجة، تو دور مني، دور الاهل، سواء كان من طرف الزوج او طرف الزوجة. فكلمة للاهل، للام، للاب، للأخ، للأخت، لما بنتكم أو ولدكم يتزوج ويكون أسرة ومؤسسة زوجية، ما يعنيش إنكم أنتم فقدتوا حق النصيحة، لكن لازم تعرفوا إن الزواج حياة مستقلة. ساعدوا لما هم يحتاجوا، اتدخلوا لما فيه خطر معين أو ظلم حقيقي، لكن ما تكونوش انتم السبب في الخلاف هذا. كونوا انتم جسر الامان وجسر العبور، مش الجدار اللي تبنوه ما بين الزوج والزوجة. فكونوا انتم اهل اصلاح مش اهل الخصام. اعتقد اعطيت الموضوع كامل بحذافيرة، وحاولت اني نحكي فيه ونعطيه حقه. فأهلا وسهلا لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. وحاليا نعطوا فاصل قصير ونرجع بإذن

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم، جمعة مباركة طيبة على الجميع، لكل من يسمع فيها سواء طالعين حاليا أو حتى داخل بيوتكم، مرحبتين بكم جميعا. ماويا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة مباركة أستاذة ملاك. قالت أحيانا كلمة واحدة تكون أقسى من ألف موقف، كلمة تقال في لحظة غضب لكنها تظل في القلب سنوات، خراب البيوت لا يبدأ دائما بخيانة أو مشكلة كبيرة، أحيانا يبدأ بكلمة جارحة أو نقل الكلام أو فتنة بين الزوجين أو شخص يتدخل بينهما ويزرع الشك حتى يهدم ما بنوه في سنوات. الكلمة مسؤولية والفتنة ليست شيئا بسيطا، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفتنة أشد من القتل. قبل أن نتكلم عن الشخص أو ننقل كلاما أو نحكم على علاقة، لازم نسأل أنفسنا، هل كلامي سيصلح أو سيهدم أو سيجمع القلوب أم يفرقها؟ فكم من بيت كان يمكن أن يستمر لو أن شخصا اختار الصمت بدل الفتنة واختار الإصلاح بدل نقل الكلام. أستاذة ملاك كيف حالك؟ الحمد لله طيبة، شكرا بارك الله فيك. ضاحكة مستبشرة تقول السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته، تقول موضوعك هذا واجد في الواقع، توصل أن تخرب نصيب بنت بكلام مش صحيح، وفي بعض الناس مرات تخرب سمعة البنات، الغرض أن هي متعودة على الكلام هذا ومش مفكرة أن ربي رح يرد لها في صغارها يا داير يا لاقي. صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل الليبيين، أحلى مساء الورد والياسمين أستاذة ملاك، جمعتك مباركة أستاذة ملاك، شكرا بارك الله فيك. وقال اللهم بعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل مكان، خراب البيوت. الشاعر خليفة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستاذة ملاك دائما متألقة ومبدعة حفظك الله، وأشكرك على الالتزام بالمواعيد في تقديم هذا البرنامج من القلب، وكما أحيي كل المتابعين المتابعات، تحية كبيرة لأخي يونس، شكرا بارك الله فيك. محمود عمر شكلوف يقول ما أجمل أن نحفظ للبيوت حرمتها والقلوب طمأنينتها وللعشرة مكانتها، فالكلمة قد تكون عابرة عند قائلها لكنها قد تترك في نفس أخرى جرحا لا يندمل، وقد تهدم ثقة بنيت في سنوات. ليس من الرجل أن ننقل الكلام، ولا من الحكمة أن نشعل الفتن، ولا من الأخلاق أن نكشف سترا ستره الله، فمن أراد الخير فليصلح لا أن يفسد، وليستر لا أن يفضح، وليجمع القلوب لا أن يفرقها، وما أجمل نترك بيننا وبين الناس أثرا طيبا وكلمة تصلح وموقفا يحفظ الود، فالدنيا قصيرة وما يبقى حقا هو أثرنا في قلوب الآخرين. شكرا على تعليقكم الجميل. أقصى أنواع الجحود أن يسعى أخوك أو قريبك لإطفاء شمعة بيتك فقد، لأن نورها أزعج ظلام قلبه. إيه والله هذا علاش اليوم موضوعنا الحلقة هيكي عليه خراب البيوت. وقلت لكم أنا اليوم